0: موافقتهم من الفكرة إلى الإنجاز وسوق الشغل. ختاما وفي العالم، تواصل المساعي الإقليمية لوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها 85. قائد الجيش الباكستاني يصل طهران، والدوحة تدعم وجود الوساطة عبر وفد دبلوماسي رفيع. واشنطن تتوقع اختراقا في المفاوضات خلال الساعات المقبلة مع تأكيد وزير خارجيتها أن النهاية لم تقترب بعد. ومصادر في طهران تؤكد استمرار المباحثات حول النقاط العالقة دون الوصول إلى اتفاق نهائي. موقع إكسيوس ينقل عن مصادر مقربة طرح الرئيس الأمريكي احتمال تنفيذ عمليات عسكرية كبرى لإنهاء الحرب. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس الماضي لأكثر من 3100 شهيد. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

مساء الخير مجددا أصدقائي، أصدقاء الليلة، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الليل الساكن، هذه المرافقة الإذاعية التي نسعى أن نؤنس ونرافق فيها كل سامر وكل سامر، كل متعب، كل متأمل، خلينا نقول كل حالم. إن شاء الله أحلام وردية للجميع على كل حال. صارحني أغضب منك مرة ولا تستغفلني، أكرهك إلى الأبد. الدمعة هي بالفعل واحدة من أروع لوحات البورتري للفنان التشكيلي الألماني أندرياس غروتزا. شكرا ملكة. وتضيف من صفحة تأملات أدبية تقول: أيها العابرون في درب العاطفة، مررت من هنا كما يمر الغريب على مدينة أحبها يوما ثم تعلم ألا يعود إليها بنفس القلب. لم تكن النجاة فقدانا للشعور، بل تبدلا في طريقة الإنصات له. صار القلب أهدأ، لا لأنه أقل حياء، بل لأنه لم يعد يثق بكل ما يشتد داخله. فهمت متأخرا أن السلام ليس غياب العاطفة، بل حضور أعمق للعقل حين يختار أن يطفئ الاندفاع دون أن يطفئ الإنسان. ومن صفحة خواطر حمزة كتختار مليكة تقول: في حالة الصمت ثمل الوداع. ذات ليلة هب نسيم الغربة أطبق السكون جفنيه، وانحنى ليمسح جبين الأرض المتعب. كف الزمان عن الدوران وخلعت المدينة عباءة الضجيج. عاد الغرباء إلى غرف الحنين، عاد العشاق إلى قبور حكايا السنين. أنشد الدراويش الحن الأنين، لم يبق في فضاء الروح إلا صدى يرمم ما تهدم من حلم في اللحظة الأخيرة. ذات ليلة ذات شاقة سقطت الأحلام من جيب السماء كقطع من زجاج، ولم يبقى في صمت المدى إلا دمعة عالقة على رمش قصيدة حزينة وقفت أمام باب الذاكرة. وإذ بطيف من رماد السنين قد أقبل، أقبل كنشيد جنائزي مهيب، كبلبل يرتل صلاته أمام محراب يغلق للمرة الأخيرة. أيها العابرون فوق صراط الوجع بخطى من حرير، أحصوا بقايا انكساراتكم، خبئوا ملامح الوجوه التي رحلت مع نسمات هذا الليل العليل، واحرسوا بحدقات عيونكم خيوط النور المتبقي في زوايا قريتنا الصغيرة.

ابتسام من الغرب تكتب تقول: يا ليتني أستطيع أن ألقاك، إن رف قلبي أو أتت ذكراك. يا ليتني أصحو وأمسي دائما إما على حرفيك أو على رؤياك. يا سلام حسان، شكرا حسان، شكرا صديق العزيز، شكرا العزيز أيضا، وتحية خاصة لأمي ربيعة بجبنيانة، تحية خاصة للأخت العزيزة نجوى، تحية خاصة لفاطمة، تحية خاصة لناجي، تحية خاصة لخليل، تحية خاصة لكل الأصدقاء الذين نستأنسوا بأذواقهم بإنصاتهم بمرافقتهم في هذه الليلة الأثيرية التي تجري على هذا الإيقاع وهذا الحوار بين الكلمات وبين الأوتار.

0: يلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: من الساعة 23 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. الشاعرة السمراء هكذا تلقب روضة بالحاج في نص فيه الكثير من الكبرياء. ويعجبني فيك أنك سيدة الدهشة المطلقة، وأنك قادرة القلب إذ كلما أوثقت خطوك الحادثات تألقت أبعد مما يرون. عدوتي بأقدامك الموثقة، وأنك نقيت قاموس عزمك من كل لن أستطيع وكيف سيمكنني، وانبريت تحيكين بالصبر ثوب الثقة، وأنك رغم الجروح ورغم القروح التي وشمت كل شبر بروحك ما زلت تبتكرين المزيد من الطرق العذبة المنقة. وها أنت رغم افتقارك تقتسمين مع العابرين الحكايات والشعر والأمل المرتجى، وتسيرين صوب صباحاتك المشرقة. ويعجبني فيك هذا البهاء وهذا الصفاء وهذا النقاء، وأعجب كيف ترافض من هذه الروح وهي اليتيمة والمستهامة والمرهقة. شكرا فاطمة.

الصديق وجد يكتب إلينا يقول: الحياة عندما تكشف أقنعة الناس تكشفها بقسوة، لدرجة أنك تحتاج وقتا طويلا لتستوعب بشاعة الوجه الحقيقي الذي تقسمت معه ذكرياتك بشتى أنواعها. الحياة مفاجآت، قد تأتيك من البعيد وقد تأتي من أقرب الناس إليك، فهناك خذلان لا يغفر، وفي النهاية ليس هناك أناس يتغيرون، بل هناك أقنعة تسقط. صديق نور الدين شبوح، أهلا وسهلا، مساء الخير، وفرصة باش نرحب بالأصدقاء الجدد في صفحة البرنامج. نورتوا الصفحة وسعداء أنكم تكونوا معنا بكتاباتكم اقتراحاتكم بهذا الفيض الجميل من الكلمات. سي نور الدين يقول: عن الصبر، من أحب الله رأى كل شيء جميل. ونعم بالله سي نور الدين. وجدي يكتب يقول: كل كم هم بارعون في أكاذيبهم، لكن لا يعرفون أنني أكثر براعة حين أمثل أنني أصدقهم. ثم من يقول: يا وجدي، أنك أكثر أقصى عقوبة للشخص يكذب عليك أنك تصدقه هكا. يعني أنت بطريقة قلت هكا. لكل حال، الناس شجرارهم. سي الفاضل تأثر، يحب برشا عندنا شواش. سي الفاضل الهمامي، مرحبا بيك سي الفاضل، ودائما ذوقك الرفيع. حسان، شكرا على الصورة وعلى القلب وعلى الورود وعلى كل هذه الملامسات الجميلة في الصفحة. حسان يقول: هناك قلوب أينما لاحت لنا صور أصحابها، أصحابها تجلت علينا نسائم الحب والسلام. يا سلام يا سلام. ماضي ساعة و27 دقيقة. داري يا قلبي، يلا داري يا قلبي.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: الساعة 37 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. عن المعرفة يتحدث الصديق ويكتب إلينا في صفحة البرنامج نور الدين شبوحك. عن المعرفة يقول: ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام. معادلة صعبة هذه سي نور الدين. ابتسام تقول: وحين تهاجمك الذكريات يضيق بك الوجود، وكأن الماضي يطالبك بثمن نسيانه، فتقف الروح بين حنين يؤلمها وصمت لا يعرف كيف ينجو من التفاصيل، كأن بعض الذكريات لا ترحل، وأن بعض الغياب يبقى حاضرا أكثر من الحضور نفسه. وعن الحياة والتفاؤل يقول نور الدين شبوح: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. معقول برشا، شعار كبير ذي حسرة. مليكة من صفحة قمر الكون: هكا أيها العابرون بنا، قلوبنا ليست ممرات، ومشاعرنا ليست طرقات، وأرواحنا ليست محطات. قلوبنا أوطان، مشاعرنا أرض صلبة تحتوي الكثير من العطاء، وأرواحنا فضاء واسع لا يطال حدودها سوى الأنقياء. فإن كنتم أهلا للسكنة لن نطالبكم إلا بالصدق والوفاء، سنعيش طوال العمر بتلك المشاعر الصادقة، لن نتغير وأن تغير من حولي. عندما أحب أوفي وأضحي وأتحمل وأخطط لأرسم خطوط السعادة لمن أحب، وعندما يغدر بي سأبتعد، لأنني ليس لدي قلم يرسم الأذى للبشر، بل سأترك وأرحل بهدوء، هكذا بهدوء. العين التي تمتلئ بك لن تنظر لغيرك حاضرا كنت أو غائبا. هذا امتلاء غير طبيعي. هذا يا مليكة. شكرا مليكة شمام.

قالت: عشقت الشيب فيك لأنني أهوى الوقار وحسنك القتال. مضر رأسك امدت به شعرة بيضاء ترقص خفة ودلال. ملك حبيبي قد تزين رأسه ببياض ثلج رقة وجمال. رجل بليغ القول ملهم حرفه لا صبيا طائشا مختال. كلماته في الحب فعل إنما أهواه حين يحرك الأوصال. هذا انتصار للشيب يا مليكة الصديقة العزيزة مليكة، اللي تكتب تقول أيضا: كيف السبيل إليكم فأسيروا

نصوص متوقف عندها اقتراحاتهم في علاقة بالأغاني ولا في علاقة بالقصائد بالنسبة لابتسام وكسمان عدنا الشواشي مرجين اسمعوا الأغنية الأخرى اللي اقترحتها وإلى فريد الأطرش حسين تونس مروان قلبي مشتاق خليها مشتاقير صديق عزيز العفو لمجد مساوي تحية عطرة لك أيضا صديق العزيز. وبين السكوت والكلام نقف طويلا وبين هذا وذاك نؤجل سير قطار الحياة حتى إشعار آخر نضع قلوبنا على وضع الصامت ونتقن الابتسام كحيلة نجاة ثم نتساءل لماذا تتعب أرواحنا فجأة. فالأشياء التي أتعبتنا لم تكن عظيمة كانت صغيرة كلمة قيلت في غير وقتها نظرة تأخرت آمال في وعود لم تكتمل نكبر ونحن نحمل داخلنا نسخا مؤجلة من أنفسنا نذهب للمواجهة منتصرين لأننا حقيقيون بل لأننا نكتشف أو نكشف الحقيقة بأن قلوبنا تحب الخير تعشق البساطة بين ثنايا النفس وأزقة المشاعر. يبقى إلا من عرف متى يمضي ومتى يبقى ومتى يضع في قلبه عشق البساطة وكبرياء السعادة. شكرا صديقي لمجد. به قضي ساعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مش ناس مغنية بطبيعة حتى الماضي ساعة ماضي ساعتين عفو موعد موجود الأخبار بعد ليك باش نمشيو للراية عمرة واعي كوكب الشرق والهرم الثامن ودارة الأيام طبعا كما تقول أغنية من أروع ما غنت كوكب الشرق أم كلثوم. قبل هذه باش نسمو خالد الشيخ أغنية مزينة برشا كلمة تعرفوهم أكيد عيناكي اللي كتبها نزار قباني وأبدع في نزج كلماتها وفي ترميمي الشجني فيها طبعا بصوت خالد الشيخ والكمانجة السولو الاستثنائي في البداية خاصة هكا تفهمت أنا وصديقي وهبي في هذه المحطة ما قبل الأخيرة فنيا على الأقل نوفر الأرضية للاستمتاع بكوكب الشرق بهذا النغم. طبعا عزين وهبي يقول لكم بقوا معنا دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي يؤكد أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير نظامية. وجبابلي يشير إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا تراب تونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكات التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاح أو الشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطن على ذمة العموم طيلة فترة العيد لإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضروريات المتعلقة بسلامة الأضاحية وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. البريد التونسي يقرر بصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل اليوم بداية من الساعة 9 صباحا وإلى حدود الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد لينطلق استثنائيا على الساعة 54 دقيقة عوضا على الساعة 48 دقيقة. وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، تسارع التطورات بشأن الحرب على إيران خلال الساعات الماضية في ظل حديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية جديدة لطهران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب، وسط تأكيدات بأنه يفكر بجدية في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية. وموقع إكسيوس يفيد بأن الوسطاء يحاولون وضع لمسات الأخير على خطاب نيات يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب ومبادئ 30 يوما أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقا من شأنه أن يتناول أيضا البرنامج النووي الإيراني. وفي لبنان، تصاعد حدة التوتر الميداني وسط موجة واسعة من الغارات، والقصف المدفعي الإسرائيلي يسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. في المقابل، حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

Thank you.

0: على شموع الأثير
1: مع تسمعوا برامج جديدة على الوطنية
2: في سليانة على 104.9 و 97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و 105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. 242 مهاجرا إيفواريا غادر تونس في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية، ونساق العودة ضمن البرنامج التونسي يتميز بسرعة أكبر مقارنة ببرامج العودة الأخرى. ووفق المعطيات المتوفرة، نجحت السلطات التونسية إلى حد الآن في تنظيم عودة طوعية لفائدة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامية عبر رحلات متتالية انطلقت من تونس نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من مايو الجارية. دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل وحماية الأمن القومي هي أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة أشرف عليه وزير الصحة مصفى الفرجانية، خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وأنتا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ختاما، وفي العالم، موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة يرجح وجود فرصة خلال الساعات 24 المقبلة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات. ومصدر مقرب من فريق المفاوضات لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يؤكد أن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر تسببت في واقع مأساوي للسكان، مشيرا إلى أن الفلسطينيين وبينهم الأطفال يتم قتلهم في كل مكان. وفي لبنان، قصف إسرائيلي يخلف دمار بمنازل في صور جنوب لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ المنصف المزريوي آيات بينات من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت

تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

قرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

0: بلى صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ المنصف المزروي آيات بينات من سورة الكهف. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

سيداتي آنساتي سادتي، سلمكم الله ورعاكم وسدد على درب الصواب خطاكم ومتعكم بالصحة والسعادة الدائمتين.

0: مرة أخرى نلتقي بكم مع أخبار ونوادر بشار بن برد، فهي كثيرة في مصادر الأدب العربي ومراجعه، لا يكاد يهمل ذكرها كاتب يتحدث عن هذا الشاعر الشهير.
1: تحرص المصادر على ذكر سلسلة نسب بشار رغم أنها أعجمية فارسية، وهي طريفة وغريبة، فهو بشار ابن برد ابن يرجوخ ابن أزدكرد ابن شهرستان ابن بهمن ابن دارة ابن فيروز ابن كردية ابن مهفدان ابن دادان ابن بهمن ابن أزدكرد ابن حسيس ابن مهران ابن خسروان ابن أخشين ابن شهرداد ابن نبوذ ابن مخرش دنماذ ابن شهريار ابن بنداد سبحان ابن مكرر ابن أدريوس ابن يستاسب ابن لهراسف.
0: والملاحظ أن هذه الأسماء لم يشع منها لدى العرب سوى القليل، مثل فيروز ومهران وشهريار ودارا الذي قال فيه أبو البقاء الروندي:
1: دار الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. وأما هنا بمعنى قصد واتجه.
0: وقد أورد الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور سلسلة نسب بشار في مقدمة ديوانه الذي حققه، وهي لا تكاد تختلف عن هذا، ولكن هذا الشاعر لم يعرف إلا باسمه أو باسمه واسم أبيه أو بكنيته أبي معاذ أو بلقبه المرعث. وقد اختلف الرواة في سبب هذا اللقب، فقيل إنه لقب بالمرعث لقوله:
1: قال ريم مرعث ساحر الطرف والنظر، لست والله نائلي، قلت أو يغلب القدر، أنت إن رمت وصلنا فانجو، هل تدرك القمر؟
0: ويروى أن سبب تلقيبه بالمرعث يعود إلى أنه كان له قميص له جيبان، جيب عن يمينه وجيب عن شماله، فإذا أراد لبسه ضمه عليه من غير أن يدخل رأسه فيه، وإذا أراد نزعه حل أزراره وخرج منه، فشبهت الجيوب بالرعاث لاسترسالها وتدليها، وسمي من أجلها المرعث.
1: وأما السبب الثاني الذي يقال إنه لقب من أجله بالمرعث، فهو أنه كان في أذنه وهو صغير رعاث، والرعاث القرطة واحدتها رعفة، وجمعها رعاث ورعفات، ورعفات الديك اللحم المتدلي تحت حنكه، ويلقب الديك بذي الرعفات. قال الشاعر: سقيت أبا المصرع إذ أتاني وذو الرعفات منتصب يصيح، أي سقاه إلى أن أذن الديك ذو الرعفات.
0: يروى أن بردا والد بشار كان طيانا يضرب اللبن، واللبن بكسر الباء يشبه الأجر عندنا. وسمع حماد عجرد أن بدرا ابن مزاحم قال: أراني أبي بيتين لنا، فقال لي: لبن هذين البيتين من ضرب برد أبي بشار، فهجاه فقال:
1: يا ابن برد اخسأ إليك، فمثل الكلب في الناس أنت للإنسان، بل عمري لأنت شر من الكلب وأولى منه بكل هوان، ولريح الخنزير أهون من ريحك يا ابن الطيان ذي التبان. والتبان سراويل قصير يكون للملاحين والمصارعين، وكلمة سراويل فارسية معربة، وهي للمفرد، وظنها البعض جمعا فأوجدوا لها مفردا فقالوا السروال، وهو خطأ.
0: كان بشار ضخما عديم الخلق والوجه، مجدورا طويلا جاحب المقلتين قد تغشاهما لحم أحمر، فكان أقبح الناس عما وأفظعه منظرا، وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح ثم ينشد فيأتي بالعجب.
1: ولد بشار أعمى وهو الأكمه، فما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره، فيأتي بما لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثله، وقال بشار شعرا ولم يبلغ 10 سنين، ثم بلغ الحلم وهو مخشي معرة لسانه.
0: قال بشار: هجوت جريرا فأعرض عني واستصغرني، ولو أجابني لكنت أشعر الناس. وكان هجاؤه له في صغره، لذلك لم يجب، ثم صار أشعر الناس فيما بعد.
1: قال بشار: لي 12,000 بيت عين. فقيل له: هذا ما لم يكن يدعيه أحد قط سواك. فقال: لي 12,000 قصيدة لعنها الله ولعن قائلها إن لم يكن في كل واحدة منها بيت عين. والمقصود بالبيت العين البيت البارز أو بيت القصيد، أي عين من عيون الشعر، وهذا يدل على كثرة شعره وجودته.
0: لقد كانت لبشار شهرة واسعة في زمانه، حتى أنهم كانوا يتخذونه حكما فيما ينشأ بينهم من خلاف في شأن الشعر. وهذا الخبر الذي رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد يؤكد هذا القول.
1: كان رجل يدعي الشعر ويستبرده قومه، أي يرون شعره باردا، فقال لهم: إنما تستبردونني من طريق الحسد. قالوا: فبيننا وبينك بشار العقيلي. فارتفعوا إليه فقال له: أنشدني. فأنشده. فلما فرغ قال له بشار: إني لأظنك من أهل بيت النبوة. قال له: وما ذاك؟ قال: إن الله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فضحك القوم وخرجوا عنه.
0: روى محمد بن الحجاج السرداني قال: كنا عند بشار وعنده رجل ينازعه في اليمانية والمضرية، إذ أذن المؤذن فقال له بشار: رويدة، تفهم هذا الكلام. فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال له بشار: هذا الذي نودي باسمه مع اسم الله عز وجل، من مضر هو أم من صداء وعك وحمير؟ فسكت الرجل. وهذه أسماء قبائل يمانية يريد تفضيلها على المضرية التي منها الرسول عليه السلام، فأفحمه بسؤاله.

قال أحدهم: قلت لبشار إني أنشدت فلانا قولك إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ فقال لي: ما كنت أظنه إلا لرجل كبير. فقال لي بشار: ويلك، أفلا قلت له؟ هو والله لأكبر الجن والإنس.

0: قال الأصمعي: قلت لبشار: يا أبا معاذ، إن الناس يعجبون من أبياتك في المشورة. فقال لي: يا أبا سعيد، إن المشاورة بين صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروهه. فقلت له: أنت والله في قولك هذا أشعر منك في شعرك.
1: يدل الخبر التالي على جرأة بشار وقوة شخصيته وقدرته على الأجوبة المحرجة المسكتة. كان بشار جالسا في دار المهدي والناس ينتظرون الإذن، فقال بعض موالي المهدي لمن حضر: ما عندكم في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر؟ فقال له بشار: النحل التي يعرفها الناس. قال: هيهات يا أبا معاذ، النحل بنو هاشم، وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يعني للعلم. فقال له بشار: أراني الله طعامك وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطون بني هاشم، فقد أوسعتنا غفافة. فغضب الرجل وشتم بشارا، وبلغ المهدي الخبر فدعا بهما فسألهما عن القصة، فحدثه بشار بها فضحك حتى أمسك على بطنه، ثم قال للرجل: أجل، فجعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم، فإنك بارع

0: وقف على بشار بعض المجان وهو ينشد شعرا، فقال له: استر شعرك هذا كما تستر عورتك. فصفق بشار بيديه وغضب وقال له: من أنت ويلك؟ قال: أنا أعزك الله رجل من داهلة، وأخوالي من سلول، وأسهار عقل، واسم كلب، ومولدي بأذاخ، وهي قرية من قرى اليمامة، ومنزلي بنهر بلال، وهو نهر بالبصرة احتفره بلال ابن أبي موسى الأشعري. فضحك بشار ثم قال: اذهب ويلك، فأنت عتيق لؤمك، قد علم الله أنك استترت مني بحصون من حديد.
1: والملاحظ أن القبائل التي انتسب إليها ذلك الماجن مشهورة باللؤم والغباء، وكذلك الأماكن فإنها من شر الأمكنة، لذلك قال له: إنك استترت مني بحصون من حديد، إذ أنه إذا هجاه لا يحرجه، فهو ألأم من كل ما سيقول فيه.

0: قال الفضل بن سعيد: حدثني رجل من أهل البصرة ممن كان يتزوج بالنهاريات نسبة إلى بني النهاري، وهي قبيلة من الأشراف باليمن. قال: تزوجت امرأة منهن، فاجتمعت معها في علو بيت وبشار تحتنا، أو كنا في أسفل البيت وبشار في علوه مع امرأته، فنهق حمار في الطريق فأجابه حمار في الجيران وحمار في الدار، فارتجت الناحية بنهيقها، وضرب الحمار الذي في الدار الأرض برجله وجعل يدقها بها دقا شديدا، فسمعت بشارا يقول للمرأة:
1: نفخ يعلم الله في الصور وقامت القيامة، أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور حتى يخرجوا منها؟ قال: ولم يلبث أن فزعت شاة كانت في السطح فقطعت حبلها وعدت، فألقت طبقا وغبارة أي قصعة كبيرة إلى الدار، فانكسر وتطاير حمام ودجاج، كنا في الدار لصوت الغبارة، وبكى صبي في الدار. فقال بشار: صح والله الخبر، ونشر أهل القبور من قبورهم. زفت يشهد الله الآزفة، وزلزلت الأرض زلزالها. فعجبت من كلامه وغاضني ذلك، فسألت من المتكلم، فقيل لي: بشار. فقلت: قد علمت أنه لا يتكلم بمثل هذا غير بشار.
0: ونختم هذا اللقاء مع بشار بهذه الطرفة التي شاع ذكرها، فقد رووا أن بشارا طلب من خياط أعور يسمى عمرا أن يخيط له قباء، ولما عاد إلى أخذه قال له الخياط: لقد خدت لك ثوبا لا تدري هل هو قباء أم دراعة. فقال له بشار: وأنا قلت فيك شعرا لا تدري إذا كان مدحا أم هجاء. ثم أنشد قائلا:
1: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء. فقوله ليت عينيه سواء لا يدرى إذا كان يقصد سواء مثل العين السليمة أم مثل العين العوراء.
0: سلمكم الله ورعاكم وحفظكم ومتعكم بالصحة والعافية والسعادة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

0: اتركه ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركه ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: أسمعت النبأ العظيم يا آزر؟
1: أي نبأ؟
0: مات النمرود.
1: ها؟ ماذا؟
0: النمرود مات.
1: لا لا أصدق.
0: بل تصدق، فقد مات وشبع موتا.
1: وكيف مات ومات؟
0: لو أخبرتك كيف مات لجننت.
1: كيف؟ قل لي.
0: قتلته بعوضة.
1: نكتة ظريفة، هل اخترعها ابني إبراهيم؟
0: بل هي الحقيقة يا آزر.
1: أتمزح يا ماهر؟
0: أبدا والله لا أمزح. روى قصة موته كاهن الهيكل الأكبر.
1: وكيف قتلته البعوضة؟
0: دخلت أنفه وبقيت حية، وتابعت سيرها حتى وصلت إلى دماغه فمات.
1: بقيت حية؟
0: الله يحيي ويميت، وهو لم يشأ أن تموت البعوضة ليكون النمرود عبرة لمن اعتبر.
1: قصة عجيبة.
0: لا حديث لأهل بابل إلا موت النمرود.
1: وأين إبراهيم الآن؟
0: تركته في بابل في الهيكل الأكبر.
1: في الهيكل الأكبر؟
0: أجل، في الهيكل الأكبر.
1: وماذا يفعل إبراهيم في الهيكل الأكبر؟
0: يصلي لربه.
1: وكيف سمح له الكاهن الأكبر بالدخول؟
0: الكاهن دعاه للدخول إلى الهيكل.
1: كفى كفى كفاك هزءا مني اليوم يا ماهر.
0: لم أقل لك إلا الحقائق يا آزر.
1: ولكن هذا شيء لا يصدق.
0: كاهن الهيكل الأكبر آمن بإله إبراهيم.
1: ها؟
0: وحطم أصنام الهيكل وحوله إلى مكان يعبد فيه الله الواحد.
1: لعله أراد أن يتقرب من إله إبراهيم بعد موت النمرود.
0: آمن قبل موت النمرود وحاول ردعه عن كفره، وحاول النمرود قتله.
1: ولماذا لم يقتله؟
0: كانت محاولته في قتل الكاهن سببا في تعجيل موته.
1: وكيف؟
0: بعد أن نصحه إبراهيم للمرة الثالثة دخل عليه الكاهن وراح يحاول أن يقنعه، ولم يكد النمرود يعرف بأن الكاهن أصبح مؤمنا حتى استل خنجره وهجم عليه.
1: ولم يقتل؟
0: استطاع الكاهن انتزاع الخنجر من يده وكرر دعوته إلى عبادة الله فرفض.
1: لعل الكاهن قتل النمرود.
0: كلا، ولكن عند هذا الحد أصبح من الواضح أن النمرود لن يتراجع عن كفره وتجبره، ولم يعد هناك أمل بهدايته إلى الصواب، فسلط الله عليه أضعف مخلوقاته ليريه قدر نفسه.
1: وكيف عرفت كل هذه الأمور يا ماهر؟
0: إني قادم الساعة من بابل.
1: ومن استلم قصور النمرود وكنوزه؟
0: وهل بقي للنمرود كنوز وقصور؟
1: أين ذهبت؟
0: العبرة ليست في موت النمرود فقط يا آزر، بل في كل ما حدث بعد موته.
1: هات أخبرني.
0: أتباع النمرود المقربون، حراسه، خدمه، جواريه، نساؤه، أولاده، نهبوا كنوزه ومقتنياته وفر كل منهم إلى جهة يعيش فيها بعيدا عن العيون.
1: وأهل بابل كيف يرضون بهذا؟
0: بابل اليوم في عيد يا آزر.
1: في عيد؟
0: الناس يرقصون ويهزجون في الأسواق والساحات.
1: لمن يهزجون؟
0: يهزجون احتفالا بموت النمرود.
1: بموت إلههم؟
0: إلههم بالأمس وشيطانهم اليوم، القادر العظيم والعادل أمس، والظالم واللص والقاتل اليوم.
1: غريب ما أسمع.

0: غريب ما أسمع، كان معبودهم.
1: لا يا آزر، لم يكن معبودهم، كان يرعبهم فيتظاهرون بعبادته ويلعنونه في سرهم.
0: هكذا كل ذلك المجد والسؤدد والعظمة انهارت في لحظة.
1: يا آزر، كان صرحا أساسه النمرود، وعندما انهار الأساس انهار الصرح.
0: وأنتم، أنتم متى ينهار صرحكم؟
1: صرحنا لن ينهار، لأن أساسه الله القوي القادر، الخالق الخالد، الأزلي الأبدي.
0: تنقلب الدنيا بين ليلة وضحاها. عجيب، عجيب كيف حدث كل ذلك مرة واحدة.
1: إنها عبرة لمن يعتبر يا آزر، ولا أراك بعد اليوم إلا مؤمنا بإله إبراهيم، داعيا إلى عبادته.
0: لا، هذا لن يكون. ولدت على دين آبائي، وعلى هذا الدين أموت.
1: إيه؟ أكل ما حدث لم يقنعك يا آزر؟
0: المشكلة لم تكن مع آلهتي، بل مع النمرود، وإله إبراهيم انتقم من النمرود، أما آلهتي فلا دخل لها في الموضوع.
1: إله إبراهيم لم ينتقم من النمرود، فهو فوق الانتقام.
0: بماذا إذن تفسر كل ما حدث؟
1: فسره لنا إبراهيم.
0: وماذا قال؟
1: قال إبراهيم: لو تاب النمرود عن كفره وضلاله لما عوقب كما عوقب، ولكن الله عاقبه ليمنع شره عن الناس لا لينتقم منه. والدليل أن إبراهيم نفسه بقي حتى اللحظة الأخيرة يحاول إقناع النمرود بترك كفره واتباع دين الهدى.
0: كل ذلك لا علاقة له بآلهتي.
1: أنت وشأنك.
0: ومتى يأتي إبراهيم من بابل؟
1: غدا يكون هنا.
0: سأراه غدا. تذكرت أمرا.
1: ما هو؟
0: ما دام إبراهيم قد أصبح سيد الموقف، فلماذا لا يعين نفسه سيدا على هذه البلاد؟
1: وما قيمة حكم هذه البلاد أو غيرها؟ إبراهيم نبي مرسل يا آزر.
0: لم أفهم.
1: ليست مهمة إبراهيم أن يحكم الناس بالسيف والنار، بل مهمته أن يهديهم إلى عبادة الله. إبراهيم لا يطمع بمجد الدنيا الزائل، فله مجد الآخرة الخالد الباقي.
0: يستطيع أن ينشر دينه وهو سيد هذه البلاد.
1: رسالته ليست لهذه البلاد وحدها، سينشر إبراهيم دينه حيث يدعوه الله.
0: سيسافر إذن؟
1: لا أدري، هو يعلم ذلك.
0: سنلتقي عنده غدا.
2: آثر آزر.
0: ما بك يا صدوق؟
2: أين ابني إبراهيم؟
0: أرسلت من يدعوه إليك يا صدوق.
2: أرأيت يا آزر؟
0: ماذا؟
2: نبي يغير دين أهل الأرض ويهدم مملكة النمرود.
0: لقد كان ابنك يا صدوق.
2: وابنك يا آزر؟
0: الشاب ابني، والنبي ابنك أنت.
2: آزر، إني سأموت يا آزر.
0: لا تخافي يا صدوق، عارض ويزول.
2: بل سأموت. أنا أعلم بنفسي يا آزر، وأريد أن أقول لك شيئا.
0: قولي يا صدوق.
2: هل ستتخلى عن إبراهيم بعد موتي؟
0: ومن قال لك هذا؟ إني مع إبراهيم، أرافقه، أحميه، أحيطه بأبوتي حتى أموت.
2: ولا تؤمن به؟
0: هذا موضوع آخر يا صدوق، له دينه ولي ديني.
2: آزر، أريد أريد أن أعترف لك بشيء.
0: قولي يا صدوق.
2: إني من أتباع دين إبراهيم منذ 3 سنوات.
0: ولماذا أخفيت هذا الأمر إلى الآن؟
2: خفت أن تغضب مني.
0: ولماذا تخبرينني الآن؟
2: لأني سأموت، ولا يجوز أن تغادر الزوج الدنيا وفي نفسها سر تكتمه عن زوجها.
0: بورك بك من امرأة فاضلة يا صدوق. آمني كما تشائين وليبارك إلهك.
2: الحمد لله، أموت وليس لي عدو ولا أكتم سرا عن زوجي. أموت مؤمنة بالله العظيم. آزر، أريد أن أرى إبراهيم ثم أغمض عيني إلى الأبد.
0: هذا إبراهيم.
2: ولدي، حبيبي، اقترب يا إبراهيم، تعال لأضمك إلى صدري وأسلمك روحي يدا بيد. الحمد لله، الحمد لله، رأيته قبل الموت. اجلس. أجل، هكذا بجانبي، دعني أقبل جبينك العزيز، دعني أقبل جبينك العزيز يا ولدي. أنا ولدت إبراهيم، أنا ولدت نبيا غير دين أهل الأرض وأهلك النمرود. إنه ولدي صغير الحبيب إبراهيم.
0: هيا هيا بنا نخرج يا سارة ونتركهما معا، فربما كان لدى صدوق ما توصي به إبراهيم على حدة. هيا.
2: إلى أين يا آزر؟
0: سأعود عما قريب يا صدوق.
1: وهل ماتت صدوق؟
3: منذ 3 أيام.
1: لا شك أن إبراهيم حزين جدا.
3: والله يا ماهر، كنت أتصور أن يكون حزينا أكثر، فقد كان يحب أمه حبا عظيما.
1: ألا يفسر موقفه؟
3: هذا ما جعلني أطمئن إلى صدق عاطفته.
1: وماذاك يا سارة؟
3: قال لي يعزيه ويخفف حزنه عليها أنها ماتت مؤمنة، وأننا سنلتقي بها في الدار الأخرى. أما لو ماتت كافرة فإن حزنه يكون أكثر وأعمق.
1: صدق إبراهيم، إنه على حق يا سارة.
3: وقال إبراهيم إنه إذا لم يستطع إقناع أبيه فسيكون حزنه عليه عظيما.
1: صدق إبراهيم. وماذا بشأن السفر يا سارة؟
3: وقال إبراهيم إن الله قد أمره بالخروج من أرض بابل ونشر الإيمان في البلاد الأخرى.
1: وأين وجهتنا؟
3: لا أدري، ولم يقل لي.
0: ماذا بشأن السفر يا سارة؟
3: أهلا يا عمه.
0: متى سيسافر إبراهيم؟
3: ربما غدا أو بعد غد يا عمه.
0: أخبري إبراهيم أني مسافر معكم.
3: أتسافر معنا يا عمه؟
0: ومن لي في هذه البلاد لأبقى فيها؟
4: صدوق ماتت، لوط وسارة وإبراهيم مسافرون.
3: يسعدنا أن ترافقنا يا عماه وتشاركنا في دعوة الناس إلى التوحيد.
4: لا لا، كله إلا هذا. فأنا لم أترك دين آبائي بعد.
3: عماه،
4: أرافقكم، أحميكم، أساعدكم، أخدمكم، أبذل روحي في سبيلكم، ولا أتبع دينكم.
3: غريب أمرك يا عماه.
4: إني أبو إبراهيم يا سارة، أبو إبراهيم فقط لا غير.
3: وإبراهيم لن ينسى أبوتك يا أبا إبراهيم.
5: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. صدق الله العظيم.
6: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المقرر تنظيمه اليوم بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم يهدف إلى إجراء عمليات جراحية مجانية لاستئصال المياه البيضاء لفائدة نحو 1000 مريض من العائلات محدودة الدخل في مختلف ولايات الجمهورية. والمبادرة تشهد مشاركة واسعة من 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مصحة خاصة، مع التكفل التام بتقديم الأدوية العدسات النقل والإقامة مجانا للمرضى. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين أجبابلي يقول أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. البريد التونسي يقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل اليوم بداية من الساعة 9 صباحا وإلى حدود الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. وفي آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، تسارع تطورات بشأن الحرب على إيران خلال الساعات الماضية في ظل حديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية جديدة لطهران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب، وسط تأكيدات بأن الرئيس يفكر بجدية في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية. والموقع يفيد أيضا بأن الوسطاء يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على خطاب نيات يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب ومبادئ لـ30 يوما أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاق. تصاعد حدة التوتر الميداني جنوب لبنان وسط موجة واسعة من الغارات والقصف المدفعية الإسرائيلية أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. بالمقابل، حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، في هذه الحصة سوف نتحدث عن نوع من التصنيفات والكتب التي تعرف بكتب الأمالي والمجالس. هذه الكتب التي كانت تصدر قديما وكانت معروفة هي كتب إما أن يمليها شيخ على مريديه، على طلبته، على من يجتمعون به في مجلس علم، ويخرجها هؤلاء التلاميذ وينشرونها وينسبونها إليه. والمجالس نوع من الدروس، ولكن إما أن تكون أحادية الصوت فيقدم فيها العالم ما لديه من أخبار ومسائل علمية ونحوية مثلا، وهما الذي سنراه، وإما أن تكون هذه المجالس في شكل مناظرات في مسألة علمية من المسائل تجمع عالمين وتدون بكل دقة، لا يدونها أصحاب المجالس وإنما ينشرها من كانوا حاضرين بينهم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة نسرين غوفة، وهي ستقرأ معنا بعضا من هذه النماذج. مرحبا بك.
3: مرحبا بك أستاذي، ومرحبا بكل من يسمعنا على الإذاعة.
2: أنت تبحثين في اللغة، وبعض المجالس وبعض الكتب القديمة في هذا السياق، هل يحتاجها الباحث اللغوي؟ وربما هل أن البحث اليوم في التراث ينبغي أن يعود إلى تراث النحو مثلا، ينبغي أن يعود إلى مثل هذه الكتب؟
3: طبعا لا يمكن لباحث اللغة أن لا يعود إلى هذه الكتب، لأنها هي تساعده في بحثه، ولأن هذه الحلقات وهذه المجالس اللغوية كانت تطرح قضايا يعني نحتاجها نحن اليوم في البحث، مثلا في المسائل الخلافية أو غيرها، لابد أن نعود إلى هذه المجالس لأنها تساعد الباحث في بحثه.
2: نعم، من أهم الكتب التي وصلتنا كتاب مجالس ثعلب، وسنستمع إلى المقطع الموالي ثم نعود إلى الحديث والقراءة من هذا الكتاب.
0: رحيق اللسان.

0: أبو العباس ثعلب صاحب الفصيح والتصانيف، هو أحمد بن يحيى أبو العباس الشيباني الكوفي، ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة النحوية. ولد ببغداد في السنة الثانية من خلافة المأمون، عرف بلقبه ثعلب لأنه كان إذا أجاب عن مسألة يكرر عبارة من ها هنا وها هنا، فشبهوه بثعلب إذا أغار. تلقى ثعلب علومه على طائفة كبيرة من علماء عصره، أبرزهم إبراهيم بن المنذر وسلمة بن عاصم وابن الأعرابي وابن سلام الجمحي، وسمع من عبيد الله القواريري 100,000 حديث، وأخذ عنه الأخفش الصغير ونفطويه وابن الأنباري ومحمد بن العباس اليزيدي وغيرهم. قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. وقال أحمد بن محمد العروضي: إنما فضل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور، وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء يقول له: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ خلف ثعلب مجموعة كبيرة من المؤلفات في النحو والصرف واللغة والقراءات والشعر، أبرزها الفصيح اختلاف النحويين، ما ينصرف وما لا ينصرف، القراءات إعراب القرآن، معاني القرآن، معاني الشعر قواعد الشعر، شرح ديوان زهير، مجالس ثعلب وسماه المجالس. عاش ثعلب النحوي 91 سنة، وتوفي ببغداد في خلافة المكتفي سنة 91 و200 من الهجرة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع فيه تعريف بهذا الرجل الذي كان تلميذا لابن سلام الجمحي، وما أدراك ما من ابن سلام، صاحب طبقات فحول الشعراء، وتتلمذ عليه بعض الكبار من النحاة. كان نحويا، يعني حينما نقول نحوين في ذلك الوقت في حياته، وقد عاش بين 200 الهجرة و 291، ما يوافق 816-904 للميلاد. في ذلك الوقت حينما تكون نحويا ينبغي أن تكون إما كوفيا كما شأن بالنسبة إلى ثعلب، وإما أن تكون بصريا. في ذلك الوقت كان ثعلب من أبرز أعلام مدرسة الكوفة. طبعا بعد الفراء عرف في كتابه معاني القرآن، وأغلب النظريات الكوفية هي موجودة في هذا الكتاب، وأغلب نظريات الكوفة أيضا موجودة في مجالس ثعلب. فمن أراد أن يعرف الأصول الأولى للنحو الكوفي سيجدها لا في هذه الكتب النحوية المباشرة التي كانت لدى البصريين مثل كتاب سيبويه، ولكن سيجدها في هذه الكتب اللغوية، هذه الكتب الموسوعية التي تجمع الأخبار وتجمع القرآن والشعر وغير ذلك. وحينما يعلق عليها النحوي فإنه يقدم جزءا من المعطيات النحوية ويقدم مصطلحات كوفية. مثلا على سبيل المثال نجد في التراث النحوي مصطلحا كوفيا اسمه التقريب، والتقريب كما مثاله في قولك هذا زيد منطلقا. حينما يشرح النحاة الكوفة منطلقا يقولون إنه نصب على التقريب، منطلقا منصوب على التقريب، بمعنى التقريب هنا بمعنى هو عامل معنوي لا يوجد عند البصريين، ويفسرون به اسم الإشارة هذا زيد في حالته أنه منطلق، هذا أنا شابا مثلا. أنا حينما تريد أن تبرز صورة لشخص تقول له هذا أنا طالبا حينما كنت طالبا، هذا بعلي شيخا في القرآن. وحينما شرح الفراء هذا بعلي شيخا تحدث عن التقريب. نستمع إلى ما قال ثعلب في كتاب المجالس: قال سيبوي هذا زيد منطلقا، فأراد أن يخبر عن هذا بالانطلاق ولا يخبر عن زيد، ولكنه ذكر زيدا ليعلم لمن الفعل. هذا ينقل كلام سيبويه. ثم يقول: قال أبو العباس، وحينما تجد في الكتاب قال أبو العباس بمعنى أنه دليل على أن من دون ليس هو ثعلب،
2: وإنما
1: هو تلميذ من تلميذ. قال أبو العباس هذا لا يكون إلا تقريبا، وهو أي يقصد سيبويه لا يعرف التقريب. تلاحظون أن هناك مناظرة خفية بين النحو البصري والنحو الكوفي، وهو لا يعرف التقريب، والتقريب مثل كان، إلا أنه لا يقدم في كان لأنه رد كلام فلا يكون قبله شيء. هذا هو الإطار الذي نتحدث فيه، ولكن سنأخذ عينة من مجالس ثعلب. يقول في الجزء الثامن، يعني ليس الجزء، هو في الحقيقة كالفصل، يعني لا يمكن أن نسميه جزءا بمعنى أنه كتاب مستقل. يقول في الجزء الثامن صفحة 281 في القسم الأول: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي ثعلب قال: قال ابن الأعرابي: حدثني شيخ عن محمد بن سعيد الأموي عن عبد الملك بن عمير قال: كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من أهل الشام: هل أصابك مطر؟ سنلاحظ أن عبارة أصابك مطر كأنما هي الفعل الذي ينسب إلى الإمطار، فعبارة أصاب هي العبارة القديمة التي تستعمل، ونحن في تونس اليوم نقول صبت، أصاب وصب هي في الحقيقة مشتقة تقريبا من نفس الجذر. قال: نعم أصابني مطر. أصابني بمعنى قد انتفعت به، وفي بعض الأخبار أصابنا مطر بمعنى انتفعنا به. أسال الإكامة وأدحض الطلاع وخرق الرجع، والرجع هو غدير يتحرك ماؤه، فجئتك في مثل مجر الضبع. ثم سأل رجلا من أهل الحجاز: هل أصابك مطر؟ فقال: نعم سقطني الأسمية، والأسمية جمع سماء، ويقصد بها المطر، فغيبت الشفار وأطفئت النار وتشكت الناس وتظالمت المعزة واحتلبت الدرة بالجرة. أنت تستمع إلى اللغة بمعنى معجم قديم لا وجود له. ثم سأل رجلا من أهل فارس فقال: نعم ولا أحسن. ثم قال: إلا أني، هذا الفارسي، إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليك. ما ينبغي أن تركز عليه في هذا السياق هو هذا التباري بين فصاحة العرب ولغة الفرس، وهذا داخل في شقاق قديم لغوي يريد به اللغويون بقطع المعجميون بمعنى والإخباريون بقطع النظر عن اتجاههم العلمي في ذلك الوقت أو عن موسعتهم، أن يقولوا إن العرب يتقنون الحديث عن تفاصيل الأشياء ولا يمكن أن يتقنها الفارسيون. طبعا هذا رد عليه في عصره ولا يمكن أن نعتد به لسانيا. وسئل أعرابي عن المطر فقال: مطرنا بعراقي الدلاء. العراقي لا نسبة للعراق، وإنما هو جمع عرقوة، وهما خشبتان تعترضان الدلو، يعني هي في الحقيقة في ذلك الوقت الدلاء تنزل في الآبار ولكن بخشبتين، بعراقي الدلاء وهي ملاء. قال أبو العباس ثعلب، يرجع إلى أن من يكتب ليس هو ثعلب وإنما من دون له. وقال أبو الحسن المدائني، سئل أعرابي عن المطر فقال: أصابنا مطر نقع في الأرض فشربت منه الغنم فحسنت أصواتها ولانت أصوافها. فهنا احتفال لغوي بحدث مهم وهو نزول المطر في ثقافة يشح فيها الماء. وسأل سليمان بن عبد الملك عربيا عن المطر فقال: أصابنا مطر انعقد منه الثرى واستؤسل منه العرق ولم نرى واديا دارئا. وقال في العرب: جاء الوادي درئا إذا سال بمطر واد آخر. وكان أعرابي ضرير تقوده ابنته وترعى غنيمات لها، فرأت سحابة فقالت: يا أبه. تلاحظون أن العربي القديمة يمكن أن نجد لها صدى في كلمة يابا المصرية الريفية. جاءتك السماء، جاءتك السماء يعني جاءت السحب، فقال كيف ترينها؟
2: فقال
1: العمى هنا فرصة لكي تصف المرأة، تصف له ما لا يراه، ولكن هي في الحقيقة تصف لنا وتشركنا لأننا نحن لا نرى معها.
2: نعم.
1: فقال كيف ترينها؟ فقالت كأنها فرس دهماء تجر جلالها. قال ارعي غنيمتك
2: واصلي.
1: واصلي.
2: نعم.
1: فرعت مليا ثم قالت يا أبا جاءتك السماء. قال كيف ترينها؟ قالت كأنها عين جمل طريف. الطريف هو ما تحركت عينه وهي تدمع. قال ارعي غنيمتك واصلي. فرعت مليا ثم قالت يا أبا جاءتك السماء. فقال كيف ترينها؟ قالت سطحت وبيضت. سطحت بمعنى سوي سطحها. قال ادخلي أدخلي غنيمتك. فجاءت السماء بشيء شطأ له الزرع وأينع وخضر ونظر. هذا كنا نقرأ من كتاب مجالس ثعلب، وخلاصة الأمر في هذا أن إزاء وحدة الموضوع وهي الحديث عن المطر، نجد كثيرا من العبارات، وهذه العبارات أو ما نسميه اليوم الوحدات المعجمية لم تعد مستعملة اليوم، وهي تحتاج كثيرا من الشرح. والمعجم العربي والحق يقال أخذ كثير من مادته من هذه النصوص، لأن اللغوي في ذلك العصر والنحوي مثل ثعلب حينما يجلس مع تلامذته في مجلس فإنما يأتي لهم بالعبارات المتنوعة المختلفة، وربما ساق لهم من العبارات ما كان غريبا، وتكون تلك فرصة لكي يعلمهم هذه المعاني المنتمية إلى عربية قد لا تكون مستعملة. ثم إنه يستعمل نصوصا ويستعمل أخبارا تتضمن هذه المعطيات. وخلاصة الأمر فإنك إزاء هذه المجالس في طبقات: طبقة لغوية يستفيد منها اللسان، وطبقة ثقافية يستفيد منها المؤرخ والباحث عن الحضارة والباحث عن الأنساب والباحث عن العلاقات، ويمكن أيضا أن نتحدث بشيء من الثقافة عن ثقافة البادية وعن احتفائها بهذه المناسبات. وبالطبع إذا ما نظرت وطرحت هذا النص في ثقافة كثيرة المطر كما في أوروبا فإنها لا يمكن أن تكون موضوع احتفاء.
3: رحيق اللسان.

0: كنا نستمع إلى ترجمة للنحوي المعروف سيبويه، ومن يترجم له باللغة الفرنسية هو عربي يعرف هذه الثقافة، وعاد إلى تسمية سيبويه من أنها رائحة التفاح. تحدث عن كونه زعيم مدرسة البصرة، وقدم معطيات ربما يحتاجها المستمع الفرنسي ولا يحتاجها المستمع العربي. نواصل مع نسرين قراءة مقطع آخر مسترسل من كتاب ثعلب الذي كنا نقرأه.
1: حدثنا أبو العباس قال: قال أبو الحسن المدائني: بعث يزيد بن المهلب سريعا مولى عمرو بن حريث إلى سليمان بن عبد الملك فقال سريع: فعلمت أنه سيسألني عن المطر ولم أكن أرتق بين كلمتين، فدعوت أعرابيا فأعطيته درهما وقلت له: كيف تقول إذا سئلت عن المطر؟ فكتبت ما قال، ثم زعلته بيني وبين القربوسي حتى حفظته. فلما قدمت قرأ كتابي ثم قال: كيف المطر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عقد الثرى واستأصل العرق ولم أرى واديا درئا. فقال سليمان: هذا كلام لست بأبي عذره. فقلت: بلى. فقال: صدقني. فصدقته فضحك حتى فحص برجليه.
0: نعم، هذه حكاية كيف أن الخلفاء يحتفلون بوصف المطر، ووصف المطر ينبغي أن يكون بلغة يرتضيها الملوك وليس بعبارات عادية، حتى إن هذا الرجل قد اشترى لغة بدوية وعرضها على الخليفة، لأن هذه اللغة هي التي يرتضيها. ومن فطنة سليمان بن عبد الملك أنه كان يعرف ما لغة البدو، وأن هذه اللغة ليست هي اللغة الأصلية لهذا المبعوث، ولذلك قال له: هذا كلام لست بأبي عذره. حينما نقول هذه العبارة يقال هو أبو عذر هذا الكلام وأبو عذرته، أي هو أول من قاله، يعني هو صاحبه. ولذلك قال له: أصدقني. فصدقه وحكى له فضحك حتى فحص برجليه. هذه عبارة قديمة بمعنى أنه استغرق في الضحك، وهذا ليس من هيبة الملوك، وإنما حينما يضحك بهذه الطريقة دليل على أن الحكاية أعجبته، ويعني يحتاج هذا الذي أضحك الملك إلى جائزة أخرى، ولا يحتاج إلى جائزة اللغة، وإنما يحتاج إلى هذه الندرة وهذا البحث عن هذه اللغة. نواصل. قال: وقيل لرجل: كيف كلأ أرضك؟ قال: أصابتنا ديمة بعد ديمة على عهاد غير قديمة. فالناب، الناب بمعنى الناقة الكبرى أو الجمل الأكبر، فالناب تشبع قبل الفطيمة، أي الناب الناقة الكبرى تشبع قبل الناقة الصغرى. وقال أبو العباس: قال ابن الأعرابي: أحسن ما تكون المرأة غب نفاسها وغب بنائها وغب السماء وغب النوم، وأحسن ما تكون الفرس غب نتاجها. في أول. وقيل لابنة الخس: ما أحسن شيء؟ ماذا قال؟
1: غادية في إثر سارية في نبخاء قاوية.
0: إيه؟
1: وقد واسم. قالوا: نفخاء رابية. قالوا: ليس بها رمل ولا حجارة.
0: نعم.
1: الجمع نفاخي. ونبت الرابية أحسن من نبت الأودية، لأن السيل يسرع الشجرة فيقذفه في الأودية ويلقي عليه الدمن. وقال: النبات في موضع مشرف أحسن،
0: يعني حينما نجد نبات في الأعلى فذلك أفضل. وقال أيضا: أحسن شيء سارية في إثر غادية.
1: نعم.
0: في روضة أنف قد أكل منها وترك، كذا كان عندها أحسن. وقيل لأعرابي: أي مطر أصابك؟ قال: أصابنا مطير كسيل شعاب السخبر، والسخبر شجر، فروت تلعة المحلة شعاب السخبر، عرضها ضيق وطولها قدر رمية بحجر. والتلعة المحلة، يشرح هنا التي تحل بيتا أو بيتين، ويقال قد حنأت الأرض تحنى. ولينتبه السادة المستمعون إلى أننا إزاء معجم نادر وغريب، وحتى المختصون لا يعرفونه، وحتى العرب القدامى لا يعرفونه، فهو من الغريب القديم. ودور المعجمي هو أن يأتي بهذه العبارات، ويقال قد حنأت الأرض تحنأ وهي حانئة اخضرت، والتف نبتها فإذا أدبر المطر تغير نبتها، وقيل صحامت فهي مصحامة. قال أبو داود الأعرابي تركنا بني فلان في ضغيغة من الضغائغ، هذه عبارات لا قبل لنا بها، وهي العشب والكلأ الكثير. بدلا من أن تقول تركنا بني فلان في عشب وكلأ كثير، معناه تركناهم في الخير، تقول تركناهم في ضغيغة من الضغائغ، وتركناهم في خافية من الكلأ، في أرض خافية منكرة لا يتوارى ثراها. وبهذا الوصف أنت تلاحظ كأننا إزاء اللغة قديمة ضاربة في القدم، ولكنها هي جزء من اللغة التي تنتمي معجما وتركيبة إلى العربية.
1: رحيق اللسان.
0: نستمع إلى المقطع المولي.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى السيدة فيروز تغنينا عن الشام في عهد بني أمية، حتى نكون في نفس الإطار التاريخي ونفس تقريبا الجغرافيا في ذلك الوقت. وسوف نعود إلى القراءات، ولكن سوف نقرأ من كتاب آخر هو ضمن كتاب المجالس، وفيه أيضا عنوان الكتاب هو مجالس العلماء الزجاجي. وفي هذا الكتاب العلماء المقصود بها ليسوا العلماء بالمعنى المعاصر للعبارة، وإنما هم علماء اللغة بمعنى النحاة، بمعنى اللغويون المعجميون. ونحن نجد فيه بعض الأخبار، ولكن ليس المقصود بالأخبار ما يمكن أن تأخذه بالمعنى الإخباري للعبارة. مثلا يحدثنا في هذا النص من صفحة 39، أخبرنا علي بن سليمان الأخفش قال، والأخفش هو نحوي: لما توفي أمير المؤمنين الرشيد وانتهى الأمر إلى الأمين، نحن إزاء التاريخ، كان أبو نواس شاعر في حبس الرشيد، فكتب إلى الفضل بن الربيع، والفضل هو كان وزير الرشيد، ويقال إنه الذي أغرى الرشيد بالبرامكة في نكبته، فكتب إلى الفضل بن الربيع: تعزى أبا العباس عن خير هالك بأفضل حي كان أو هو كائن، حوادث أيام تدور صروفها لهن مساو مرة ومحاسن، وفي الحي بالميت الذي ضمن الثرى فلا أنت مغبون ولا الموت غابن. هذا من الطويل، فدخل على الأمين فاستوهبه منه فخلاه وسهل له الطريق إلى الدخول إليه. هذا خبر فيه هذه القصة في هذا الشعر هي مناسبة لتقديم النص. لم يعلق الزجاجي في هذا المجلس، وإنما قدم فقط هذه القصيدة والخبر والمناسبة، ولكنه ترك إزاء النص يتأمل من جهة لغته أي معجمه، ومن جهة تراكيبه، ومن جهة ربما الحكمة التي تجعل الكلام يخرج من السجن، وتجعل الكلام أيضا يدخل إلى السجن. في نفس المجال يمكن أن نجد قصة عمر بن الخطاب والبطريق.
1: نعم، قصة عمر بطريق بن الخطاب
0: بمعنى البطريارك.
1: نعم،
0: بطريارك رتبة في الكنيسة.
1: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبطريق. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا المكي عن ابن أبي خالد عن الهيثم قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم بن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع أناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية، فإني في سوق من أسواقها إذا ببطريق قد قبض على عنقي، فذهبت أنازعه فقيل لي: لا تفعل، فإنه لا نصف لك منه. فأدخلني
0: نصف كنيسة، بمعنى لا انتصاف لك، لن تأخذ حقك منه.
1: نعم. فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى، فجاءني بزنبيل
0: زنبيل معروفة، زنبيل، زنبيل بمعنى ما يحمل فيه، وهو موجود من اللهجة التونسية، ومجرفة.
1: نعم، بزنبيل ومجرفة. فقال لي: انقل ما ها هنا. فجلست أمثل أمري كيف أصنع.
0: طبعا هنا الوضعية مفهومة، نحن في وقت ما قبل الإسلام في مكان فيه هذه الرتبة الكنسية، وهو يأخذ عمر بن الخطاب ليس برمزيته التي صارت عليه، ولكن يأخذه لكي يكون مشتغلا كالسخرة في كنيسة لينقل التراب. نعم.
1: نعم. فلما كان في الهجرة جاءني وعليه سبنية أرى سائر جسده منها، فقال: إنك على ما أرى ما نقلت شيئا. ثم جمع يديه وضرب بهما دماغي، فقلت: وثكلى أمك يا عمر، أبلغت ما أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته، ثم وريته في التراب.
0: نحن لسنا مسؤولين.
1: نعم.
0: عما يورد في هذا النص. أيوة.
1: وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، فسرت بقية يومي وليلتي ومن الغد إلى الهجرة، فانتهيت إلى
0: دير
1: فاستظللت في فنائه، فخرج إلي رجل فقال: يا عبد الله، ما يقعدك ها هنا؟ فقلت: أضللت أصحابي. فقال: ما أنت على طريق، وإنك لتنظر بعيني خائف، فادخل فأصب من الطعام واسترح.
0: فدخلت فأتاني بطعام وشراب والطفني، ثم صعد إلي النظر وصوبه فقال:
1: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو الكتب مني، وإني لأجد صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه. فقلت:
0: يا هذا لقد ذهبت في غير مذهب. فقال لي: ما اسمك؟ قلت: عمر بن الخطاب. فقال: أنت والله صاحبنا، فاكتب على دير هذا وما فيه.
1: فقلت له: يا هذا، إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرها. فقال: إنما هو كتاب في رق.
0: هنا قيمة المكتوب، أنه ليس كل من هو موجود يعرف الكتابة ويعرف الخط.
1: نعم، فإن كنت صاحبنا فذاك، وإلا لم يضرك شيء. فكتبت له على ديره وما فيه، وأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي.
0: كتبت له بمعنى أنني ملكته ذلك الدير بما فيه وصار ملكا له.
1: فكتبت له على ديره وما فيه، وأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي، ثم وكفى أتانا وقال:
0: أوقف.
1: أتراها؟ قلت: نعم. قال: سر عليها، فإنك لا تمر على قوم إلا سقوها وعلفوها وأظفوك، فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة، فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي. هذه حقيقة؟
0: نحن نقرأ نصوص.
1: نعم،
0: يعني الدابة توصله
1: عندما يضربونها تعود،
0: ثم تعود إلى وجهتها. معناها هكذا نحن نقرأ.
1: نعم. قال: فركبتها حتى لحقت أصحابي فانطلقت معهم. فلما وافى عمر الشام في خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب، وهو صاحب دير عدس، فلما رآه عرفه، ثم قال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه. ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: إن أضفتم المسلمين ومرتموهم وأرشدتموهم فعن ذلك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فوفى له عمر.
0: يعني الحكاية هنا أن عمر اعترف للرجل الراهب بذلك الدير، ولكن ليس ملكية خاصة. بعد دخول الإسلام يمكن أن يحتفظوا بديرهم بشرط أن يقدموا خدمة للمسلمين في ذلك الوقت، وهو
1: الإضافة.
0: هذا النص لا أعتقد أنك تجده في الكتب، ولكن دائما غرض هذه النصوص وهذه الأخبار في المجالس هي أغراض لغوية، حتى وإن لم يعلق عليها صاحب المجلس فإنها ذات قيمة. يمكن أن نقرأ أيضا في ما بقي من الوقت من كتاب الأمالي لأبي علي القالي. وأبو علي القالي هو رجل انتقل من ديار بكر ورحل إلى بغداد في سنة 303 للهجرة، ولد 288، ثم غادر بغداد إلى الأندلس و

0: تعريف التأليف الإملائية هو الذي يجلس فيه العالم في مجلسه وحوله تلاميذه بالمحابر والقراتيس، والهدف من الإملاء تحصيل الفوائد والمعارف والمعلومات والحسم في بعض المسائل اللغوية والأدبية مواضع الخلاف مع تقديم الحجة.
1: نعم، سنقرأ من كتاب القالي هذا المقطع في حديث عن اللحن. اللحن اليوم نعرفه بمعنى شهير في الفن، هذا اللحن فلان بمعنى أنه وضع له الموسيقى، واللحن نعرفه نحن في اللغة بمعنى الخطأ.
0: خطأ.
1: ولكنك سترى أن للحن معاني أخرى. يقول: حدثني أبو بكر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال قد لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ، هذا هو المعنى الأساسي، ولحن يلحن لحنا فهو لحن إذا أصاب وفطن. فإذا اللحن هو الفطنة.
0: نعم، يمكن أن يكون هذا معنى إيجابي.
1: وطبعا أنت حينما تقدم معنى غريبا لا نعرفه عليك أن تستشهد له بالشعر، لأن الشعر أقدم النصوص التي تدلنا على أن هذا المعنى موجود، أو أن تستشهد له بالقرآن، لأن الاستشهاد بهذه النصوص يوثق ذلك المعنى استعمل. ويجعل المعجمية يجعل اللغوي يقدم لك شيئا وكأنه ثقة، أنت لا تعرف هذا المعنى ولكن هذا المعنى موجود، والبرهان الذي علينا أن نقدمه ينبغي أن يكون من النصوص القديمة. وأنشد: وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. معناه يقول: وتصيب أحيانا. وحدثني أيضا قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا الأصمعي عن عيسى بن عمر. وتلاحظ هنا أن صاحب الأمالي يقدم هذه المعلومات اعتمادا على سلسلة من الرواة، وهذه الطريقة في الحديث، يعني فكأنما الأخبار اللغوية لها من القوة ما ينبغي أن يمتنها. قال معاوية للناس: كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا: ظريف على أنه يلحن. قال: فذاك أظرف له. ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو الفطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو الخطأ. واللحن أيضا اللغة. نلاحظ هنا أن اللغة مجال كما يقولون ليس للتفاهم بل لسوء التفاهم.
0: نعم.
1: فهم قصدوا معنى
0: الخطأ
1: أنه يلحن في القرآن. واللحن في القرآن هو عيب، وعلى من كان في هذه المراتب في ذلك الوقت أن يكون فصيحا متقنا للغة. ولكن بما أن اللحن فيه هذان المعنيين، فإن الرجل بكيده ودهائه معاوية ذهب إلى المعنى الذي يريد، فانتفع بما لم يعنه الآخرون. قلنا اللحن أيضا اللغة ذكره الأصمعي وأبو زيد، ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. فاللحن اللغة. وروى شريك عن أبي إسحاق عن ميسرة أنه قال في قوله عز وجل: فأرسلنا عليهم سيل العارم. العارم يشرح المسنات بلحن اليمن، بلحن بلغة اليمن، أي بلغة اليمن ذكر ذلك. وقال الشاعر: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تغنت على خضراء سمر قيودها، صدوح الضحى معروفة اللحن لم يزل، تقود الهوى من مسعد ويقودها. وقال الآخر: لقد تركت فؤادك مستجنة مطوقة على فنن تغنى، يميل بها وتركبه بلحن إذا ما عنا للمحزون أنا، فلا يحزنك أيام تولى تذكرها ولا طير أرنى. وقال الآخر: وهاتفين بشجو بعدما سجعت.

0: ورق الحمام بترجيع وإرنان، بات على غصن بان في ذرى فنن يرددان لحونا ذات ألوان، إلى آخره. إذا أردنا من خلال هذه الكتب أن نقول إن هذه الكتب كانت بمثابة نقل الدروس في ذلك الوقت، لأن الدروس كانت موسوعية والحلقات كانت مترددة بين أن تبرز قيمة اللغة العربية في معجمها، في نحوها، في تركيبها، ولكن المهم أن هؤلاء كانوا يترددون على هذه المجالس يلقون دروسهم، وبعد ذلك فإن تلامذتهم هم الذين يدونون هذه الدروس وتخرج إلينا كتبا. ومن وفائهم فإنهم ينسبون إلى هؤلاء المدرسين ما هم أخرجوه. والحقيقة أن هذا ليس تقليدا عربيا. فإذا عدنا إلى المأثور الفلسفي، فإن تاريخ الفلسفة يدل على أن كثيرا من فلسفة الإغريق نقلت على يد تلامذتهم. فكثير من مثلا من هذه الدروس، كثير من هذه المناظرات، وكثير من هذه المحاورات كانت تنقل، كان يقولها مثلا أفلاطون ثم يصوغها تلامذته في شكل حوارات فلسفية. وهذه الحوارات الفلسفية لم تعرف بالمجالس ولا الأمالي، وإنما عرفت بالحوارات والمحاورات. فنحن نجد ذلك طبعا مع محاورات أفلاطون، ونجد كذلك محاورات سقراط بالطبع، وأيضا محاورات زينوفان الذي نقل جانبا من شخصيته وأفكاره بأساليب مختلفة. أما أفلاطون فرغم أنه كتب بنفسه فإن تأثيره امتد عبر مدرسته الأكاديمية، حيث تلقى تلاميذه أفكاره وطوروا بعضها، وكان من أبرزهم أرسطو. وقد أسهم أرسطو في نقل المعرفة ليس فقط من خلال مؤلفاته، بل أيضا عبر دروسه التي جمعت لاحقا في كتب يعتقد أن تلاميذه لعبوا دورا في ترتيبها. وفي الفلسفة الشرقية أيضا نجد ذلك مع كونفوشيوس الذي لم يدون تعاليمه بشكل مباشر، بل أن تلاميذه هم من نقلوا ذلك في كتاب الأقوال الذي أصبح من أهم النصوص المؤسسة للفكر الأخلاقي والسياسي في الصين. وفي التراث الإسلامي طبعا نجد نفس الشيء. والحقيقة أنه ما دمنا نتكلم عن اللسانيات، فإن أكبر الدروس التي أثرت في نشأة العلم الحديث هي دروس في اللسانيات العامة لفرديناند سوسير التي نشرها تلاميذه، وبذلك صنعوا له مجدا من خلال نقل هذه الدروس لم يكن يحلم به، لأن هذه الدروس نشرت بعد مماته بثلاث سنوات، إذ نشرت عام 1916، توفي فرديناند سوسير 1913، وحققت هذا المجد العلمي الكبير. كل الشكر قدمنا للسادة المستمعين صحبة قراءات مرافقتي في هذه الحصة نسرين غوفة بعض العينات من هذه النصوص القديمة، حتى يعرف القارئ هذا الجو من التأليف القديم. كل الشكر لك.
1: شكرا أستاذ، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا لكل من يسمعونا.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، موعد موجز الأخبار، أهلا بكم. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي يؤكد أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكة التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات أو الشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وزارة الداخلية تفيد بتنفيذ عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفاة لوثائقها القانونية. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد وجود تقدم في المفاوضات مع إيران. حزب الله يستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية جنوب وشمال لبنان، إسرائيل عفوا، شملت تجمعات لجنود ومواقع عسكرية وآليات. ختاما، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر تسببت في واقع مأساوي للسكان. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

نعيش هذه الأيام آخر أيام فصل الربيع، الربيع الذي قضيناه متنقلين بين الرياحين المنعشة والأشذاء الفواحة تنبعث من حدائق الوطن وبساتينه، كل ذلك على إيقاع المطر الذي لم يتخلف عن احتفالية الطبيعة بالربيع.

هذه إذن هي آخر المحطات في الربيع الذي جمعتنا به أجمل المواعيد، وكان روحاً وريحاناً، وكان ظلاً ظليلاً وألواناً قزحية ونسائم مائسة عند الأصيل.

سيرحل غدا هذا الربيع، وسيأتي الصيف بعد طول انتظار. سيأتي محملا بأشواق الورد وآهات الحساسين، سيأتي بالشمس الوهاجة والموجة الهامسة والأصائل الساحرة والصباحات القادمة على متن الغمام. فطوبى لنا بك أيتها الفصول، يا فصول أيامنا المتعاقبة.

قال ابن الروم في قوس السحاب: وساق صبيح للصبوح دعوته، فقام وفي أجفانه سنة الغمض، يطوف بكاسات العقار كأنجم، فمن بين منقض علينا ومنفض. وقد نشرت أيدي الجنوب مطارقا على الجو دكنا، والحواشي على الأرض يطرزها قوس السحاب، بأخضر على أحمر في أصفر إثر مبيض، كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة، والبعض أقصر من بعض.

ومن وصف السحاب إلى وصف فضائل النرجس على الورد، يقول ابن الرومي أيضاً: خجلت خدود الورد من تفضيله، خجلاً تورده عليه شاهد. لم يخجل الورد المورد لونه إلا وناحله الفضيلة عامد. للنرجس الفضل المبين وإن أبى آب وحاد عن الطريقة حائد. فصل القضية: أن هذا قائد زهر الربيع وأن هذا طارد، شتان بين اثنين، هذا موعد بتسلب الدنيا وهذا واعد. يحكي مصابيح السماء وتارة يحكي مصابيح الوجوه تراصد. وإن احتفظت به فأمتع صاحب بحياته، لو أن حيا خالد. ينهى النديم عن القبيح بلحظه، وعلى المدامة والسماع يساعد.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، هذه الطبيعة التي وصفها الشعراء لهي أجمل ما نصبح ونمسي عليه من مشاهد ولوحات. إنها شرفتنا المفتوحة على الألوان الموحية والعواطف الراقية المسكونة بأجمل مكونات الإبداع. قال أبو القاسم الشابي في وصف سحر الطبيعة: نلجأ إليها لنريح أنفسنا من أعباء الحياة وشواغلها الكثيرة. في الغاب الحبيب، وإنه حرم الطبيعة والجمال السامي. طهرت في نار الجمال مشاعري، ولقيت في دنيا الخيال سلامي. ونسيت دنيا الناس، فهي سخافة سكرى من الأوهام والآثام. وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي، فرأيت ألوان الحياة نظيرة كنظارة الزهر الجميل النامي. ووجدت سحر الكون أسمى عنصرا وأجل من حزني ومن آلامي. ومضيت أشدو للأشعة ساحرا من صوت أحزاني وبطش سقامي. وهتفت: يا روح الجمال، تدفقي كالنهر في فكري وفي أحلامي. أنت الشعور الحي يسخر دافقا كالنار في روح الوجود النامي، ويصوغ أحلام الطبيعة. فاجعلي عمري نشيدا ساحر الأنغام، وشذا يضوع مع الأشعة والرؤى في معبد الحق الجليل السامي.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، نحن الآن في مفترق طرق بين ربيع يستعد للرحيل وصيف قادم على مهل. وبالمناسبة إليكم هاتين اللوحتين من رسم ميخائيل نعيمة، خصص الأولى للربيع والثانية للصيف. قال: يا الله، أمس جاءني رسول كنيسان وعلى حقوته منطقة من شقائق النعمان والأقوان، وعلى رأسه إكليل من النسرين والوزال، وقد لف ذراعيه بالورد والياسمين والريحان، وساقيه بالأرز والسرو والسنديان، وكان جبينه سماوات صافية وهمهمات مياه كثيرة، وعلى صدره بحيرات ومروج، وفي راحتيه جواهر لا تزال مغلفة بالأسرار وعجائب ما برحت في الأكمام، وقد تدلت من أطراف بنانه عقود من الآمال الخضر تدغدغها وشوشات نسمات بليلات، فما إن وطئ عتبة داري حتى أعشبت عرصاتها واخضلت وكانت قبل جردا ويابسة، وما إن اجتاز العتبة إلى الداخل حتى أشرقت داري وكانت عابسة، ورقصت حجارتها وكانت جامدة، وعبقت بالطيب وكانت معفونة، وما إن صافحته حتى ماع قلبي في داخلي نعمة وحبورا.

ولقد وددت لو يقيم الرسول عندي إلى الأبد، لكنه كان على سفر فما كاد يسلم حتى راح يودع. وإذ ودعني ناولني كأسا من الماء الزلال وقال: أشربها، ففي شربها الري كله، وانصرف. هذا حال ميخائيل نعيم مع الربيع صديق المستمع صديقة المستمعة، فماذا كان حاله مع الصيف؟ لنكتشف ذلك في اللوحة التالية، حيث يقول: وبعد قليل جاءني رسولك تموز يا الله، فاقتادني إلى حقوله الذهبية حيث السنابل والمناجل والبيادر، وحيث البهائم والعصافير والفئران والضبان والنمل والنحل وكل ما هب ودب تسرح وتمرح في بحبوحة من كرم الأرض وجود السماء. فحصد كلانا مع الحاصدين، وجلسنا على النوارج مع الدارسين، وذرينا القمح من الأحساك مع المذرين، وشربنا الماء قراحا من عيون الأرض الحنون، وأكلنا الخبز مبللا بندى ألف كف وألف جبين، وسهرنا تحت النجوم مع الساهرين، ومشينا كذلك أنا ورسولك تموز في الرياض والبساتين. فصفق لنا الحور والصفصاف والزيزفون، وبخر لنا الرمان بمباخره، ومال علينا التفاح بخدوده الحمر، ورنا إلينا الخوخ بعيونه السود، وعقد الكل فوق رأسينا سرادقا من الزمرد والياقوت والمرجان يقينا لفحة الشمس والرياح. فأثملتني غبطتي، ورحت أتمنى على الرسول أن يقيم إلى آخر الدهر، لكنه هو كذلك كان على سفر، فما عتم أن ودعني تاركا في يدي تفاحة فائقة الجمال. وقد قال لي عند الوداع: كلها، ففي أكلها الشبع كله، ومضى.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، ما دمنا نتفيأ ظلال الفصول ونرحل في ألوانها الزاهية وعطورها الفواحة تزخر بها لوحات الطبيعة البديعة، إليكم هذه الفقرة للكاتب التونسي البشير المجدوب، يتحدث فيها عن البحر، موضع الأسرار ومنبع الحسن والجمال. يقول: وتريد أن تملأ عينك من البحر قبل أن يحجبه عنك الظلام، فتقف عشية بعيدا عن الشاطئ، وما إن ترنو إليه برهة حتى تستخفك الزرقة العميمة المترامية، تشملها ببصرك وتستهويك، وتتسع لها نفسك تكاد تحتويها. هو ذا الحسن في تعدده ووحدانيته، في منتهى قراره وتحوله، يغريك ويتحداك سرابا قائما لا يحول. وتعجب لهذا المدى اللازوردي الشاسع، لهذه الكتلة المتراصة لا حد لها ولا نهاية، كيف تألقت عناصرها وانسجمت مطلق التساوي والاتحاد ضربا من التواطؤ يبعث على الحيرة والارتياب، جبهة مديدة لا خلل ولا ثغرة فيها، سهولة ممتنعة يرتد البصر دونها ويقصر الفكر عنها آيسا مقهورا.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، نعد وراء الحياة مشرقين ومغربين، تستهوين أفياؤها العطرة وظلها الظليل. إنها الدوح الوارف الظلال، ونحن حساسينه الصادحة. فما أروع الدوحة، وما أحلى أن نأوي إليه بكرة وأصيلا. فهناك آمالنا وأحلامنا وأفراحنا ومشاكلنا الصغيرة أيضا. هناك تفاصيلنا وأشياؤنا الثمينة لا تباع ولا تشترى. فما أحلى الحياة تتبرج مكللة بالورد والياسمين. هناك في كل ذرة من هذا الكون الفسيح الممتلئ بالمكونات المثيرة، ضمين أيتها الأم الرؤوم، تدفقي في أرجائنا عطورا، وهبي على أفيائنا نسائم منعشة تتداعى لها الأصائل الربيعية، داهمتها زرقة الصيف القادم على مهل. فلا أنت البدء، أنت المنتهى. قال أبو القاسم الشابي: يقولون صف لنا الحياة، وهل وصفت لهم غير الحياة منذ غنيت لهم أناشيدي؟ ولكني حين وصفت لهم الحياة لم أصفها لهم من نواحيها القريبة الواضحة، وإنما وصفتها من نواحيها البعيدة الغامضة المحجبة بالضباب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره ولله الاسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نواصل أيها السادة الكرام مع أسماء الله الحسنى، اسم الحليم. أيها الكرام، معنى اسمه تعالى الحليم هنا لا يعجل بالعقوبة لعباده، بل يمهلهم ويسترهم حين يذنبون، ولا يعجل لهم بهذه العقوبة رغم أخطائهم وزلاتهم مع قدرته سبحانه وتعالى على عقابهم، بل الأكثر من ذلك مع منع العقاب يرزقهم النعم إلى ما شاء وكيف ما شاء. ففي الحلم إمهال وأنات، والله تعالى يمهل ولا يهمل، إنه حليم مع قدرته سبحانه على العقاب. ولو شاء لخسف بالعصاة الأرض وأنزل على رؤوسهم السماء، ولكنه حليم سبحانه وتعالى يؤخرهم إلى أجل مسمى، ويعطي للمخلوق إمكانية العود إلى الصواب والتوبة حتى يتحمل كامل مسؤوليته، وما ربك بظلام للعبيد. كما لا يعني تأخير العقوبة عن الذنب حلم فقط، نتأمل هنا المعاني متعددة جدا. فتأخير العقوبة عن الذنب لا يكون حلما فقط، بل كذلك يعطي للمؤمن والكافر النعم كيف ما شاء، وهذا يدل على كمال الحلم الإلهي سبحانه وتعالى، كرمه وعزه عظيم. فالله تعالى لا يعجل بالعقوبة للمذنبين، بل يؤخرهم ويمهلهم حتى يتوبوا حلما بهم. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم عديد المرات مقترنا بأسماء أخرى كالغفور الحليم والله غني حليم في سورة البقرة، كذلك في سورة التغابن والله شكور حليم، كذلك وإن الله لعليم حليم في سورة الحج الآية 59. من خلال هذا الاسم يمكن أن يكون للمؤمن حظا قدر الإمكان، بمعنى أن هذا الاسم العزيز أي الحليم أن يكون هذا الإنسان حليما بنفسه وبأهله وبجيرانه وبالمؤمنين، وخاصة إذا كانت له القدرة على رد الفعل. ولكن التخلق بالحلم هو قيمة عالية، فعندما يكون المؤمن حليما بإخوانه فقد كسب سعادة عظيمة، لأنه سيطر على أهواء نفسه وكان سخيا معطاء يتحلى بالصبر وكذلك بالشجاعة التي لا ترد الفعل، ولكن بالشجاعة التي تعين الناس، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وزارة الصحة تنظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وسيتم إجراء عمليات جراحية مجانية لاستئصال المياه البيضاء لفائدة نحو 1000 مريض من العائلات محدودة الدخل في مختلف ولايات الجمهورية بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مساحة خاصة. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس المقبلين. والبنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية. ودائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر أن الفشل في التوصل حتى إلى اتفاق محدود قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترات قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. وحسب وسائل أعلام أمريكية، اجتماع ترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي بحث سيناريوهات العودة إلى العمل العسكري. ختاماً، البحرين تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة على استخدام جميع الوسائل اللازمة من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

واحد يفعل ما يريد لا مني ضده، باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضده، ماله تحديد رب العباد.

الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة صلاة المختار صاحب الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة لوش والأطفال

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أولى برامجها المباشرة يوم سعيد. هذا البرنامج الصباحي اليومي اللي تعودتوا به وتسمعوا على موجاتنا. مرحبا بكم سواء كنتوا في تونس أو خارج تونس. نعرف أنه فما برشا ناس برشا توينسا اللي خصوا العطل متاحهم السنوية وهم مقيمين بالخارج يجيوا عديوا معنا العيد اللي قرب، فمرحبا بكم وشكرا لوفائكم. اليوم السبت 29 مايو 2026، الموافق للسادس من ذو الحجة من سنة 1447. اليوم السبت متعودين بصوت حبيب جغام. حبيب جغام يأمن يوم سعيد طيلة الأسبوع، وباش نعوضه في الأسبات القادمة واليوم زيدة بصفة استثنائية بتبعه. ونعود نتقى معكم في يوم سعيد اليوم الأحد يوم غد. حمزة صفار معايا اليوم وغدو يظهر لي زيدة، باش نخدم بعضنا في الهندسة الصوتية. عبتي فلوس ليتي في التنسيق العام الحساس، وميا زواوي في الإخراج الرقمي في القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي. بدينا بالأغاني الصوفية والأغاني الدينية أحمد جلميم وسونيا مبارك، وتوا نخليكم كيف العادة مع مجموعة من الأغاني التونسية.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة. ومياك الفضة طهرها.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم السبت 23 مايو 2026، السادس من ذو الحجة من سنة 1447. مرحبا بكم وين كنتوا. يوم سعيد نقولها للناس اللي تخدم واللي ما تخدمش كذلك. 46 دقيقة الآن معكم يوم سعيد حتى 10 صباحا، وبعد 10 بعد موجز أخبار 10 يكون الموعد مع برنامج أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة، ساعتين من الحديث عن أصحاب الهمم، حديث عن حاملي الإعاقة. ثم منتصف النهار يكون الموعد مع برنامج يهتم بالتراث المادي وغير المادي، بالتراث الغذائي، بالمصوغ، باللبسة. هذا تعرفوه عاد. بداية من نص النهار يكون الموعد مع معز الغربي في برنامج في العتيق، ثم استوديو الويكاند مع أماني بولعريس، مساحة من الموسيقى وكذلك من الاستضافات الفنية مع أماني بولعريس. استوديو الويكاند يبقى معكم حتى 5 مساء، ثم فما برنامج مسجل موسيقي ملا ساعة، وبعد يكون الموعد مع نادر عطية في يحلو المساء، منوعة موسيقية كذلك وثقافية. يحلو المساء يبقى معكم حتى 8 مساء، ثم وعدكم يجدد مع برنامج مموعيني مع عبد الستار عمامو، وبعد 9 تسمو صالح المهدي في برنامج بطبيعة إعادة بث لبرنامج الموسيقى التونسية، ليبقى معكم حتى 11. ثم الختام يكون مع برنامج جراموفون مع الزميلة صابرة الهميسي، هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم السبت 23 مايو 2026.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 46 دقيقة الآن. بعد شوي يكون موعدكم مع صوت فيروز بالطبيعة، حتى موعد النشرة الإخبارية اللي تكون في تمام الساعة السابعة. سامحوني صوت الصباح هذا يعني بعد يتسرح. عادي جدا. ثم الموعد يكون مع النشرة الجوية كيف العادة مع 7:30 وأخبار الرياضة مع 8 غير درجين. وبالنسبة لمواضيعنا اليوم في برنامج يوم سعيد، باش نحاولوا نعرفوا الوضعية الصحية الحجيج التونسيين. ضيفنا باش يكون دكتور محمد السوسي اللي هو مكلف بملف الحج بوزارة الصحة، ونحاول نتصلوا به مباشرة من البقاع المقدسة. ثم نتحدث كذلك اليوم عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يوم دراسي يصير اليوم بمدينة العلوم، تحدثنا عليه بعد شوية. السيدة هيلا تومي رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم، نتحدث كذلك عن اختتام المرحلة الثانية من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق. ضيفتنا سيدة حنان العبيد بن عياد مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعطينا فكرة على شنو معناه خدم هذا المشروع وين وصلنا به بعد سنوات من العمل. الحملة الوطنية لصحة الأم والوليد انطلقت منذ يوم 20 ماي وتتواصل حتى يوم 31 ماي، وكل يوم في الجهات الكل فما عيادات وفما تحسيس بأهمية العيادات ما قبل الولادة. بعد شوية عواطف قريشي قابلة ومكلفة بمتابعة أنشطة البرنامج الوطني صحة الأم والوليد، هي باش تعطينا فكرة على بعض الأنشطة بتصير اليوم وكذلك على أهمية هذه العيادات. اليوم باش نتحدثوا كذلك عن مبادرة تبني شاطئ، سمعتوا برشا الكلمة هذه، فما الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عنده مبادرة مشروع يهدف إلى تبني شاطئ كمجموعة من الأهالي أو جمعيات تقرر أنها تتبنى شاطئ من الشواطئ وتقوم بحملات نظافة، لكن الحملات هذه عندها أهداف علمية ويلزم المعطيات تتحط في منصة معينة. هذا كل ما نتحدث فيه بعد 9 صباحا. ضيفتي باش تكون بحذية رملة بوهلالي، هي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. والختام يكون بالثقافة، فما شريط وثائقي يتعرض اليوم في دار الثقافة بن رشيق، وباش تحدثنا عليه هونس كمون رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. هي سلسلة بعنوان على الطريق أسئلة الرحلة في الفيلم الوثائقي التونسي. هذه أجمل مواضيعنا اليوم في برنامج يوم سعيد لهذا اليوم سبت

23 مايو 2026، معاكم حتى 10 صباحا. ونذكر انه اليوم انا نعوض بصفة استثنائية الزميل حبيب شغام اللي رافقكم طيلة الاسبوع في برنامج يوم سعيد. السادسة 56 دقيقة نسمعه فيروز.

0: وبرامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: الكريمة والجيلات هما غذاء نافع للكبار والصغار، بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور.
1: الدكتور حكيم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: وفي عالمها فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم. يوم وطني لصحة العيون وعمليات جراحية مجانية لفائدة المرضى بمختلف جهات الجمهورية. وفي العالم مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ينتهي دون التوصل لاتفاق. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك ببادرة من وزارة الصحة وبالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. ويتضمن هذا الحدث إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية درة قارع للمولهي في تصريح سابق للإذاعة الوطنية.
7: ليس داتانت في السبيطارات ياسر طويلة، دونك هذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملناه ولبدينا به الحمد لله، وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. كسنا زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية، وسنا السبيطارات الكل من تونس لبلقردان باش تحل ببينها، وعندنا زاد المساحات الخاصة في كولابوراسيون بوبليك بريفي.
6: في شأن صحي آخر، تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اليوم قافلة صحية بالمركب الصحي بسليانا. كما تنظم الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا حول المرض بشارع الحبيب بورقيبة بكورنيش المرسى من ولاية تونس. قررت تونس أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد أمس بإشراف وزير الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. وأفادت الوزارة بأن أنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. الاجتماع حضره ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء. كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أفاد مدير عام مركز اليقظة الدوائية رياض دغفوس أن تونس غير معنية بفيروس إيبولا، عافانا وعافاكم الله إلى حد الآن.
8: تم تنسيق مع المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الإفريقية وكل اللي معناها ما يعملوش، كل بلاد مش وحدها مستخدم، وما يخليوش أي عبد عنده أعراض مثلا من الكونغو ما يخرجش من الكونغو. فمعنا بروتوكول الاصدقاء اللي احنا معناها موجود وصار تفعيله ناش معنيين لحد الان، مش معناها ما نتلاقوش بها الحكايه، لازم اليقظة مع بالتنسيق مع البلدان الكل.
6: يفتح اليوم 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبمناسبة عيد الأضحى انتقل بيع الأضاحي من الأسواق والفضاءات المفتوحة إلى شاشات الهواتف وصفحات التواصل الاجتماعي، ما سهل على المواطنين والباعة إتمام عملية الشراء والبيع دون تنقل مسبق. لكن في المقابل تطرح أسئلة جدية حول الرقابة وسلامة المعاملات وحماية المستهلك. تقرير خولة سليتي.
9: صور وفيديوهات للخرفان، أوزان معلنة وأرقام هواتف للتواصل، هكذا تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سوق أضاحى افتراضي، رصدنا ازدياد نشاطه مع اقتراب عيد الأضحى. مشهد جديد يغير طرق البيع والشراء ويجذب عددا متزايدا من الباعة الذين تحدثنا إلى البعض منهم عن تجربتهم في هذا التحول الرقمي.
10: الانترنت أريح حكم أقل تعب في السوق، ما في تعب بيس، وتعرف أنت والتجار والشارع اللي يسوموا فيك يعطوك سوم أنت مخلصكش لين في التليفون قولا في العلوش فلين طال فيه كذا كذا ما عجباش ما عجباش.
11: والله ينقيت البيع على الفرش لخيم السوق، أول حاجة نزل السوق لأنك الكهرباء ولا خلص مكس أقل مشكلة أقل تعب الدار نبيع خير من السوق، مثلا بحاجتي في السوق نبيعها ب 1200 في الدار نبيعها ب 1150. والله الحمد لله يعني هبطت ليش نبيعتهم.
10: ثم شكون يقول بعث لي العلوش، يقول بعث لي الفلوس الاول، بعث لي الفلوس، بعث لي حق كريت العلوش، بعث لي العلوش
11: مثلا بعث لي فيديو اكثر حاجه، هو مش كما تصور كما الفيديو خاطر ساعه تصور يكون حاجه كبيره ما توضح لكش.
9: نائبه رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تثمن في هذا الجانب تسهيل الخدمات للمواطن وتشدد على اهميه المراقبه.
12: من كل ما هو اختصار الأجال الوقت اليوم عنده الثمن متاعه، ولكن احنا يخوفنا انه العملية هذه يتم في غياب البيطري، في التلاعب بالأسعار، في التمويه. هذاك علاشنا نطلب كمستهلك انه يكون عنده شهادة شافوا البيطري نجم زادة. انا نفرض اني ما نشري العلوش متاعي كيف يجيبوهولي، اني نثبت فيه الراقب. العملية يلزمها تكون مقننة، عملية المراقبة الاقتصادية مهمة جدا.
9: ويؤكد الدكتور البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد أهمية اتخاذ إجراءات رقابية جديدة في هذا الفضاء الرقمي، داعيا المواطن إلى شراء الأضاحي بشكل مباشر.
13: أساليب جديدة أكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إنوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يثق به. إذا كان فما الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
9: بين تسهيلات البيع الرقمي وتحذيرات المختصين يبقى المستهلك مدعوا إلى الحذر والتثبت قبل الشراء في سوق الأضاحي الافتراضي.
6: وفي الشأن الثقافي أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لتنتظم من 17 من أكتوبر إلى غاية 16 من ديسمبر القادمين، فضلا عن تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة فيها إلى غاية 31 من جويلية المقبل.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: انتهى مؤتمر للأمم المتحدة استمر 4 أسابيع لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون التوصل إلى اتفاق وسط خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعلن رئيس المؤتمر أن عدم التوصل إلى اتفاق الرئيسي سببه بند في المسودة النهائية ينص على أنه لا يمكن لإيران أن تسعى أو تطور أو تحصل على أي أسلحة نووية. وفي تطورات الوضع في إيران، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران أمس، في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران والولايات المتحدة. وتبادل الجانبان الآراء حول أحدث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب مع إيران. من جهتها، أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الفشل في التوصل حتى إلى اتفاق محدود قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. بالأثناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيداً من الوقت دون استبعاد شن ضربات في حال فشل المحادثات. وفي الشأن الفلسطيني، حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من استمرار تقليص المساعدات والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فيما وجهت منظمات أممية في جنيف نداء عاجلا بشأن تفاقم الوضع الإنساني في غزة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم. يوم وطني لصحة العيون وعمليات جراحية مجانية لفائدة المرضى بمختلف جهات الجمهورية. وفي العالم، مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ينتهي دون التوصل إلى اتفاق. مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
14: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم جماعة. رجعنا بعد نشرة أخبار السابعة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مجموعة من أغاني الهادية القلية إن شاء الله نالت أعجابكم. 7:24 يوم سعيد اليوم السبت 23 مايو 2026، متواصل حتى 10 صباحا. منذ قليل قلت لكم أنه ريم المدب بتعوض بصفة استثنائية زميل الحبيب جغام اللي تلقوه تيل الأسبوع في برنامج يوم سعيد. حمزة صفار يواصل معايا في الهندسة الصوتية، عبتي في الوسلاتي في تنسيق العام الحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي. مرحبا بكم وين ما كنتوا، تتابعونا على مختلف منصاتنا الرقمية، تتابعونا على صفحتنا الرسمية لإذاعة الوطنية التونسية، تكتبوها بالعربية أو بالفرنسية لا راديو ناسيونال تونيزيان. فقط حبيت قبل ما ناخذ اخبار طقس بعد شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي، نذكر انه اليوم في العلي جمعيه مرضى السرطان تنظم قافله صحيه بالمستشفى المحلي بمعتمديه العلي من ولايه القيروان. القافله والانشطه نتاعها تبدا بدايه من 10 صباحا، وفما عديد الاختصاصات، فما اختصاص أمراض الكلى والمجاري البولية، فما قوابل كذلك باش يكونوا موجودين، فما طباء في اختصاص أمراض الرئة، في جراحة الأطفال، في أمراض الأذن والأنف والحنجرة، طب الاختصاص في الأمراض النفسانية كذلك، في أمراض القلب والشرايين، في الجراحة العامة، في أمراض العظام. هذم الكل باش تلقاوهم متجمعين في مكان واحد اللي هو المستشفى المحلي بمعتمدية العلي من ولاية القيروان. وبالطبيعة هذه نذكر هذه القافلة هي تحت إشراف وزارة الصحة ومن تنظيم جمعية مرضى السرطان. نذكر الموعد بداية من 10 صباحا. أخبار الطقس الآن على موجتنا. أحوال الطقس مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الأنوار.
3: صباح الخير ريم، وصباح الخير كيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك، كيف سيكون طقس اليوم وحتى غدوة كان ممكن؟
3: اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي استقرار في العوامل الجوية، ويكون طقس اليوم عامة صافي لا قليل الشحب، بينما الريح تواصل مقطع الشمالي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب بقية السواحل. الحرارة اليوم في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة بقية المناطق. بالنسبة للغدوة كيف كيف، الاستقرار مازال متواصل، والريح مازالت متواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، بينما الحرارة غدوة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. الاستقرار الذي نعيش فيه مازال متواصل الايام الجايه.
1: العيد كيف باش يكون؟ او السؤال.
3: العيد مازال في استقرار، ما فماش تغيرات كبيره نستناو فيها، بينما الحراره تواصل في ارتفاعها، هنا سقط ارتفاع طفيف وتدريجي. شكرا لك.
1: يعطيك الصحه وشكرا لك. اذا استقرار في درجات الحراره، او بدينا بشوي بشوي نخطو نحو فصل الصيف. كان معنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 37 دقيقة تسمو في الإذاعة الوطنية التونسية. فقط توصلنا على عيد الأضحى المبارك، حبينا نعرفوا أخبار حجيجنا الميامين. مباشرة نعطي الكلمة للدكتور محمد السوسي، المنسق العام للبعثة الصحية التونسية. صباح النور دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية ليك مدمد، تحية إلى حجاجنا الميامين وعائلاتهم، وتحية إلى كل مستمعي إذاعة الوطنية.
0: كيف الحال غادي؟ قداش الوقت الساعة؟ أعطينا الطقس كيفاش وشنية الوضعية الصحية إجمالا، أهم الصعوبات اللي أنتم قاعدين تعيشوا فيها، أمور حجاجنا الكل من عندك أنت.
1: الله يبارك لك. احنا توا الحجاج اللي كانوا عندنا في المدينة المنورة قاموا بالمناسك متاعهم وبالزيارات والحمد لله، ورجعوا وهبطوا الى مكة. الحجاج اللي من تونس زاد جاءوا الى مكة. الوقت الحاضر في مكة عندنا 10,981 حاج اللي والحمد لله قاموا بالمناسك متاعهم. وتعرفوا المناسك اللي موجودين في مكة مناسك صعب شوية، يلزمهم جهد بدني اللي فيهم العمرة الطواف والسعي اللي يلزم يعملوا 10 كيلومتر. الحجاج بتاعنا بالعمر بتاعهم صعيب، لكن الحمد لله هذا كل قاموا به. والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا اللي في مكة اللي قلت لك العدد بتاعهم 10,981 قاعدين نهيئوا فيهم، قاعدين نحضروا فيهم للمرحلة الثانية والأهم مرحلة اللي هي عارفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله بيش يكون نهار اثنين، نبدا من نهار الاثنين. وتعرف هذا فيه تحضير كبير لانه الحجاج بتاعنا توا يبدا خايف من غير حتى اي سبب، ما يخايف من عرفه، خايف وانه الحجم بتاعه ما تصيرش، خايف وانه ما يبداش في فورمه، خايف وانه يكون مريض، خايف وانه يكون سخانه برشا عليه. هذا كل دونك احنا العيادات الطبيه بتاعنا هي كما تعرف عيادات جهه ميدانيه، معناها ما عندناش مكتب ونجي طول، لا بالعكس احنا ندوروا في البيوت من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية باش نشوفوا الحجاج الكل، منا باش نشوفوهم كيفاش عايشين، منا باش نعطيهم التوعية، منا باش نحضروهم وباش نحيولهم الخوف اللي عندهم موجود من عرفة، على أساس وأن احنا موجودين معكم في الكيران، موجودين باش نعيشين فيها، موجودين في النفر معكم انتم، موجودين ايضا في مزدلفه وفي ميناء. نحذروهم لهذا، وديما باش نقولوا لهم ردوا بالكم من حاجه هامه برشا، لانه الحراره كيما سيادتك كنت تسال فيها توا الحراره 45 47 سخونه برشا.
0: قد الوقت توا غادي زايدين علينا قد
1: ايش؟ ساعتين بالضبط او 30 السخانة هي اللي نحتاطوا منها برشا، اللي نخافوا منها برشا، اللي فيها ضربات الشمس. وهذا اللي لازمنا نقوله للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيمة بتاعهم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها لهم. والإعاشة هذه كانت فيها دراسة اللي تعملت من معهد التغذية بتونس، ومراهم معنا الفريق الطبي اللي هو كون من تقريب اختصاصات سيد وزير الصحة مشكور حتى ذنب الحجاج معنا بطبيعة الحال، جدا الأدوية والمعدات الطبية اللي هي تتلام على التعكرات اللي ربما تنجم تصير في الحالات هذوما. احنا شو نقولوا الوقت الحاضر الحجاج كلهم حاضرين، الحجاج الكل طالبين منهم باش يرتاحوا وباش ياخذوا كثير من الراحة باش ينجم يقاوم عرفة وباش ينجم يقاوم ميناء، خاطر 4 أيام راهم صعاب
0: الصوت متقطع شوية دكتور، لما حالا نحاولوا انه من معناها نعرف ظروف العمل غادي، لكن متقطع شوية صوت، كان ممكن تعود لي الجملة كانك تسمع فيها بالجديد.
1: قلت تفضلت، قلت لك احنا توا نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معاهم في نفس الحفلات باش نسكنوا معاهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في نفس الخيم بطبيعة الحال في عرفة في مزدلفة وفي ميناء. بالنسبة للإعاشة زاد الإعاشة هي اللي هي كانت مدروسة من معهد التغذية بتونس وسيد الوزير مشكور في هذا أعطانا كل الأدوية اللي هي تتلائم وتتماشى مع التعكرات اللي نجم نلقاهم احنا في الحالات الاستثنائية هذه معدات طبية زادة أيضا وإن شاء الله إن شاء الله نقول هدف الأولاني وصلنا له إن شاء الله من زلنا نهير برك وأنه الهدف اللي سطرناه بالأول وأنه كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة باش ينجم الحاج خاطر الحاج إذا كان رأسه يوجع فيه ولا إذا كان ساقه توجع فيه ولا أي حاجة عنده تعرف ما ينجمش يركز على الدعاء بتاعه ما ينجمش يدعي كما يحب احنا لا نقدروا فيه توا هذا بدنيا وصحيا وأيضا نفسيا وإن شاء الله ما فما كان خير وإن شاء الله نهار اثنين نقصد ربي وذيك تكون لنا المرحلة الثانية وبعد تولي مرحلة ثالثة مرحلة الرجوع نحضروا الحجاج بتاعنا وإن شاء الله يرجعوا في أحسن حالات ويكونوا قائمين بالواجب بالمناسك بتاعهم كما يلزم.
0: أهم صعوبات لقيتوها دكتور إلى حد الآن؟
1: والله صعوبات كثيرة ما خبيش عليك الصعوبات تعرف هذه حالة استثنائية أولا الحالة الاستثنائية وأنه باش نلموا عدد كبير من الحجاج متاعنا والحجاج متاعنا معدل الأعمار متاعهم 63 سنة حاجة الاستثنائية الحجاج متاعنا قليل وباش ما نقولش الناس الكل عمرهم ما عملوا سفرة طويلة اللي دوم 14 ساعة 15 ساعة حالة استثنائية وأنه 60% من الحجاج متاعنا عندهم أمراض مزمنة وهذا عادي وطبيعي ولا وعلاش العمر هذا هذيك طبيعتنا هذيك عادتنا في تونس احنا خبوا في الحج متاعنا وقت اللي نكبر وقت اللي قريب نخرج الروترات وقت اللي يكبروا أولادنا باش يعاونونا وهذا عادي هذا معناه مانيش اللوم بالعكس هذا احنا كلنا نعيشوا هكا وهذا عادي جدا وطبيعي وإحنا مطالبين باش يكون عندنا برنامج اللي يتلائم ويتماشى مع الحالات هذوما. الحالة الاستثنائية الأخرى أيضا الحرارة اللي احنا ماناش موجودين مستنسين بها. الحالة الاستثنائية الأخرى هي السكن متاعنا ما تعرف توا فما البيوت اللي يبدأوا ساكنين فيهم أربعة ولا خمسة من الناس كل واحد من الحجاج اللي كان في داره كان هو رئيس العائلة ولا كانت هي رئيس العائلة توا باش يلقى روحه بعيدين خمسة من الناس اللي هم خمسة رؤساء كل واحد فكرته كل واحد الكومبورتمون متاعه على كل هذا كله هو الحج والناس اللي لازم تتعامل مع الشيء هذا الصعوبات الأخرى اللي رغم معناها تكلمنا وقلنا قبل للحجاج باش الحاج ما ينسيش الدوان تاعو الحاج باش يهز الدوان تاعو الحاج باش يشرب برشا ماء الحاج باش الماكله نتاعو تكون كانك الماكله اللي نعطيوها له ولا اللي نصحوه بها الحاج زاد نقولوا له باش يهتم خاصه بنظافه المكان ونظافته هو هذوما كلهم دروس توعويه اللي كنا قمنا بهم ونشوفوهم على كل
0: لكن ديما فما بعض اي بعض الاستثناءات او ممكن ما فماش الالتزام بهذا المهم وهيت نختصروا توا ونختموا الحديث ونخليك تكمل تخدم نتخيل انه توا انتم في عجله من امركم البعثة الصحية تخدموا على قدم وساق ويظهر لي تخدموا 24 على 24
1: 24 على 24 وعلى سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عياده الوقت الحاضر يوميا للحجاج بتاعنا معناها 900 عياده كي تاخذ 4 دراج على الاقل كل عياده شوف قداش الطبيب يخدم في النهار تقريبا 15 16 ساعه نتاعو وهو مطالب باش يجي على كل هذا احنا باش نخدموه وخدمناه واحنا فرحانين برشا برشا برشا كيما قلت لك الهدف نتاعنا الاول اللي شدت فيه سيد وزير الصحه وهو بتعليمات من اعلى سلطه في البلاد يلزمنا نطلعوا الحجاج بتاعنا الى عرفه الحمد لله رب العالمين الحمد لله خاطر الحجاج بتاعنا ان شاء الله نهار اثنين كلهم باش يطلعوا لعرفه ورغم التعب بتاعنا اللي عملناه كلها حكايه فارغه، اما احنا نكونوا فرحانين برشا وان شاء الله نكملوا الاربع ايام اللي باش نعديو في عرفه في احسن حالات، وهذا نكونوا نجحنا وان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب الحجاج بتاعنا كل يكملوا الحج بتاعهم ويروحوا سالمين للبلاد، ورغم التعب هذا كله ورغم التعكرات اللي نقول لك عليهم، راب الحجاج من بعد بالتعب هذا كل كي يروحوا يتذكروا اللي هما عاشوا أوقات كبيرة برشا، صلوات خارق العادة، دعاء خارق العادة، وكلهم يحبوا يعودوا يرجعوا. وإذا كان قلت لك على الصعوبات هذوكم، رأينا الصعوبات اللي احنا درسناهم قبل من جوا وشفنا كل التعكرات اللي ربما تكون ناتجة على هذا، واحنا قمنا بالواجب بتاعنا والوقت الحاضر حجاجنا كل عنا. وواحدة برك مريضة اللي هي مازالت في المستشفى، لكن زال باش نطلعوها، خليناها إلى آخر وقت باش تاخذ لو ماكسيموم دو كونفور، وإن شاء الله باش نطلعوها. طلعنا الحجاج كل 100% يكون هذاك نجاح تاع أكثر من 60% من المهم. وربي يبارك لكم وإن شاء الله ربي يتقبل منكم.
0: أنتم بالتوفيق ليكم، وشكرا جزيلا على رحابة صدرك انت كل مره كي نتصلوا بك ما تبخلش علينا بالمعلومه. دكتور محمد سوسي، تحيه كبيره برشا زاده البحث الصحيه التونسيه اللي معكم الكل، نقول لك شكرا ليك وبالتوفيق ويومك سعيد. كان معنا في المباشر الدكتور محمد السوسي، خذينا منه اخر اخبار حجيجنا الميامين، هو المنسق العام للبعثه الصحيه التونسيه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: فلاش سبورت.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب التونسي لكرة القدم يواصل التربص متاعه في تبرقة. بدأت العناصر المحترفة خارج تونس توصل وتشارك مع المجموعة. شفنا راني خضيرة، منتصر الطالبي، الياس العاشوري، طبعا في انتظار الباقية اللي عندهم مازالت استحقاقات مع النوادي متاعهم، كيما علي العابدي البارح اللي كان مرتبط بلقاء كأس. موعد غدوة باش يكون هام مع لقاء الدور النصف النهائي لكأس تونس بين ملعبي صفاقس وزويتن. في زويتن شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب طيب المهيري يستقبل ترجي جرجيس. مقابلات تنطلق مع 3:30. الاتحاد الرياضي المنستير يتواصل مع جماهير غدوة في اجتماع مع المنخرطين وأيضا الأحباء. بداية الأسبوع هامة جدا لفرق الرابطة الثانية من أجل مباريات الدور ومباريات البراج للصعود للرابطة الأولى. نادي الرياضي لحمام الأنف ضد مستقبل قصرين، والملعب الجبسي ضد اتحاد تطاوين. كرة اليد، ديربي البارح دور النصف النهائي لكأس تونس كان ديربي مشوق جدا بفارق نقطة 27 مقابل 26، أو فارق هدف كان لصالح الترجي الرياضي التونسي اللي كان خذا الفارق هذايا الحقيقة في الشوط الأولاني بعد ما تقدم 16 مقابل 15 وعمل حتى فارق وصل بأربع أهداف. لكن نجم نقولوا أنه الشوط الثاني كان متعادل 11-11، ونقطة التحول في مقابل ديربي العاصمة البارح دخول الحارس أصيل النملي الحقيقة اللي كان هو نجم نقولوا الحاسم والفيصل في صعود الترجي الرياضي التونسي للدور النهائي. كانت كورة أصيب بها الحارس صفر، الكرة محكمش بالطبيعة الحكم وأنه مش يكون خطأ، والإصابة متاع الحارس صفر ما كانت في وجهه. فالقرار كان 3 هجومات للنادي الإفريقي. وقتها دخل أصيل النملي وأثبت نفسه وتألق وخليه بالطبيعة باسم السبكي كمل المقابلة، وكما قلت هو اللي كان حاسم في الدربي هذا اللي فاز به فريق الترجي الرياضي التونسي. كما قلت الترجي خذا 4 نقاط ثم رجع نادي الفريقي. الفريق الوحيد اللي خذا نادي الفريقي كان هدف مش أكثر، والترجي كما قلت الإفكتيف متاعه كان ثري جدا خليه يكمل المقابلة متاعه، خاصة في الدقائق الأخيرة لقى البديل وكمل الماتش متاعه كما قلت بفوز. تحكيم بوسني جيد، نهاية موسم نجم نقوله بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما ينجمش يكون أحسن من هكا. ماشي الدوبلي مازال بطبيعة باش يلعب مقابلة الدور النهائي، بينما نادي الإفريقي فما برشا أشياء للمراجعة في موسم نافس على الزوز ألقاب وصل للمقابلة الأخرانية في البطولة، كما أيضا الأمتار الأخيرة في مسابقة الكأس. الترجي في الدور النهائي وينتظر منافسه في لقاء اليوم النصف النهائي الثاني بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات، والدور النهائي باش يكون السبت القادم. في كيغالي في رواندا الحدث البارح انطلاق البال نهائيات المسابقة الإفريقية، والحقيقة بدأت نجم نقولوا بمفاجآت خاصة بالجاهزية الكبيرة للفريق الرواندي اللي فاز على شكون، على الفتح الرباطي اللي هو من أفضل الأندية نجم نقولوا مرشحين للفوز باللقب هذا، خاصة وأنه الفريق كبير في الربع النهائي الأول 95 مقابل 72. في الإياب ممكن عودة الفتح الرباطي، أما صعب جدا وأنه يتجاوز الفريق هذا. الأهلي المصري أيضا البارح خسر في الربع النهائي ضد فريق دكار، الفارق مش كبير 93 مقابل 90. اليوم دخول ممثلنا نادي الإفريقي في مسابقة البال ربع نهائي ذهاب ضد أهلي بنغازي، منافس صعب جدا باش صعب بقوة الميزانية المرصودة للأجانب اللي موجودين في الفريق هذايا. مقابلة اليوم ماضي ساعتين اللي هي باش يكون نهار الاثنين، وكما قال في حوار لي حمودي قال 12 ضد 12، 5 ضد 5، نلعبوا الحظوظ متاعنا كاملة، وتنجموا تشوفوا المقابلة هذايا إما على قناة نسمة ولا تي في 5. كمل مع الباسكيت على مستوى أوروبي، غدوة نهائي لوروليغ بين أولمبياكوس وريال مدريد. البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة مباريات الدور 16 اليوم الأربعاء، الجمعية الرياضية بترونجا ضد الملعب الرياضي بدار شعبين الفهري، غدوة نجم سليانة ضد الاتحاد الرياضي بتلالسة. تعينت الدورة ثمن نهائي غدوة نادي كريبيس ضد نادي رياضي بالكريب، الرياض الرياضي بسوسة نادي شرطة أريانا، اتحاد بني خيار ضد جمعية بير حليمة، جمعية سكرة ضد عقارب الرياضية، ورواد لكرة القدم المصغرة ضد الشباب الرياضي بالقنطرة. بالتوازي مع المباريات هذه فما أيضا بطولة السيدات، نجم سليانة ضد نادي المروج، نادي شرطة أريانا ضد نجم بارجو، هذو مزوز مقابلات مبرمجين اليوم. غدوة هلال السمار ضد جمعية جنعورة، وزوز أندية هذوما يلعبوا بفرق التوقيت يعني في أكثر من ماتش، هلال سمار وجمعية جنعورة لحديش، ونص نهار ونص نلقاو هلال سمار ضد جمعية نسور سوق لحدوة، جمعية جنعورة ضد ملعب أشراردة. ننهي بالورقة الأوروبية في موسم نجم نقوله منصف وعادل جدا لفريق لانس اللي لعب البارح نهائي الكأس في فرنسا وفاز على فريق نيس 3 أهداف مقابل هدف علي العاب، دي كانت دخل في دقيقة 67، وفريق لانس يتوج بكأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه بعد ما نفس على البطولة. نذكروا أنه خلق جو كبير في البطولة الفرنسية مع فريق البي اس جي، وفريق لانس يشارك فيه لاعب سعودي كان ساهم مساهمة كبيرة في حصول فريق لانس على لقب هذا، هو السعودي سعود عبد الحميد اللي هو معار من فريق روما. مانشستر سيتي يؤكد رحيل جوزيبي غوارديولا بعد 10 سنوات كاملين من 2016 فاز فيهم بألقاب كثيرة، 6 ألقاب في البريمير ليج بالإضافة لكأس الاتحاد الإنجليزي في 3 مناسبات، 5 ألقاب في الرابطة الإنجليزية، ولعب أيضا في دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب. أكيد بيب غوارديولا يحفر اسمه في البريمير ليج في مانشستر سيتي، فما مدرج خاص باش يكون باسمه، وتاريخ المان سيتي باش يقعد يحفظ بطبيعة الاسم هذايا كما أيضا تاريخ كرة القدم العالمية، بما أنه بيب غوارديولا من أفضل مدربي العالم. هكا وصلت معكم لختام الموعد هذين، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
2: فلاش سبور.
0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
4: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلج واحدة هي مندري دبلج واحدة هي مندري.
4: يوسف التميمي
7: عمي مارو يا سنة عمي مارو
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. معنا احنا بدات الحكاية
8: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
8: محلاها عشرة.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: 8 صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل وحماية الأمن القومي أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. مغادرة 242 مهاجرا إيفواريا تونس في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية، ونسق العودة ضمن البرنامج التونسي يتميز بسرعة أكبر مقارنة ببرامج العودة الأخرى. ووفق المعطيات المتوفرة نجحت السلطات التونسية إلى حد الآن في تنظيم عودة طوعية لفائدة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر رحلات متتالية انطلقت من تونس نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس غدا الأحد لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40 صباحا. فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل اليوم بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 وإلى حدود الساعة منتصف النهار و15. توقف حركة جولان المترو رقم 1 كاملة الغد الأحد وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروسة بواسطة الحافلات على أن يتم استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 مايو الجاري. في العالم، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير يتطرق خلال لقائه بوزير الخارجية عباس عراقجي إلى وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. مكتب الأعلام الحكومي في غزة يحذر من استمرار تقليص المساعدات والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومنظمات أممية من جنيف توجه نداء عاجلا بشأن تفاقم الوضع الإنساني في غزة. ختاما، غارات إسرائيلية وقصف مدفعي فجر اليوم على مدينة سور وعدة بلدات جنوب لبنان تسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمستشفى وتدمير منزلين. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: المتابعات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد يوم السبت 23 مايو 2026، معكم حتى العاشرة صباحا مع حمزة صفار في الهندسة الصوتية، مع بطيف الوسليتي في التنسيق العام الحصة، مع سمية زواوي في الإخراج الرقمي، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. بعد شوية يكون يوم دراسي بمدينة العلوم بتونس العاصمة، المحور متاعه هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. المحاضرات تتمحور حول الطبيعة والصحة، نفهم ونحمي منظوماتنا البيئية. تحدثنا عن هذا اليوم مدام هيلا تومي، هي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان. صباح النور.
2: صحيح، مرحبا بكم مستمعين إذاعة الوطنية.
1: شكرا جزيلا. إذا اليوم انتم بطريقتكم، طريقة مدينة العلوم، تحتفلوا باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، واخترتوا المحور هذا، هو محور يجمع ما بين أهمية الطبيعة وأهمية الصحة.
2: أي احنا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للتنوع البيولوجي حضرنا يوم علمي. اليوم علمي هذا حبينا نسلط الضوء عليه على المقاربه وان هيلث، صحه واحده. حبينا نوريه اللي راهو صحه الطبيعه ولا صحه الانسان مرتبطه بصحه الطبيعه. كان نعيشوا في بيئه سليمه باش يكون الانسان صحته سليمه. هذاك علاش مهم جدا انه الناس تفهم انه راهو صحتنا مرتبطه بصحه البيئه. اليوم ان شاء الله باش يكون عندنا عده مداخلات، باش يكون عندنا مداخلات ان شاء الله باش تحكي على التغير المناخي والتنوع البيولوجي، على المقاربه وان هيلث وزونوز، معناتها كيفاش تتنقل الاوبئه
1: من الحيوانات
2: للإنسان. الى الانسان. كيف زاد باش نحكيوا على المقاربه هذه، شنو هو تاريخها وكيفاش بدات وشنو هو التطور نتاعها الى غير ذلك. باش يكونوا معنا الجمعيات اللي هما تعرفهم يخدموا ياسر سور تيغان، معناتها فريمون معناتها يعملوا ديزاكسيون باش يحميوا الطبيعه نتاعنا، باش يحكيوا لنا على ديزاكسيون نتاعهم اللي قاعدين يعملوا فيهم سور تيغان. ان شاء الله زاد باش يكون باش نعرضوا معناتها فيلم وثائقي حول التنوع البيولوجي. هذا الكل باش يكون
1: شي تعرض فيلم،
2: اي فيلم وثائقي ب 15 دقيقة. هذا الكل باش يكون مشفوع بنقاش الفيلم والمداخلات العلمية. زاد عنا الورشة حول لافخيسك دو كليما، جدارية المناخ، باش كيف يكون عنا معرض حول الحشرات. ان شاء الله هذا الكل باش يكون موجود في اليوم هذايا اللي احنا نحبه، معناتها ما يكونش فقط يوم احتفالي، بل نحبه يكون منصة توعوية ودعوة للعمل المشترك. ونحب نوريه للعباد راهو التنوع البيولوجي هو خط الدفاع الاول للانسان ضد الامراض وضد الاوبئه. ان شاء الله احنا باش نبداو شويه اخرى، نبداو نستقبلوا في زوار مدينه العلوم 8:30 نتاع الصباح. الانشطه نتاعنا تبدا 9:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي، والدخول مجاني كما عودنا كل زوار مدينه العلوم.
1: هو اليوم العلمي مفتوح للعموم، مش كان المختصين في علم الحياه والارض او المختصين في الصحه، هو مفتوح.
2: هو
1: يعني
2: مفتوح.
1: هل المحاضرات ممكن انه شخص عادي معناها يدرك اللي باش يتقال فيها، والا هي للمختصين فقط؟
2: لا لا لا، محلة للعموم. هذه هي خاصية مدينة العلوم انها تعمل مداخلات علمية، لكن مداخلات علمية تكون معناتها في
1: مبسطة،
2: تكون مبسطة وتكون معناتها انه جميع فئات المجتمع والفئات العمرية انها تفهمها.
1: شفت انه فما زيدة حديث عن حديقة البلفدير، وفما حديث عن السدود، وفما حديث عن التنوع البيولوجي البحري، يعني مقاربات مختلفة لموضوع واحد اللي هو التنوع البيولوجي وعلاقة التنوع البيولوجي بصحة الإنسان. هذا يعني باش دور حوله
2: هذا الكل، باش نطرقوا ليه هذا الكل دو في محور واحد كما قلت، علاقة التنوع البيولوجي وصحة البيئة نتاعنا بصحة الإنسان. خاطر مهم جدا انك تحسس الناس راهو البيئة ساعة التنوع البيولوجي يعنيهم جدا. حتى ما تعرف احنا من التنوع البيولوجي ومن البيئة ومن معناتها ماكلتنا من غاديكا، دوينا معناتها مكثر اللي موليكول نستعملوهم في الدوايات 80% ولا اكثر ناخذوهم من التنوع البيولوجي دونك هو مهم جدا ومرتبط بالصحه نتاعنا.
1: اهم المحاضرين اللي البعض من الاسماء كانت نجم تذكر لنا.
2: هما كلهم مهمين الحق، اللي جانا الكل مهم. معنا صار الاستاذ سامي زويب، عندنا الدكتور هشام الوزير، بروفيسور محمد عزيز درغوس، عندنا مدام فاطمه بشتوجبي، مدام مرام عياري من كليه العلوم بتونس، هما زاده في جمعيه اصدقاء البلبدار، عندنا زاده من ليغدي اللي هو شريكنا الاساسي، عندنا مش يكون معنا موجود مش أليكسي سيرا إيناس سيام، معناتها مدام إيناس خميس، هذو الكل باش يكونوا موجودين وأسماء أخرى.
1: يعني اختصاصات مختلفة. في حول التنوع البيولوجي هكا تنطلق الأشغال اليوم الدراسي بداية من 9:30 في مدينة العلوم.
2: هو مش يوم دراسي، هو يوم علمي،
1: يوم علمي سمحني
2: للتوعية وللتحسيس، ماهوش دراسة، مش نعمل يوم دراسي. هو يوم علمي ينطلق 9:30 نتاع الصباح الأنشطة نتاعو، ونبداو نستقبلوا زوار شوية أخرى 8:30 نتاع الصباح.
1: ما نزيدش نطول عليك، بالتوفيق لكم. من اليوم العلمي يتواصل حتى تقريبا ماضي 2:30 في مدينة العلوم بتونس العاصمة، 8:16 دقيقة.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 8:21 دقيقة. نهار الأربعاء اللي فات هذايا كان فما يوم للاحتفال باختتام المرحلة الثانية من مشروع اسمه مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق بالفرنسية بومبات. فما بومبات في الجزء الأول وبومبات في الجزء الثاني. هذا مشروع احنا كنا تحدثنا عليه برشا مرات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين من تحدثوا مثلا على رومين تستور، على هندي زلفان، على زيت الوسلاتي، على كذلك مناظرة للمنتجات الفلاحية المحلية. على كل مشروع وصل في مرحلته الثانية إلى ختامه يوم الأربعاء 20 ماي 2026. تلخيص لهذا المشروع وشنو عملنا فيه مع مدام حنان العبيدي بن عياد، هي مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، هي اللي معنا الآن في المباشر. صباح النور مدام حنان.
3: بخير سيداتي، مش
1: ملاحظة. أهلا وسهلا. إذا وصلتوا إلى اختتام المرحلة الثانية من هذا المشروع. المرحلة الأولى كانت انطلقت عام 2013، تواصلت حتى عام 2019. مرحلة ثانية بدأت عام 2020 وهيك تختمت يوم الأربعاء هذا، هي المرحلة الثانية 2026. إلى حد الآن شحطال المشروع هذا، نعرف أنه عطى برشا حاجات راه وذي بالملموس، لكن نعطينا أنت تلخيص هذا المشروع بأرقام كنت حب.
3: شكرا سيدة ريم على معناها كنت تتابع فينا في هذا المشروع. والحقيقة معناها المشروع هذا منذ انطلاقه المرحلة الأولى وتواصل متاعه في المرحلة الثانية منذ سنة 2020، نحس فيه اللي عمل نقلة مرحلية أكثر شمولية في المرحلة الثانية اللي تم دعم المنتجات المحلية. دونك المرحلة الثانية جات باش تعدد الاستراتيجية الوطنية في المنتجات المحلية، والاستراتيجية هذه حاولنا ننفذوها على زوز مناطق اللي هي نابل والقروي وعلى بعض سلاسل القيمة اللي تم اختيارهم من الانفونتير اللي خدمنا عليه وكل حكينا عليه الجرد. والحقيقة نتائج ملموسة معناها على الأخر اللي نعطيك في أرقام الديناميكية هذية معناها ونزود في السيكتور معناها في هذا
1: المجال
3: في هذه القطاعات اللي خلقت مشاريع جديدة وشركات جديدة. نقول معناها منجين أكثر من 58 شركة معناها تكريل
1: جديدة وقع بعثها
3: وقع بعثها معناها هذوما أرقام حديثة. فما أكثر من 3800 معناها
1: موطن شغل
3: صحيح. موطن شغل بالنسبة لنا أكثر من فيهم 90% نساء معناها
1: وهذه تلمسوا حتى في حتى وفي متابعتنا احنا طوال سنوات نتبعوا في مخرجات هذا المشروع وحتى في المناظرة مناظرة المنتجات المحلية وحتى يوم الاختتام. يعني الحضور النسائي طاغي جدا، هما الفلاحات، هما العاملات الفلاحيات، هما اللي يقوموا بتحويل هذه المنتجات الفلاحية، هما اللي يسوقوا، هما كل شيء. قلت لي 90% من مواطن الشغل من النساء.
3: هما من خلال هذا المشروع اكتسبوا أكثر ثقة في النفس وخبرة من خلال معناها الإحاطة اللي قام بها المشروع هذايا مع جميع المتداخلين اللي كما قلنا ما كانش مشروع مع وزارة واحدة، هو كان تدخل بين أكثر من 7 وزارات. في كل مراحل سلسلة القيمة فما تدخل على مستوى تحسين الإنتاج، على مستوى معناها التحويل، على مستوى تحسين المنتوج كباكاجينج معناها
1: التعليم
3: بتاعه، تقديمه في صورة أحسن معناها في الأسواق الخارجية.
1: صورة تملى العين، تملى عين الزائر اللي يجي لتونس ويشوف هذه المنتجات المحلية، وكذلك للتصدير اللي حسب الأرقام اللي عندي ارتفعت صادرات هذه المنتجات بنسبة 194%. قريب 200%.
3: اي فما اي هذا هذايا بالدعم اللي قام به المشروع الحقيقه. قدمنا المنجين هذوما في حله جديده خلال معناها تقديم المعرض خلال حضورنا في معارض خارج الجمهوريه الى جانب المعارض المحليه والمعارض الوطنيه. ظهروا هالمنتوجات هذه بيان سور بعد عمل دؤوب قام فيه العديد من معناها المتدخلين الى جانب وزاره الفلاحه الاداره العامه للانتاج الفلاحي وكاله المستثمرات الفلاحيه العديد من المتدخلين واللي خلينا نحسوا معناها كما قلت بالارقام اللي اكثر من 180 منتوج ولا سيرتيفيه معناها عنده دي سيرتيفيكا كنقولوا ديميتير معناها بيولوجيك الانترناسيونال كنقولوا حلال
1: يعني عنده شهائد يمكنوا من اكتساح الاسواق الخارجيه واللي اي اللي يقبلوها الاسواق الخارجيه.
3: خاطر الاسواق الخارجيه ما تنجم تدخل المنتوج نتاعك الى جانب الجوده الصحيه اللي لازمه معناها هذيك بارير في التصدير. هناك بيان سور لازم فما سيرتيفيكاسيون اللي ما تنجم تدخل بها معناها يعتمدوها باش تنجم المنتوج هذايا يصدر. دونك كيف كيف فما العديد من المؤسسات الجديده اكثر من 30 مؤسسه قام تكوينها على الكونتابيليتي كربون وعلى الامبرانت كربون
1: على البصمه الكربون اللي ولات زاده مهمه
3: وان شاء الله احنا بون مازلنا او نيفو الانتاج الانتاج الغذائي لكن باش نجيوها دونك لازم نهيئوها المنجين هذوما باش يحضروا رواحهم الاسواق الخارجيه يكونوا معناها متهيئين. كما قلنا معناها العديد من الارقام اللي تتوضح هذه الى جانب انه المناظره نتاعنا اللي نقوموا بها اللي معناها وقع تحسين على مستوى وتطوير على مستوى هذه المناظره. دونك ولينا نعملوا اكثر تحاليل المنتجات قبل التذوق نعديهم على لابورا على المخابر دونك يكون اكثر مصداقيه للمنتجات هذه اللي يقع التسويق لها
1: اللي هي منتجات اللي هي منتجات فلاحيه محوله وعاده محوله بطريقه تقليديه يدويه او نصف ميكانيكيه بمعارف ومهارات الجهه. هنا نعطيو بعض الامثله مثلا تحويل منتجات الحبوب تحويل الخضر والغلال مثلا تحويل بعض الأعشاب والنباتات العطرية هذم كلهم مجالات معناها المشروع هذايا دعم برشا العاملين فيه وهذايا بالملموس. لكن فما حاجة أخرى تعمل في المشروع هذا نذكر الناس اللي يسمعوا فينا الآن كم بحذيك كاسمي وشرب كاسمي نذكر مستمعين اللي طول تحقوبين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أنه نتحدثوا عن اختتام مرحلة ثانية مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق مع ضيفتي سيدة حنان العبيدي بن عياد هي مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. إذن المشروع وصل إلى ختامه، الجزء الثاني من هذا المشروع وصل إلى ختامه وشفنا أنه معاه تخلقت ما يسمى بهذه المسالك اللي تعتمد على منتج فلاحي محول كيما مثلا رومينا تور مسلك الرومين
3: أتستور
1: هكا ولا اي
3: رومينا تور أتستور
1: أتستور اي
3: فما أي. شويه نغمه اللي جذب السائح كسواء التونسي والا الاجنبي
1: صحيح
3: كما قلت
1: مسلك وسلاتي تور على زيت
3: الوسلاتي زيت الوسلاتي مسلك
1: البيغاردي او
3: الارنج الارنج في نابل هما كما قلنا خدمنا على زوج مناطق فقط في المرحله الثانيه كمرحله نموذجيه باش نشوفوا معناها اللي في ديريكت معناها باش نشوفوا هالنتائج اللي لقيناها ملموسه معناها في خلال بعض السنوات اللي قمت فيها معناها سنتين اكثر شيء ثلاثه سنوات على مستوى المنطقتين وقينا اللي ولا المنتوج المحلي ولا هو يخلق الديناميكيه
1: بالضبط
3: على مستوى المحلي كسوا على كما قلت على مستوى اللي غوتوريستيك اللي تخلق معناها المسالك السياحيه ولا فما كيفاش نقول لك معناها فما هناك معناها العديد من منها التظاهرات على المستوى الجهوي دونك والمنتوج هذايا ولا ينجم السائح يعيش الاكسبيريونس كولينير يعني هذه التجربه الغذائيه على مستوى
1: مش فقط الغذائيه انا كي شفت العارضات والعارضين في اختتام هذا اليوم مثلا نعطيو مثال هكا نقربوا شويه صوره للناس اللي يسمعوا فينا مثلا نتحدثوا على الزيت الوسلاتي تلقى الزيت الوسلاتي البيولوجي بطبيعه وتلقى منتجات الزيت هذايا من مواد تجميل وكذلك تلقى حقائب يدويه مصنوعه من خشب الزيتون يعني المنتجات متعددة وحتى مجوهرات مصنوعة كذلك بالجلد وكذلك بأشكال وألا خشب الزيتون يعني هذا شي يعطي هالمسلك يعني منتجات فلاحية محاولة ومختلفة فيها الغذائي وفيها غيرها فيها تجميل وفيها كذلك
3: كيف وحتى صارت معناها كما شفت اليوم اللي قدمناه اللي صاروا معناها أول مرة يصير مناظرة في على مستوى الجهتين أختي تغوار اللي ثمنت المنتوجات هذية الاستغانيك في الجهة في نابل
1: فخار صحيح
3: فخار في نابل دونك كيفاش يثمن هالمنتوج هذية احنا في نابل خدمنا على زهر نابل وخدمنا على الهندي وعرقوب وهريسه نتاع نابل كيفاش المنتوج هذايا كي تمشي في المنطقه كي يجي السائح يراه من خلال الفخار من خلال
1: بالضبط.
3: في تستور من خلال الرمانه والسيرانيك معناها هذا هو اللي يخلي عنده نظره معناها كي يروح بالليستوار معناها فيجوال معناها على مستوى معناها كسوسوا كما قلت التذوق الثقافه اللي اكتسبها الاكسبيريونس معناها الخبره اللي اعتمدها في انه باش يصنع على هريسه نتاعو شغل اليو معناها وتواصل ما تعرف هذا سي ان كونسيبت انترناسيونال ولينا اللي معناها يلزمنا نجبوا السائح معناها على مستوى ما عادش السياحه معناها
1: الشاطئيه فقط
3: الشاطئيه فقط فما مناطق عند الحق حتى نابل معناها بيان هي شاطئيه لكن
1: اي وكتمشي هذا وهذا
3: واكتشفنا اللي فريمون معناها النتائج معناها كانت واضحه جدا معناها من خلال التجربه هذه وكما قلنا توا الارقام تحكي على هذايا والاستثمارات معناها اللي حتى كي حسبناها معناها فما استثمارات على مستوى المناطق هذه اللي تجاوز حتى 31 مليون دينار فما ناس امنت بالتمشي هذايا والحقيقه ديما نشكر المشروع ونشكر المتداخلين الكل خاطر حتى خلال هذه المرحله زاد على المستوى المركزي صارت فورماسيون لمده 4 أشهر لجميع المتداخلين مش الناس كل تكون عندها نفس النظره
1: واضح.
3: وكل واحد من منظاره يواصل التمشي هذايا فيما بعد الطلبات ان شاء الله معناها
1: هل انه المشروع هذايا معناها هي المشروع كان ناجح وخلق ديناميكية في عديد الجهات وهنا نختم معاك مدام حنين كان تسمع هل هناك جزء آخر لأنه أنتم خدمتوا على مشاريع نموذجية ومسالك نموذجية أو بعض المنتجات لكن احنا في تونس عندنا العديد والعديد المنتجات اللي ممكن تثمينها هل فما مرحلة ثالثة؟
3: إن شاء الله بحول الله باش تكون فما مرحلة ثالثة وفي إطار معناها تحضير ان شاء الله تكون فما مرحله ثانيه باش نحاولوا نمر المناطق اخرى زاخره احنا ما شفنا كان منطقه تم اختيارها عن طريق معناها عمل تقاربي لكن ان شاء الله بيان سور فما تمشي في امكانيه ان نشوفوا 6 مناطق اخرى وعلى غرار ذاك يولي معناها نكون اكتسبنا الخبره اكثر لمده سنوات اخرى ان شاء الله ويكون هذا التمشي معناها وطني على بين كما قلنا بين جميع المتداخلين على مستوى أكثر من 7 وزارات
1: واضح أنا أشكرك برشا مدام حنين العبيدي بن عياد مديرة الشراكة والجودة بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية حديثنا كان عن اختتام المرحلة الثانية من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق شال نهارك زين وإلى اللقاء وبالتوفيق لكم في القادم 8:35 دقيقة باش خليكم مع الأغاني وبعد الحديث متاعنا باش يكون عن عيادات ما قبل الولادة تعرفوا أنه يوم 20 كذلك ماي انطلقت الحملة الوطنية لصحة الأم والوليد وبدأت عديد العيادات لما قبل الولادة في مختلف الجهات تحدثنا عليها بعد شوية عواطف قريشي قابلة ومكلفة بمتابعة متابعة أنشطة البرنامج الوطني صحة الأم والوليد.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد
3: مع ريم المدب.
1: يوم سعيد معكم حتى العشرة صباحا في هذا اليوم السبت 23 مايو 2026، 8:43 الآن. عواطف قريشي هي قابلة مكلفة بمتابعة أنشطة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، هي ضيفتي الآن للحديث عن هذه الحملة اللي انطلقت مع اليوم الأول، احتفال الأول بصحة الأم اللي انطلق يوم 20 مايو، مع هو انطلقت حملة في الولايات الكل، فما عديد وعديد الأنشطة باش ناخذوا فكرة على البعض منها، وخاصة على هدف هذه الحملة اللي تعتمد بالأساس على التذكير والتحسيس بعيادات ما قبل الولادة. صباح النور مدام عواطف.
4: صباح النور،
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: عايشك. نشكرك سيدة ريم على الاستضافة، ونشكركم زيادة على التعاون معنا في نشر الوعي لدى المستمعين والنساء التونسيات بالطبيعة ونساء الحوامل أينما كانوا. كما تفضلت سيادتك وحكيت على اليوم الوطني الأول لصحة الأم، التظاهرة الوطنية الكبرى اللي هي في إطار بطبيعة دعم صحة الأم والحد من نفايات الأمهات والمواليد، وباش تكون هي تظاهرة وطنية سنوية تنظم كل يوم 20 مايو. السنة بالطبيعة الهدف كان واضح، هو تعزيز كما قلت انت والوقاية والتوعية لفائدة صحة الأم والوليد، وكنا نعرفه الحقيقة لكل امرأة تونسية عندها دور محوري داخل الأسرة متاعها في المجتمع، في انشغالها بالرعاية العائلة والدار وبين مع الخدمة ديما تأجل اهتمامها لصحتها، كسوا هي حبلة ميش حبلة، اخر حاجة انها باش تخمم في روحها. ولهنا بالطبيعة نعرف زادة اللي صحة الام كيفاش تكون سليمة، كسوا على المستوى معناها الصحية الجسدي

0: هاك مع المنظمات الدولية والوطنية، الجمعيات العلمية والمدني، زاد المجتمع المدني، هاي قاعدين يقوموا بأنشطة. تحب نعطيك أنا
1: أعطيني مثلا أي اليوم مثلا شنو فما بعض البعض منها، خاطر نعرف أنها عديدة جدا. أنتم عملتوا حملة مكثفة لعيادات ما قبل الولادة وللتذكير، أنت نبهتني الحاجة وإحنا نحكيه قبل المباشر، قلت يرى مش كان المرأة المعنية بالأمر أو الحامل فقط هي اللي معنية بعيادات ما قبل الولادة، راو فما العائلة الكل، فما أمها، فما عائلتها، أختها،
0: زوجها
1: وزوجها بالأساس.
0: أي.
1: يعني الحديث يتوجه للناس الكل.
0: صحيح. وعلى ذلك احنا كما قلت انت تو باش نعطيك معناها كما قلت انت في كل توا بلاصه ثم قاعدين يعملوا بالأنشطة. احنا باش نذكروا كيلكو ولايات، فهمتني، باش نحاولوا ناخذوا حاجه في الشمال، في الوسط، في الوسط أي الغربي، وفي الجنوب
1: نعطيك
0: فوالا. توا مثال عندك ولاية بيجة، في المركز الوسيط في قصر باردو ببيجة، قاعد ينظم في يوم مفتوح لفائدة النساء، اللي هو يتمثل في تثقيف حول أهمية مراقبة الحمل وبعد الولادة بالطبيعة. عيادات كاملة من كشوفات وتحاليل والليكوغرافي،
1: التصوير بالصدي
0: صحيح، الكشف مع الإنسات، الصحة النفسية للأم، كما ثم في توا في أريانا ثم قافلة صحية زايدة متعددة الاختصاص بسيدي ثابت في السوق الأسبوعي بمقر الاتحاد الفلاحين. ما ننساوش زادة في القاسرين عاملة قافلة صحية للمناطق الريفية، فحوصات وتحاليل مجانية. نعطيك مثال، ثم في منطقة العذيرة فوسانة، منطقة البريج هنشير القصعة، منطقة بير سوفيان جدليان، وزوما توا اعطيتك انا براتيكمون هاكا ما حاولت باش
1: بعض البعض منها
0: البعض ما الكلهم معناها نشكروهم الكل، الولايات الكل والمناطق المحليه الكل اللي قاعدين توا متجندين ويخدموا في هالخدمه هذه.
1: مدام عواطف، مدام عواطف تذكر مدام عواطف قريشي ضيفتي، هي قابلة مكلفة بمتابعة أنشطة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، وعطيتنا فكرة على بعض من هذه الأنشطة اللي تهتم بعيادات ما قبل الولادة، وهي حملة مكثفة تحسيسية للتذكير بأهمية هذه العيادات، وعطيت فكرة لبعض المناطق به. ذوما ناس اللي ممكن سمعوا الإذاعة الوطنية وفما لي ما يسمعوش هكا، ولا كيفاش المعنيات بالأمر أو المعنيين بالأمر يعرفوا المعلومة هذه، يعرفوا أنه فما في الفترة هذه حتى يوم 31 ماي في هذه الحملة التحسيسية عيادات مكثفة ومجانية لما قبل الولادة، كيف ياخذوا المعلومة؟
0: المعلومة قاعدين احنا بيسك احنا صار اشتراك مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، فهمتني، نشكروهم كما معنا عنا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد التونسي للفلاحة اللي هم باش يوصلونا زادة للمناطق الفلاحية، ثم جمعيات بيتي، الاتحاد الوطني للمكفوفين، القاصرين على الحركة العضوية، هذوما كلهم كل واحد من المؤسسة نتاعو قاعد يخدم بتبيع مع الإدارة الجهوية، وباش نوصلوا للمناطق اللي موجودين وهما اللي قاعدين زادة ينشروا في الوعي وقاعدين معناها يوصلوا في المعلومة.
1: واضح، يعني هما عندهم شبكة العلاقات نتاعهم ويعرفوا المعنيين بالأمر وينجموا يوصلوا لهم، وعندهم كالقرب للأهالي ويوصلوا لهم خير.
0: يوصلوا لهم خير، وزيد ما ننساوش زادة الطب الشغل زادة في المعامل اللي قاعدين معناها ما تنجمش تخرج باش تمشي تعدي، وكلها معناها الناس الكل معناها حاولنا باش نوصلوا المعلومة للناس الكل على الأهمية، ومعناها هما بيدهم في المؤسسات متاعهم باش يأمنوا بالأهمية عيادات ما قبل الولادة وما بعد الولادة، هما بيدهم باش يعاونوا المرأة هذيك الحبلة ويعاونوها ويسهلوا لها انها باش تخرج وتمشي تعدي. فهمتني؟
1: واضح للتذكير مدام عواطف قريشي، وانا نختم الحوار معاك واكيد باش نعاودوا.

0: خرجوا أكثر من مرة لهذا الموضوع خلال هذه الفترة التحسيسية، أو كان احنا نعاونوا بطريقتنا بالطبيعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والإذاعة التونسية ككل، لأنه مختلف الإذاعات الجهوية أكيد راهي تتحدث عن هذا. مدام عواطف قريش، ذكرنا أنه هذه العيادات هي عيادات مجانية في الأيامات العادية خارج الحملة هذه، هي خمسة عيادات هكا؟
1: صحيح،
0: أقل حاجة.
1: عيادات. أقل حاجة، رزنامة واضحة بتاع العيادات، حتى المراكي تمشي باش تعدي. وإحنا عنا المراكز الصحية الأساسية اللي نقولوهم إحنا المستوصفات، اللي إحنا ذوكم مجعولين باش نقربوا الخدمات للمواطنين، فهمتني؟ هي الخطوط الأولى اللي إحنا عنا خمسة عيادات والمواعيد واضحة. نحب معناها نقولهم لك،
0: قل لي بعجالة.
1: اي بتبيع عن العيادة الاولى باش تكون معناها اقرب وقت ممكن انها باش تكون قبل 3 شهور ما يوفي في الشهر، فهمتني؟ هذه في التريميستر الاولى. عندها عيادة ثانية هذه الاولى باش تعمل عند القابلة، موجودة في كل المراكز. ثم عيادة ثانية مهمة برشا اللي هي باش تكون عند الطبيب اللي مع القابلة في المستوصف في الشهر الرابع. وعندنا الشهر السادس عيادة أخرى اللي هي الثالثة عند القابلة بالطبيعة، والعيادة الرابعة اللي بشكون في الشهر الثامن، وعيادة الأخرانية اللي هي العيادة الخامسة في الشهر التاسع. هي تتبع هذوما وتحترم العيادات متاحة، احنا بخاتيكما لهنا تقصينا برشا حاجات وفقنا برشا مخاطر، والمرأة لهنا باش تتعدى معناها بحمل بالحق آمن وولادة آمنة. هذا هو انفوا معناها هل رزنامة هذه كانت معناها محترمة وغسبكتي، راهي المرأة باش تكون معناها باش تتعدى كل شيء معناها سليم قدر ربي. خاطر احنا في العيادة الزومة نجم باش نتقصاو للمخاطر، انفوا فقنا بثم علامات الخطر اثناء فترة الحمل، راهو وقتها باش يكون باش يصير معناها يستوجب المرأة الحامل باش تمشي نبعثوها لطبيب مختص باش تمشي للمؤسسات،
0: يعني حماية لها وحماية للطفل الجاي
1: ولا هذا هو الهدف نتاعنا. عملنا هذا معناها كما نقولوا احنا دون لي ناغم، الحقيقة معناها باش نكونوا واضحين راهي باش تتعدى كل شيء مريقل، ونحبوا نحيهم التخوفات وتمشي بكل ثقة معناها في البيرسونيل الموجود اللي قاعد متجند يخدم في الخدمة هذه.
0: واضح.
1: هذا هو اللي نجم نقول انا تشجعوا امشيوا وما تخافوش، اللي عندها مخاوف راهو تمشي تستفسر وتعرف كل شيء وتعيش الحبالة متاحة بكل فرحة
0: وآمنة كذلك، وخاصة عيادات راهي مجانية نعود نقولها. شكرا لك مدام عواطف القريش، سعدت باللي حديث معك قابلة مكلفة.
1: كنت تحب نزيد شوية حاجة أخرى،
0: قولي مازال عنا دقيقة.
1: اي دقيقه اللي هي ثم مروحنا افضت التظاهره هذه الوطنيه اللي خدمناها نهار 20 ماي، خرجنا بتوصيات.
0: أيوة.
1: ثم مخرجات. أيوة. على محاور رئيسيه منها تعزيز خدمات عيادات ما قبل الولاده وتقريبها من جميع الجهات باش نضمن متابعه دوريه للحوامل، تكثيف زيارات الاشراف والتقييم الفني باش نديركوا النقائص وتحسين جوده الخدمات بشكل فوري، ثم التوعيه والتحسيس، بناء القدرات والرعاية الشاملة، تحسين الإحاطة الصحية والنفسية للحوامل، نعم التجارب الناجحة في رعاية الأم والطفل، ثم شراكة والتعاون كما قلت لك، ثم العمل على تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لتعزيز هالبرامج والأنشطة الصحية الهادفة لمساندة المرأة ذات الإحاقة في جميع مراحل فترة الحمل وما بعد الولادة، مع الحرص على توسيع المرافقة لتشمل جميع الخدمات الصحية المزدات لها المرأة هذه. ونشكرك سيدة.
0: أنا اللي نشكرك برشا مدام عواطف قريشي، أكيد باش نعود ونرجع الموضوع هذية. مازال عندنا حتى 31 ماي نتحدث عن هذه الحملة المكثفة للتحسيس بأهمية عيادات ما قبل الولادة. كنت معي عواطف قريشي قابلة مكلفة بمتابعة أنشطة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. خليكم مع الغناء حتى موعد موجز الأخبار، ومن بعد الحديث متاعنا باش يكون عن مبادرة تبنى شاطئا. تحبوا تتبنوا شط؟ مرحبا، هذا مش حدثنا عليه بعد شوية. رملة بوليل مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وبمناسبة عيد الأضحى الموافق لل 27 من ماي الحالية، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق الحفظ. شركة النقل بتونس تعلن أن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد كامل يوم غد الأحد بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وتبعا لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيد تعلن عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدد تجمعات سكنية تابعة لولاية تونس وأريانا ومنوبة. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 11 لبناني بقصف إسرائيلي، وحزب الله ينفذ 18 هجوما مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد وجود تقدم في المفاوضات مع إيران. وفي السودان وفاة ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية بولاية غرب كردفان. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 9:11 مازال معايا حمزة صفار في الهندسة الصوتية، مازال معايا زيدة سمية زواوي في الأخراج الرقمي، عبدي فلوس لتي في التنسيق العام الحصة، وكذلك فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. وينظف لنا في استوديو رملة بوهليل، هي ضيفتي الآن، مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. باش تحدثوا عن مبادرة عندي مدة توا نسمع فيها، كنا تحدثنا عليها عرضا في عنا أشهر توا مع عديد الجمعيات، ولكن حبيت نفهم اليوم بالذات شنو معناه هذه المبادرة تبنى شاطئة. نتبنى ومن بكري احنا زيد نفادلكو في الفريق، انت انه شط باش تتبنيه، فرصة باش نتبنيه شط محالة أنا وبحرف إيش تتبني. حمزة أعطينا أنت إمكانياتك، عبتيف يعطينا إمكانيات، وسمية زيدة تعطينا إمكانيات. رملة بوليل صباح النوم، شكرا لقبولك الدعوة. إذا نتحدث اليوم بالتحديد على مبادرة تبنى شاطئا، أدبت بيت شكية تلقاوها المبادرة، تلقاو المعطيات الكل كانت تتفرجوا فينا توا زيدة على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية إذا كانت تحبوا تلتحقوا بهذه المبادرة. لكن هيت نفهموا شنية هي بالضبط.
3: صباح النور ريم، صباح الخير الناس الكل، عسلامة. احنا توا باش نحكيوا على مبادرة تبنشط أدوبتو بيتش، اما هيت قبل ما نبدأ خليني نسأل سؤال، خلينا نشوفك تعرف هيش انت المعلومة ولا سادة المستمعين. خليني نسأل سؤال. هيا سيدي، في بالكم شي اللي الكرش متاع الحوتة وحتى اللحم متاع الحوتة فيه جزيئات صغيرة برشا احنا ما نشوفوهاش من البلاستيك، تتسمى ميكرو بلاستيك. باه خنزيدك حاجة اخرى،
1: المعلومة هذه سمعتها وبالفعل وبالنسبة لينا اعتبرتها مخيفة جدا. اذا كان هي دخلت معناها في الانسجة متاع السمك اللي احنا نستهلكوا فيه،
3: فهذاك هو فانه باش يوصل للانسان. دونك الميكرو بلاستيك هذا ولا الجزيئات الصغيره اللي لقاوها في الحوت راهو موجود حتى عند العباد، ودراسات توا اثبتت انه فما عملوا تجربه في هولندا اثبتت انه 77 من المتبرعين بالدم من العباد اللي تبرعت بالدم فما ميكرو بلاستيك في الدم نتاعها 77%، وفي الدم مش حتى راهو في اجزاء اخرى. وهذا راهو تو عطيت مثال نتاع هولندا، مش باش معناها ليه نقولوا هاكا بعيده علينا وكل شيء، لا راهو خاطر البحر الابيض المتوسط زاد اللي عنده اكثر من 500 مليون ساكن على الضفاف نتاعو وعنده اكثر من 400 مليون سائح في العام، راهو كيف كيف زاد من رغم انه يعتبر من اجمل بلدان العالم، اما راهو من اكثر تلوث في العالم على خاطر زاد 83 من النفايات نتاعو تتمثل في البلاستيك. دونك لهنا وراهو نزيد نعطي معلومة أخرى نختم بها الأسئلة متاعي، أنه بين 230 ألف و 270 ألف طن سنويا يدخلوا سمحني للبحر الأبيض المتوسط. راهو نعطي في معلومات هكا، راهو مش باش نخوف
1: يعني
3: العباد،
1: يقع إلقائها في البحر، يعني النفايات هذه يقع إلقائها في البحر، والبحر الأبيض المتوسط
3: نحكي
1: اللي هو يعني من أكثر البحار اللي عليها ضغط، سواء ضغط اقتصادي بالأساس
3: سياحي زادة
1: سياحي، كي نقوله سياحي بتوع اقتصادي، يعني منطقة حساسة وهشة جدا جدا جدا،
3: رغم أنها راهو من أغلى من أغنى البحار معناها وأجمل البحار كوتيتا، ونحكيه على تنوع بيولوجي. راهو البحر الأبيض المتوسط معروف معناها بالقديب الحاجة هذه، راهو هذوما مش حاجات نخوفوا بهم العباد، ما هذوما حقائق يلزم العباد تعرفها، هذوما معلومات يلزم العباد تعرفها. علاش؟ خاطر نحنا يلزمنا نعرفوا شنو عنا باش نحاولوا ننقذوا توا ما تبقى، على خاطر المشكله موجوده اللي مالي فيه توا نحاولوا شنو نجمو نعملو، شنو لازمنا نعملو. هو من السؤال هذايا جات الفكره متاع حمله مبادره تبنى شاطئ، على خاطر احنا قلنا علاش ليه توا باش نحاولوا ننقذوا اللي قاعد لنا من البحر نتاعنا، وهيت نعملوا مبادره نسميوها تبنى شاطئ. الهدف الاساسي نتاعها انها باش نكونوا منصه موحده عبر المشاركة المدنية متاع المجتمع المدني الكل للحد من تلوث البلاستيكي هذا في البحر متاعنا. باهي خليني نحكي شوية توا على المبادرة. المرحلة الأولى كانت انطلقت في 2021 حتى 2024 ونجحت بالقدا، وذاك علاش اليوم نحن رجعنا بالمرحلة الثانية من 2025 تمتد حتى 2027 تضم 5 بلدان اللي هما تونس، ليبيا، المغرب، تركيا واليونان.
1: شو معناها كي تضم 5 بلدان؟ يعني تشتركوا في الحملة وفي تقاسم المعطيات حتى وفي الأهداف.
3: كيف في كل شيء، حتى المنصة المشتركة في المعلومات اللي باش نجمعوها نحن باش تكون منصة مشتركة على البلدان هذوما الكل.
1: طيب نفهم مش نية المنصة المشتركة هذه هيت ستيب باي ستيب كما تقولوا انتم
3: ماشي كيفاش نفسروا أكثر المبادرة ستيب باي ستيب؟
1: شنو معناها إن تبنى نشاط؟
3: تبنى نشاط هما أي فريق أي مجموعة مهما كانوا جيران، مدارس، كلوب، كشافة، جمعية بيئية ولا غير بيئية، يختاروا شط، يعملوا يكونوا فريق، يعملوا انسكريبسيون، يعملوا تسجيل على المنصة هي adoptobeach.wwf.tn، يكونوا الفريق متاعهم، يعطيوه اسم ويختاروا شط اللي يحبوا عليه باش يتبناوه. شنو معناه يتبناوه؟ يقولوا نحن سنة شط هذايا باش نتلهاو بيها على مدة عام. كيفاش باش نتلهاو بيه؟ باش نعملوا فيه حملات نظافة. حملة نظافة مش تكون حملة نظافة التقليدية اللي نعرفوها جوست باش نلمو نجمع نفاياتك هولي، هي فيها مراحل. المرحلة الأولى باش نجمع نفايات على طول 100 متر عرض 10 متر مش الشط اللي نختاروه،
1: جزء
3: باش نخدمو على جزء
1: مش برشا 100 متر ولا؟
3: لا مش برشا راهو 100 متر إذا كان للفريق هو يلزم
1: يكون هذا الحد الأدنى. يعني نجم المجموعة تاخذ مساحة أكبر؟
3: هي تنجم، اما احنا المعطيات اللي حشنا بها مش نخدموا على ديزيشانسيون. العينه متاعنا هي 100 متر، 100 متر على 10 متر. اما انت كفريق تحب تخدم الشط الكل ماش مشكله، بالعكس معناها دونك احنا باش نخدموا على 100 متر العينه متاعنا هذيك على 10 متر، وبعد جمع النفايات باش نتعداو لمرحله اخرى. بعدها
1: 100 متر هذه تتجمع فيها مجموعه مهما كانت، سواء كانت جمعيه، نجم تكون اي نوع من الجمعيات،
3: اي نوع من
1: حتى جمعيه رياضيه، الكل اللي الناس اتفقت انها تتبنى شاطئ،
3: حتى مجموعه من الشبان راهم مشاو مره الشط ولا مشاو مره الشط عجبهم الشط، علاش ليه ما نتبناوش؟
1: باش نتبنى الشط هذا ومعناها ونقيد في المنصه اللي هي متاحه للعموم. الـ
3: هو تعهد راهو معنوي
1: بالضبط، اي تعهد معنوي. قديش يزمني من مرة نقوم بحملة نظافة في العام إذا كان أنا باش نتبناها عام الشط؟
3: هو الحد الأدنى زوز حملات، أما من المستحسن 4. علاش 4؟ نمشيو باغ سيزون باش نعرفوا نحنا اسكو الفصل مثلا فما فرق بين الشتاء والصيف ولا بلكشي. في الصيف إذا كان تكثر السياحة في المنطقة هذيك فما أنواع أخرى من البلاستيك ولا الكونتيتي تكون أكثر مثلا متاع بلاستيك غادي. دونك هذو ما راهم معلومات اللي خليونا نحنا نعملوا بعدها دراسات معناها تكون خير ونجموا ناناليزيو اكثر لي دوني.
1: الطبيعه يبدا عندكم معطيات،
3: اما هذا ما يمنعش انه اذا كان الفريق قرر انه باش يعمل زوز حملات بركه في العام خاطر مثلا ما ينجمش ولا الامكانيات ما سمحتش ولا وقت مش موجود، راهو ما فماش حتى مانع.
1: واضح. اذا انا مع جيراني، نعطي مثال بسيط برشا، انا مثلا نسكن في منطقه معينه والبحر متاعي نحبه وهذاك المتنفس الوحيد متاعي ولولادي، نقول البحر هذايا باش ننظفه تيلة العام ونختار مثلا مع بداية الصيف نعمل حملة تنظيف، آخر الصيف مثلا نعمل حملة تنظيف، كي تصب مطرة مثلا كيما اللي صار سنة مثلا فيضانات ولا غيره نعمل حملة تنظيف بعد هذايا. على نجم نختار معناها فترات مختلفة. و حملة التنظيف هذية بالذات أنا نحب نفهمها أكثر، هل هو جمع نوع معين من الفضلات؟ وهذه الفضلات كيفاش يقع تجميعها وكيفاش يقع فرزها وين تمشي؟
3: واضح. احنا توا بعد ما اخترنا سيبون الشط بتاعنا الميت المتر بتاعنا باش نمشي توا كفريق، نقولوا احنا خمسة من الناس مثلا يكفي راهو الفريق اقل حاجة تكون فيه ثلاثة عباد، معنا حتى ثلاثة عباد برك ينجموا يكونوا فريق، راهو مش لازم عدد كبير برشا. احنا خمسة من الناس باش نمشيو نختاروا شط، اخترنا النقاط بتاعنا اللي باش نبداو منهم، دخلنا المعطيات نتاع الشط على المنصة خاطر لازمنا نعرف، خاطر في الاخر المنصة باش تعطيك كيما الخريطة نتاع تونس الكل والنقاط المخدومين، وبعد تلقى زادة كيف كيف المعطيات متاع الناس الكل خاطر المنصة مفتوحة للجميع باش تلقى المعطيات الكل. بهذه مرحلة أخيرة دونك احنا باش نمشيو باش نعملو كوليكت متاع الديشي اللي نلقاوه. شنو معناها باش نجمعو الفضلات اللي نلقاوها؟ باش نجمعو الفضلات مهما كانت زجاج بلاستيك اللي باش نلقاوها على الشط، حتى ماكلة تتهز. وبيان سور لهنا نوصي العباد انهم زادة ما ننساوش السلامة متاعنا، لازمنا نبداو لابسين لي غون، لازمنا نخدمو هزو بالساشيات
1: اللي حابين يعملوا تبني الشط. احنا هذه طريقه جمع هذه الفضلات خاطر نجم تكون فضلات اختيره او غير مفهومه شنية هي.
3: حتى بعد في عمليه اللي باش نحكي عليها عمليه الفرز يلزمهم يفهموا. دونك احنا راهو اي فريق يعمل التسجيل نكلموه نعطيه الماتريال، نوفروا له نحن الماتريال ونعملوا له تكوين، نفسروا له كل شيء ونقعدوا ديما باتصال مع
1: به
3: نقعدوا معاه في متابعه باش اذا كان استحق حاجه ورانا نمشيو على عين المكان. نحن الجمعه اللي فاتت نقلنا النفزة الجربة السوسة، دونك عملنا في جمعه تقريبا 5 أو 6 حملات تبنى شاطئ.
1: وقلنا احنا نذكروا الناس اللي سحقوا بينا الان على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه، رانا نحكيوا على مبادره اسمها تبنى شاطئ. ضيفتي اللي تسمعوا فيها رملة بوهليل هي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، والمشروع هذا انتم اللي تشرفوا عليه وعلى هذه المنصة. كنت ذكرنا بربي بالمنصة اللي قيدوا فيها يحبوا يتبنوا شاطئ وبعد باش يصبوا فيها المعطيات كذلك.
3: adoptobeach.wwn.tn
1: والصورة اللي بعثتوا هيلي فيها QR كود زاد هذيك يحيلك للمنصة.
3: هذيك كيف كيف باش تلقى فيه السيت متاع المبادرة الكل، ومنها هي باش تلقى وين تعمل التسجيل.
1: واضح.
3: وفما حتى فيديو يفسر كيفاش المراحل اللي تعمل بها التسجيل وكل شيء، واحنا بطبيعة موجودين.
1: اذا انا مجموعة اختارت شاطئ، انتم باش تقوموا بتكوين المجموعه اللي باش تقوم بجمع هذه الفضلات واش توفروا كل الوسائل للقيام بالعمليه هذه. شنو تطلبوا؟ فرز البلاستيك وحده، بلار وحده، وحاجات اخرى وحدها.
3: القائمه طويله في هذا. القائمه طويله على خاطر
1: البلاستيك
3: مش هو نفسه. ريت حتى القوارير
1: القائمه هذه مثلا انواع البلاستيك.
3: انواع البلاستيك فما البلاستيك، فما يقول لك انه هو البوليستير مثلا وحده، ويقول لك ريت حتى القارورات القوارير البلاستيكيه الكبار وحدهم الصغار وحدهم، البوشونات الاغطيه البلاستيكيه وحدها، عقاب السجائر وحدهم، البكوات نتاع السجائر وحدهم، فهمت كل حاجه واحده. الاطعمه حتى في المعطيات اللي دخلها من لول على الشط، تقول اذا كان مثلا فماشي حيوانات نافقه غادي، فماشي سلحفات، فماشي حاجه نافقه، خاطر هذوما الكل معلومات كما قلت لك مهمه. دونك هذوما الكل معلومات ريت بعد الجمع
1: يعني مش عمليه جمع عاديه لا. وانما عمليه جمع علميه. نجم نسميوها هكا،
3: نجم نسميوها هكا،
1: خاطر يعني انت باش تعمل اصناف وباش تنضبط للاصناف هذيا هكا ولا
3: بالضبط. على خاطر احنا بعد احنا ريت بعد ما نعملوا الجمع باش نعاودوا نفرتوه اللي لميناه. مش معناها باش نفرتوه باش نطيشوه، لا، باش نفرتوه في بلاصه معينه وين باش تتم عمليه الفرز. ولهنا نتقسموا نحن الخمسه اللي مشينا للمبادره هذه، كل واحد باش يتلهى مثلا بنوع. قولوا انت رين باش تاخذ زجاج، انا عندي البلاستيك باش نعطيه الاطعمه والمواد العضويه لحد اخر معانا، وبعد نقيدوا كل حاجه شنو لقينا منها
1: العدد والكميه
3: جوست العدد. خاطر هي ديجا احنا ورقه نعطيوها ونبارطاجيوها حتى في معناها ينجم يهزها معاه ورقه وينجم بالتليفون مثلا يبدا كونيكتي
1: يوم كود هكا بالتليفون
3: جوست يحط قداش من كل حاجه. احنا فما ليستا وانت وين تلقى الاسم تاع الحاجه اللي لقيتها تكتب العدد نتاعك قداش. ريت هذوما المرحلتين مهمين، اما المرحله الاهم هي بعد هذا، هي انك كيفاش توا نصب المعطيات هذيك في المنصة،
1: في المنصة
3: اللي هي باش تخول لنا ان نعملوا قاعدة بيانات مشتركة.
1: هو هذا الهدف،
3: هذا هو الهدف.
1: هو تبنى الشاطئ عنده زوز اهداف كبرى. اولا انك انت كمصطاف او مستعمل للشاطئ أو زائر للشاطئ تلقى شاطئ أنظف، هذه حد ما يشك فيه.
3: مهمة برشا.
1: وثاني حاجة أنك تقدم معطيات قابلة للدراسة وقابلة للقياس ومعطيات كمية تخولي لكم أنتوما ك يعني أصحاب المشروع صندوق العالمي للطبيعة أنكم تعملوا تحليل هذه المعطيات وتفهموا وش فما فضلات في هذه الشواطئ.
3: جزء نحب نوضح انه راهو البروتوكول اللي احنا نخدموا به المراحل اللي حكينا عليهم هذوما والتوثيق والفرز وكل شيء راهم اعتمادا على بروتوكول علمي موحد من قبل برنامج الامم المتحده للبيئه. شنو معناها؟ معناها ريت المنصه الموحده اللي نحكي عليها، قاعده البيانات الموحده، البروتوكول العلمي، هذا راهو الكل يخول عنده تاثير كبير. علاش يخول؟ خاطر للحكومات ولا المسؤولين انها تاخذ بعد قرارات بيئيه، وراهو المعطيات هذيك تدخل من بعد ارقام حقيقيه اللي تدخل حتى في المفاوضات وقت معاهدات الدوليه للبلاستيك. خاطر راهو كيما تعرف توا نحنا عندنا معناها خطه دوليه ولا حتى على مية توا ناس الكل معناها تناهض في البلاستيك، الكلنا نحبوا نقصوا من التلوث البلاستيكي. دونك توا برشا المفاوضات والمعاهدات على كيفاش نقصوا نحنا في التلوث البلاستيكي، هذايا الناس الكل تخدم عليه. دونك راهو الارقام اللي باش ناخذوها نحنا، البيانات هذه المشتركه اللي باش نعطيوها، راهو اي مواطن عادي كي يدخل هكا ارقام وبيانات ومعطيات، راهم هذوكم بالحق عندهم تاثير كبير على خاطر باش يوصلوا
1: على قرارات كبرى، على قرارات
3: مش كان الصندوق العالمي للطبيعه راهو اللي باش ياخذ القرار، وحتى الدولة بعد تنجم تعتمد على البيانات هذيك اللي خذيناها نحنا. ودجا هو راهي المبادرة هذه بالشراكة مع وزارة البيئة، راهو عنا مختلف زادا جست لهنا باش نذكر انه رانا معنا برشا شركاء. دونك راهم البيانات هذوما الناس الكل تنجم تستعملها، وراهو حتى الشيرشور حتى الباحثين ينجموا يخدموا، حتى المواطنين العاديين، حتى التلامذة كي يجيو عندهم مثلا بحوث على تنوع على البلاستيك، سامحني تلوث البلاستيك، ينجموا ياخذوا راهو المعطيات الكل اكسيسيبل للناس الكل.
1: اذا الهدف هو تجميع اكثر ما يمكن من المعطيات، الهدف نتاعكم انه الساحل التونسي الكل يكون مغطي هكا
3: متبني يقولوا نحن.
1: الى حد الان قداش وصلتوا في المشروع نتاعكم؟ قداش من شط تبنيوه؟
3: توا عنا احنا 158 شط متبني على امتداد الساحل التونسي، ومعاهم 114 فريق. تقولي انت علاش مهم شي كيف كيف؟ خاطر راهو مش ديما الفريق ياخو شط بركره، ينجم فما فريق ياخو زوز شطوط، معناها ينجم مثلا اني وياك عملنا الفريق اللي عملناه خدمنا اليوم على شط وغدوه باش نخدموا على شط اخر، معناها ما فماش حتى مشكله. المهم رانا يلزم الشطوط اللي تبنيناهم، رانا تعهدنا احنا بينات بعضنا ومعنويا وكل شيء بان رانا باش نتابعوهم عام كامل، مش نعمل مره ومره لا، خاطر زادا يلزم تكون عنا حاجه منظمه كيما حكينا بكري على المعطيات على التوثيق. هذوما الكل راهم مراحل مهمه اللي القائم عليهم المبادره.
1: اعتبروا انفسكم باحثين في العلوم وتقوموا بعمل ميداني، وهكايا معناها جمع بعض العينات وهي باش تكون يعني العمل اللي باش تقوم به انت اللي هو بسيط في نهايه الامر، راهو باحثين هما باش يقوموا بتحليل هذه المعطيات ونفهموا شو عندنا بالفعل في شطوطنا من انواع بلاستيك اللي قابل للرسكلة واللي غير قابل للرسكلة، واللي هو عنده سنوات الله اللي هو ملقى في البحر لين ادخل الى الانسجه الطبيعيه بين
3: لازم نذكروا نحن علاش البلاستيك، على خاطر راهو لازم العباد تعرف انه راهو البلاستيك ما يذوبش، البلاستيك يتحلل، وكي يتحلل نرجعوا للنقطه الاولى اللي بدينا بها انه تدخل من بعد في كرش الحوته والحوته تتعدى للانسان. وراهو توا حتى الدراسات راهي اثبتت انه حتى الانسان ابار انه وصل للدم نتاعو، وراهو قاعد ياكل الانسان تقريبا في كل اسبوع ما يعادل بطاقه بنكيه من البلاستيك. وذوما راهم دراسات علمية، معناها مش جزء أرقام نقول فيها وبر، راهو تقريبا في الأسبوع ما يعادل خمسة جرامات احنا نقوله بلاستيك، اللي هي كارت بانكير اللي هي بطاقة بنكية من البلاستيك. وراهو كي نقولوا ميكرو بلاستيك زاد العبد ممكن تقول لك شنو هو الميكرو بلاستيك، معناها كما نشوفش يعني حاجة وسط الحوتة. ميكرو بلاستيك راهم جزيئات صغيرة على الأخر أقل من 5 مليمتر، واصلا وصلنا توا ما عادش نحكيو برشا على ميكرو بلاستيك، ولينا نحكيو على النانو بلاستيك. النانو بلاستيك راهو جزيئات اصغر من 0.001، معناها حاجات راهي ما تشافش بالعين المجرده. احنا ننظفوا الحوت مش تقول سي بون هاني نحيت فرخت الكرش نتاع الحوت الليل راهم جزيئات ما تتشافش ومالوغوزمون قاعده توصل لصحن الانسان.
1: افه البلاستيك يعني مكانش الانسان متوقع انها باش ترجع عليه بالوبال بالطريقه هذه، وتو قاعدين نصلحوا احنا يعني بطريقة أو بأخرى هذه الأخطاء. إذن هي حملات نظافة يعني على 100 متر من الشاطئ، مش مهم قديش من شط، نجم شط نجم أكثر، المفيد تكونوا مجموعة نجم معناه أقل حاجة ثلاثة من الناس باش ناس تلم وناس تحسب
3: باش نجم نقسموا الأدوار، فما شكون وقت الفرز مثلا، فما شكون يقيد وفما شكون يحسب في نفس الوقت. خاطر
1: السؤال اللي ما جاوبتش عليه، قلت لي الفضلات هذه اللي تتجمع
3: وين تمشي؟
1: خاطر راهو جمع الفضلات ساعات يكون نقل فقط للفضلات، هزيتها من بلاصه اخرى ما عملنا شيء، هو مش ما عملنا شيء
3: كي عملنا شيء. دونك احنا بعد ما نلموا الفضلات ودجا احنا رجعنا فرتناها، راه مش بعد ما نفرتوها نخلنا نعملوا عمليه الفرز ونحسبوا والاحصاء ونمشيو نخليوها هكاك، لا نرجعوا نلموها كيما كانت. واحنا جينيرالمون نخدموا مع البلديات ديما في البلاصه اللي نمشيو لها، نحاولوا مثلا احنا نخدموا مع الكشافه، الكشافه زاده كيف كيف نعلموا معانا البلديه باش البلديه من بعدها تضمن انه اللي احنا لميناه نفيد اللي تلمت تتهز تمشي ديريكتومون، ما تقعدش في الشارع مثلا باش تجي تتفرت حتى من القطط سيفرتو وحتى تتفرت حتى بالريح باي حاجه. دونك لهنا يا نخدموا مع البلديات ويجيو يهزوا النفايات اللي جملناها مباشره والا احنا بيدنا اللي اذا كان موجودين غادي صندوق العالمي للطبيعه نضمنوا انه النفايات هذيك بعد ما تلمت نهزوها نحنا بالوسائل اللي عندنا، نطيشوها في النفايات الكبيره
1: في مصبات
3: في المصبات الكبرى، مش ما نخليوهاش في الشارع في الصغار مثلا نحطوها بحذا هكا تبدا بوبين نحطوها بجنبها، ليه هذاك راهو ايفيتي ماذا بينا ما نعملوش الحاجه هذيك، خاطر راهو اللي خرجناه من البحر باش نطيشوه زاده في الشارع راهو باش يدور ويدور ويرجع للبحر، ما عملنا حتى شيء. دونك نهزوها للمصبات الكبرى والا زاده كيف كيف اذا كان ديما ناخذ المثال نتاع الكشافه، خاطر احنا خاطر عاملين برشا مع الكشافه، اذا كان احنا ماناش موجودين على عين الملكين هما اللي يقوموا بالعمليه هذه، ينقلوا اللي تلم ديما في الاخر باش تتحط في المصبات الكبرى، ما لازمهاش تقعد غادي
1: وما تمشيش للمحاولين يقوموا بعمليه الرسكله.
3: باه احنا وقت اللي نرجعوا نحاولوا ديما نخليوا البلاستيك ابار، ديما نخليو مثلا الدبابس القوارير البلاستيكيه ابار خاطر نعرفوا انه فما عباد تستحقها. دونك هذيك ديما تقعد في احنا باش نرجعوا عندنا برشا ساشيت، دونك عندنا برشا سكان اللي يكونوا معبين ديما من نفايات وحدها تكون مخلطه مثالش، اما القوارير البلاستيكيه نحاولوا ان نحطوها وحدها باش حتى بعد وقت اللي يجيو البربيشه نقولوا نحنا يحبوا مثلا يلوجوا على البلاستيك راهم جوست باش يهزوا اللي حاجتهم به من غير ما نعاودوا نفرتوا نحنا اللي جملناه الكل، وهكيك على الاقل نضمنوا انها مشيت للبلاصه الصحيحه، ما مش باش تعاود ترجع
1: للبحر وهكيك تولي معني حلقه مفرغه ما عملنا حتى شيء،
3: ما عملنا شيء.
1: اذا هذه هي اذا مبادره تبنى شاطئ ادوبت بيتش، هذه المبادره اللي انطلقت توا عندها مده وانتم في المرحله الثانيه وتحبوا توصلوا انه تغطيوا كل شواطئ تونس، سواء الشواطئ اللي يسميوها هكا معناها برية ما يمشي لها حد وإلا الشواطئ اللي مجهزة ويمشي لها المصطفين.
3: احنا ماذا بدنا الكل، خاطر ريت المعلومات هذه الكل كلها معلومات تخول لنا بعد ان نعرفوا اكثر اسباب نعرفوا شنو المصادر مثلا متاع النفايات هذه، نعرفوا كيفاش نلقاو حل، راهو ما نجمو نلقاو حل الا ما نعرفوا الاسباب بالكدا. احنا الاهداف الاساسية من المبادرة هذه باش نقصوا النفايات البلاستيكية على الشواطئ، وهذه حاجة كما قلت انت مهمة جدا، باش نخدموا على شبكة مدنية دائمة تتسمى المراقبة البيئية. شنو معناها مدنية؟ معناها بفضل المجتمع المدني عبر التطوع متطوعين اللي باش يقوموا بالحاجة هذه، ودي حاجة راهي زادة مهمة برشا، انه باش نجمعوا ويكون عندنا بيانات مفتوحة تخدم البحث العلمي وحتى السياسات العامة والدولية، وفي الاخر باش نقويوا التعاون الاقليمي المتوسطي في مكافحة التلوث البلاستيكي كيف ما حكينا بكري. ومن هنا جست باش نعرج على حدث يوم 5 جوان، كما تعرفوا 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة، وذلك علاش نحن بالمناسبة هذه باش نعملوا اكسيون في نطاق حملة مبادرة تبنى شاطئ. تظاهرة هذه اسمها لنعمل معا لنعمل من أجل شريط ساحلي خالي من البلاستيك. بتبيع مع بعضنا الناس الكل نجموا نوصلوا لها الحاجة هذه، مش تكون إن شاء الله بشراكة مع وزارة البيئة، وابتداء من الرابعة مساء
1: يوم 5 جوان. طيب نرجع نحكيه عليه بالتفاصيل
3: إن شاء الله،
1: يكون البرنامج واضح. 5 جوان مش تكون فيها كيد عديد وعديد الاحتفاليات، وخاصة أنه في الفترة هذه ولا فما بارش حديث على كل ما يهم البيئة والتنوع البيولوجي والبلاستيك حسيله. هذاك هو حديثنا من الصباح إلى المساء، فما وعي واضح بأهمية المسألة البيئية. وصلنا للآخر، فما حاجة ما سألتكش عليها تحب تقولها؟
3: هو فما حاجة باش نقولها خاطرها مهمة برشا. نحب نقول انه راهو مبادرة متاع تبنى شط، انك باش تتبنى شط راهي لا تستحق لا شهادة لا تستحق لا ميزانية لا تستحق كفاءات كبيرة، راهي تستحق وعي بيئي وعباد تحب البحر، تحب تمشي كي تمشي تتفرهد، تحب تتفرهد خاطر ما تنجمش تتفرهد في بلاصه مسخه. وتو رانا قلنا عندنا 158 شط، اما راهي تونس عندها اكثر من 300 شط.
1: مزيان
3: دونك نزلوا تقريبا الشطر الشطوط نتاعنا من غير مراقب ولا من غير
1: متبني.
3: مش متبني
1: مش متبني.
3: دونك اليوم دعوه للناس الكل باش انها تتبنى بقيه الشواطئ. خلي الشواطئ الكل نتاعنا تكون تحت المراقبه وتكون متبنيه.
1: كن أنت التغيير، تبنى شاطئك الآن. هذا هو الشعار اللي تراوه على الفيديو اللي قاعد يتعدى توا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على صفحتنا الرسمية. تلقاو الكوير كود، تلقاو زيد صفحة الصندوق العالمي للطبيعة WWF وكل المعطيات تلقاوها على صفحتكم. ينجموا يتبنوا الشاطئ. للي ما سمعش الحديث من الأول يرجع لصفحتنا الرسمية ويعرف كل تفاصيل. فما إمكانية برشا ناس كملوا الامتحانات، برشا ناس مازالهم شوية امتحانات وبعد يولي يخرج في عطلة، فرصة إنه أكيد تنطلقوا في هذا العمل. تبنى شاطئا، هذا كان موضوعنا اليوم مع ضيفتي مشكورة برشا كنت معانا، يعطيك الصحة. من عشان شنو الشط اللي نتبنيه تو نقول لكم.
3: نستنيك.
1: رملة بوهلي المكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.

0: الدكتور حكيم.
1: الكريمة والجيلات هما غذاء نافع للكبار والصغار، بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور.
0: الدكتور حكيم.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: والختام في يوم سعيد يكون مع السينما. اليوم في دار الثقافة ابن رشيق فما مواصلة لسلسلة تحت عنوان على طريق أسئلة الرحلة في الفيلم الوثائقي التونسي من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. البارح كان فما عرض لفيلم البحث عن الشيخ محي الدين للمخرج السينمائي التونسي ناصر خمير، واليوم فيلم على الساعة 4 مساء عنوانه هيام، اللي هو من إخراج أنس كمون اللي هي ضيفتي واللي هي رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. صباح النور يا أنس.
3: صباح الخير ريم، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لقبول الدعوة. إذن اليوم الأربعة متاع العشية باش تواصلوا هذه السلسلة اللي اعطيتوها عنوان سلسلة على الطريق أسئلة الرحلة في الفيلم الوثائقي التونسي. ما هيش عروض فقط ومش هذا الهدف الوحيد للجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الأهم بالنسبة لكم أنتم ما بعد مشاهدة الشريط.
3: أي نحن نهتم برشا ونحتفيه بالسينما التونسية ونحتفيه خاصة بالفيلم الوثائقي اللي هو عنده مشاكل كبيرة في التوزيع وفي وإن نلقاوه معناتها على في الصالات. أما هو السلسلة هذه يجد في إطار كوربوس متاع باحثة شابة معنا في الجمعية هي تخدم على الفيلم الوثائقي اللي يهتم بالرحلة.

0: هو
1: بالظبط.
0: طيب ايوه، هذا يعني فكرة أولى على هذا الشريط باش تعرض الرابعة مساء اللي هو من إخراجك أنت.
1: اي هي تجربة شخصية بيداغوجية سينمائية كنت عشتها من 2011 حتى 2017. انا كنت ندرس في الجنوب التونسي، كنت ندرس السينما، وفي الفترة هذيك اللي هي كانت فترة مهمة برشا في تاريخ البلاد، ومهمة برشا في حياتي الشخصية، خاطر عشت تجربة الرحلة. معناتها كمدرسة كانت، معناتها أنا درست في العاصمة في مدرسة الفنون الجميلة بتونس، ومن بعد مشيت للجنوب. كأغلب المدرسين الجامعيين، خاطر نحن ديما الفترة الأولى من المهنة متاعنا ندرسوا في الجامعات التونسية الكل اللي هي بعيدة على العاصمة. أنا كانت تجربتي فريدة على خاطر أنك تدرس الفن، هو زادة ممارسة مع الناس الآخرين، معناتها للفن هذا. دونك هذاك علاش نقول لك تجربة شخصية وتجربة بيداغوجية وتجربة سينمائية. في دونك فيلم خرج في 2017، وكانت قامت بالتركيب نتاعو الفيلم هذايا صديقتي كهنة عطية اللي نشكرها برشا، وقعدت لي تخاس من الـ من الـ من الـ من الاكسبيريونس هذيك. معناتها البصمه قعدت والاثر
0: الاثر
1: السينما هو اللي يخلي التجارب ما تموتش
0: بالطبيعه. اذا اليوم باش يتعرض الفيلم ومشفوع بنقاش باش يديروا الناقد السينمائي
1: هادي خليل. اي
0: طبعا هادي خليل غني عن التعريف، من اهم الناقدين السينمائيين في تونس، ويوم امس كان كمال بن ونيس اذا كان ما خانتني الذاكره.
1: اي في النقاش نتاع البارح ادار صديقي كمال بن ونيس، على خاطر هو مختص في الفيلم هذاك بالذات. هو الكتاب الاخراني نتاعو كمال بن ونيس خرج، ما عادش برشا من اللي خرج كتاب اسمه شان كونتر شان، فيه جزء كبير يحكي على الفيلم هذايا رحلة البحث عن الشيخ محي الدين للناصر خمير. هو الكتاب فيه عنده برشا مواضيع فيه، أما من أهم المواضيع الفيلم هذاك، وهو قبل الدعوة هو ولد الجمعية، راهو
0: الجمعية
1: التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وكان أثر البحث نتاعه وأثر الحديث جدا. دونك كان لقاء ما بين كمال بن ونيس وناصر خمير، لقاء ممتع جدا، وان شاء الله اليوم اللقاء ما بين هادي خليل وانت كمون اللي هي يكون زادة ممتع للناس اللي باش يتابعونا. معناتها كيفاش نقول لك، نغتنم فرصة الحديث معاه كريم باش نستدعى المستمعين انهم يجيوا يتفرجوا في الفيلم ويحضروا على النقاش،
0: خاصة يحضروا على نقاش، خاطر وليت فما زادة هكا بعض العادات بعد الفيلم ما عادش نقعدوا للنقاش، وقت اللي هو النقاش هو اللي باش هو بقدر أهمية الفيلم، راه بقدر أهمية الفيلم بالطبيعة. إذا الدعوة مفتوحة للناس الكل، هاكا أنس قلت لكم يجيو لدار ثقافة بن رشيق الرابعة مساء، يجيو قبل شوية بالطبيعة، وأقراو حسابكم منكم باش تروحوا بعد الفيلم بتقريبا ساعة ساعة ونص ساعات ساعتين، أنت والنقاش وين يهزك. أنا معك أنت، نوصلي إلى ختام يوم سعيد. شكرا لك أنس كمون، ذكر أنك رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي اللي تعمل في عديد وعديد التظاهرات مؤخرا للنهوض بالنقد السينمائي في تونس. ونشكر زيدا حمزة صفار اللي كان معايا في الهندسة الصوتية، عبتي فلوسليتي في التنسيق العام الحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. شغاليكم مع الأغاني حتى موعد موجز الأخبار، مع التذكير أنه بعد العاشرة يكون موعدكم مع كوثر بن دليلة في برنامج أصحاب الهمم. نتلقى معكم غدوة في يوم سعيد بداية من السادسة صباحا، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق يعكس يمكن من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% من اليد العاملة منها نساء حسب ما كشفه مدير الشركة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي على موجات الإذاعة الوطنية صباح اليوم. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت تعلن عن فتح باب تقديم العروض لفائدة شراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولاية تونس وأريانا ومنوبة. في العالم، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تحذر من أن صدمة غذائية ستحدث إذا استمر غلق مضيق هرمز. ومقتل 90 شخصا على الأقل في الصين بسبب انفجار منجم فحمي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو، تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من مدي ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
5: يا أهلا وسهلا بالأحباب، موعد جديد يجمعنا بكم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية مع أصحاب الهمم، أصحاب الانتصارات، التحدي، الناس اللي ترفع كل اللقات أمام الفشل وتقول أنا نجم، تراهن وتنجم وتنجح. هذا هو موعدكم كما كل نهار سبت على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، ومن نجم نقول كان شكرا يا ربي، شكرا للأقدار الجميلة اللي تجمعنا بكم مجددا وكما كل نهار سبت من العشر النص النهار باش نحكيوا على نجاحات وفشل وفخرنا بأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمام واللي هما يقعدوا ديما صناع الأمل. موعد جديد 23 ماي 2026 في مفتتح الحصة. نحب نوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لمواليد هذا اليوم. قولوا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ونحب نوجه تحية خاصة ونقول لها سنة حلوة يا جميلة نور الهيشري بمناسبة عيد ميلادها 18. إن شاء الله كل عام وهي حية بخير والتهن أجاها من والدها شكري الهيشري ومن والدتها حنان السويسي ومن الأخ سامي والأخت إليف. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا نور الهيشري.

شاء الله يا ربي أيامنا كلها أفراح ونسمع وكان الزغاريت وإحنا على أبواب الامتحانات الوطنية وما أدرك ما الامتحانات الوطنية وبش تكون فما قوس كبير اليوم نفتحوه بخصوص مشاركة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة البصرية واستعداداتهم للامتحانات الوطنية وهم اللي عودونا راهو بنتائج طيبة بل وحتى ممتازة في حكايتنا زادة اليوم نرافقوهم بالتوجيه وبالتدارك كيفاش تكون العملية حكايتنا زادة نشوف فيها للقصرين وأيضا باش نحكيو ونوصل الصوت كل هذا في مجموعة من الفقرات وفي حصة بعنوان أصحاب الهمم وتحمل إمضاء كل من سمية زواوي عبد اللطيف السيد حمزة صفار حسام الدين الهمامي وكثر بن دلالة تقول لكم حصتنا توا بديت مرحبا.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله

0: وسهلا بكم العشرة وتسعة دقائق في برنامج أصحاب الهمم، وهما صناع الأمل ونحكيوا عليهم ونتابعوهم ونتابعوا زادة استعداداتهم للامتحانات الوطنية درجة وبارشة تفاصيل في فقرة خدمات.
1: خدمات،
0: كيف يستعد التلاميذ المكفوفين للامتحانات الوطنية؟ تفاصيل الموضوع بالأرقام وبالبرشة حاجات يؤثثها سيغازي المروعي، ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سيغازي أهلا وسهلا، مرحبا بك، شرفتني سيدي.
2: يعيشك أستاذة كوثر، صباح الخير، صباح النور، تحية ليك ولمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
0: تحية ليك ولكل أعضاء الجمعية اللي هما ما شاء الله عليهم ناشطين. هذا أولا. ثانيا، نحب ديما نذكروا اللي أبنائنا وبناتنا من فاقدي البصر هما حتى كان ما يخلطوش على حاجة، فإنه فما معلمين قاعدين يأمنوا لهم في دروس تدارك بطريقة براي وقاعدين يخلطوهم والكل، باش نحكيه إن شاء الله في قادم الأيام عن قصص نجاح ومعدلات ممتازة. ولكن في الأثناء شنية ظروف الاستعدادات؟ هل الفضاء مهيئ باش نستقبل وليداتنا وبنياتنا للامتحانات الوطنية؟ الموضوع هذا بالتفاصيل معك انت.
2: يعيشك أستاذة كوثر، في البداية نحب نقدم تحية لخونا سائق التاكسي الأجرة يعطيه الصحة سيد أحمد اللي أمني حتى الباب لذاعة وقال لي مستعد حتى نوصلك، فتحية ليه يعطيها الصحة. وهذه المعاملات الحقيقة الإنسانية اللي نلقوها من أصدقائنا يعني سواق التاكسيات.
0: زيدك طاقة إيجابية.
2: أي لا فعلا.
0: تيران بحاجتك منك.
2: مهم جدا الحقيقة. مهم جدا. تعرف أستاذة كوثر، نحن في نهاية شهر مايو وبداية جوان إن شاء الله، وهذه ثمرة معناها سنة دراسية كاملة لجميع أبنائنا المتعلمين في الجمهورية التونسية، وتحدثوا دائما عن فئة فاقدي وفاقدات البصر بالجمهورية اللي هم الفئة اللي تعنينا ك أساتذة من فاقدي البصر أو كجمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. فنرجو الحقيقة كل التوفيق والنجاح إلى أبنائنا المكوفين اللي اليوم في المدارس الإعدادية والثانوية كيما خيانهم المتعلمين الأسويين بين ظفرين يكملوا الأسبوع المغلق، وبذلك سيدخلون في عطلة صيفية مطولة. هذه في المرحلة الإعدادية والثانوية، اليوم آخر نهار، وفي المقابل المرحلة الابتدائية كما موجود ومنشور وزارة التربية يكملوا نهار 2 جوان إن شاء الله. وبالمناسبة إن شاء الله عيدهم مبارك بالمسبق وإن شاء الله موفقين
0: إن شاء الله يا ربي.
2: فضل. هذا معناها التصورات العامة والتصورات اللي إن شاء الله نكونوا نحن كمربين راضين على أنفسنا في الأداء اللي قدمناه خلال السنة الدراسية لإنجاح وليداتنا المتعلمين في المستويات الكل. واليوم الحقيقة حديثنا سيكون حول البكالوريا وما أدراك ما البكالوريا والامتحان الوطني اللي العائلات التونسية كلها على قدم وساق لتحفيز أبنائها، لتوعية أبنائها، لتشجيعهم، لتوفير الظروف اللوجستية والمادية والمعنوية قصد معناها خوذ الغمار ذي. وما ويظهر لي معناها ما يختلفوش اثنين في بلادنا انه فرحة البكالوريا لا تضاهيها اي فرحة.
0: اي صحيح.
2: وذلك علاش نحن قناعاتنا كنخبة مثقفة من المكوفين هو من شحذ همم ابنائنا المكوفين في المؤسسات التربوية الكل، نقول لهم جملة واضحة: خذ البكالوريا متاعك، هذاك الاوبجيكتيف الاول والاخير في حياتك التعلمية خلال المرحلة السؤال الابتدائية والثانوية، ومن بعد تشق بحور الجامعات التونسية. لأنه تاريخيا نحن كنخبة معناه كمكفوفين في الجامعات التونسية الحقيقة قطع النظر صحيح فما صعوبات وفما ظروف صعيبة وفما كذا، ولكن نلقاوك المساعدة المعنوية من الطلبة المبصرين بين ظفرين تسهل لنا عديد الإشكاليات. صحيح عندنا مشكلة التباعة وبعض الوثائق والمراجع بالبراي وفي الجامعة التونسية، ولكن أنا الحقيقة قناعاتنا ديما هي النجاح في مستوى البكالوريا. خذ شهادة البكالوريا ومن بعد بحولها ستخوض غمار الجامعة التونسية. كي نقولوا المكفوفين في الجمهورية سنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس، و 11 في جيبس، الكلهم سيخوضون بكالوريا الأداب وان شاء الله ان كان في العمر بقيه السنه القادمه عم يجيب الحق التصورات الرائعه المزيانه، لانه باش نعيشوا الى جانب بكالوريا الاداب سنعيش بكالوريا علوم الاعلاميه وبكالوريا اقتصاد وخدمات، وهي بالحق الفرحه اللي لا تضاهيها فرحه بالنسبه لنا احنا كمكوفين اللي نحطها بين ظفرين. مثال كلمه نظلنا وتعبنا برشا برشا برشا برشا حتى ونوصلنا لحققنا الهدف هذي الأسمى، أنه لا الكفيف المتعلم الكفيف ما يقعدش محصور في بكالوريا الأداب. والعام الجاي إن شاء الله سنعيش ثلاثة أنواع متاع بكالوريا، ثلاثة شعب بالحق حاجة أنا قاعد نتخيلها قدامي كيفاش العام الجاي أيمن ولؤي والعيادي في سوسة باش يخوضوا بكالوريا جديدة، شعب جديدة متاع العلوم الإعلامية واقتصاد وخدمات إلى جانب الأدب. هذه تصورات الجميلة المزيانة الحقيقة اللي استنيناها سنوات، والحمد لله إن شاء الله العام الجاي نعيشوها. في المقابل خلينا في السنة العدد المهم ذي السنة الحقيقة عدد كبير شوية في 53، وإلى جانب هنالك ثلاثة أشخاص من المترشحين بصفة فردية منهم صديقي، وانا علاش ذكر باش نذكر خونا نبيل المقدمي. نبيل المقدمي ذي نتذكر وانا نقرا تروزيام اني سكوندير بالنظام القديم في معهد الكفيف بسوسة، يعني نوفيام، هو وقتها بكالوريا، فهمتني ولا؟ صحيح ما يمكنلوش انه يتحصل على البكالوريا، ولكنه دخل في سوق الشغل ويشتغل الحمد لله، معناها امور واضحه. الشخص هذا كي نقول لك فم مصطلح التحدي نجم نقول عليه
0: علاش
2: خونا نبيل اللي في العمر معناها تقريبا في 56 57 58 سنه، معناها تقريبا على ابواب التقاعد قريب ان شاء الله ربي يطول عمره في الخير. خونا نبيل لم يتخلف حتى سنه في انه يجري بكالوريا بصفه فرديه. راهو السنه الفارطه كي نقول لك انه معناها اموانزان يهز البكالوريا نتاعو. عاد عم نبيل احنا
0: عم نبيل
2: خويا وصديقي نبيل عاد يجيوه تلامذة الكتبة ولا تلامذة المترشحين اللي هما معناها نقول لك السيد على أبواب روتريت معناها، ومع ذلك راهو عندهم محبة خاصة للسيد هذا. كيفاش ذلك الكفيف رجل في معناها في الخمسينات من العمر، ورجل عنده إصرار وتحدي رغم أنه نكد لك ترقيات الكل يظهر يخذاهم في الخطة في الخدمة بتاعه
0: معناها،
2: ولكنه يحب يقول لي صديقي غازي أنا أخويا قطع النظر أوبجيكتيف نحن ناخذ بكالوريا ما شاء الله. فإن شاء الله أنا أخويا أنت بصفة استثنائية صديقي نبيل نحب نوجه لك تحية، وإن شاء الله سنة يا ربي تكلل بالنجاح على شلال المرة هذه
0: ونفرح ربما بيه ونفرح
2: أكيد
0: بحضينة.
2: أكيد
0: معناها عنا 53 اليوم مجتاز لامتحان البكالوريا من فاقدي البصر فيهم ثلاثة
2: معناها كونديدا ليبر، وعنا وحيد في سوسة كذلك معناها 19 11 4 20 في بير القصعه نزيد هم أربعة آخرين. هذا عدد مهم جدا. تحضيرات
0: اللوجستية وأكثر وأكثر عمر هو
2: سنبيل المقدم
0: أكثر من 55 سنة.
2: أي أي, أي. فإن شاء الله بالتوفيق
0: إن شاء الله يا رب.
2: التحضيرات اللوجستية كل سنة الحمد لله تتطور مخير
0: باهي. وشنية التحضيرات اللوجستية لفقيدي البصر
2: فما زوز
0: واللي هم عندهم معناها مدارسهم الخاصة وأعدادياتهم
2: فما
0: الخاصة.
2: زوز حاجات اللي الحقيقة وزارة التربية تكون حريصة جدا جدا جدا على توفيرهم. صحيح مش بيدها هي ولكن بيد المسؤولين الموجودين جهويا، وهي تعطي تعليماتها شوفوا كذا حذر كذا. أهم حاجة النقطتين رغم ذا ما ضروريين جدا هو القاعات الخاصة بتحويل الامتحانات إلى طريقة براي، والتلميذ المرافق. ولهنا باش تسمح لي نحب نحكي عن التلميذ المرافق بقوة
0: به اللي هو كل فاقد بصر كل كفيف عنده تلميذ مراقب
2: مرافق
0: عفوا
2: التلميذ هذوما أستاذة كوثر نحب الحقيقة عشت معهم تجارب مزيانة برش أربع سنوات أربع دورات تقريبا والخمسة دورات نحب نوجه لهم تحية تقدير وإكبار واحترام لأنه هم بالظفرين نقول صغار لأنه مازالوا في مرحلة قبل 18 سنة. التلامذة هذوما وقت اللي جيهم لابيل يعني يعني إدارة المعهد متاعهم طابت بلاغ لمن يريد التطوع لمرافقة تلميذ من فاقد البصر لمساعدته في إنجاز، يعني شو معناها مساعدته؟ مساعدته أنه باش يقرأ له الامتحان، وأنه باش يوسع باله، وأنه باش يكتب له بنظام المنظور باش ورقة المترشح الكفيف تمشي كغيرها من الأوراق للإصلاح. فهمتني؟ فالتلامذة هذوما تلقى عندهم الحقيقة ما شاء الله راهو استعداد كبير جدا للتطوع، وراهو ذي مهم جدا. لأنه أستاذة كوثر احنا حتى كان اخبر نحكيهم بين بعضنا نقول شوف ما شاء الله الفئة هذه والاشخاص هذوم المتطوعين كيفاش يخليوا لك مثلا ديارهم ويخليوا لك الرحلات والتنزه. راهو انا كي نعطيك طرفة انه فيه مرة مجموعة متاع 3 بنيات قصوا الاصطياف متاعهم من مدينة الحمامات وقال لك لا خويا احنا التزمنا بالوعد لفائدة الوليدات ذوما وجاو،
0: وهذم أصحاب الهمة والضمير اللي نخاطبوهم أنا في
2: تذكر
0: كل حصة.
2: أنا تذكر في الزيارات وهي من الأشياء الجميلة أنه تقريبا في الدورات اللي حضرت فيها واللي حتى اللي قبل وزارة التربية كانوا يأديوا زيارة إلى معهد الكفيف. نقول لهم الحقيقة بارك الله فيكم يعطيكم الف صحه، انتم تزرتوا تلامذتنا المكفوفين وطلعتوا على الظروف، ولكن انا الكلمات اللي وجهها وزير التربيه وانا نكون حريص الحقيقه نحكي على نفسي نكون حريص نقول له سيد الوزير انت عندك الصحه باهي جيت وشفت صغيراتنا المكفوفين اللي مشي عديوا ظروفهم، ولكن انا نحبك الحقيقه كلمه تحية احترام وتشجيع والعبارات الكل جميلة لفائدة أبنائنا الأسوياء بن ظفرين اللي الحقيقة أنا قلت لك راهو يجيك من 7:15 متاع الصباح والسبعة ويوسع بال وراهو عندنا
0: فما مسائل نحب أنا نفهمها معك. ساعة نحن عنا كان شعبة أديب برشا يمشيو لها راهو مضطرين لغالب عنا كان الشعبة هذيك، ولكن بالنسبة للمرافق مرافق الكفيف كيفاش تكون العملية؟ معناه هو اللي يكتب له الكفيف هو اللي يتكلم كيفاش تصير العملية؟ هل هما في نفس القاعة؟ معناها نحبك توصل للتصوير.
2: ما ثم حتى مشكل نعطيك، هو عادة القاعة كبيرة شوية يحطوا فيها زوز مترشحين يعني نقولوا طاولة في الكوام الغادي وطاولة في الكوام الغادي. كل كفيف عنده ورقته الامتحان بنظام البراي بطريقة براي والتلميذ المبصر عنده الورقة منها ورقة الامتحان اللي بيش يكتب عليها. التلميذ الكفيف يقرأ امتحان وينظم أموره يكتب حتى على آلة الكتابة كالبريون، ومن بعد وقت اللي عنده سيكمل امتحانه يبدأ يمل على التلميذ المبصر. متفقين؟ هذه كيفاش تتم العملية. فهمتني ولا؟ ولهنا تعبت معناها خاطرش نحن عندنا شعبة الآداب، فالمستويات تكون التلميذات هذوما الأسوياء المرافقين للتلميذ التلميذ الكفيف سنة ثانية آداب وإلا ثالثة منها الشعب الأخرى. فهمتني ولا؟ يعني أقل منه مستوى بالضرورة. فهمتني ولا؟
0: مع أستاذ مراقب يكون
2: زوز.
0: زوز. العملية مجدية معناه وقت اللي أنا نقرأ مثلا نبدأ ككفيف عام كامل نقرأ بطريقة برايل واستنست اللي نكتب معناها بالطريقة هذيك نجي في آخر العام معناها لقن بالكلمات والصوت المسألة تكون ناجعة فماشي مثلا بعض التقييمات معكم أنتم.
2: هو تاريخين العملية هذه مرت بمراحل متعدة أستاذة كوثر. الأجيال القديمة كتبت بالدكتيلو والدكتيلو عانينا منها برشا لأنه ساعات المترشح الكفيف يلقى روحه للأسف الشديد يكتب على ورقة بيضاء والكتيبة ما هيش ما تظهرش في الورقة للأسف الشديد إلا ما الأستاذ المراقب يتفطن ويقول له شبيه الكتيبة ما هيش موجودة. بعد في مرحلة أخرى كتبنا بنظام براي تكتب البراي ولكن بعد يلزمك تعاود تعمل الترانسكريبسيون. فلقينا الحقيقة الطريقة المجدية أنه التلميذ اقل منه مستوى يرافقه يكتب له الوريق تمتعه. ومن بعد شفت انا كي نمل مثلا انا اعتبرني انا مترشح كفيف وانت تلميذه مرافقه ليا انا نمل عليك مثلا ناخذ دفوار عربي بديت انا بالمقدمه خدمتها مليتها عليك انت تعاود تقراها لي تثبت لي بالله عايش خويا معناها ثماشي معناها حرف مهوشي
0: خط واضح
2: خط واضح وننسيست بيان معناها نؤكد كثيرا على انه الخط يكون جميل وكذا باش الورقه تمشي في وضعيه سليمه باش غدوه ما نقولش والله انا تلميذ الكاتب للاسف عطوني تلميذ كاتب ما يعرف لا لا لا هما يعطيهم ألف صحة ولكن على التلميذ المترشح من المكوفين أن يكون حريص زادة مثلا كلمة صعيبة شوية فيها حروف متشابهة نحدد نقول له مثالش فهمتني ويعطيها ألف صحة تلميذ المرافق اللي يوسع
0: باله والمرافق ما يعرف حتى شيء عن محتوى
2: لا
0: الامتحان
2: لا لا لا. هو يخوض تجربة
0: على اعتبار وهي... أنه مكتوب الامتحان بطريقة براي
2: هكا. أي هو الحاجة الباهية أستاذة كوثر أنه علاش ساعتني معناها التحفيز نتاع الوليدات الاسويين بين ظفرين لانه يحب يخوض تجربه بكالوريا راه مهم جدا يقرا الدوزيام اني معناها السنه الثانيه ثانوي ولا ثالثه ثانوي يخوض تجربه بكالوريا راه باش يدخل عباره باش يعدي بكالوريا راه
0: فهمتني وفما ناس عندهم القناعه انهم يحبوا يتطوعوا يحبوا يعملوا الخير
2: لا لا.
0: فما ناس قلوبها بالحق مليانه بالانسانيه
2: صراحه أشخاص يحترمون
0: يفضلهم
2: هذاك علاش أنا قلت لك الحقيقة اهتمامي الكبير يكون بتلامذة الكتبة هذوما على خاطر روح التطوع وروح الإنسانية راهو مهم جدا راهو ما نحبش نقول أنا كان ولدي نقول له توا كذا صحيح ربما عنده استعداد أما ينجم يكون على مضض أما الحقيقة أنه ما تنساش راه ما تنساش لتروى الثلاثة جوان ومن بعد يا أستاذة معناه أنا الحقيقة أرجو لتلامذتنا الكل النجاح في الدورة الأولى يا رب إن شاء الله حق الكل 100% باش ما يرجعوش في دورة ذلك في جويل راه في جويل راه تعرف أنت نوعية الطقس والسخانة وكذا فهمتني راه عندها تأثيراتها
0: احنا عادة حقوا نسبة نجاح محترمة بالنسبة لغير المبصرين معناها
2: أي لا الحقيقة لا الحقيقة السنوات الأخيرة نتائج محترمة جدا
0: حاجة أخرى
2: كنقولوا كي نقولوا مثلا أنه نحققنا في معهد الكفيف أحد السنوات قبل الفارطة 100% في صفاقس دورات متالية من ظفرين صفاقس صحيح نحن ما نحبش نكبروا كروجنا وقت اللي نقولوا 100% راهو العدد ضئيل معناه كي أربعة مترشحين نحبوش نقولوا
0: لا 100%
2: مساش لا لا باهي أنا في الحال راهو لا بالعكس معناه راهو عدد متوسط فهمتني ولا أنا أخويا المضبي المؤسسات الأربعة كلها فيها 100%
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بالنسبة للتوقيت الإضافي يكون فما توقيت إضافي
2: أي فما إجراءات أي الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت على كل مادة يعني إذا كان مادة بساعتين فإنه ثلاثة سوايع غير أربعة
0: أمورهم النفسية جاهزين وأنت قاعد بطبيعة الحال والله ناشط أنا في الجمعية
2: أنا الحقيقة تعرفها. أنا الحقيقة وكبت عدد مهم جدا مثلين ذا خاصة في بن عروس تعرف أنه كلهم أجراوا الامتحانات التطبيقية الباكسبار وكان أول نهار بك الرياضة في ولاية بن عروس وكان أحضر وزير التربية سيد نور الدين النوري إلى جانب وزير شؤون الشباب والرياضة ومندوب التربية بن عروس مدير جهوي للشباب والرياضة في بن عروس والحقيقة كانوا حريصين أنه يحضروا بعض الوضعيات متاع تلامذة المكوفين كي نقول لك انه عملوا كيف معناها فهمتني كيفاش لانشينمون كيفاش لانشينمون تاع تلامذة المكوفين والطريقه وكل اللي هو تعرف يا استاذه كوثر وقت اللي انا فاقد للبصر تماما وتقول لي هاوك انت توا قدامك تابي وبرا عامل لانشينمون راهو ما عنديش خيال بصري معناها باش نتصور شنو قدامي ولا شنو على جنباتي ولا كذا نعرف كان انه صوت المشجعين على اليمين وصوت اللجنه نتاع اللي باش تقيم وتعطيني عدد على اليسار والفضاء مفتوح قدامي معناها ومع ذلك معناها فما ابداع الحقيقه رياضي الى جانب بكالوريا معناها تطبيقية في الموسيقى كذلك لأنه فما لوبسيون موسيقى عداو وآخرتها نهار الخميس عداو تي بي متاع الانفورماتيك والحقيقة ما تعرف حتى الأكثر كفاءة نجم يخطأ، ومش بنعمل الخطأ التعليمي لا لا، أكل ربثة وكذا. نحن الحقيقة علاش ذاك، علاش الحقيقة الأساتذة المكوفين نحب نوجه لهم تحية كبيرة، وحتى غير المكوفين بمعاهد الكفيف راهو للأمانة وقت اللي يغزر الوليد كفيف وصل البكالوري راهو يعتبر، نأكد لك دون معناها زيادة وكذا وكالتضخيم، راهو يعتبر عبارة ولده باش يعدي، راهو قسم من بالله عبارة ولده. وش بيك علاش ترعش وعليه وانت ما نحبكش تتقلق
0: وتعاونوا في دروس التدريب صغار.
2: والله نحن عشنا تجارب مزيانه برشا سنوات الفارطه بقياده زوز والثلاثه اساتذه، كل عام يخسوا رواحهم معناها على ذمه الناس هذوما، استاذ تاريخ وجغرافيا، استاذ العربيه سي المنصف حمزه، استاذ تفكير، يقول لك انا على ذمتك اي حاجه تستحقوها الحقيقه معناها يجيوا في غير الأوقات ويلتقيوا بعدد متلام ذا ويفسروا لهم ويشجعوهم يعطيهم نماذج امتحانات إلى جانب الحقيقة مندوبية التربية بابن عروس كل عام ولات عندها بادرة معناها حميدة جدا وهي منتديات البكالوريا، إلى جانب منصة جسور اللي أحدثها وزارة التربية، راهو مندوبية التربية بابن عروس عندها منتديات البكالوريا بالشراكة مع دور الثقافة ودور الشباب والمكتبات الجهوية، تجيب من خيرة الأساتذة معناها والمتفقدين بالجهة وتنجز منتديات بكالوريا. وأنا الحقيقة أدعيت أبنائي وبناتي ببن عروس أنهم ما يتخلفوش في مجال شعبة الأداب على أي معناها دروس من النوع ذي، لأنه مهمة جدا معناها.
0: حبينا اليوم نفهموا معاك الاستعدادات للامتحانات الوطنية، وكانت معناها استعدادات بالتحدي والإرادة، ننتظر منك النتائج، تكلمني نهارة البكالوريا وتقول لي كلهم نجحوا. ذكروا مرة أخرى 53 مترشح منهم ثلاثة
2: بصفة فردية،
0: بصفة فردية، وعم نبيل هو الأكبر سنة.
2: عم نبيل هو الأكبر سنة.
0: أكبر سنة. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله عم نبيل ينجح ويجي بحذية.
2: إن شاء الله.
0: حب نشكرك برشا سي غازي. نخلي لك كلمة الختام.
2: يعطيك الف صحة. فمن النقطة الأخرى هي ما تسمى بقاعة تحويل الامتحانات. هذوما الناس زاد الحقيقة صحيح موظفين ويتقضاو على الأمر ذي، ولكن الحقيقة يبدو في مجهودات كبيرة.
0: طنك
2: يجيك ما ثلاثة متاع الصباح ويتسكر عليه الباب حتى وين تكمل المادة، معناه نجم يخرج ما تسعة متاع النهار ما تسعتين، فهمتني ولا يعني ما ثلاثة متاع الصباح ولا أربعة متاع الصباح هو محصور في كل القاعة ما يخرج منها تماما. تعرف شنو راهو مهم جدا،
0: وربي الناس ما يضيع أجر حتى حد الناس يهذم والناس المرافقين والكل اللي عاونوا
2: في المقابل. عنا بنية روان العجبوني إن شاء الله مش تجتاز مناظرة النوفيان في مدينة بنزرت، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق والنجاح. وفي الختام
0: عنا سيزيام ولا ليه؟
2: لا في الختام نحب نعاود نشكرك استاذة كوثر، ونحب نقول لك انه شعار السنة للحملة الوطنية الميدانية التحسيسية والإعلامية للكشف والبحث على الأطفال من فاقدي وفاقدات البصر الذين بلغوا سن التمدر 6 سنين، راهو هي مدرستي تناديني. شعار اتفق عليه معناها أعضاء الجمعية التونسية وقت اللي انطلقنا بمجرد الإشارة متاع الأستاذ محمد الصويح رئيس الجمعية. نقول لك انه فما التقينا زوز تلامذة في ظرف وجيز جدا، وليد من بنزرت بنية من أريانا
0: أعمارهم
2: 6 سنين و7 سنين، إشارة بسيطة وهمسة بسيطة إلى بالله وقت اللي تستقبلوا الصغيرات هذم، راهم اتفقنا في جلسة عمل واضحة أنه اللي تشكوا فيه تشكوا عنده شوية صعوبات، راهي فما لجنة جهوية طبية مختصة اجتمعنا الأسبوع قبل الفارط وقلنا راهو أنا ولا أنت أستاذة كوث كي جيني وليد كفيف ولا بنية كفيفة قدامي عمرها 6 سنوات ولا 7 سنوات كي لقيتها ما تتكلمش ربما كانت متقلقة مني أنا مش مستنسة بي أنا، ما نجموش نقولوا لا هذه البنية ما تتكلمش وما نقبلوهاش، أنت ما عندكش الحق ولا أنا ما عنديش الحق،
0: فما ناس مختصة
2: هما اللي قيموها. واتفقنا في جلسة عمل قلت لك صفي 15 يوم راهو لن نسمح لأنفسنا حتى أنا اللي عندي 27 سنة وكفيف كذا لا لا مانيش مختص، أنا نجم نقول لك البنية عندها مكتسبات علمية، تحفظ شوية أناشيد، تحفظ شوية كلام، أما مانيش نقول لك ما نقصيهاش. فهمسة بسيطة وسلسة لأصدقائنا القائمين على مؤسسات ومدارس الكفيف بالجمهورية.
0: واضح يا سيدي.
2: شكرا أستاذ كوثر.
0: باش تعرفوا الإنسان حامل رسالة، ما فماش فرصة تفوتها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف إلا وتتحدث مرة أخرى ديما على حملتها المتواصلة أثناء مدرسة تناديني. وهي الحملة هذه للكشف في وقت مبكر على وليداتنا من فاقدي البصر واللي عنده مثلا ضعف حاد، راهو فما مدارس تتكفل بهم باش ما نخلطوش معناه لك وضعية اللي مثلا حالته الدراسية تسوء وإلا ما ينجحش دراسيا على خاطر فما مدارس مختصة وخاصة به، فيه مختصين ومدارس خاصة به. شكرا جزيلا لك. في كل مرة سي غازي المروعي ناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. مازلنا نحكيه على القراية، على التدارك، على الحفظ بالنسبة لأبنائنا المقدمين على الامتحانات الوطنية. أبقوا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أصحاب الهمم مش الناس اللي عندهم إعاقة فقط، بل الناس اللي تعاون الناس باختلافاتهم الكل. نبدأ سعداء وقت اللي الإنسان يسخر تفكيره وعقله وإنجازاته ومجهوده وحتى اجتهاده لمساعدة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة. في الموضوع هذا باش نحكيه بأكثر تفاصيل وفي فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
0: ضيفي عنده سيرة ذاتية ثرية جدا، هو السيد مجدي بن صغير، أستاذ علوم اقتصادية، خريج انستيتو بانكير دو باري، زاد هو مطور موقع ويب ومؤسس صفحة ومنصة مات باك المختصة في مرافقة تلاميذ البكالوريا في مواد الرياضيات والإعلامية والفيزياء ومواد أخرى. بارك الله، سيرة ذاتية أنا راني حاولت نختصرها قدر الإمكان. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: أهلا بك مدام كوثر، نشكرك على الاستضافة. إن شاء الله ديما متألقة في برامجك اللي عندهم قيمة كبيرة ياسر، وإن شاء الله المستمعين يستفادوا اليوم برشا بالحوار متاعنا اليوم إن شاء الله.
0: قدرة ربي باش نستفادوا، خطر وقت نحكيه على إنجازات تونسية بأنامل تونسية 100% وبالمادة الشخمة متاع الأستاذ مجدي بن صغير. وقت نحكيه في الإطار العام، هي منصة تخدم أبنائنا وبناتنا اللي عندهم بكالوريا، ومن بعد باش نحكيو في الخاص كيفاش هي موجهة وتخدم اللي عندهم إعاقة. دونك أنا حطيت كعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة البكالوريا وذوي الإعاقة، تجربة تونسية مبتكرة مع منصة مات باك. شنو هي الحكاية سيدي؟
2: هذه المنصة هذه هي أول منصة تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال الكلام نتاعنا اللي في الباك. على فكره انه المنصه هذه تخدم في تونس وزاده للباك اللي في فرنسا. شكون ينجم ساعه يستعمل المنصه هذه؟ هما تلامذة نتاعنا اللي في السنه السابعه الباك نتاع تونس في جميع المواد خاصه العلميه اللي هما توا موجود فيه المات، الفيزيك، الانفورماتيك. نلقاو زيد باش قريب الشهر هذا ان شاء الله نزيدو السيونس، فما لونجلي فما الفرنسي. هذايا اول سيت
0: اونجلي وفرنسي موجودين.
2: اي لونجلي تاو موجود، الفرنسي ان شاء الله ديسي نقولوا احنا ان شاء الله شهر اخر يبدا موجود. معناها مع بدايه العام الجديد
0: بخطى ثابتة، معناها ميساش كلي نقولوا المليح يبطى، كي نحطوا حاجة نحطوها بالحق ديستيني لوليداتنا وتخدمهم وتعاونهم بالحق.
2: معناها تعاون برشا التلامذة خاصة الكوتي براتيك. نحنا في تونس لي سيت اللي عندنا أكثرية لي سيت سون دي سيت نقولوا احنا ستاتيك. شنو معناها ستاتيك؟ تلقى دي زيكزيرسيس، تلقى دي كوريكسيون، تلقى مثلا اكزاما نتاع لي زاني اللي فاتوا، تلقى ساعات في منصات فما مثلا نقولوا احنا دي فيديو اكسبليكاتيف نتاع لي كور، ولكن ما فماش حاجة تخص التلميذ بيرسونيلمون. علاش؟ على خاطر السيت هذايا تو كنشوفوا اكيد موجود فيه لي زيكزاما لي كوريكسيون نقولوا احنا لي كور، هذايا موجود. ولكن تو كنت معنوا بشويه بشويه شنو نجموا نلقاو فيه اللي هو يختلف واللي هو يضيف لنا
0: واللي هو يميز. صحيح، يميز
2: السيت هذا باش يميزوا. السيت هذا فيه بوكو دو باج، باش نلقاو باج تونيزي، باج فرانس، واكزاما. الثلاثه سيتات هذوما باش نلقاو فيهم توسكي كور، توسكي اكزاما، معناها نقولوا احنا لي كوريكسيون وكل شيء نتاع توسكي موجود واللي نلقاو الحقيقه في اغلب لي سيت. وين نبداو التميز؟ نبداو من الباج سيمولاسيون. عندنا باج سيمولاسيون، عندنا باج سولفر، عندنا باج شات، وعندنا باج باك بلون. معناها كات باج اللي هما كلهم يستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال. باش نبداك بالباج ونقدموا باش تفهم معناها بالحق الكاليتي نتاع الحاجه هذه. كي ناخذوا باج سيمولاسيون، احنا الطالب ولا التلميذ يجي يقول لك انا والله نحب نعدي الباك. زعما شنو باش يجيبوا لي السنه؟ زعما باك 24 2025 زعما 2023. السيستيم هذايا والسيت هذايا يسمح لك انك تعمل سيليكسيون نتاع مثلا تروز اكزاما اللي تعدوا 2024 2025 2026، وهو il te génère un nouveau examen qui prend en compte les trois sélections اللي عملتهم انت. من يعطيك اكزاما جديد باش تخدمه به. بعد ما تخدموا هاو التميز باش يجي من توا، بعد ما تخدموا تصبلوا ليكزاما يصلحوا لك ويعطيك نوت عليه، واكثر من هكا يعطيك لي فوت اللي عملتهم في الاكزامان هذاك، واكثر من هكا يزيد يعطيك الكونسيبت اللي يلزمك تستعمله، ويعطيك شنو معناها الحاجات نقولوا احنا اللي لازمك ترد بالك عليهم. وفي كل اكزرسيس في الاخر يعطيك شتنجم شنو اش خرجنا بهالاكزرسيس، يعطيك لي كات تيوريم اللي تستعملهم ولا لي 5 ولا اللي هو. دونك هذه الباج اللي معناها بريمورديال في السيت.
0: اي معناها انا نعرف صعوباتي والمشاكل نتاعي وين يقاد ضعفي ونعالجهم اوتوماتيكمون بالسيت هذا.
2: كيف بالخدمه بالعمل.
0: ثاني حاجه هذا المطلوب راهو في البكالوريا
2: العمل. خاطر هي الباك، انا نقول لك انا خديت الباك، الباك راهي 30% كور، لازمك تعرف الكور، ولكن 70% براتيك. السيت هذا هو 100% في كور وبراتيك، ولكن في البراتيك يختلف على اي سيت اخر. فهمت؟ اصلا تنجم انت قولوا انا مش في اول العام، انا في اول العام اش نعمل، قريت شابيتر 1 شابيتر 2، تنجم تسيليكسيونيهم ويعطيك ان اكزامان على لي شابيتر بار شابيتر زيد. وتنجم زيد تعمل سيليكسيون عجبك اكزامان في بلاصه اخرى تصبول ويعطيك ان اوتر اكزامان بالسيستيم اللي موجود، راهو اكزامان
0: معناها. بكري استاذ انت قلت نجمو نرجعوا لاكزامانات 2024 2025 2026 كيفاش؟
2: 2026 دوب ما يكملوا، دوب ما يكملوا 2026 نحن نصبوه.
0: داكور،
2: خاطر مازال ما تعداش، مازال ما تعداش.
0: وفي الاثناء ينجم مثلا يعطيني اكزامان على قياسي انا، امتحان على قياسي انا اللي بالحق يختبر فيه نقاط الضعف نتاعي كل فك المادة هذه.
2: هو احنا شنو الهدف نتاعنا؟ مش الهدف نجاح في الباك ولا يا هل ترى باش يعطيك حاجه، يعطيك حاجه نتاع الباك، خاطر هو السيستيم اللي يخدم به الاوبجيكتيف نتاعو انه نجحك في الباك. دونك يعطيك الحاجه اللي تستحقها
0: باهي،
2: وقت اللي تخدم انت وقتها يعطيك لي فوت نتاعك مهما كان الاكزام.
0: نجم هل هالسيت هذية اللي هو مبتكر حاجة تونسية منصة جديدة وبتجربة تونسية رائدة، وقت اللي نجيو مثلا أنا يقول لي الذكاء الاصطناعي صلح لي الأغلاط متاعي، كيفاش أنا نجم نزيد نتفاعل معاه أكثر؟ كيفاش يوصل لي هو المعلومة أكثر؟ ساعتك التواصل المباشر راهو يكون مهم بين الأستاذ والتلميذ، لهنا ما فماش تواصل.
2: هو التواصل عادة أكثر حاجة في الكور صراحة. معناها في الكور يزم شوف باش نجم تخدم اكزرسيس يزم تبدا فاهم الكور بالكدا. بالنسبه للسيت هو باش يعطيك تنجم انت راهو تو بو امبريمي كل شيء، معناها اي حاجه يعطيها لك تنجم تعملها امبريسيون ويخليها حتى في الهيستوريك نتاعو نجم يلقاه. حاجه اخرى اللي ما حكيناش عليها ماهيش كيستيون سيمولاسيون كهو، فما اون باج اخرى اللي هي باج سولفر. الباج هذيه مثلا انا ما حشيش سيمولاسيون اليوم، عندي اكزرسيس حمل نخدم، تصب له الاكزرسيس وتخدمه، هو يعطيك الكوريكسيون اللي ما تلقاها في حتى سيت اخر. علاش؟ خاطر نستعملوا احنا في كلي انتروبيك كلود اللي هو اقوى كلي موجود على الشان انترناسيونال، ما فماش كلي اكبر من كلي انتروبيك كلود اللي هو من بعد وقت اللي يعطينا الديتاي بالحق. انا معناها كان نرجع وقت الباك نتاعي نجم ناخذ نبدا به من اول العام لاخر العام فاسيلمون، عندي
0: دي يعاون بالكدي
2: مش يعاون، ليه باش ينقلك من مرحله لمرحله اخرى. اكثر حاجه واللي مهمه برشا يقول قايل انا اخويا ما فهمتش حاجه في الكور، انا اون باشا تسمع يقول لك انا جو سوي طون بروفيسور يا بوز نيمبورت كيل كيستيون، بوز نيمبورت كيل كيستيون دون كل دومين،
0: تطرحوا في اي اختصاص دونك اي ماده يجاوبك عليه
2: اي حاجه، يعطيك باللي شيما، يعطيك باللي تيوريم، يعطيك كل شيء فريمون. سي معناها
0: حاجه ما نجمو كان نثمنوها.
2: ومازلت حاجه اخرى، انا سيدي تو في اخر العام ومعناها سي جمعت المعلومات نتاع عام كامل، هو السيت هذا يعطيك مده شهرين مي وجوان كل يوم يعمل لك باك بلون، كل يوم يعمل لك اكزامان جديد ويختار الاكزامان على حسب ايش لي بروغرام نتاعك على عام كامل. ينوع لك معناها
0: بروغرام تونس،
2: بروغرام تونس اذا كان في بروغرام تونس بيان سو تكليك انت في تونس، اذا كان في بروغرام فرنسا تكليك بروغرام فرنسا. سي معناها
0: فما تفكير عميق، انت المشرف على الصفحه.
2: انا بيدي يعني انا بيدي اللي عملت كل شيء،
0: معناها ربما كتراكمات نتاع تجربه سنوات حطيتها في الصفحه هذه اللي هي مات باك. ما تباك بالفلوس ولا بلاش ولا كيفاش.
2: والله هو هي بارتي صغيره في الانتيليجنت ارتيفيسيال خاطر احنا نخلصوا عليها البرة اللي كلين نخلصوا عليها
0: في الاثناء لي متاحه وينجموا يستعملوها. بالنسبه لابنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقه كيفاش باش يعاوني انا ما تباك
2: يهم حتى ابنائنا من ذوي الهمم يهمهم برشا برشا. علاش نحنا تو فما عندنا ابناء اللي هما عندهم الكاباسيتي انتيليكتويل باهيه برشا ولكن ساعات تعوزهم لي ديبلاسمون حاجات بسيطه ما نجمش يتحرك ما نجمش يمشي حتى باش يقابل البروف ما نجمش.
0: تحكي على الاعاقه العضويه مثلا
2: صحيح
0: عميقه ولا خفيفه ولا اللي هو وباش انسان زاد يربح الوقت
2: صحيح بالقدا. وحاجه اخرى حتى باش تشارك نجم

0: باش يجتازوا امتحان البكالوريا، هل متاحة الصفحة تنجم تعاونهم؟
1: كل هذه متاحة طونك انت باش تعدي باك
0: اي
1: طونك تو بو اوتيليزي السيت هذي
0: باهي، وتحت اشراف الولي متاعي يبدا مثلا الولي مع ابنه والا بنته ينجم يتبعوا.
1: وحاجة اخرى في السيت دو ما تحل السيت باش تلقى فيديو الفيديو هذه مدتها 30 دقيقة باش تعطيك كيفاش تستعمل السيت دو ا جوسكا زد، معناها عبارة انت معناها ما تسحقش حتى باش تسأل كيفاه وتبدا خاطر لي تري تكنيك. دونك في السيت كتحل تتفرج في الفيديو
0: حاجة سهلة ما تجهمش عليك تولي تنجم تعرف كيفاش تستعمله
1: تري فاسيل بيان اكسبليكي بالديتاي معناها فيها كل شيء
0: وما يصعب حتى شيء. والبكالوريا بقدرة ربي اذا كان احنا خدمنا لها بالكدا وحضرنا لها بالكدا بقدرة ربي ما فهم حتى شيء.
1: والله الحاجة اللي قاعدة في قلبي الحقيقة اني ما توا وين خلطت حطيته معناها تمنيت التلامذة نتاع السنة راهو من اول العام يستعملوا فيه وراهو كنت معناها بالحق يعطي نجاحات كبيرة برشا.
0: وانا نعتبرها تجربة رائدة في العام وفي الخاص خاصة لذوي الإعاقة تنجم تعاونهم وإحنا حاجات حشتنا بحاجات كي من هكية باش توصل لهم وعلوم ونماذج متاع امتحانات توصل لذوي الإعاقة. أستاذ إحنا حكينا على في الكواليس قلت لك هل هي موجهة لفاقدي البصر؟ قلت لي لا على اعتبار إنهم يقرأوا بطريقة براي. أنا باش أدعوك إنك تزيد تطور إن شاء الله من هنا العام الجاي والعودة المدرسية القادمة إنك تطوروا على خاطر وليت عنا ديزامبريمونت صغير تغييراتك اللي يطبعوا بالوقت معناه تحط لابليكاسيون بلوتو التكست ويخرج بطريقة برايك. دونك معناه حتى لهنا نجموا نوفروا الخدمة للمكفوفين.
1: والله فكرة بالحقيقة فكرة ممتازة برشا بصراحة، معناها أنا أصلا حتى معناه تريتو شي بالحكاية هذية فهمت بالحق توقعت أن اللوتون اللي خرجت معك قعدت نخم فيها الحكاية فهمت ونجموا يدور لي أون بو معناه توسكي شوف راهو تكنيكمون يصعب شيء فهمت تكنيكمون يصعب شيء نجموا نوليو معناها صوتي فهمت اول حاجه يفهموا صوتي وعنده امكانيه انه يمبريميها بعد باش يقراها معناها الزوز متاحه اما بون تطلب منا شويه مجهود الحقيقه معناها
0: وعلى اهميه
1: نجم نحضروه
0: اكيد بقدره الله. وعندنا خاصه عم جايبش يدخلونا زوج شعب جديده علوم الاقتصاد واقتصاد وعلوم الاعلاميه وشعبه اقتصاد وخدمات دونك لهنا تنجم تعاونهم اكثر فاكثر. انا يهمني الارقام برشا ونعرف اللي مازالت المنصه هذه جديده معليش ارقام على شكون اللي دخلوا لها من ذوي وذوي الاعاقه تعمل برنامج من نوع هذي ولا لا؟
1: ان شاء الله احنا معناها في نوي ان شاء الله في اول العام باش ناخذوا معناها نسبه معناها من الاطراف هذيا اللي عندهم شويه اعاقات شويه ما فهمت وناخذوهم نتكفلوا بهم احنا مجانا معناها فهمت نتكفلوا بهم مجانا ان شاء الله نتواصلوا مع الناس اللي مسؤوله ونحاول بحول الله ما فماش علاش معناها
0: شكرا
1: ماشي الغايه نتاعنا الغايه نتاعنا وانه نوصلوا المعلومه بالكدا ونحاولوا نطوروا شويه من الكفاءه نتاع التلامذه نتاعنا اللي الحقيقه معناها خاصة في المواد العلمية نقصت شوية ونشوفوا لينا الناس تهرب شوية من المات اللي كانت أنيه اللي توجه مات معناها حاجة باهية معناها توا عنا الانفورماتيك مثلا ناخذ بالذات الانفورماتيك اللي هي معناها بالحق في تونس بستلقى دي زيكزيرسيس انفورماتيك بستلقى براتيك بستلقى معناها حاجة في الصنص هذا مع الناس برشا برشا السيت هذا يسمح لك باش تلقى كل شيء وتعدي باك من احسن ما فما في الماتير انفورماتيك معناها طول ما نلقاو الحقيقه اكزرسيت متوفرين فيزيك متوفر حاجه اخرى باش نعطيك حاجه اخرى السيونس ناتوريل ما تلقاش برشا برشا هذه ان شاء الله مع بدايه العام تكون موجوده ماتير السيونس في الباك.
0: وما دام احنا قاعدين نطور والكل تو هو مات باك لما حاله المنصه اسمها ما مش نخموش تكون فما حاجات معناها بالذكاء الاصطناعي لسنوات اخرى معناها حتى نبداو في امس الحاجه واي ولي راه يخمم في صغير وتعرف
1: هو راهي هي الفكره بدات بشوي بشوي فهمت وان شاء الله ان شاء الله نطوروها معناها وقت اللي توفر زاد امكانيات اكثر خاطر فما حاجات تحب لك الامكانيات مثلا نقولوا نحن ماذا بينا مثلا الباك ليتر زاد عندهم لونجلي فرونسي برك مثلا مش تحط فلسفه لهنا يلزمك تستعين بناس مختصين باش هما يعاونونا باش نحطوا لي بروغرام. تو انا توسكي مثلا نقولوا احنا مات فيزيك
0: علوم سيانتيفيك
1: معناها نتاعي قالوا واحد فهمت نجم نعرف شنو صغير شي يحب ونحط له اللي يحب عليه. بينما فلسفه سي تري ديفيسيل ما سي با ايفيدون معناها باش تحطها يلزم معاك ناس مختصين في المجال هذا ويتطور. حاجه اخرى تو شفت وزاره التربيه مثلا تنجم

0: تستعمله مثلا. ما هي توا تعمل في تعديل اكزامان في اخر العام وتاخذ اكزامان بارتو، القادره بالسيستم هذا تخرج 20 اكزامان في الشهر باللي كوريكسيون تاعها، وتختار على كيف كيف. معناها باش تعدي الانفورماتيك، باش تعدي فيزيك، باش تعدي كل شيء. وحاجه اخرى، مده الاستعمال ما حكيناش عليه.
1: اي
0: راهو احنا صحيح محطوطه في السيت 15 15 هذوكم اللي معناها نقولوا احنا اللي زيكزامال تجبدهم، ولكن ريالمون توصل تخدم بار ماتير 100 ساعه في الجامعه.
1: اي
0: بالسيستم 100 ساعه، معناها سي امبوسيبل تخدم 100 ساعه
1: وقت الانسان يحب يحب يعاون
0: معناها ماتير واحده باش تخدمها 100 ساعه في الجامعه، سي امبوسيبل معناها. فهم عندك لارجومون لا كاباسيتي باش تخدم بالقدر،
1: خاطر زادك تحدد سوايع وتخلق نوع من الضغط عليهم، دونك لهناك تخلي المجال مفتوح.
0: لا هو 24/24 تخدم، معناها عندك لارجوم ما تسحقش باش تتوليزي الكاباسيتي.
1: انا سمجلي الحقيقه اثمن الشيء هذايا، وانك معناها تعاون وليداتنا وبنيتنا بصفه عامه انهم يدير كل البكالوري، انه تكون عندهم معناها امتحانات على ذمتهم وتراعي نقاط الضعف نتاعهم، حاجه ما نجم كان نثمنها. ولكن ارفع القبعه وقت اللي تكون توجه لذوي الاعاقه، وقت اللي نساعدوهم بحاجات من نوع هذي بقدره صحيح. ربي ما فما كنا الخير. احنا سي مجدي بن صغير قدمتها كسيرتك الذاتيه اللي هي مختصره جدا، ولكن حبيت نسالك على علاقتك بالانستيتو بانكير دو باري اللي هي معناها قليل من التوانسه اللي تخرجوا منها.
0: هذه في البنك سمحت لنا باش نكملوا الفورماسيون نتاعنا مع الانستيتو تكنيك دو بانكير دو باري. الكوم تاعها سي تري زيلفيرا، ولكن البنكه هي اللي تخلصت لنا. معناها نعديو لي غرون كونكور صا لي بروف يجونا من فرنسا لتونس، والعام الثالث نمشيو نعديو في فرنسا. هذايا اكبر معناها ديبلوم ينجم تحصل عليه انسان في السيكتور بانكير. ما فماش معناها ودايور هو توا ما عادش يعملوا فيه خاطر مكلف ياسر، دونك ما عادش ما تلقاش برشا على عندهم هذا لي تي بي باري، ما تلقاش برشا برشا.
1: كل التوفيق يا سيدي، ان شاء الله نتابعوا عن قرب على المنصه هذه، ونتابعوا زاده مدى جدواها وفاعليتها مع ابنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقه، ومع ابنائنا الكل بصفه عامه اللي باش يجتازوا امتحان البكالوريا. شكرا لاي انسان خمم في انه يقدم الجديد وانه يجتهد، وخصوصا وقت نحكيوا على تجربه تونسية مبتكرة. تجربة تونسية هي الأولى من نوعها بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: واضح. شكرا جزيلا لك سي مجدي بن صغير، أستاذ علوم اقتصادية، خريج انستيتو بانكير دو باري، ومطور موقع ويب. عندك كلمة، عندك إضافة؟
0: كلمة أخيرة. أول حاجة نشكرك على الاستضافة. ثاني حاجة، احنا توا قادمين على صلاة عيد الأضحى، نتمنى وصار عيد أضحى مبارك على جميع المسلمين. ثالث حاجة نتمنى والخير لأبنائنا توا بعد العيد باش يبداو إن شاء الله في الزكزما، وربي معاهم بالحق. معناها خاصة بالحق، معناها عندي ضعف كبير لجماعة الباك لأنها سنة مفصلية بالحق. معناها
1: تفرحهم هما وإحنا طيرنا في العالم،
0: والله شوف الأولياء مساكن ما يصدق ربي معناها ينجح صحيح. بالحق راهو حاجة كبيرة برشا.
1: سؤال أنا قاعد عندي، منصة مات باك ندخلوا لها ديريكت على عن طريق جوجل؟
0: باش تدخل أي عن طريق جوجل، أما تكتب ABP ABP نقطة ماتك ام ا تي اتش اس باك بي ا سي نقطة كوم. هذا هو
1: الماتباك اتاشي،
0: الماتباك هذيك اسم السيت، ولكن سيغ معناها باش تدخل على جوجل على ليج على الكروم على تحط ابي بي نقطة مات ام ا تي اتش اس باك بي ا سي نقطة كوم. هذه باش نجم تدخل.
1: شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق لابنائنا وبناتنا اللي باش يجتازوا الامتحانات الوطنية بصفة عامة والبكالوريا بصفة خاصة. فاصل ونواصل بعد شوية موعدنا مع الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم، ديما هما صنع الأمل، وابقوا معنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: يا متجددة من قسم الأخبار، المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 من ماي، واستأنف العمل الخميس 28 من الشهر ذاته. مشروع تعزيز نفاذ المنتوجات الغذائية والمحلية للأسواق يساهم في توفير أكثر من 3000 موطن شغل، وفق ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد على موجات الإذاعة الوطنية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيد تعلن عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. في أخبار الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية المناطق. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل شخص جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جنوب لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن التركيز الحالي للمفاوضات ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات. ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تحذر مما وصفته بالصدمة الغذائية العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم ديما على موجاتي ذات الجمهورية التونسية. بدينا الجزء الثاني بصوت سمير الزغل، أنا كتير وبالتونسي والأجواء التونسية، مواصلين حكايتنا مع تونس اللي نفتخروا بها ومع التوانسة اللي نقولوا لهم شكرا جزيلا لكم على إيمانكم بقدرات ذوي وذوات الإعاقة، على أنه فما ما نقولوش معاق، نقولوا عنده اختلاف وقت اللي ندمجوه ويكون جزء منا، بل بالعكس نفتخروا فيه نفتخروا به. تفاصيل الحكاية باش نتابعوها في فقرة من القلب. من القلب. سيداتي أنساتي سادتي، باش نهزكم إلى ولاية القصرين وقت اللي نحكيو عن التراث، التراث وقت اللي يلتقي بالإدماج. القصرين احتفات بذوي الإعاقة، الحكاية وما فيها باش نتابعوها مع سي حسين الجدلي رئيس جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة. أهلا وسهلا سي حسين، مرحبا بك، نورتني.
1: شكرا لنا، نهاركم زين، مرحبا.
0: نهارك أسعد الأيام، شكرا جزيلا لكل الناشطين والفاعلين في الجمعية هذية. ريت صور تعمل 66 كيف، انتوما حكيتوا على إدماج ولكن أنا ريتوا بعيني من خلال الصور هذية، دونك أنا مررت لك إحساسي وأدعو الناس الكل إنهم يتصفحوا الصفحة متاع جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة، وأنت مش تحكي لنا الحكاية سي حوسي.
1: شكرا للا، مرحبا بك، وشكرا لكل العامل معاك ولكل من تصلهم موجاتكم. سعداء نحن كتير أن اليوم نكونوا في ضيافة موجات الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأم اللي إشعاعها يوصل للجمهوري كله، يوصل حتى الخارج يعني. وهذا أفضل، خاصة نحن تعرف أنت إحنا جمعية محلية في معتمدية، معناها ديما يبقى منش جمعية معناها عندها فروع واحد، وهي محاولات نشأت من الجهة، محاولة للإدماج وللإحاطة أكثر بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هم في الواقع هم أشخاص كنت توفر لهم فرص يبانوا ويثبتوا أنهم أشخاص ينجم يعملوا برشا حاجات، قد يكون اللي يدعي أنه سوي ما ينجمش يعمل.
0: صحيح، أي صحيح.
1: لا. إذا الحكاية كلها نحن هي الجمعية، هي جمعية محلية، جمعية تعنى بإعادة إدماج ذوي الإعاقة صوب المجتمع. الإدماج هذا نحاول يكونوا أنه يكون إدماج سلوكي أولا، أنه المجتمع يأخذ بالخاطر ويفهم ويتفهم ما ينقصه، وهكا يولي اعتيادي، يولي سلوكه يومي، يولي اندماجه سلوكيا مع الناس اللي قدوا والجيران والواح. وهكا تكون الادماج الثاني وهو الأهم، هو الادماج صلب الحياة الاجتماعية. هم في الآخر نحن الجمعية تعرف ذوي الإعاقة ديما عندهم أعمار بيولوجية وعندهم أعمار معناها أخرى، أعمار
0: عقلية
1: عقلي يعطيك الصحة، ما توزيش بالضرورة العمر البيولوجي، نجم يكون وعليه نحن منظورينا يوصل حتى لـ30 سنة معنا في الجمعية. في بعض الحالات 30 سنة هو عمره ونجم ما يتجاوزش مثلا 18 عام العمر العقلي الحقيقي. نحاولنا أن نكون الإدماج اجتماعيا يكونوا مدمجين، وذلك في تعديل سلوكهم وفي تمكينهم من عمل ولو بسيط صلب المجتمع، ينجم يكون مصدر رزق إذا تطور، وينجم يكون حرفة على الأقل يثبت فيها أنه شخص قادر على إنجاز وإنتاج حاجة معينة. اللي شفتوه هو اللي يتوفر عندكم، هو معناها قطرة من بحر، هو مناسبة هي تظاهرة أشرفت عليها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في القصرين، وحطت في الإطار هذا، استغلت فترة شهر التراث وطلبت من الجمعيات اللي هما في الولاية القصرين، هما 13 جمعية وهما 12 مركز، يعني تقريبا كل جمعية كما جمعيتنا نحن عدنا جمعية مدنية وعدنا مركز يعنى بالإدماج، هذا مركز تربوي. اللي موجودين في المركز هما أشخاص، هما معنا المنظورين هما أشخاص ذوي الإعاقة، هي إعاقات متعدة، وتنجم تكون إعاقات عضوية وتنجم تكون ذهنية وتنجم تكون أي حاجة، والمشتركين عليهم إطار تربوي مع خريجي التربية المختصة، وعندنا هيكل إداري، وعندنا عاملة، وعندنا معناها باش تكون بالشكل هي بالضبط مدرسة أخرى، لكن مدرسة فيها أشخاص معينين ذوي الإعاقة. شهر التراث هي مناسبة أنه ذوي الإعاقة هذوما يثبتوا ويبينوا للناس أن الناس توفر لهم فرصة ينجم يكونوا أشخاص فاعلين، مش بالضرورة معناها مش معالة على المجتمع كما يهيئ لبرشا ناس.
0: لا بالكل
1: هذا هما جهات الفرصة للإدارة الجهوية الاجتماعية أحيت شهر التراث وعيطت للجمعية الكل. احنا هو جمعية من الجمعيات تتعاين للنداء هذا وصغليناه، عدنا نشاط وعدنا حرفيات وعدنا
0: ولباس تقليدي وألوان واسمعوا وعملتوا له معناها عرفتك القيمة متاعه وكالزهو متاعه. كان فما احتفاء بالعادات والتقاليد ومحليه وقت اللي نصروا على ان نحافظوا معناه ونشدوا بيدينا وسنينا في تراثنا اللامادي وانا نحتفيوا به. القصرين كانت نموذجا مع جمعيتكم الحقيقة،
1: الحمد لله ويعطيك الصحة وكل من ذوقك يعطيك الصحة واللي هو بالضبط هذا كش حابين نوصله كرسالة راه من الناس هذوما كي توفر لهم فرصة يعملوا برشا حاجات وراه مطوعين هم مش هو يهيئ للبعض للأسف أنه في مجتمعنا يعاملوهم معاملة ناس ناقصين. لا راه هم مطوعين كي يتحطوا في صورة ويملى عليهم ما يقومون به هم ينفذوه
0: ونكتشفوا قاعدين في نقاط القوة متاعهم والجمعيات زادة كيف كيف مشكورة قاعدة تكتشف في نقاط القوة قاعدة معناها تخدم عليها وتزيد تجتهد أكثر فأكثر. نرجعوا للشعار اللي كان في الجمعية بالتراث نحيا وبالإدماج نتميز. الإدماج اللي ريتوا في الصور هذية هل كانت فما بعض المعروضات خاصة بإنتاج وصنع ذوي الإعاقة من منظوري الجمعية بطبيعة الحال؟ شنية كان الإدماج معناه بالضبط على عملية؟
1: هو أحسن سؤال بالحق كنت مستنى فيه بالضبط لأنه يعني هذا هو صلب الموضوع بالضبط. إذا كان التراث به ناحية فالإدماج هو بالضبط هو الهدف. في المعروضات كانت موجودة بعض الصناعات وهذا معناه جزء ثاني كان يتاح لنا الوقت نحكيه به، ثم جزء بتاع صناعات اللي هي ما تطلبش برشا حقيقة برشا معناها مصاريف وبرشا مواد ومثلا الصناعات شفت مثلا الحرفية بتاع صناعات الجبس. الجبس يتوفر له القالب يتوفر له اليد وتحط له الموديل النموذج اللي باش يتبعه يعمل لك شنو تحب انت كنموذج فيه معناها يخرج لك قوالب ويخرج لك معناها كواتر ويت نقول احنا معناها ممتازه ياسر الشبس بعدين يلونوها وتاخذ طبعها وتنجم تكون ديكور محطوطه في صاله ولا في مؤسسه ولا في اي مكان. عندنا في الصناعات اليدويه اللي هي في التطريز وفي الخياطه وفي الصناعات خاصه تعرف انت قصير مثلا موجوده فيها ماده الحلف اللي نجموا يستغلوا فيها برشا حاجات ونجم يصنع منها برشا حاجات جديرة الحق بأنك تتفرج فيها وأنك تحطها في مكان وأنك تزين بها وأنك تعمل بها برشا حاجات موجودة هذه في الواحد. عادنا التطريز والخياطة موجودين وهذا هنا بالضبط. وعلاش نحكيه على الإدماج؟ نحن هذوما ناس عن حاملي حملة إعاقة لو تتوفر لهم هذا ينجم يندمج في المجتمع. أكيد. هو كي يتعلم صنعة من نوع هذا ينجم يأخذ كوا ويخدم على روحه ويصبح شخص فاعل في المجتمع منجز ومنتج وقادر على
0: معناه. أنا المعروضات اللي ريتهم في الصور هذوما والديكور اللي ريتوا من صنع أيدي أبنائنا وبناتنا من منظور الجمعية هل قاعدين معناه تعرضوهم للبيع على الأقل؟ خليني مثلا اليوم نزيد ونحكي وأكثر أنه مهم أنهم يستقلوا ماديا أنه زيدا ندعموهم أن نشريوا حاجة من صنع أيدي ذوي الإعاقة خطر فما بالحق ناس معاقين وتتفنن في أنها تبدع في الحرفة هذيك وتتقن الإنجاز متاعها.
1: إيه هو يعطيك الصحة هو هذاك اللي ينقص. وشفت أنت توش التظاهر هذه شهر التراث الأخيرة تقريبا هي أول خطوة في الطريق الصحيح بالضبط لأنه كما قلت هي جمعية محلية معناها ما عندهاش إشعاع كبير. الحقيقة وما جاتش برشا فرص وتعرف أنت راه في مكان ما هوش مغطي بالإعلام بالحق ما تفرش برشا فرص تو الفرصة اليوم راهي حاجة باهية
0: نبقاو ديما على ذمتكم يا سي حسين والله
1: عايشك فعلا هي هو خطوة هذه نتاع التسويق هي ما ينقصنا. تبقى البادرة نحن نعملوا حاجات صغيرة مثلا ندوا على المحليين تنجم توزع انت على معارفك على بعض المؤسسات التربوية مع الحقيقة يحلون البيبان مثلا انك تعرف حاجة هذيك اللي توفر في في في ظرف، لانه يعني حقيقة باش تخرج انت للسوق معناها كمعروض ما تكلاش حظك بصراحه، معناها من 15 اللي يجينا ويناسبنا واحد هي فرص كذا هكاك حاجات مؤثره معناها عندها توجه معين. الحقيقه تو مثلا التظاهرة التاليه هذه حل فتحت بعض الافاق وبعض النوافذ الصغيره اللي ممكن نجموا نتنفسوا منها الحقيقه. هذاك ينقصنا التطبيق حقيقه، هو الشغل هو اللي
0: نقولوا للناس يا سي حسين في كل ولايات الجمهوريه، ما ونحكيوا زيد على القصرين خاصه وفوسانه زيد، امشيوا بالحق شريوا من عندهم، شريوا كل الصنعه نتاعهم، راهو بالحق هما تعاونوهم ماديا او ميم طون، راهو ساعات تحط حاجه ديكور ولا اي حاجه من صنع ذوي الاعاقه، راهو معناه يكون فيه ابداع، وحتى معناه كي يبدا موجوده في الدار نبداو نقولوا ساعات هذيك راهو صنعها وليد عنده طيف التوحد ولا بنية عندها إعاقة خفيفة ذهنية وكذا. بالحق معناها راهو أنا وليت نفتخر بالحاجات هذه وبصنع أيديها. هذا شهر التراث، ولهنا نحب نفتح قوس على الجمعية، كان تسمع تسمح سي حسين الجدلي رئيس جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسينة، أنت قلت معناها الجمعية تقعد تحتضن المعوق إلى حدود 30 سنة، بعد 30 سنة يمشي واجه مصير واحد، وهذه مشكلة وعبء بالنسبة للأولياء، هكا ولا ليه؟
1: شكرا يعطيك الصحة، مسيت الجرح بالضبط.
0: اي هو جرح هذي وجرح اخر يتعلق بنهاية السنة الدراسية، معناها حتى في الصيف مسكنات ما يلقاش وين يمشي ولا وين يتفرهدوا.
1: اي بالضبط، هو هذا هو يعطيك الصحة، انت لمست اللي جرح بالضبط. تعرف انت المجتمع راهو العائلة اللي عندها حالة كيف هكا حقيقة نحس بالحق مشاطرة الفكرة ومتحملتها بالفعل، راهو يعلم بها مربي، ما راهو يحس عنده مشكل في الدار
0: طبعا،
1: يحس عنده مشكل كبير وماذا بيها لا أي يد مساعدة معنوية ولا مادية بالحق يفرح بها برشا. احنا اللي نجم نعملوه مثلا في الصيف نبقاو على ذمتنا حرا الإدارة تخدم معنا بطبيعتها، هاوكا يجوا يعملوا دورة يعملوا عادنا شوية ألعاب، عادنا شوية إسباس يدور في مكان يعرف، وقت يخرج من الدار نجم يقضي 3-4 ساعات في مكان يعرفه. معناها هذه على مسؤوليتنا ونجم نعملوه نحن في الصيف، إدارة تبقى ديما مفتوحة. بعد 30 سنة هذه مشكلتنا، عملنا بعض الحاجات ونجحت الحقيقة، مثلا وقت اللي تهز مثلا فئة معينة مثلا كما الصم مثلا تمشي تدمجها مثلا في حانوت حلاقة في تعلموا مهنة، وعادنا شكون خذها طريق وتعلموا ويحاول يخدم على روحه
0: وتكون
1: تعملوا تربص صغير في مركز تكوين المهني بتالة، هي معتمدية مجاورة فيها مركز تكوين مهني، عملوا في اللي يتعلق بالنساء هذا في التجميل في الحرقوس في الحنة في اللي كذا، ويبدأوا هم فخورين به لأنه يجب يعمل حاجة وأفون ينجم في الآخر ينجم يكون له مصدر ولو بسيط. عادنا عملنا تربص مع معهد سيناب اللي في تكوين النحل، وعملنا استقبلناهم هنا وعملوا تربص للوليدات 4 أيام، خذوا شهاد ثم زوز ولا ثلاثة حلوا أخذوا قروض صغرى تشجع على الشؤون الاجتماعية والبي تي اس، شجعوا على حاجات كيفات، خذوا قرض نتاع 5 مليون، خذوا بعض خلايا النحل ويحاولوا يخدموا.
0: اي به حوايج هذه تبشر به تفرح بالعكس.
1: بالضبط، الباقي فعلا نحاولوا ديما، لان الغالب ان الظروف المادية ما تسمعش والظرف كله العام معناها يمر بصعوبات معروفه في الدنيا كلها، بقى هنا ديما نعولوا على الخيرين في الجهه وعلى الناس اللي، وحتى هو كي نستغل صوت معناها موجات الاذاعه الوطنيه هاو كان محمود، ونحن عندنا مثلا شغلنا الشغل هو نحب نبني زوز ورشات مثلا المردود نتاع الجمعيه ما يوفرش، وباللي تكون هنا تدخل الدوله توفر لك ميزانيه تسيير صحيح، تصعب الحقيقه تعرف انت الاشكالات كي تدخل في الصفقات العامه، نحن كي جينا معناها في تدخل فردي في تدخل معناها نتاع ناس تعاون نجم معناها نحن شغلنا الشاغل تو باش نبني زوز ورشات باش نكونوا هالناس خلي يواجهوا مصيرهم بعدين ويوفروا حاجه.
0: وعندنا المكونين سي حسين،
1: المكونين موجودين المكونين اللي متوجدوا هاي.
0: باهي باهي الحمد لله.
1: في التنقل هذه مثلا احدى اهدافنا. اي سامحني لالا تفضل.
0: اي في التنقل نتاع وليداتنا، هل الجمعيه هي اللي تامن معناها جلبهم الى للمقر، والا هما معناها يتكفلوا بالتنقل وحدهم؟
1: اي الجمعيه تتكفل، عندنا الحافله، عندنا المينيبيس، وهي شفت هي بقدر ما هي شغل، هي معناها حقيقة فايدة، هي لأنواع عندنا صغار يصعب التنقل نتاعها، ما نجمش نمشي مسافات كبيرة، نوعيات معينة من الإعاقة، عندنا الحافلة في حدود ضيقة تنجم تتنقل، تعمل الرمساج يومين تجيبك وترجع، وعندنا شوفير معناها مخصص الحاجات هذه، الإدارة التنفيذية تنظم يومين المسار نتاع الحافلة بالمراقبة وكل شيء، تضمن التنقل نتاعهم. طموحنا أنه كان يكون ظروفنا المادية أحسن، نكونوا نكبر ولا المضمار.
0: أي باهي ميساش، خلينا في ظروفنا المادية، شكون ينجم يعاون اليوم النداء؟ هل معناها النداء لأهل الخير في فوسانة، في القصرين، في كل ولاية الجمهورية، أنهم يعاونوكم في الداخل وفي المواطنين بالخارج باش يعاونوا وليداتنا؟ شكون بالضبط؟ قولي سي حسين.
1: أنا بالضبط اللي قلت هم هذوكم اللي حاجتنا بهم. تعرف أنت اليوم في نطاق ضيق كجمعية محلية.
0: أي
1: يرحم والديه، ما بالحقيقه ما همش مقصرين. قراه اللي يمدلك تو ما يمدلكش مثلا بعدين فهمت. من لهنا وقت نستغل صوت يخرج للخارج وللناس كله وللجمهوريه كامله، راهو معناها الخير فيما تزرع ويجيب لك، معناها مش بالضروره بجنبك ولا بعيد ولا قريب، معناها كله يصيب. النداء موجه للناس كل، اي واحد ينجم، نحن نقبلوا ولا برشا ناس مثلا تقدم لنا مساعدات، قد منه مساعدات عينية مش بالضرورة فلوس بالحق، لأنه باش تكون المسألة شفافة ونزيهة. مثلا عندنا واحد يبدأ عنده مثلا مواد بناء، يبعث لنا مثلا حاجات معينة تاع بناءات، ونحن بالباقي معنا أي نوع تاع مساعدة هي تصيب وتحقق الهدف نتاعها. كما قلت سنة، فنحن مشكلتنا توت في بناء ورشات تكون سند للمنظورين لأصحاب حملة الإعاقة. وهنا النداء موجه للناس كل من يستطيع الفائدة ومد المساعدة له أجره أكيد، وراه ساهم في مد يد مساعدة يستاهلها بالفعل. أنا إن شاء الله خير يوصل نسكم
0: إن شاء الله يا ربي. على كل حال النجد والناس الكل اللي قلوبها رحمة، القلوب اللي بالحق تحب تعاون ذوي الإعاقة، للناس اللي عندهم همة وضمير ويحبوا يعاونوا الغير، هذه جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة، واللي قاعدة بالحق تجتهد وتقدم في مجهود يذكر فيشكر. نحب نشوف معاك، هل باش تكون فما حفلة ختام السنة الدراسية؟ أي وإلا لي؟
1: أي
0: إن شاء الله. ننتظر الصور، وهوك تنتظر مني مداخلة أخرى سي حسين.
1: صحيت لنا نحن عادنا يرحم والديك يا أختي كوثر. بالحق نحن سعداء برشا بالمداخلة هذه، خاصة لأني كما سبق القول أني على موجات اسمع الناس كل. عادنا حفل اختتام السنة الدراسية نهار 12 جوان إن شاء الله، النظم واختتام السنة الدراسية ونوزعوا شهيدنا وبطاقات
0: ونعملوا حفلة ونشوفوا كالطاقة الإيجابية والحماس في عينين وليداتنا وحياتنا.
1: نبعثوا لك الصور وتشوفوا إن شاء الله مباشرة لعين المكان
0: إن شاء الله يا ربي.
1: صحة أختي
0: إن شاء الله. 12 جوان الحفلة نتاع جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة، للناس راهو تنجم تكون دعوة مفتوحة ليهم، ومشيوا وشوفوا وليداتنا وبالحق واستمتعوا بهم وشريوا من عندهم، شريوا من عندهم، راهو فما معروضات تتشري من عندهم وندعموهم ماديا ويحقوا استقلاليتهم، وراهو فيها برشا طاقة إيجابية وفيها شعور كبير بالثقة. نشكرك برشا سي حسين الجدلي رئيس جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة. احنا دورنا كأعلام رانا باش نسلطوا في كل مرة الضوء على الجمعية هذه وغيرها من الجمعيات اللي قاعدة تنشط وتقدم في إضافة، وقاعدة تتميز زادة مع وليداتنا وبنياتنا. حكايتنا مازالت موفاتش، مازالت فقراتنا ومتابعتنا. فاصل ونواصل.

0: شاء الله يا ربي ديما زهين وان شاء الله ما فما كان الخير. مرحبا بكم في برنامج اصحاب الهمم على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه. هذا البرنامج اللي ديما ناكد فيه انه يقطع مع الصوره النمطيه اللي نقولوا فيها معاق يسخف مسكين. لا، احنا نحكيوا على اختلاف، على ناس عندهم اختلاف وصلوا نجحوا وتالقوا، بل وكانوا مصدر فخر لينا وصنعوا من الضعف قوه وكانت قوتهم مضاعفه. ولكن زادة معنا مجموعة من الفقرات اللي نحب نوصلوا فيها الصوت، خصوصا وقت اللي يكون عنده إعاقة وهو متحصل على شهادة، معناه حاول باش يوصل ويستقل ماديا، فبالضرورة باش نوصلوا له صوته في فقرة انتي صوت.
1: أصحاب الهمم انتي الصوت.
0: الصوت هو اليوم لويصال الماجري، هي كفيفة متحصلة على شهادة في اختصاص استقبال المكالمات الهاتفية والاتصالات ستاندر. يقول القائل برشا من فاقدي البصر اللي هما يختصوا في المجال هذية، برشا منهم عاطلين عن العمل، نحاولوا نبحثوا بشوية بشوية إن شاء الله يا ربي القطاع الخاص ينخرط في المشروع هذية وفي أنه ينتدب هالستاندرديست هذوما. ولكن ويصال هي وضعية خاصة، حكايتها باش تقدمها لنا هي مباشرة. ويصال مرحبا بيك للا.
2: مرحبا مدام، صباح
0: الحمد لله يا ربي، انت لاباس وصحتك لاباس؟
2: والله الحمد لله، شدك الله عايشك
0: يا ربي لك الحمد. ويصال الحكايه وما فيها للا، انت باش تقدم لنا روحك وتحكي لنا حكايتك.
2: ويصال ميجري، عمري 28 سنه من تونس. انا اليوم معناها نحب نوصل صوتي قبل كل شيء، معناها قبل ما نحكي على الخدمه تجايز اني مش نفسر وضعيتي باش العباد اللي تسمع معناها تعرف.
0: أيه؟
2: انا بابا الله يرحمه متوفي عنده 4 سنين، وكملت توفيت امي في اكسيدون طبعا عندها 5 شهور. الله يرحمهم ان شاء الله. وانا معناتها مراش كومبليتمون باهي، انا عندي دبلوم تاع ستاندر. انا ديجا ملي بابا حي معناتها ملي امي حيه مشيت دقيت البيبان، نحب نخدم، لوجت شفت، مشيت للولايه، مشيت جري درت، ما يعني ما عرف الحقيقه يسكروها في وجهك طول معناها.
0: كيف يسكروها في وجهك؟ ما فماش
2: خدمه مثلا. مشيت لولايه تونس ما خليت قدام المره، معناها نمشي نحب نقابل الوالي ما تنجمش تقابل الوالي، عادوني للمعتمده، جيت حكيت معاها قلت لها عندي دبلوم تاع ستاندر وانا مره شبيحه، حتى بعد ما توفى بابا قعدت لي امي حيه معناها. مشيت حكيت معاها قلت لها عندي دبلوم تاع ستاندر، قالت لي بالنسبه للستاندر ما فماش. قلت لها اوكي اعطيوني رخصه نتاع دخان اموان نخدم بها معناها ندخل بها فلوس وصحيتك نعمل اي حاجه معناها المهم مورد رزق عندي. قالت لي لي معناها حكيت معايا حتى معناها فاسون يعني قايب على الاخر معناها
0: هذا فينا وصال
2: وليت تونس.
0: وليت تونس به ايه
2: حكيت معايا حتى بفاسون يعني خايب على الاخر ديجا معناتها إيه؟ والحقيقه ما سمعتنيش وزيد قالت لي سامحني معناها وخرجتني من البيرو. ديجا بعدها بشهرين امي تتوفى في اكسيدون معناها، اللي انا على الاقل الله يرحمها كانت امي معناها وكان معناها كما نقولوا احنا معايا وكل شيء إيه؟ كملت توفيت امي انا ديجا توا معناها تصدق والله ربي قعدت ندور من بلاصه لبلاصه معناها باش نحكي انا مش بعد ما توفيت امي خاطر ديجا احنا كريم قعدت ندور من بلاصه لبلاصه من دار لدار لين معناها فما شكون معناها كري لي دار معناتها فهمت واحد ولد حلال حق كري لي دار يرحم والدين والديه.
0: معناها انت وصال الوالده كانت كيفلتك بطبيعه الحال والكل، بعد الوالده ما عندك خوك ما عندكش اختك
2: ما يعني ما عنديش وكل واحد له في روحه اصلا معناها انت تعرف الوقت هذايا يعني
0: حتى العائله معناها الخال العم
2: لا حتى حد والناس الكل تعرف معناها حتى في البلاصه اللي نسكن فيه الناس الكل تعرف اللي معناها ما حتى واحد فيهم ديجا
0: به ميسالش به. دقينا باب ولاية تونس ما لقيناش الجواب، ما مشيناش لبلاصة أخرى شفنا مادام عندنا شهادة.
2: لا هو مشيت قبل ولاية تونس مشيت للقصر الرئيس معناها زيد صبيت فيه مطلب كل ما نمشي نعاود نرجع حتى ملي أمي حية قلت لك كل ما نمشي لهم يقولوا لي المطلب نتاعك تحت الدرس. كل ما نمشي المطلب أي لتو مازالوا يدرسوا فيه المطلب ديجا.
0: باهي
2: ميت بابا ميت أمي مازال المطلب تحت الدرس. معناها انا طبيقة بالحق نحب نوصل صوتي، يعني انا انسانة معناها امي متوفية وبابا متوفي، ما عندي سند، معناها نسمى فاقدة للسند وزون دو بلوس فاقدة للبصر، ويعني انا باش نقعد مدام كوثر نطلب في العبيد، معناها طبيقة ساعات نطلب من عشكون بالله يا ما نعطيني 10,000 ولا اعطيني حاجة باش نلقى ماناكل، لاني ساعات ما نلقاش ماناكل، معناها اقسم بالله تخيل انت انسان لام ولابوس زيد ما يخدمش ومعناها وما عندكش شكون معاك، معناها
0: وعندك اعاقة وكنت معاملة على امك
2: ويرحم والديك
0: ومع هذيك عندك شيء. ده انا وصال حتى كيجمعني بيك معناها لقاء في الكواليس، قلت لك ما نجم كان نتضامن معاك، اولا لانك فاقده للسند، ثانيا لانك ما لومت على حتى حد من عائلتك ورعيت ظروفهم ومشاغلهم ومشاكلهم. انت انسانه طالبه انك تخدم بالشهاده نتاعك، انسانه راهي تكونت عملت الاختصاص هذا في مجال استقبال المكالمات الهاتفيه والاتصالات، هي ستاندرديست من حقها انها تخدم. اليوم اناشد ولايه تونس السيد والي الوالي رجاء وبكل لطف يتحرك من اجل وصال المجري. انت قلت لي راسلت رئيس الجمهوريه قالوا لك تحت الدرس، اليوم لو كان نعرفوا في رئيس الجمهوريه ان وصال فقدت الوالد نتاعها وتوا عندها معناها اشهر من اللي فقدت والدتها، ان شاء الله يا رب يقع التسريع والتعجيل في النظر في المطلب نتاعك والموافقه عليه. في الاثناء شاركت شي في كونكور وزاره الشؤون الاجتماعيه؟
2: باش نجيو للموضوع هذا، بالنسبه لكونكور نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه كي فما معناتها يهبطوا مش قاعدين يهبطوا، تخيل انت ستاندرديست معناها باش تهز تجاوب على التليفون يقول لك الزم النيفو نتاعك باك، انا النيفو سكولير نتاعي 6e année. اوكي بي سي فري كو انا النيفو سكولير نتاعي معناتها مش نقول احنا 6e année والله يعني حاجات ساعات توقف المخ يقول لك ليه باش انت باش تهز على التليفون، ما نعرفش انا في بلديه ولا في ستيغ ولا في سبيتار ولا في حاجه يلزم النيفو نتاعك باك، معناها انا مثلا كي باش نجاوب على التليفون اول حاجه باش يسال لي يقول لي انت شنو النيفو نتاعك، نقول له باك باش يحكي معايا، كي باش نقول له سي ماني باش يحكي معايا.
0: لا معناها على اللغات ربما ولا على بعض.
2: لا ما فيهاش لغات، لا مش حكيت لغات في تونس. انت
0: معناها انت وصال وصال تقول لهنا انا قادره اني معناها نتكفل بخدمتي،
2: معناها انا سامحني معناها مش محقراني ولا حاجه، انا صحيح نيفو سكولير نتاعي 6e année اما والله ربي اقسم بالله نحكي خير من واحد باك بلوس ما نعرفش قداش، انا ساعات تلقاه واحد باك وباك بلوس ما نعرفش يحكي كان نسينا على بعضهم معناها الحمد لله.
0: وصال انت قلت لي من تونس تحديدا منين؟
2: دندين.
0: ساكنة في دار على وجه الفضل، فما شكون اللي متقبي بالكريم تاع الدار هذا هو اللي عاون فيك معناها على مستوى الكريم؟
2: والله مسكين اسمعني هو دفع لي ديجا كريم تاع عام كامل ومشي على روحه معناها
0: يفرح
2: الله يرحم والدين والدي.
0: اما مازلنا في المؤقت اي ومن بعد عام شنو باش نعملوا؟
2: صحتك بعد عام نرجع كالعاده، قريت انا قبل معناها قبل ما يكري لي السيد هذا كنت ندور من بلاصه لبلاصه معناتها راني نحكي معاك اقسم بالله، مره في بنزارت بحذا صاحبتي، مره في القروين، مره معناها كل مره في بلاصه، وانت ايش تعرف معناها عبد يقول لك كيفاش معناها الطفله معناها يعني فما بيت ما تقبلش قداش يقبلوك، يقبلك جمعتين معناتها بعد كده يقول لك امشي شوف حل على روحك.
0: واحنا لهنا معناها راهو في مخ الهدره، رانا ما نحبوا نثقلوا على حتى حد، احنا عندنا اختلاف، عندنا اعاقه بصريه ومع هذيك تحدينا كل شيء وعملنا شهاده وتكونا ونحبوا نخدموا. فالايامات الفضيله وناشد الناس الكل ولايه تونس جماعتنا في الدندين الكل لا استثني فيهم احدا، الناس اللي تحب تعمل الخير، الجمعيات، المؤسسات الوطنيه، راهي وصال بحاجه الى العمل، أنا ما حاشتنا بحد شيء إلا إنها تخدم على روحها تستقل ماديا، ما قلناش إيجي وعاونوها ولا أعطيوها فلوس ولا أعطيوها منا، نحبوها تخدم الناس اللي تحب تعمل الخير. فإنه وصال الماجري تنجموا معناها حتى تحصلوا على رقمها من عنا، إحنا نحبوا نعاونوها كيفاش تتحصل على وظيفة تستقل ماديا وتخدم على روحها، وقادرة وصال تأمن وظيفتك من الأول للآخر باجتهاد وبتبسيمة وبكلمة طيبة للناس الكل، هكا ولا لا؟
2: أكيد بيان سور، أنا ديجا معناها عاملة ديستاج، أنا حتى في الستاج عملهم والله ربي كل معناه كلمات بيقول الطفلة هذية معناها تخيل معناها مثلا باش نعدي انا تليفوني قاعد يسال عليا من بعد اللي باش نعدي معناها قاعد يسال عليا شكون الطفله هذيا تبارك الله عرفت حتى مثلا كاتب العام ولا مثلا رئيس البلاصه اللي انا نخدم فيها معناها يقول لي تبارك الله معناها فهمت يعني مانيش كانسانه تبارك الله نعرف نحكي نعرف كيفاش نجيو معناها ما فيهش اصلا ما فيهش برشا جهد معناها عادي.
0: احنا فتحنا قوس الحقيقه فيما يتعلق بالمناظره المفتوحه واللي بداوا معناها برشا قاعدين يجريوا في الامتحانات الخاصه بذوي الاعاقه الحلقة. دونك لهنا إن شاء الله تكون فما شوية مرونة. طوى الوقت مش ممكن على خاطر ما نجموش نديركو في الوقت الحالي خاطر المناظرة فتحت أبوابها وغيره، ولكن إن شاء الله في قادم الأيام مادام عندها إعاقة وعملت شهادة وإلا عمل الشهادة هات نشوفوا كيفاش معناه يستقل ماديا، نحبهم يستقلوا ماديا. وصال أنا مش خلي لك كلمة الختام، شنية اللي أنت تحب توصلوا، شنية أنت اللي تحب تحكي فيه اليوم وقت نقوله وصال تحب تخدم نحبوا نستقلوا ماديا، شنية أنت تنجم تضيف على الكلام هذا؟

0: حقيقة مكونات المجتمع
1: لا لا
0: المدني.
1: لا لي لي جملة جملة ما نحبش أنا مانيش معناتها لي ما نحبش.
0: لا لا لا أنا نخدم. أنا نقول لك يا وصال بكل ثقة في النفس أي أي دق الباب معناها عندك سي في تقدمه وتقولوا له مرة نحب نخدم معناها مش لهنا نحكي لك راهو باش تطلب منا وإلا لا لا لا وأنا رانا في البرنامج هذا راهو أقطع معك اللي يحب معناها معناها يتسول الفلوس وتكون مساعدة وقتية لا حاشتنا باللي يحب يعاون ويعمل الخير يلقى لها خدمة. وصال الماجري انا نقول لك ان شاء الله يا ربي من هنا لقبل العيد نعرف معناها ايامات قليله تفصلنا على العيد ولكن فما برشا اهل خير وبرشا ناس تسمع فينا ومادامك انت قويه وتحب تعمل على روحك بقدره أكيد. ربي تلقى شكون معناها يعاونك يدز معاكم بعد يلقاك انت جديره بك العمل هذاك وعامله على روحك
1: اكيد ان شاء الله والله
0: ان شاء الله عيدك مبروك يا لاله. شكرا جزيلا ليك وصال الماجري. هي كفيفه تحمل شهاده في استقبال المكالمات الهاتفيه تبحث عن فرصة عمل تحفظ كرامتها. وصال اللي فقدت سند والدها والدتها معناها إن شاء الله يا ربي نعاونها. وديما نقول لكم ديما راني أقطع مع صورة نمطية راهو عنده اختلاف مش معناها راهو ضعيف لا بالعكس هو معناها ماك الضعف هذاك يصنع قوة وقوة مضاعفة ويوصل إلى أعلى المراتب. ولنا في البرنامج هذية حجة ودليل إن استقبلنا العشرات بل حتى والمئات من قصص النجاح في هذا البرنامج. نحب وصال ناجحة نحب زيدا نوصلوا لها صوتها على اعتبار إنه دقينا أكثر من باب وصلنا الصوت والحمد لله لقينا تفاعل و تجاوب. يا ربي مع هالكلمات الإيجابية اللي إن شاء الله نخاطب بها ضمير وقلوب الناس اللي تحب تعاون الناس أصحاب الهمة واللي تحب تعاون معناها ولا إيجا عمل على روحك وإيجا اخدم. نوصلوا يا ختام حصة اليوم من برنامج أصحاب الهمم واللي يقعدوا هما ديما صناع الأمل وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. شكرا جزيلا لكل من رافقني في هالحصة هذه. شكرا حمزة صفار. شكرا عبد اللطيف السيد. شكرا حسام الدين الهمامي وذي كوثر بن دليلة. تقول لكم في أمان الله.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الرياضة ماهيش وقت المبارياتك هاو
4: تحاليل دقيقة. دقيقة تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
5: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
4: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
6: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الصحة التونسية تعتبر أن قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد هو خطوة نحو العدالة الصحية واللامركزية. بمناسبة عيد الأضحى، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقاً من الأطباء البياطرة على ذمة العموم تلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 من مايو، واستأنف العمل الخميس 28 من الشهر ذاته. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 على امتداد كامل يوم غد الأحد بسبب الأشغال المتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. في منطقة الشرق الأوسط 8 شهداء و 29 مصابا بغزة، وحماس تتهم إسرائيل بالانقلاب على الهدنة. سقوط مسيرة بمحيط كريات شامونا في الجليل الأعلى بينما أصابت أخرى محيط موقع شمالي إسرائيل. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الرئيس الأمريكي لم يغلق الباب نهائياً أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرضي. 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد حصولها على إذن من طهران وفق الحرس الثوري الإيراني. وأوغندا تؤكد 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخله الخمريه، هي مولات الخله الخمريه. خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابه صادتني هي. هي والله هي مولات الخله الخمريه.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
0: في العتيق. تحويثه في تونس القديمه. دوليشة وتوارخ.
4: إيه يا حسرة
5: اللي تعدى وفات زمان يرجع.
0: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم،
6: بين البارح واليوم.
0: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
6: مع معز الغربي
0: في العتيق.

0: فيلا عتيق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نص نهار وتسعة دقائق على موجاتنا. اليوم السبت 23 ماي 2026، السادس من ذي الحجة 1447 هجري. أيام قليلة تفصلنا عن يوم عرفة وعن العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. بدينا بغناية فيها قلبي مشتاق يا صاحب البراق، وإن شاء الله يا ربي حجيجنا الميمين يأديه أحسن في أحسن الظروف مناسك الحج ويرجعونا سالمين غانمين بإذن الله. وأكيد برشا غاني باش تكون اليوم في الأجواء الخاصة بالحج المبارك إن شاء الله. إذن لقاء، رجعنا من جديد لاستوديو ثلاثة في المباشر مباشرة من الإذاعة الوطنية التونسية، واللقاء يتواصل معكم حتى المساعتين غير دارجين موعد العادات والأصالة والتقاليد. بعد ما عملنا دورة باهية في عدد من المدن والولايات نرجع إلى قواعدنا سليمين بإذن الله. اسمه محمد اسطنبولي، نقول له أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
1: شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله نحمدو.
1: وينك أخويا الغيبة؟
2: يا الغيبة خلتني المستمعين متسوقين ليا ويسلموا عليا ويتبعوا فيا. أيوة. نشكرهم الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك. قول يا ربي يا ربي اللي مشرش العلوش إن شاء الله يشري العلوش، ربي نواب إن شاء الله تواسى كل تفرح بالعلوش متاحة
1: إن شاء الله. مرحبا بك سي محمد اسطنبولي. اليوم أجواء ما شاء الله يعني تونسية بامتياز، وبرشا ديكور قدامنا حلو، وأكيد نشوفوا شنو الاختصاصات الموجودة لهذا اليوم في هذا اللقاء من برنامج في العتيق. حبيت نحيي حمزة صفار اللي هندس تقنين هذا اللقاء، عبطي فلوسلاتي في التنسيق الفقرات مع وعد المباشر. عدد من الضيوف حاضرين، الملابس التونسية حاضرة، الحرف التونسية حاضرة، وبرشا برشا جو يستنى فيكم في برنامج في العتيق. هات نبدأ بالضيوف اللي شرفونا بالحضور ونرحبوا بأروى عبد النبي. أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بيك سي
1: مرحبا شرفتنا. مرحبا
3: بيك محمد، مرحبا بيك انت زيدة.
1: اختصاصك أروى؟
3: أنا اختصاصي في المكرمي والكروشي.
1: أي
3: فونداتريس دو لا مارك التونسية.
1: أي ماذا بينا نحكي بالتونسي شوية. أنت التونسية وتحكي بالتونسية. انت نقولوا احنا اللي اسست الماركه هذه،
3: مال اي ماركه تونسيه اسمها التونسية. باسم تونسي
1: يعني ما لقيتش برشا تعب يعني تونسيه.
3: الحمد لله انا تونسيه نخدم في صنعه تونسيه ونحبها في بلادي.
1: باش نرجع لك اكيد. هو سليم قاعد ياخذ في صور خاصه بالديكور الخاص بالاستوديو اليوم، واكيد عندنا ما نشوفه بالحق صباعات الذهب ما شاء الله. مرحبا بك اروى. قداش تجربه توا؟
3: والحمد لله انا بشهاده الكفاءه المهنيه عندي تويكا من 2019 باهي. هذا ما نعرفش اللي انا من قبل معناها كبروفيسيونيل بصفه حرفيه بخبره من 2019
1: يعني السنوات مرت باهي
3: الحمد لله.
1: مرحبا بك، نرجعوا لك اكيد. نمشيو للضيفه اللي بجنبك مدام. اهلا وسهلا مرحبا.
4: عسلامه، راضي عبشة.
1: مرحبا مدام،
4: فرحانه برشا اللي معاكم اليوم سي
1: مرحبا
4: سي محمد اسطنبولي.
1: اسطنبولي اي مرحبا. مرحبا بك. اختصاصك هو؟
4: انا صنع منتجات ولا منتوجات من لوح الزيتون، وضفت عليها حاجه عصريه من دي ماتيغ نوبل. معناها
1: تو نزيدو نفهموا اكثر. الخدمه نتاعك هو لوح الزيتون اللي تو تقريبا نشوفوه في برشا معارض ونشوفوه، لكن فما ساعات تشوف حاجات هي بيتها تقريبا
4: هي بيتها،
1: لكن اليوم بالحق حاجه. وتحيه سي محمد اسطنبولي هو اللي عرفنا بمنتوجك وشافك في قاعه الاخبار منذ اسبوع تقريبا او 10 ايام، فقال لي راهو سي معزرة وعدي عدي عدها لي، قال لي خدمتها ممتازه وبعثت لي الخدمه نتاعها. بالحق خدمه متميزه بارك الله فيك. قداش تجربه توا؟
4: 5 سنين، اما سنه فين خديت الشهاده
1: الكفاءه
4: المهنيه. عندي 5 سنين ملي نخدم. هو المنتوج نتاع اللوح نتاع راجلي، المعمل هو اللي ينتج اللوح.
1: هي.
4: انا خذيت الديشي عاودت رسكلته وصنعت به حاجات جديده من اللوح نتاع الزيتون.
1: برافو. عملت تكوين؟
4: عمل تكوين.
1: أما فما لمسة فنية عندك يعني أكيد.
4: عندي روح فنية.
1: أي يعني بالضبط.
4: ما نجمتش معناها نستغلها بيس كنت نخدم في شركة اتصالات.
1: أي
4: دونك خرجت
1: قلت لها باي باي. يزي وفي المكتوب
4: اي نخدم الدار وفوالا بالفورماسيون اللي عملتها في بيريود الكوفيد
1: اللي هي يعني انا تو من خلال تجربه البرنامج مع الاخوان الحرفيين والاخوات يقول لك فتره الكوفيد فتره انتقاليه بلوتو فتره مفصليه في تجربتنا
4: صحيح.
1: فما ناس بعد كل البعد على المهنه اللي كان يخدم فيها ومشى لاختصاص معين وفما ناس يقول لك من الفتره ذيك عرفت ثنيه اخرى
4: حلت له بيبان اخرين واكتشف حاجات في روحه ما كانش يعرفهم زياده
1: بالضبط
4: فهمت
1: كيما برشا ولاو يعملوا فريكاسي واليويو
4: ولا سورتو الملاوي كنا رجعنا نعمل الملاوي الوغ لا تعلمتها في الكوفيد
1: هكا كور اكسيليري
4: كور اكسيليري
1: باه اسم الماركه تاعك
4: لار دو بوا دوليف
1: لار دو بوا دوليف باه باش نرجعوا لك اكيد نقربوا شويه الميكرو مدام سوسي
0: سوسي جليله
1: جليله اهلا وسهلا مرحبا
0: وبيك يعيشك
1: شرفتنا منين جيتنا وبيك. مدام
0: انا جيتك من ولايه ريانه رواد
1: رواد اي تحركم سواسنا
0: لا لاباس
1: باهي بحر رواد
0: باهي
1: هو بحر رواد بحر الزوالي يعني اللي قريب بالكار تنجم تمشي له علاش قلت زوالي يعني الناس اللي ما عندهمش وسائل نقل يركب في النقل العمومي كما قلعه الاندلس وغيره ويمشي يتفرها دز عائلته ويهز دلاع زاد ها لابد منها دلاع ولو له دلاع تولى تكلف اخويا يلا
2: كيلو ب 4000
1: ايوه بالبرج مازال هذا مش موسم اي مازال مش الموسم تاعو مدام جليله اهلا وسهلا اختصاصك هو
0: ملابس التقليديه
1: تقليديه
0: وفي نفس الوقت نطورها تولي مواكبه للعصر
1: مواكبه قداش تجربتها هو
0: 39 سنه
1: ما شاء الله
0: 87
1: قلت لي انت غبت وعاودت رجعت
0: لا ما غبتش اما انا نخدم كان للحرفي للباسة نعمل خياطة صناعات تقليدية
1: اي لا اش معناها غبت
0: يعني
1: لا خاطرك
0: سألتك
1: قلت لي مثلا المعارض ما تشاركش برشا
0: مازلت كي بديت في المعارض
1: بالضبط هذاك
0: عليك صحيت مازلت كي بديت في المعارض وان شاء الله ناويه
1: جبت معاك اليوم البنوتات اساميهم
0: نورهان خزري وغفران سوسي
1: مرحبا بهم بعد نشوفوا الخدمه نتاعك وانت هذه اللي لبستها ما شاء الله يعني هذه تاع سهره
0: هذه تاع سهره وهذه تقليديه
1: شو تسمى ذا
0: هذه قفطان
1: قفطان
0: قفطان تونسي تونسي
1: تونسي 100%
0: 100% تونسي
1: اعطينا المكونات نتاعو شنو القماش يعني
0: اي معمول من الدونتيل
1: اي
0: دونتيل ديكالي وستان دو سوا على حرير
1: اي
0: ومحرج بالحرج حرجنا الفضي
1: صحيح هذه يعني تاخذ برشا وقت الخدمه نتاعها
0: انت اي سا دي بو انت ولا ساعات انت والقطعه
1: 39 سنه تجربه ظهري بالنسبه لك انت حلوه
0: هيك هيك
1: باهي برشا
4: فيها سي معز توا هي ناقصتها قبل
1: الميكرو الميكرو اي
4: القفطان هذا عطاته لي لبسته جيني ما شاء الله معناها بالسانتور نتاعو
1: معناها
4: فوالا مانيش فرد
1: الجباري
4: هو ستاندار معناها انا جيني وهي كيف لبست وجهها ليش سانتور معناها
1: اهلا وسهلا هذه فيها ما فيها يعني خبره دي هو خبير التصميم مش حكي لنا
2: والله بدون مجامله والله بدون مجامله شفت الفينيسيون تاعها باهي شفت الفينيسيون تاعها باهي وشفت الشيء تعمل 66 كيف والله ننصحكم تمشيوا لها وتشوفوا في الفينيسيون واسوا ما معقول
1: وسي محمد يركز برشا على الفينيسيون يقول لك للخدمه تنجم تعمل كل شيء به والفينيسيون ماهيش باهيه وكل شيء تحت في الماء يعني بالنسبه لي هو اللمسه الاخيره هي اللي
2: والله توا فما واحد قال لي نخدم السوريه بالكدا اليوم هذه صارت الحادثه قلت له نجرب له بسوريا عطيته قماشه كيكه وبر كريت الكل قلت له سيب طيش عليه هذا الكل تخدم خاطر غزر كل يعني قلت له كيفاه
1: فهمتها من اللمسه الاولى فهمت الحكايه باهي باش نرجعوا لك مدام سوسي اكيد وباش نرجعوا لصفحتك اللي موجوده على الانترنت وايضا باش نكتشفوا هالعالم هذايا ونمشيوا للاخت سي محمد جوست تبعد شويه انت عندنا الميكرو اللي بجنب تفضل بنتي مرحبا بك لابسه مرحبا الاسم
5: اهلا سلامة اهلا وسهلا اسمي نجيت القوسي
1: مرحبا منين جيت؟
5: جيتكم السمعة نابل
1: اوه السمعة اقرب شوية الميكرو السمعة هذه بلاد سي حاتم النفاخي زميلنا تحية لي سي حاتم
5: تحية لي
1: السمعة محلاه تو هي شنو هي جارتكم شنو هي مش بني خيار
5: بني خيار قربة تزركم
1: بحركم به
3: اي بحرنا داروفا
1: داروفا هي دار الوفاء
3: دار الوفاء
1: دار الوفاء يقولوا داروفا
3: اي داروفا
1: يقولونها داروفا اي حلو برشا البحر
3: برشا المعموره زاده بحر المعموره
1: ها عملت لنا اشهار جيت هذيك مرحبا بك مرحبا بك اختصاصك هو
3: برودوي كوزميتيك مواد تجميل طبيعيه
1: اي
3: باهي انا صاحبت الماركة غوسي
1: غوسي اللقب نتاعك
3: اللقب نتاعي
1: ما تعملش برشا وشكون هذيك كي هكا مغويك تغزل لك وقعدت في الكرسي قدو من البدايه اسمع اسمع
3: امي نحب نحييها برشا
1: شنو اسمها؟
3: ميسه هي ميسه وانا نجيت
1: اخي قدش عمرك 28 قد عمر امك؟
3: امي 61
1: هي اسمها ميسه
3: ميسه
1: يعني مماتك ضافه اين على الاخر
3: هي اسمها ميسه وانا نجيت ريت العكس
1: اي ريت خويا ربي يفضلها لك ربي
3: يفضلها لك
1: إذن الماركة هذه قدش عمرها تو الاختصاص هذا؟
3: به الماركة هذه عمرها عام، أما أنا عندي في معناتها خبرة أربع سنين.
1: أربع سنين. به عملت تكوين؟
3: عملت تكوين إي وعملت شهادة في الكفاءة المهنية.
1: إي.
3: في صنع مواد تجميل، خبيرة صنع مواد تجميل طبيعية وتقطير الأعشاب والزيوت.
1: ممتاز برشا. إذن هالعالم هذا أكيد باش نبع باش نكتب توا جوست حبينا المستمعين يعرفوكم شكونكم ونكتشفوا مع بعض. صحدينا سي علي بن مبروك ايضا ومعاه مجموعه من العارضين اللي باش نشوفوا ايضا حديثنا عن محفل تونس اللي كان الاسبوع الفارط وباش نحكيوا على اكثر تفاصيل برشا جو يستنى فيكم في هذا اللقاء من برنامج في العتيق واكيد كالعاده تنجموا تتابعونا وتسمعونا وكل تفاصيل هذا اللقاء حتى مساعتين غير دارجين برنامج في العادات والتقاليد النباتات من جهتكم اللي تستعملها
3: من جهتنا ومن القصرين اللي هو الموطن متاع امي وبابا
1: انت جذورك من القصرين
3: جذوري من غادي من
1: يعني النباتات تجيبوها من غادي
3: كليل عرعار شيح النباتات هذيك العربي من القصرين
1: من القصر
3: اي عندنا حتى في السما بحذاك
1: اي خاطر المنطقه في الحي
3: اي فيها فيها وزاد عندنا الحريقه الميل حريقه عندنا زيوت طبيعيه معصوره على البارد عندنا ليدرولا اللي هي الميل المقطر عندنا ديدورون طبيعي ناتوريل 100%
1: طبيعي
3: اي طبيعي لي ماسك نتاع الطين عندنا الاخضر عندنا الاصفر عندنا برشا انواع وعندنا ليكرون سولير طبيعي
1: شفتو تو فترته هذا السخانه تو جات
3: عندنا تانتي وعندنا الانفيزيبل
1: باش نرجعوا لك بعد قليل باش نواصلوا معكم اللقاء حنا الان موعد الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها
6: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. من جديد اللقاء تواصل في هذا الموعد المباشر على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية برنامج في العتيق. من جديد نواصل هذا اللقاء وتبارك الله البنوتات ما شاء الله التحقوا بنا. نقولوا بنات مدام سوسي يعني أنا هي بنتك.
1: بنتي نورهان خزري وبنت خويا غفران السوسي.
0: هذه اللي باش ناكلوا البقلاوه بعد الباك ان شاء الله.
1: ان شاء الله,
0: إن شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله ربي يوفقها بنتي. والبنوته السوسي
1: تقرا في الفاك.
0: تقرا في الفاك ما شاء الله ما شاء الله. هما مغرومين ظهر لي باللبسه التونسي.
1: اي مغرومين وقاعدين يزادوا هما بار قرايتهم.
0: كيفاش هو المثل يقول لك زيتنا في دقيقنا. يعني واحد علاش نجيبوا اللي الاقربون اولى بالمعروف.
1: اي وزيد هما تعرف مغرومين بالموزه يحبوا الحاجه تاكي المزيانه.
0: وهو يعني سورتو اللبسه التونسيه ما توتيش اللي يجيرو. يعني فما ناس توتيه كي يلبس مثلا جبه ولا كسوة امراه ولا راجل. يعني ما شاء الله هما اعطيه وهره فما ما عند ربي.
1: انا في حكم خدمتي حبيت نطور القفطان ويكون جرم تعروبه يبدا روبه.
0: ديما نسمعوا اكثر يقول القفطان المغربي. شنو اللي يميز القفطان التونسي على القفطان المغربي؟
1: الديكوب الفصاله نتاعو مش كيف كيف. توا مثلا احنا الفصاله نتاع القفطان التونسي يبدا الفصالته نتاع روبه في الاكتاف في المنش تبدا مهزوزه الفوق في الطاي في الكراكاس من الفوق وبعد يخرج الجوب نتاعو. بينما مثلا نتاع المغربي تبدا جبه بكلها.
0: والاقمشه تختلف؟
1: لا مش هتختلف. نحن يدخل عنا الحايك وعنا
0: هما يخدموا السواء اكثر. شنو يخدموا اكثر يعني الحرير ولا
1: حتى نحن نخدموا الحرير زاده كيف كيف. اما هما
0: مكلف الحرير
1: مكلف هي. مكلف الحرير مكلف هو السواء والجنيرال.
0: باهي يعني البنوته بنتك هذه اللي لابستها اوصف لنا للساده المستمعين وهو سليم يصور لنا زاده ان شاء الله بعد شويه.
1: هذه
0: ميكرو
1: هذه روب جوغ قفطان. المونش تبدا المونش لارج من لوتا جوب من لوتا جوب يبدا ساتيني وبالحرج لكنها من الفوق تبدا من الكراكاس نتاعها على اجستي على البدن. المونش مثلا ما تبداش طايحه
0: فيها حزام
1: فيها حزام زادت توا كولور بيج على لون الروبه ما عادش مش هيك الحزام.
0: هذه نتاع سهره وطيه نتاع مناسبه نتاع
1: هكاك
2: شويه سي معز. من خلال تجربتي في معرض رمضان في المدينه الثقافيه ما شاء الله معناها التوينسا ولا عندهم الطابع ولا اللبسة التقليدية في كما نقولوا احنا مش مقتصرة كان على الفرح ولا ليه ولينا نلبسوها كوتيديانمون نلبسوها في رمضان. معناها انا كيف شفت معناها الاليجي والمدينة الثقافة
0: يمشيوا
2: السهرات رمضانية لابسين سورتون سي لابسين لبسه ياسر حلوه العبايه الجبه اللي معناها جايين عاطين قيمه السهره
3: معناها لفت الدنيا اكثر
2: ولا اي ما عادش يمشيوا لابسين معناها لبسه اللي نقولوا احلى نتاعك العروسات ولا جين ولا لبسه عاديه لا لا لبسه تقليديه.
0: برافو به كمل اوصف الميكرو قدامك. هذه تو بالنسبه للبنت قلنا نتاع السهره هذه نتاع يعني نتاع مناسبه بالنسبه للبنوته اللي مقابلتنا
1: كيف كيف. هذيك جايه في الازرق مو يقبل عصر في القصات في القصه الموش نتاعها في الكتاف معناتها ثم اختلاف في الموديل. كيف كيف ديما عندي لمسه انا في القفطان من القفطان التونسي.
0: اي قفطان التونسي باهي برشا. اكثر تخدم بالكوموند يعني ولا تخدم وتبيع يعني بالنسبه لك انت لازم شكون يكلمك يقول لك راه نحب الحاجه الفلانيه
1: والله في انا كنت
0: المناسبه الفلانيه.
1: انا كنت نخدم سير كوموند للحرفي ولكني انا تويكا بحكم توا الدنيا تبدلت والناس ولت فيها التواصل الاجتماعي والتجاره تبدلت وانا دخلت عملت فورماسيون في
0: التكوين بيسالش ما نقولوش فين عملت تكوين
1: صحيت وان شاء الله ناويين نطور في خدمتي وتولي على
0: انت عندك اتيليه ولا عندك محل زاده تبيع فيه ولا
1: انا توا عندي
0: في بيتك يعني.
1: اي الاتيليه نتاعي عندي الاتيليه نتاعي في داري يعني.
0: ممتاز برشا باهي باش نرجعوا لك اكيد عندك صفحه انترنت
1: عندي صفحه جليله مود
0: جليله مود اللي هي تقبل بنوته
1: اي هاك أه؟ أه؟ كنت قبل مش لي لاهي باهي ان شاء الله واحد
0: طويل أي باهي باهي طول الانترنت مهمه برشا باهي نرجع لمدام عبشه اليوم خشب الزيتون هذا ولوح الزيتون موضه تلقاها تقريبا في كل مطبخ في العائله تلقى فما حاجه هكا فيها الخشب الزيتون مطلوب في المعارض مطلوب
2: مطلوب صحيح سورتو كيفاش نقولوا المنتوجات نتاع الكوجينه معناها اللي باش تستعملهم في الكوجينه كل يوم عندنا البلانش اللي نقصوا عليها المهراس والمغرف تونسي هذا شنو يستحق
0: وصحيين في نفس الوقت
2: وصحيين اكيد انتي باكتيريان
0: بالنسبه حتى المغرفه نشوف حتى في داري مثلا ما تقلقش الطنجره ولا يعني
2: بما ولا يجيو يلوجوا بالذمه على المغرفه يقول لك انا نحب نطيب بحاجه صحيه ما نحبش هكا اللي تقرقش لي التناجر سيغتو
0: التيفال
2: فوالا وتطورت معناها ما عادش مقتصره كان على الكوجينه ولينا نزينوا بها الطاوله
0: صحيح
2: ولاو معناها اللي يشري قطعه ولا زوز ماذا به يعمل سيرفيس كامل
0: فن الطاوله يعني
2: باش يعمل بتي ديج الصباح باش لي ميزون دوت ولاو يستعملوهم برشا
0: سيرتو انت عملت لهم برشا هكا اضافات هذه قلت لي بالار قلت لي يزيد
2: هذايا اي طو احنا
0: نصور لنا سليم
2: دونك هذا يطبق مخدوم باللوح الزيتون الاضافه اللي فيه ليبوكسي اللي هو الريزين معروف الريزين اما هذا ليبوكسي
0: وزادوا شبوبيه زاد
2: كريستال اكيد
0: وكل اللمعه ذيك من شنو هو اللقه ذيك
2: اللي من داخل هذيك
0: اللي حتى في اللوحه الكل يعني
2: كلها ايبوكسي سي دو ليبوكسي الكريستاليزي ودي بيس اونيك دونك القطعه كي تخدمها ما تنجمش تعاودها هي بيدها الميلونج يتبدل اللي باش تحطه في وسط ليبوكسي نجم يكون بيرسوناليزي
0: شوفوا يعني ربي سبحانه وتعالى الزيتونه قداش تعطينا من خير
2: اي
0: يعني ما نحكيوش على الزيت الزيتون والزيتون وهي
3: دواء
0: وفي نفس الوقت يعني حتى الزيتونه كي تموت ربما يعني نلقاو انها تخرق لنا هالمنتوجات هذيا ما شاء الله يعني
2: معناها باش تزين بها الدار باش تاكل بها معناها عندها استعمالات
0: وعندك حتى هذوما طبق بالفيونس هذا
2: كيف ما قلنا انا حبيت نضيف اللمسه نتاعي للوح الزيتون
0: بيك.
2: الخاصه بيا خدمت بالليبوكسي فما سيراميك دونك خدمنا به لو تبقى هذوما معناها الاستعمالات اليوميه نتاع قهيوه عربي نتاع كعبات حلو باش نزينوا بهم الطاوله دخلت كيف كيف على لوح الزيتون الجلد
0: جلد
2: الجلد
0: اللي هو صعيب شويه الفكره كيفاش يعني
2: بون هذوما كل نسميوهم هما ديما ننسى اسمهم هذوما لي بانس اللي باش يشدوا الجلد عندهم اباري سبيسيال اللي تعمل لهم
0: تثقب بهم يعني
2: فوالا لي ريفي هذا يطبخ كيف كيف نستعملوه تاع غله نتاع هو اللي باهي في اللوح تنجم تحط فيه اللي تحب
0: كل شيء
2: كل شيء
0: باهي برشا باهي باش نرجعوا لك صفحتك شنو هذاك اي
2: هذيا فيها كيما قلنا 3 ماتيغ نوبل هذيا البو فخار من الداخل هذيا لوح زيتون والجلد هذا كيف كيف عديدة الاستعمالات نجم تكون بو نتاع بلانت في صالون ولا باش تزين بها كيما نجم نحطوها في السال دو بان نتاع دي شامبوان دي سيرفييت اكسيتيرا وفما هذيا البلار هذوما
0: مرايه هذيا
2: هذيا مرايه
0: ميكرو
2: مرايا ديكوراسيون دونك باللوح كيف كيف نتاع الزيتون دخلت عليها الحلفه منين تتعلق فوالا دونك
0: يعطيك الصحه
2: يعيشك
0: صفحتك على الانترنت اسمها
2: لارت دو بوا دوليفي
0: لارت دو بوا دوليفي باهي برشا نمشيو للمدام اروى مرحبا بك من جديد في انتظار بعد شويه باش تدخل حدانا سي علي وضيفات اللي معاه زاد كيف كيف باش يشرفونا بالحضور مدام اروى عبد النبي زاد كيف كيف منوعة للأمور اللي قدامك القفة
4: القفة التونسية بعرفت بشكل جديد نحلو فيها الكروشي والمكرمي
0: هذه نابلية ولا جابسية القفة
4: هذه القفه الجبسيه
0: جبسيه الميكرو
4: هي. هذه القفه الجبسيه دخلت فيها لو كروشي. عندنا زاد المكرمي مي جوست طبيك ما عندناش الموديل موجود باش ندخلوا ديما التوش موجوده توش لو كروشي
0: واللمسه نتاع
4: اللمسه نتاع لو كروشي والمكرمي ديما موجوده. نتبعوا ديما الموضه والتجديد اللي ديما.
0: ولكن لاحظت انك ديما تحب كيما مدام عبشة تحب ديما اللمسه الخاصه بك
4: اكيد
0: اللي هي أكيد. ديما تميزك يعني
4: اكيد ديما احنا الحاجات اللي نقولوا نحن المديوله لازمها تكون هذيك ديما لازمها تكون مي اصلا لازم تعمل اكل اللمسه نتاعك انت هذيك باش تميزك على التوش نقولوا نحن هذيك نتاعك باش تميزك على الحرفيين الكل.
0: ممتاز برشا. تشارك في المعارض ديما؟
4: الحمد لله بديت طبيك بديت ندخل وانا
2: ديغت عرفنا على
4: عرفنا في المعرض
0: فرصة, فرصة مهمة برشا. وسي محمد عرفكم في المعرض
4: في المعرض سي محمد كيف كيف زيدا
0: به فما حتى الاصداف في القفه هذيك شفتها
4: هذه اي دخلنا لهنا عندنا لل شو نقولوا لها نحن
0: الودعة
4: الفلس الحلفه دخلنا شوي اي كل شيء
0: وهذه المكرميه مش مكرميه هذه شنو هي اللي
4: هذه
0: قلت في يدك
4: هذه سيدي هذه دخلنا حاول ديما علاش قلت ديما ندخل دي ماتيغ اخرين نحب ندخل ديما الكوير خدمت على الكوير خدمت على الماتلاسي اي مع الكروشي مع البوا ديما بتبيعها من داخل تلقاها
0: هذا نصور الشباب يحبوها اكثر أي. يعني
4: ايوه ديما لي اونس هكا نخدم كسوا يكونوا نفس الماتيغ بالكروشي والا ندخلوا حاجه في الكبير هكا باش تعطي لمسه
0: برافو.
4: جديده
0: برافو برشا. صفحتك على الانترنت
4: التونسيه
0: التونسيه باش نرجعوا لك اكيد اي تفضل باش نرجعوا لكم اكيد
4: انا حاجات في الديكوراسيون نخدم هذوما جوست كي موديلات شويه دي موديل هذوما نخدم شويه في الديكوراسيون
0: برشا موجودين في الديار ولا
4: برشا اي ياسر دارجه برشا ولات المكرمي في
0: باهي برشا مدام باش نرجعوا لك اكيد نكملوا بسرعه قبل ما نستقبلوا سي علي وضيفاته ذكرنا في الاسم
5: نجات القوسي
0: اليوم عالم التجميل وخاصه النسائي عالم كبير وعالم يعني فيه بارشا ما نحكيه اليوم انك تتخصص في المجال هذا وتتميز ماهوش سهل
5: ماهوش سهل صعيبه هما يعلموك الاساسيات الباز
0: ولكن انت يلزمك تعطي الاضافه نتاعك
5: انت تبدا تعطي الاضافه نتاعك كما سالتني بكري على انا مثلا كل مره نشوف عشبه نقول هذيك العشبه ذيك ربي خلقها معناها اكيد راهي فيها ميزه اكيد راهي فيها حاجه خلقها ربي فيها معناتها منافع عملت دي ريشيرش قريت اصلا على الاعشاب قريت عملت دوره في الاعشاب الطبيعيه هاي. وعرفت كل عشبه لشنو تصلح مثال الكليل للشعر العرعار للتفتيح هكيك وكما بكري الاخت كانت انت قلت لها الزيتونه سبحان الله الزيتونه مباركه دخلنا زيت زيتونه في المواد التجميليه نتاعنا كيما الصابون كيما البومابي عملنا فيها الزيت زيتونه وحاسيلو
0: هذا هو باش نرجعوا لك اكيد ذكرنا باسمك الاسم الصفحه بلوتو
5: صفحه قوسي وعندي نجات قوسي
0: نجات قوسي باش نرجعوا لكم اكيد باش نواصلوا معكم نغم ونعود لاستقبال ضيوفنا من جديد

0: في العتيق.
1: في العتيق نص نهار 46 دقيقة محلها الغناية بإمضاء زياد غرسة وتعيشنا أجواء الحج وإن شاء الله يا ربي حجيجنا يكونوا في أحسن الأحوال وإن شاء الله يرجعونا سالمين غانمين وللي ما حج إن شاء الله العاقبة ليه في العوام القادمة إن شاء الله وللي حجوا ويشوفوا هالمشاهد هذية ويسمعوا الأغاني ذي شوقوا وإن شاء الله ربي يكتب لنا الخير يا رب. مرحبا بكم لسه كل من جديد على موجاتنا سي علي بن مبروك أهلا وسهلا مرحبا أو سي علي ذو الفقار برشا يعيطوا لك ذو الفقار
2: علي بن مبروك والشهيرة ذو الفقار
1: ذو الفقار أنا كي قالت لي كوثر بن دلالة أقرب شوية قالت لي كوثر بن دلالة علي ذو الفقار قلت له قبلته أما ذو الفقار الحق ما نعرفوش لقب قلت له نعرفه لقب شرقي أكثر
2: أي صحيح
1: يعني موتيك نسمعك
2: عايش
1: مرحبا بك سي علي
2: عايشك سي
1: معز عملت تظاهرة مهمة الأسبوع الفارط في إطار شهر التراث أيه. كانت في السليمانية كيما اليوم السبت اللي تعدى
2: كيما اليوم السبت اللي فات 16
1: من الأربعة حتى للستة
2: متاع العشية من الأربعة للستة متاع العشية
1: به الفكرة اسمها محفل تونس
2: شو
1: حبيت تقول؟
2: محفل تونس هي جماعة أهم ولايات تونس
1: كمل احكي عجبتني فكرة المظلة مش نلبسها في المنتج
2: ولاية تونس الكل جمعناها باش عملنا المحفل هذايا
1: جربي طلعت
3: جربي
1: تحية الجربة العزيزة مع البلوزة اللي خدمها سي محمد اسطنبولي قمراية تو تبرد
2: مزيانة صح
1: هاي كمل سعري احكي
2: قلت كعادة عملنا التظاهرة هذية الفكرة جات بمناسبة اختيار تونس في اليونسكو

0: عايشك مرحبا.
1: جيتنا من المرازقة،
0: جيت من
1: ولاية نابل.
0: ولاية نابل
1: محلاك المرازقة.
0: مرحبا بكم بحضانا في الصيف.
1: اي جيت والله، عملوا جيت حضرتكم في الصيف، محلاها بالحق محلاها. المرازقة والحمامات بجنبك، ريتم جيرانا
0: جيرانا
1: قديم كيلومتر حكاية
0: 13
1: ميم با
2: 13 هكاك.
1: باهي مرحبا بك مدام اسلام، واحلام حسونه.
2: احلام حسونه،
1: حسونة. أيه.
2: ليله المدينه حمامات،
1: اختصاصك انت
2: لباس تقليدي، بيع وكراء لباس تقليدي.
1: وانت مدام اسلام؟
0: انا تطريز يدوي.
1: تطريز يدوي،
0: يدوي.
1: باهي توا سي علي المستمعين اللي يسمعوا فينا، مدام اسلام ومدام احلام باش يوصفوا لنا اللي لابسينه. خلنا نبداو بالوصف بتاع الشيء اللي لابسينه. هاي مدام اسلام تفضل.
0: انا اليوم لابسه بيان سور لابسه من عند احلام،
1: هاي
0: خاطر احنا نكملوا بعضنا.
1: احلام حقت لك احلامك.
0: انا اسلام، انا طرازه، خذيت هالفكره على امي. امي طرازه، ما فماش دار في حمامات، ما عندناش القرقيف. وقبل ما كانش عندنا انترنت ولي مواد دو لوازير، كان عندنا قرقيف هكا. دونك الطفله تتعلم الغرزه هذيك،
1: تكون تقرا مثلا، تقرا في الجامعه ولا في الباك ولا غيره.
0: معامله ماستر انفورماتيك
1: ما شاء الله،
0: وعامله ميم طون البروجي نتاعي.
1: وصفنا لبسته، وصفنا.
0: دونك هذا كل شيء مطروز باليد. اول حاجه نبداو بالسوريه نتاعنا، هذه راهو ماهوش قماش، سي با دونتيل، هذه غرزه بالغرزه.
1: انا اذكر جيت قدمت في العتيق من سيدي بن عيسى مقر صيانه المدينه في الحمامات، وقتها زاد جاو لابسين هكا محلاهم.
0: هذه السورية اللي هذه كلها مطروزة باليد، غرزة بغرزة.
1: هي.
0: لبسين الفرملة متاعنا احنا تو لبسين هكا، لبسين الفرملة. هذه تريزة على عالي، الشنافر متاعها ولا القنادر، تريزة كلها على عالي. لهنا عنا زدور، عنا العقد هذوما متاع حمامات في ماء.
1: المادة المستعملة شنو؟ مذهبة هي يعني؟
0: هي تل وعدس وكونتي، فما الفضة فما
1: رزينة ولا
0: رزينة بيان سور.
1: هذه تتلبس مدام أحلام في مناسبات سهرة عرس وطية شنو بالضبط؟
2: اي تلبس في طبعا حنا في وطية، تنجم حاجة خفيفة في حمام العروسة، تنجم تلبسها يعني.
1: اي والامور تاع الفلوس باهية ولا كيكوبر؟
2: اي بالطبيعة فما
1: فيها كاسحة شوية
0: بيان سور، تتكلف
2: شوية شوية
1: الباهي يتكلف.
2: بيان سور.
1: المهم يعني الحمامية والنابلية، نحكي تو على ولاية نابل، ديما محافظين على عاداتهم بالحق.
0: ما عندناش عروسه، ما عندناش عروسه ما تخرجش بلبستها، سواء كان في نابل عندنا التبديله النابليه.
1: يا جماعه خدمت بالنابل بالحق، حكاوا على
0: التبديله النابليه، الدخله تتكري اكثر تويقه. وفي حمامات راه الطفله ملي هي صغيره 8 10 سنين وما تبدا تطرز لها بالقطعه بالقطعه، هو انسيري احنا نخرجوا. اول ما خرجوا كيما لبسه احلام البوست والرقبه هكايا، هذوما الباز نتاع اللبسه، خاطر في كل لبسه نلبسوها في اللوطه.
1: مدام اسلام اليوم البنت او الشابه الحماميه او النابليه عموما، رغم اللي هي مثلا تلقاها كما قلت قرات في الجامعه وتلبس في اللباس العصري وكذا، لكن بالنسبه لي هي في ايامات المناسبات الافراح لعب لا يعني يلزم تكون
0: حاجه مقدسه لبستنا. فماش يعني في الوطيه لو نخدم فيزيتي، انا مثلا راني نخدم الكرياسيون وكل شيء نطرز باليد، ديما محافظه على التطريز اليدوي. اما نخدم به ديك الكرياسيون
1: اللي هو
0: صعيب ونعلمه في بنات وكل شيء. اما الكرياسيون اللي لبسوها
1: مثلا شنو تو نسال مدام احلام بعد نرجع لك مدام اسلام، شنو الفرق مثلا بين اللي لبسته انت ولا مدام اسلام؟ انت وصف لنا اللي لبستها ديجا مدام.
2: بالنسبه لي انا لابسه بوست ورقبه وسوريه وسروال، هذوما نجموا نمشيو بهم للحمام، حمام عروسه تلبس هكايا تخرج بها يعني من الحمام، وتنجم تلبسها يعني في طبعا حنا تنجم تلبسها في مناسبات يعني.
1: الفرق بينها مثلا ولبست المهديه او لبست بنزرت يعني، فما حاجه من
0: كل
1: واحدة
0: وغرزتها،
2: كل غرزة واحد وتريزته،
0: تريزه
2: هي نوع وفي ولايه اخرى نوع، فهمت؟
1: كي تشوف اللي مش اللي مش مختص يقول كلهم يشبهوا لبعضهم، هما لا مصحح
0: لا
1: يعني.
0: علاش مثلا عليك عمل محفل تونس، نرجع لمحفل تونس فرحنا بالايفينمون، خاطر فما برشا عباد ما تعرفش تراهم باللبسات
1: ما تميزش
0: كيف
1: يعني.
0: كيف حبينا نعرفوا اللي لبست حمامات راه عندها تطريز ورفراف عندها غرزه اخرى
1: وغال الملح
0: وسوسه عندهم تل على عالي مهديه مقنين الوغ لا شيء
1: يدوخ
0: بالحق. لو كل ولايه وعندها الشهر
1: سعليني، وكان المايسترو بتاعها اللمه هذه ولي

0: بالحق فكرة مهمة برشا، انه في العاصمة جمع ولايات تونس والمدن التونسية باش وراو الخدمة متاعهم والجو التونسي الأصيل. وكل جهة سبحان ربي يعني تونس في الخريطة ماهيش كبيرة برشا، لكن من قرية ومدينة وهي في ولاية واحدة، مثلا بني خيار مختلفة على دار شعبان، ودار شعبان مختلفة على
1: حمامات
0: على السمعة ولا غيره. كل سعلي اليوم إيفينمون كما هذا أنا نشوفه ينجم يكون حتى في عاصمة أوروبية، في عاصمة عربية.
2: هذاك اللي لازم يكون.
0: نحن صار لبسة ذي محلاء اللي لبسها
2: عايش كذا يخدمها أنا.
0: أنت
2: صدرية
0: صارت عندك
2: عندي أنا نعطي الفكرة وشكون اللي يخدمه.
0: وسي اسطنبولي عندك معها علاقات ولا؟
2: أي نعرف بعضنا.
0: أي يزم تتوتر العلاقات.
2: أي طول نوطدها بقدرة رب.
0: أي
2: الفكرة هي جات في تونس العاصمة قليل باش تلقى لعبات تعرف لباس الجهات.
0: اي صحيح.
2: نحن حابين
0: رغم اللي هي تونس العاصمه تلم الجهات الكل.
2: تلم الجهات الكل. أي. لكن ما صارتش فيها عروض كبيره اللي باش توريك الجهات الكل. مش لازم انت تسافر لتطاوين، شاركت معنا على فكره الدويرات منطقه.
0: يعطينا الولايات والمدن
2: اللي شاركت معنا الدويرات، شاركت معنا حمام سوسه، زاويه سوسه اللي هما يختلفوا على سوسه كليا، معنا الرفراف، معنا المكنين كذلك
0: ولاية المستير
2: السيدة راضية، معنا القيروان، معنا المهدية.
0: يعني لما محلوة
2: لما كبيرة.
0: أنت والله وجهت لي دعوة من وقتها في نابل ما نجبتش نكون حاضر وقتها.
2: مرة جاية
0: إن شاء الله فرصة أخرى.
2: معنا
0: إن شاء الله.
2: جربة كذلك، جربة في
0: جربة كمان جربة جربة الكل في اللباس يعني
2: الكل في اللباس
0: وعملت
2: النساء والرجال وعملناها على شكل عرس
0: حفلة
2: أي
0: أو محفل باللغة
2: دخلوا ثلاثة عرايس، عروسة نابل عملوا جلوة نابل وعملوا جلوة الحمامات وعملوا جلوة المكني.
0: نتصور رأي صور جميلة برشا،
2: صور روعة
0: باهي برشا. باش نرجعوا لكم أكيد بعد شوية أخبار ماضي الساعة، وعندنا من بعد تليفون في بحجر أيضا مهرجان التراث، وباش نحكيوا على الكسكسي في جهة بحجر ومهرجان مهم جدا في ولاية المنستير. ونرجعوا لكم مرحبا شرفتونا برشا في هذا اللقاء من برنامج في العتيق.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: الكريمة والجيلات هما غذاء نافع للكبار والصغار، بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. استعدادات مكثفة لتصعيد حجيجنا الميامين إلى عرفة بصحة جيدة وتأمين 900 عيادة يوميا لفائدتهم. في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية اليوم لإزالة المياه البيضاء. وفي العالم 11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وإيران تؤكد أن التركيز الحالي للمفاوضات ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات. في تفاصيل النشرة، تعمل البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة على تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة بداية من يوم الاثنين في صحة جيدة، وتؤمن حاليا ويوميا 900 عيادة طبية ميدانية حسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي. السوسي دعا خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، دعا كافة الحجيج التونسيين إلى الالتزام بالنصائح لتفادي أي تعكرات صحية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للحجيج التونسيين إجمالا جيدة.
7: في مكة عندنا 10981 حاج، 60% من الحجاج بتاعنا عندهم أمراض مزمنة، كل وقت الحاضر قاعدين نحضروا فيهم. نعملوا في 900 عيادة يوميا ميدانية، ندوروا في البيوت باش نقولوا لهم ردوا بالكم أن الحرارة 45-47 هي اللي نحتاطوا منها برشا، اللي فيها ضربات الشمس. قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها له. الأدوية أهم مرحلة هي عارف. التصعيد بتاعنا إن شاء الله باش يكون نهار اثنين، لنا نهاير برك، وأنه الهدف اللي سطرناه من الأول وأنه كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة. والوقت الحاضر حجاجنا كل عنا واحدة برك مريضة اللي هي مازالت في المستشفى، خليناها إلى آخر وقت باش تدخل ماكسيموم دو كونفور وإن شاء الله باش نطلعوه.
6: أكدت بلدية تونس تحجير ذبح أضاحي العيد داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، معلنة تخصيص نقاط محددة لذلك. المكلف بإدارة مصلحة النظافة ببلدية تونس شاكر بزيوش.
8: 4 نقاط وفرتهم البلدية للمواطنين باش ينجموا يقوموا بعملية ذبح الأضاحي: السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون في العمران الأعلى، وسوق سيدي سريدة. كذلك فما بلاغات احنا هبطناهم ينجموا يلقاوهم السادة المواطنين على صفحة الفيسبوك متاع البلدية، حاطين على ذمتهم زاد عدد 3 أطباء بياترة لتقديم النصيحة عند الشك في سلامة الأضحية، ينجموا يقدموا التساؤل تاعهم. وكذلك نحب نتوجه معناتها ب نداء للمواطنين في كافة المجال الترابي لبلدية تونس باش يكونوا اليد في اليد ونتعاونوا معتها في الفترة هذه على رفع الكمية الاستثنائية متاع الفضلات اللي هي تتمثل خاصة في مخلفات معتها الأضاحي والجلود متاعها.
6: في إطار مبادرة تهدف إلى إجراء عمليات جراحية مجانية لأكثر من 1000 مريض من المصابين بالمياه البيضاء، تنظم وزارة الصحة اليوم بالشراكة مع جمعية وان دي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. رئيسة جمعية وان دي وان دريم دورا غارالي أفادت في تصريح للأخبار بأنه سيتم توفير النقل المجاني لمرضى المناطق الريفية البعيدة.
0: هذا حدث أول مرة يصير في تونس وحتى في العالم، وليش داتانت في السبيطارات ياسر طويلة. دونك هذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملاه ولبدينا به الحمد لله، وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. عندنا أكثر من 1200، خاطر عملناه وزاد عملنا 1000، أما ثم برشا ناس ما جاتش، ثم ناس تسكن في الأرياف، زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية. وسنة سبيطارات الكل من تونس البلقردان باش تحل ببينها، وعندنا زاد المساحات الخاصه خاطر كولابوراسيون بوبليك بريفي، كان ثم عباد تحب تخلط مازلنا نقبلوا، راه ما ثم حتى مشكل.
6: في شأن آخر واحتفالا باليوم العالمي لمرض الأبطن، تنظم الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا حول هذا المرض الذي يصيب ما بين 75,000 إلى 100,000 تونسي. رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز أوضح للأخبار اليوم بأنه سيتم بالمناسبة حث الجهات المعنية على التسريع في تفعيل المنحة الشهرية المخصصة لمرضى الأبطن المسجلين في منظومة الأمن الاجتماعي.
9: خيمة في كورنيش المرسى استقبلوا مرضى عائلاتهم من مصنعين من أطباء من اختصاصين في التغذية إلى آخره للمناقشة، ونعطي المعلومات على المرض هذايا. أهم سلوغان باش نقولوه المرة هذه هو تفعيل القانون المالية اللي صدر في 2026 واللي يعطي 32 دينار للعائلات المعوزة، اللي حقيقة التفعيل نتاعها مازال فيه بعض النقص. الحاجة الثانية هو تفعيل النقاش من جديد مع الكنام لاسترجاع المصاريف للعائلات الكل. المواد هذه خالية من الجلوتين، غالية جدا، مرضى هذوما ما عندهمش استرجاع المصاريف للكنام، ومرض هذا مش معترف به كمرض طويل المدى.
6: بمناسبة اليوم العالمي للتوعية البيولوجية، نظمت مدينة العلوم اليوم يوما علميا حول الصحة والطبيعة لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية. المدير السابق لمعهد باستور هاشمي لوزير أكد خلال التظاهرة أهمية مفهوم الصحة الواحدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل والمستدام لصحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية.
10: الصحة الواحدة هي الصحة اللي يلزم يكون فيها التنسيق، واللي هي تشمل مخاطر اللي تهم ولا ما بين صحة الإنسان الحيوان والبيئة والمحيط وحتى الفلاحة فيها. البارح بركة كنا في اجتماع إيبولا، هذه هي إيبولا، هي مرض أصله من الحيوان. دونك تحب معناها تتفاعل وتحب تنقص من حدة المخاطر متاع الأمراض وإلا الحالات هذه، يلزم يصير معناها تفكير اللي يشمل صحة الإنسان الحيوان والبيئة.
6: وبخصوص فيروس إيبولا، أكد الهشمي الوزير أنه غير موجود في تونس ولا يشكل خطراً.
10: لا، تونس ما عندهاش الفيروس هذا وماهوش موجود، هو موجود في بعض البلدان خاصة في أفريقيا، أفريق سنترال، خاطر ينتقل من بعض حيوانات خاصة تويرليب وحتى من القردة وكل شيء، وينجم يمس الإنسان وينجم بعد تصير عدوى بين الإنسان والإنسان، لكن العدوى ما تصير إلا احنا نقوله كونتاكت إتخوا، معناها مش كيما الكوفيد بالهواء ولا حاجة. دوك المرض صعيب معناها انتشار متاعه باش يمشي أكثر برشا. دابور اللي ما عندوش الأعراض ما يعديش، واللي عنده الأعراض ينجم يعدي، لكن تبدأ حالته هي تاعبة جدا، معناها ما ينجمش يخرج ويدور كما في الكوفيد ويصير انتشار. دونك ما فماش بانديمي، ما فماش بون، لكن يلزم باقي البلدان معناها تقول لك أنا يجينيش حالة من برا، يلزمني يكون عندي أنا وسائل الكشف، ويلزم عندي واحد يمرض باش يداويه اكسترا.
6: أطلقت اليوم المنظمة التونسية لرواد الأعمال برنامج وعد اثنان لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. رئيس المنظمة ياسين قويع أكد لنجاة أحسن أن 825,000 مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى.
11: مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب، الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة اثناء هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 13-14. اليوم حسب اخر احصائيات للاي ان اس عندنا ما يقارب 825,000 مؤسسه في تونس. مازلنا نفتقدوا الاحصائيات الصحيحه، لكن فما صعوبات حقيقيه تمر بها المؤسسه الصغرى والصغرى جدا. صيحه فزع كبيره اليوم راهو القطاع الخاص في تونس. حسب اخر احصائيات فما 38,000 مؤسسه قاعده سنويا تغلق.
6: عدد من الشباب يتحدث عن انتظاراته من برنامج وعد اثنان.
12: أنا من كلمة وعد مستنية إن شاء الله يكونوا عند وعدهم، نشوفوا حاجة اللي إحنا نطمحوا لها. كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة يوريونا على المشاريع، بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص. كي شفت البروغرام حبيت نجي نكتشف نتعرف على العباد، نشوف كيفاش يعاونوا على المشاريع.
13: أنا مهندس تطوير برامج العالمية، سمعت بالحكاية هذه في الفيسبوك، حبيت نجي هو نشوف. أهم حاجة بالنسبة لي أنا بريز كونتاكت ونشوف ناس وتسبقتني باش تفسر لي ثم حاجات. أنا نتوجه أكثر للمارشي انترناسيونال ونحب نخدم على دي بلاتفورم عالمية. نحب ناخذ هنا اكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل مع الخارج، وخاصه في الامور الاداريه هنا في تونس تم شويه تعقيد.
4: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملية نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية داخل المناطق التي يسيطر عليها شرق مدينة غزة. وفي الملف الإيراني، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التركيز الحالي للمفاوضات ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق مرضٍ. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 25 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع قواتها خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار سيطرتها على المضيق. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوين. استعدادات مكثفة لتصعيد حجيجنا الميامين إلى عرفة بصحة جيدة وتأمين 900 عيادة يوميا لفائدتهم. في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء. وفي العالم، 11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وإيران تؤكد أن التركيز الحالي للمفاوضات ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
14: إيه يا حسرة اللي تعدى وفات زمان يرجع.
1: وعلي بني وعلى بين البارح واليوم
15: بين البارح واليوم
1: والكل في العتيق كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي
15: مع معز الغربي
1: في العتيق.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من جديد نمشي ولولاية المنستير وبالتحديد بحجر، ومعنا سي محمد صياح. أهلا وسهلا سي محمد.
1: صباح الفل، صباح النور. مرحبا سي معلم.
0: مرحبا بك، حطنا في الإطار. أحنا فين تو بالضبط؟
1: احنا حاليا في اطار ملتقى الفنون والتراث، وبالاساس في مسابقه اكله الكسكسي.
0: اي، وجمعيتكم هي جمعيه صيانه مدينه بوحجر،
1: جمعيه الابداع الثقافي بوحجر، اشتراك مع جمعيه صيانه مدينه بوحجر.
0: باهي، هذه التظاهره بدات وقتاش؟
1: بدات البارح الجمعه 22 مايو، وتتواصل حتى الاحد 24 مايو.
0: حتى الغدوه ان شاء الله.
1: حتى الغدوه هي بشراكه وبدعم من بيجي للشؤون الثقافيه وبلديه بوحجر وجمعيه الموروث الغذائي بالمنستير دار ثقافه بوحجر. البارح كان الافتتاح بمعارض صناعه تقليديه والحرف، اكثر من 30 او 40 عارض في المسرح الصيفي ببوحجر. كذلك عروض الازياء للمركز القطاعي للنسيج بقصر هلال، عروض ابتكار كذلك. اليوم الفقرة الرئيسية للمهرجان مع جمعية الموروث الغذائي بالمنستير والشيف اللي حاضرين معنا من الجمهورية الكل، باش يتم تذوق عديد الأكلات في الكسكسي.
0: أي؟
1: اللي هما كل عام
0: يعني قالك اسطنبولي غيبتنا اليوم.
1: مرحبا. أيوة، جيونا الحقيقة من الولايات الكل، عنا من قرقنا، من سوسة، مهدية، اسطنافة، المرأة اسطنافة اللي هي تتصنف الكسكسي بأنواعه. الكل الحقيقة، ودون الكسكسي كذلك تصنف في تزيين يعني اللبسة التقليدية والطاولة غير ذلك، واللي شاف يقوموا باختيار الأكلة، أحسن أكلة الأولى والثانية والثالثة، ونرزو جوائز مالية لهذه الأكلة.
0: الكسكسي اللي معروف في بوحجر تعمل في العرس ولا في هلا حد، شنو اللي يميزه؟
1: هو الأكثر الحقيقة، احنا بالنسبة للكسكسي نقولوا احنا الكسكسي الشايح أو الكسكسي قمح، اللي هو يكون بالخضرة الحقيقة.
0: أي؟
1: واللي هو تصنف فيه العائلات اللي هم يعولوا منه أكثريته، يعني يشيحوه يخدموه باليد ويشيحوه في الصيف، واللي هو يعولوا منه دائما نقولوا احنا كسكسي قمح، يكون فيحته خاصة أكيد، فيها أنواع الخضر الكل الحقيقة. كذلك ميزة بوحجر نقولوا احنا، صحيح تو القرنيط غلاء، لكن نحكيوا على قبل نقولوا احنا كسكسي شايح بالقرنيط في بوحجر.
0: أيوة،
1: يعني معروف برشا بالقرعة،
0: سيرتو تو ماضي ساعة واربع وقيت واحد العصافر بدأت زقزق يعني.
1: هذا هو الحقيقة، احنا اليوم قلنا لهم ما تفطروش الصباح باش على الأقل هما
0: تو اقتران لمطة وصيادة وبحجر، يعني العادات هي بيدها وإلا من مدينة إلى أخرى يختلف؟
1: الحقيقة هو تقريبا ميزة العادات في التراث الغذائي قريبة لبعضها الحقيقة، هو مشكل في التراث الغذائي حتى في التراث اللبسة غير ذلك
0: احنا.
1: نعم، الموجودة بالنسبة للمطة كما نعرفه صحيح هي الخصوصية اللي موجودة واللي تبنيت عليها وأصبحت الحقيقة يعني ما نرى
0: عاصمة لبسيسة ولا
1: يعطيك الصحة. دائبنا احنا بحكم العولة وبحكم الناس الحقيقة، حتى العائلات يسوقوا يعني يبيعوا هالكسكسي هذا، وحتى المحمص وغير ذلك.
0: واضح،
1: يعني انسان الكبار تحضر العولة متاحة الحقيقة للشتاء والطول العام،
0: وخاصة انتوا المواطنين التوانسة اللي خارج الحدود يجيوا يصيفوا، لابد انهم يروحوا بالعولة متاحهم، يعني فيها
1: شنقاش يروحوا اولادهم والكل، حتى في وسط العام سي معز يبعثوا لهم راهم اللي في المانيا ويبعثوا لهم العولة متاحهم، وهي اكلة صحية سواء كما قلنا كسكسي شايح او كسكسي قمح وغير ذلك،
0: بل
1: هو معناه صحي 100%.
0: سيدي شرفتنا برشا اليوم. اذا الموعد متوا قاعدين المسابقه بتاع الكسكسي، والعشيه فما ايفينمون اخر. هذا
1: يعطيك الصحة، هو توا ديجوستاسيون مش تصير
0: تذوق.
1: النساء قاعدين يجيبونا في الاوكلات، توا نبعثوا لكم الصور
0: ان شاء الله
1: توا يوصلوكم. وكذلك العشية عندنا مسابقة المجدية، هي الابتكار في اللبسة التقليدية.
0: أي،
1: كل دورة تصير وترصد لها جوائز مالية كذلك. هما الطلبة أو المبتكرين الشبان تجيحهم في الابتكار بلبستهم التقليدية، يزيدوا يصنفوا أكيد مع عرض موسيقي غدا إن شاء الله الاختتام يكون للأطفال نصيب الساعة 10 عرض تنشيطي للأطفال في دار ثقافة وندوة حول بحجر ذاكرة مكان في المدينة العتيقة والمعالم اللي موجودة في المدينة العتيقة من زاوية للجامع العتيق غير ذلك بيكون إشراف الدكتور عادل بوزيد ونختتم المعارض مساء مرحبا بالعائلات للتسوق إنه يحضروا معنا في المسرح الصيفي ببحجر.
0: شكرا لك سي محمد صياح يعطيك الصحة وأكيد لقائدنا إن شاء الله قادمة تكون غادي حذاكم في المدينة ونكونوا على عين المكان ونأخذوا أكثر تفاصيل حول جهة بحجر. يعطيك الصحة. إذن نعود من جديد نواصل ما تبقى من هذا اللقاء في برنامج في العتيق ونرجع للأخت ذكرنا في الاسم
2: نجيت القوسي.
0: أيوة
2: نجيت القوسي عندي دي برودوي كوزميتيك ناتوريل ونعصر زيوت على البارد وعندي دي برودوي ناتوريل 100% طبيعية.
0: فما تول برشا ناس يقول لك المواد ذي التجميل النسائية خاصة يحبوا يشوفوا تتحط في عبوات تجميلة يعني ما فما خد ساعات تشوف يحتمل المحتوى ممتاز لكن العبوة ما تخليكش ما تنتبهش انت حسيتك فكرت ايضا في انه يكون المنظر جميل يعني الباكاجينج يعني.
2: خممت في الباكاجينج خدمته انا وحدي كل باكاجينج معناها نصمم له مثلا كيما سيروم فيتامين سي صممت له عملت له القارص القارص عملت له البرتقال مثلا الجيل انتيم نتاع الخزامه حطيت له الخزامه
0: فهمت
2: الباكاجينغ نتاع الثوم الاسود حطيت له تصوير الثوم الاسود والعشاب
0: يعني اجتهدت باش انه يكون يعني كل واحد بيرسوناليزي يعني يكون اكثر يعني
2: بيرسوناليزي اي مزيان الباكاجينغ والمحتوى هو احنا
0: خاصة المحتوى بالضبط
2: انه معناتها باش يكون طبيعي باش يكون معناها ملائم للبشره نتاعنا خممنا زاد في البي هاش نتاع البشره خاطر مش كيما البي هاش نتاع الوجه كيما البي هاش نتاع بلايس اخرى
0: به تشارك في المعارض
2: اي شاركت السنه في معارض في نتاع نابل
0: ولايه يعني جهويه غادي في جهه نابل
2: ان شاء الله به. قريبا نشاركوا في معارض
0: ذكرنا بصفحتك
2: قوسي
0: قوسي
2: قوسي وعندي نجد قوسي
0: نجد قوسي مرحبا بيك
2: يعيش.
0: شرفنا برشا مدام يعطيك الصحه نمشيو لمدام سوسي اهلا وسهلا جليله من جديد مرحبا بيك بدلنا الديكور ايوه انت والبنوتات
3: انا والبنوتات
0: يعطينا فكره
3: ذي قفطان بالبروكار
0: اللي لبسته البنوتة خزري
3: البنوتة خزري بالبروكار القماش بروكار ومعها ستان دوسوا ومعمول بالحرج برودري وبالحرج مذهب
0: مذهب
3: فضي
0: انت لابسه المذهب
3: انا لابسه المذهب
2: وهي
3: الغوص بالنسبه لذيك روبا حاولت نحط فيها البسكري حريم من التونسي
0: البسكري
3: مع الحرج وتكون متاع بنوتات يلبسوا هي قماش تقليدي ولكن بلمسه عصريه يلبسوها البنات في سهريات في خرجه في حاجه
0: باهي برشا اذا ذكرنا بصفحتك مدام وانت لبستها هذه
3: هذه جبه تونسيه ما هم حاجة
0: مناسبة زادة
3: تاع مناسبة والحال الباج نتاعي جليلة مود
0: جليلة مود واسوامك ترعيهم اللي يسمعوك في العتيق يقولوا لك راه سمعناك
3: تعدوا
0: لهم سوم باهي
3: سوامي باهية وبقدرة ربي حتى خدمة
0: يروحوا فرحانين
3: روحوا فرحانين وخدمة باهية زادة
0: بارك الله فيك مرحبا شرفتنا وربي فضلهم لك وربي نجحهم ان شاء الله يعطيك الصحة مدام عباشة من جديد لوح الزيتون او خشب الزيتون اليوم اكيد من خلال القبيلة تحكي في الاوف عندك برشا احلام وطموحات وتحب تنوع وتحب تكون مختلفة على غيرك في الاختصاص هذا
4: أكيد التنوع بتبيعة باش يجي بالابتكار ديما نلوج على حاجات جديدة باش ندخلها على اللوح متاع الزيتون واللي المغياج متاعهم يكون متناسق ويعطي منظر جديد ومنظر مزيان برشا خاصة في التزويق متاع الديار
0: به اليوم بالانترنت وهالعالم اصبح قريه امكانيه انك تروج المنتوج تاعك خارج الحدود وارده، وشكون اللي ينافسنا في الاختصاص هذايا في البلدان المغاربيه العربيه الجيراننا يعني؟
4: اي الاختصاص تاع لوح الزيتون موجود في ايطاليا، المانيا، اي سورتو معناها في المانيا يحبوا الزيتون البروت الخام،
0: خام
4: ما يحبوش فيه حتى برودوي
0: به.
4: في البلدان المغاربيه لا فماش،
0: يعني نكوروا حنا
4: الجزائر المغرب لا ما عندهمش لوح الزيتون. وحاجه اخرى ما ننساوهاش اللي لوح الزيتون معناها الزيتون نتاع تونس نسميوه كرماجة كزينة اللي فيه كيف يتقص ماهوش موجود في اسبانيا مثلا والا في البلدان الاخرى. اللوح نتاع زيتون نتاع تونس والا شمال افريقيا مميز في اللون نتاعه في
0: يعني يقيد باش تدق ابواب خارج تونس.
4: هذيك الطموح نتاعي حاليا
0: ان شاء الله. ان شاء الله
4: عندي فورماسيون على قريب مع اندا في على الماركتينغ ديجيتال وكيفاش نسوق المنتوج نتاعي خارج تونس.
0: نتصور مطلوب برشا، نتصور بالحق يعني حاجه شبابه برشا
4: اكيد،
0: وسيرتو كما قلت فن الطاوله وطريقه الديكورات اللي موجوده في المطاعم والزل اليوم مطلوب برشا.
4: حتى كي تخرج للطبيعه مع صغيراتك تنجم حتى تهز المعون هذا اللوح وتعمل حتى على التكسير ما تهزش حاجه سيرانيك. خدمت مع هاسياندا اللي في مورنيك الميزون دوت،
0: عملت لها شهر هكا تو.
4: كيف كيف هما هي تعمل برشا تيم بيلدينغ وتعمل معناها لي بتي ديج، وهي عندها الجبن معناها المحلي المصنوع عندها. قالت لي كيفاش باش نحطو انا في البلار حاجه ناتوريل الوغ كو فما لوح الزيتون.
0: لوح الزيتون
4: فوالا
0: ذكرنا بصفحتك
4: دونك لار دو بوا دوليف
0: اللي تجاوب الناس اللي يبعثوا لك
4: اكيد،
0: وانت تبعث عن طريق الانترنت والا
4: نعمل ليفريزون؟ اي وبرشا معناها جاونا المعارض شاركنا في الساحلين بيانتو في بنزرت سوسه معناها باش نوليو في المعارض موجودين
0: ان شاء الله. اشهر ونرجع الاروى ومن بعد نرجع سعلي ونختم معكم هذا اللقاء.
5: اشهر يحكيو على علوش مقربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوشجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك. اشهار في العتيق.
0: نواصل اللقاء فيما تبقى من هذا الوقت. الوقت عدى فيسع في اسطنبول هكا ولا؟ مرحبا بك.
6: بيك اكثر.
0: عامل جو؟
6: لا الجو باهي وعلى الشيخ على اللي جانا من الحمامات تبارك الله عليه سعلي عمل سعلي. حاجات باهيه. والاخت اللي زاده
0: او كتنوع
6: مدام سوسي يا خويا ان شاء الله الناس الكل هكا نحبوا لبستنا قلب ورب، وان شاء الله العباد التوانسه الكل يلبسوا لبسه تونسيه ونشجعوا الصناعيه بهم نشجعوا قد ما نشجعوا شوي.
0: باش نحكي لكم حكايه على اسطنبول اكيد ربما تتابعوا فيه انتم على الانترنت. منذ اقل من شهر كان في باريس في زياره عائليه لبنته، ولكن فكر انه كي هو باش يسافر لباريس انه في الفليجه ما يهزش كان حوايج نتاع كل يوم، هز الجبايب نتاعو ولبسهم في قلب الشانزليزي فين يعني نقولوا احنا تور ايفيل. وبالحق يعني الناس اللي تصورت معاه وترجعوا تو تلقاوه ياسر حلو
4: ياسر والقاره واج كبير.
0: اي الناس الكل انتبهت لل... يعطيك الصحه سي محمد. باهي اروى من جديد اليوم المعارض هي فرصه انك تخليك على تواصل مع مع الناس، لكن ايضا الانترنت فتحت الابواب
7: اكيد. اي الباج بالصفحات في الانترنت والسوشيال ميديا الكل معناها هي معاونتنا برشا في الكونتاكت مع الكليان.
0: اليوم مشكل في الانترنت ساعات يقول لك الليفريزون ما جاتش في وقتها، ما مش كيما شفتها في الصوره اللي كيما وصلتني. ما نتصور معك انت ما يحصلش لانه ظاهر البرودوي
7: اذيه تنطبق معناها مع الناس كيما نقولوا ما عندهاش ثقه في روايحها في خدمتها في دايتها شنو تخرج معناها. كي تكون تحكي مع كليون بكل مع كليون نتاعك حليف نتاعك بكل ثقه في النفس معناها بكل ثقة في خدمتك في خاطر
0: وانت تعرف قيمة الشيء اللي تخدم فيه.
7: أكيد أنت إنسان كيكون يخدم خدمة الروح للروح معناها أنا واحدة من الناس كي نجي نخدم حاجة
0: تعتبرها أنت باش تستعملها
7: نلبسها أنا كان أنا نجم نلبسها نحس كليونت بتاعي باش تلبسها
0: واضح.
7: فهمت. حتى انا حتى سي معاذ ان نعمل معناها ان طونكو فورماتريس نقري.
0: انت تكون زاد
7: نكون في الكروشي والماكرامي نقري حتى للبنات معليها معناها نسي معناها ما شاء الله دي ريتريتي راهو يجيو يقراو
0: لكن مغرومين
7: يحبوا اي حاجه دي ثيرابي راهو الكروشي صنف ان هو
0: الصفحه نتاعك اللي نجموا يتصلوا بك
7: التونسيه التونسيه بالفرنسي التونسيه
0: التونسيه
7: التونسيه باي عبد بي اروى
0: باهي برشا شرفنا برشا
7: جست سي معاذ سامحني باش نعطي لمحه صغيره عن تويكا ان شاء الله لانسينا بروجي جديد اللي هي فورماسيون اون ليني اسمها هاو كيفاش
0: هاو كيفاش
7: هاو كيفاش هذه فورماسيون ليني تنجم تكلمنا تحكي معنا وفما عندك دي فيديو معناها
0: ما تقعد تتنقل يعني مثلا هي في قفصه تكلمك وتتصل بيك وتتعامل معك بال
7: اون لايف مع بعضنا نعلمك وكل شيء وحتى ولي فيديو اللي باش نخدمه باش يقعدوا انريجستري عندك انت اون بي دي
0: هاو كيفاش
7: هاو كيفاش
0: حلو برشا الاسم يعطيك الصحة بارك الله فيك شرفتنا برشا شرفتوني الكل يعطيكم الصحة بارك الله فيكم وسي علي هو كاينو جاك النوم سي علي يلا نواصلوا اللقاء فيما تبقى في هذا اللقاء من برنامج في العتيق.

0: العتيق.
1: محل عينيك بإمضاء سيدة نعمة، واللقاء تواصل حتى المساعتين غدارجين، ونعود نستقبله سعلي بن مبروك. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا مرحبا. الحمامات والمرازقة حذاك مدام إسلام، وأيضا مدام أحلام. مرحبا مدام إسلام، مرحبا بك. به اليوم اللباس التقليدي نتاع الجهة نتاعك، وإنك أنت طرازة هكا قلت، فما إقبال على المهنة نتاعكم الشباب؟ يعني مثلا بنيات في عمر 15 16 18
2: اكزاكتومون. احنا هذاك المبتغى حتى محفل تونس، تو علاش انا بور وشاركت مع الولاد، ودوبا قالوا لي الفكرة، قلت لهم احنا معاكم باش يقبلوا ويشوفوا الترايز ويشرهوا الشباب ويجوا يتعلموا الصنعة ونقدموا فيها.
1: لانه بين قوسين مدام اسلام، المهن هذه راهي توكل خبز، راهي توكل كي تخدمها
2: الحمد لله
1: اتقان، وتخدمها
2: بحب ورب
1: حب حب حب تاكل منها الخبز. فمع عائلات عايشه من المهن الحرف هكا ولا
2: فما برشا عائلات، وفما الكرياسيون. يعني فما مثلا احنا تو جينا، انا الاولى انتفعت من محفل تونس،
1: حضورك في المحفل،
2: شفت رفرف شنو عندهم، شفت قرقده شنو عندهم، شفت المهديه، تشوف ترايز اخرى، ونجيبوها الحمامات ونعطيهم دبشنا زاده.
1: احلام انت كيف كيف، يعني ترى انه الشباب فما اقبال في جهتك في الحمامات على المهنه هذه والا عزوف؟
3: لا بطبيعه شبابنا تويكا يحبوا اللباس التقليدي ومتشبثين فيه ويحبوه، يعني
1: لا نقصد يحبوا يتعلموه، يعني
3: يتعلم. اي بطبيعه عندنا شباب يحبوا يتعلموا، مازالوا مغرومين يعني من الصغر، انا منهم يعني نحب اللباس التقليدي.
1: هي.
3: وبحكم جدتي معروفه في حمامات من الاوائل، يعني حليمه حسونه معروفه، وانا خذيت عليها صنعة
1: وكملت المسيرة
3: هكيك. اي والعائلة الكل زادت تطرز وتخيط ونحبوا الدماء.
1: محفل تونس اثنين وقتاش سي علي؟
4: في القريب، في القريب القريب ان شاء الله.
1: كامينغ سون قال
4: ان شاء الله. انضموا لنا عده مناطق وجهات من الجمهوريه. على فكره نحن النواه الاولى المحفل تونس، كلنا اصحاب، رانا معارف نعرفوا بعض.
1: محلها هاي وظهر الانترنت زاد هي اللي قربتكم اكثر ولا
4: لا؟ لا الاكثريه
1: نعرفوا بعضكم،
4: نعرفوا بعضنا. وكي طرحت الفكره على الجماعه الكل، هم بحكم اللي هم حرفيين حبوا يتلموا في محفل واحد، ونعم نقدموا العرض هذا ان شاء الله على قريب. فما محفل اثنين
1: نتصور مش في العاصمة، يكون في ولاية أخرى،
4: أو في مهدية نهار
1: 13
4: جوان، باش يكون في المهدية.
1: قريب قريب هنا،
4: قريب قريب نهار 13 جوان.
1: سليم باش يمشي.
4: مرحبا بي سليم وعم محمد. حبيت بالمناسبة نشكر الجمعية التنموية أدام
1: ودام إقبال
4: ودادية عوان وموظفي معهد التراث، اللي عجبتهم الفكرة وكانوا مساهمين معنا في
1: وفضاء سليمانية، يعني
4: وفضاء سليمانية كذلك
1: اللي بالشراكة، اللي هو فتح لكم الأبواب.
4: كلهم جاوا معنا وعجبتهم الفكرة خاطر شافوا خدمتنا.
1: أنا مثلا تو حاجة كما هذه، وهنا ربما من وحي اللحظة ومساش نهدي لك الفكرة. اليوم الفرصة انك جبت هاللباس التونسي هذي من الجهات الكل، يا خويا هذي صورة، واحنا تونس منذ ايام حضرت انا في لانسمون تاع الشارة هذيك اللي حضرنا فيها سليم تاع تونس 2027 العاصمة العربية للسياحة،
4: عاصمة السياحة العربية.
1: اللي طون اليوم بالصور هذه نبعثوا، اكيد عملتوا شوتينج حلوة، تصور زاد في بلايص اخرين، تصور مثلا باللباس هذا انت في قدام سيدي بوحديد في الحمامات، والا في جربة، والا في جهات تونس الكل والمهدية. فهذه صورة ايضا من الجمعيات والمساهمين، انه نوريو اجمل ما عندنا في بلادنا وتونس محلاها بالحق. صحيح. احنا توانسه ونعتز ونفتخروا انه بلادنا فيها الثراء هذا، وخاصه كي تسافر تعرف قيمه بلادك.
4: نحن من المنبر هذايا ندعو وزاره الثقافه اذا تحب تدعمنا وتكون معنا، مرحبا بهم. نحن مستعدين نوفروا لباس من بنزرت حتى الراس، حتى البنقردان، ونعملوا ان ايفينمون،
1: حدث
4: كبير، مناسبة تونس عاصمة السياحة العربية 2027.
1: وفي انتظار انه ايضا تهز مجموعه من الناس اللي عارضين معاك وتمشيوا لعواصم عربيه واوروبيه باش نوريو قيمه الشيء اللي عندنا
4: كنوز.
1: يعني هي مثلا توا حلم هو صعيب لانه توا الموعد قرب. تصور انت مشاركتنا في كاس العالم، تصور انت في قلب مونريال ولا في قلب نيويورك ولا في قلب هي المكسيك زاده، يعني المكسيك وامريكا وكندا باللباس التونسي كما كان في اسطنبول يكون حكينا منذ قليل في باريس بالجبه التونسيه في قلب الشانزليزيه.
4: نحن حبيت نوجه شكر المدام السيدة الخلادي من المهدية،
1: أي؟
4: هي جمعية المهدية البية،
1: أي؟
4: كذلك ملكة السنوسي من تونس موروثنا شاركت معنا، معناها كان تكتل.
1: اي محلاه هو صحيت هو انه ريت اليد لحدا ما تصفقش، يعني حمل الجماعة ريش،
4: حمل الجماعة ريش
1: ونجح يعني اللي انه اللي في الاخر كي النجاح الناس كل يتقاسموا،
4: حتى المتابعين كي حضروا
1: مش عليه وحده نجح ولا
2: حتى
1: الكل،
2: حتى كله حب اللي هذا حب يوري المدينة نتاعو بحب، يبرز شنو فيها، نلوج على
1: يعني نوع من المنافسة صارت، يعني المنافسة الشريفة
2: الشريفة اي، نوريو بلادنا شنو فيها، لبستنا ذهبنا
1: هاوش عنا
2: الكل، اي هاوش عنا.
4: كانت كذلك قرقنا معانا مساهمه
1: محلاها
4: محلاها لبس قرقنا. قرقنا كذلك مدينه المكنين لبس كامل،
1: المكنين حضرنا فيها مكنين. عملنا حلقه مميزه من المدينه العتيقه نتاع المكنين،
4: ونشكر مدام راضيه بن ضياء اللي اول مره تخرج لنا اللويه المكنيه. راه
1: اللويه
4: المكنيه هذه نوع من ربطه الراس
1: أي.
4: بالحرير اول مره تتشاف في تونس.
1: شرفتوني برشا،
4: بارك الله فيك.
1: ان شاء الله نكون وصلنا صوره مصغره على المحفل،
4: محفل
1: تونس اللي كان السبت اللي فات في السليمانيه 16 مايو. ان شاء الله مناسبات قادمه
4: ان شاء الله،
1: ونكونوا على تواصل، واكيد مرحبا بكم الناس الكل. برنامج في العتيق وصل للنهايه نتاعو. حمزه صفار، عبد الفوز سلاتي، رامي مجولي، وايضا كامل فريقي، يحييكم سليم شعبان، سي محمد اسطنبولي، ونقول لكم شهية طيبه، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام حيين بخير. ونختموا بهذا النغم قبل موعد الرياضه.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم واصل تحضيراته في مدينة تبرقة ضمن طرابلس الإعدادي قبل خوض المونديال الشهر القادم، كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. إن شاء الله التحضير يكون جيد بالنسبة لأولادنا، إن شاء الله الظهور يكون محترم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في هذه التظاهرة العالمية. ما زالت المجموعة لم تكتمل بعد في ظل التزامات بعض اللاعبين مع نواديهم الأوروبية، من المنتظر أن يكتمل النصاب مع بداية الأسبوع القادم. علي العابدي البارح كان لعب مع فريق نيس الفرنسي نهائي كأس فرنسا ونهزم أمام لانس 3-1. علي العابدي كان شارك في المباراة ودخل في ثقة 67 مكان المغربي سوفيان ديوب. في المقابل سيباستيان تونكتي كذلك مش يلعب اليوم العشية نهائي كأس اسكتلندا مع فريق سالتيك أمام فريق دانفيرم لاين، مباراة تنطلق مع ثلاثة متاع العشية. منتظر أنه سيباستيان تونكتي أن يتوج بهذه الكأس ويتوج بالثنائي هذا الموسم بعد تتويجه بالبطولة الاسكتلندية. إن شاء الله يكون حاضر سيباستيان في هذه المباراة الهامة جدا من أجل التتويج بنهائي كأس اسكتلندا. ذكر أن المباراة نجم تابعوها، مباراة تنطلق من 3 متاع العشية بعد ساعة من الدور. كأس تونس غدو الموعد مع مقابلة الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. بالنسبة لكرة القدم الموعد غدو إن شاء الله مع زوز مقابلات في نفس التوقيت مع 3:30 متاع العشية في ملعب الشادلي زويتن، مواجهة منتظرة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، تحكيم لحسن النايلي وحكم الفار في هذه المباراة هيثم طرابلسي. في المقابلة المباراة الثانية كذلك في نفس التوقيت 3:30 نادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، تحكيم للوليد المنصري في هذه المباراة. في المقابل حكم الفار هو مجدي بلغة. في بلاغ صادر عن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تعلن فيه الهيئة المديرة للفريق عن عقد اجتماع إخباري مع منخرطي وأحباء نادي، وذلك يوم الغد الأحد 24 مايو الجاري مع 5 متاع العشية في قصر الرباط بالمنستير. غدوة إذن الموعد مع هذا الاجتماع الإخباري سيتم من خلاله الإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة حول مستقبل الفريق. في كرة اليد اليوم الموعد مع مباراة الدور النصف النهائي الثاني لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، مباراة تنطلق بعد قرابة ساعتين من توا أو ساعة من توا مع 3 في قاعة ساقيتا الزيت. نادي ساقيتا الزيت يستضيف جمعية الحمامات. المتأهل من هذه المباراة سيواجه الترجي الرياضي التونسي في مباراة الدور النهائي. نذكر أنه البارح كان الموعد مع المباراة الأولى ديربي العاصمة، والترجي الرياضي التونسي كان تأهل لحساب النادي الإفريقي بفارق هدف واحد 67 مقابل 26. في كرة السلة كأس الرابطة الإفريقية البال الأدوار النهائية المقامة حاليا بكيغالي رواندا، النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية يلعب بعد قليل مباراة الدور الربع النهائي أمام فريق أهلي بنغازي الليبي، مباراة تنطلق من ساعتين. إن شاء الله بالحظ والتوفيق بالنسبة للنادي الإفريقي في الباسكت في البال. نذكر أن مواجهة الدور الربع النهائي تلعب بنظام الأفضل في مقابلتين من أجل التأهل للدور النصف النهائي. بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة ضد منافسة مش سهلة أهلي بنغازي. في كرة القدم

0: مصغرة زوز مقابلات مؤجلين لحساب إياب الدورة السادس عشر للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة. اليوم الموعد مع مباراة واحدة تنطلق مع الأربعة متاع العشية، الجمعية الرياضية بيترونجا والملعب الرياضي بدار شعبان الفهري. في المقابل يوم الغد الأحد الموعد مع المباراة الثانية من ساعتين نجم الرياضي بسليانة مع الاتحاد الرياضي بتليلسة. في المقابل كذلك يوم الغد الأحد ستنطلق منافسات الدور الثمن النهائي للبطولة الوطنية بإجراء خمسة مقابلات. مع ثلاثة مباراة جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة مع قارب الرياضية. الأربعة نادي كريبيس يستضيف نادي ميستي الرياضي بالكريب. مع الأربعة كذلك الرياضة الرياضي بسوسة يستضيف نادي شرطة بأريانا. الأربعة ونص انطلاق مباراة رواد لكرة القدم المصغرة مع الشباب الرياضي بالقنطرة. والخمسة متاع العشية مواجهة بين الاتحاد الرياضي بابن خيار والجمعية الرياضية ببير حليمة. هذا بالنسبة للذكور. بالنسبة لتعيينات المباريات الخاصة بالبطولة النسائية لكرة قدم المصغرة، اليوم الموعد مع زوز مقابلات لحساب المجموعة الثانية، بعد قليل من ساعتين النجم الرياضي بسليانة مع نادي المروج. من ثلاثة ونص انطلاق مباراة النادي الرياضي للشرطة بأريانا مع النجم الرياضي ببرقو. غدا الموعد مع ثلاثة مقابلات لحساب المجموعة الأولى في ملعب سمار بتتاوين 11 متاع الصباح، الهلال الرياضي بسمار جمعية جنعورة. نصف نهار ونص الهلال الرياضي بسمار مع جمعية النسور الرياضية بسوق لحد. وكذلك من ساعتين ونص مباراة تجمع جمعية جنعورة مع الملعب الرياضي بشرار. أوروبيا اليوم العشية الموعد سيكون مع مباراة الدور النهائي لكأس ألمانيا، سبعة متاع العشية مواجهة منتظرة بين البايرن وتشوتغارت. مباراة ستكون كبيرة بالنسبة للبايرن بعد تتويج بالبوندسليغا اليوم من أجل التتويج بالثنائي، وهو في طريق مفتوح ممكن بنتيجة عريضة. في الكالتشو الإيطالي اليوم الموعد مع زوز مقابلات لحساب الجولة 38، خمسة بولونيا استضيف البطل إنتر. المقابل الثمانية غير با لازيو مع بيزا. في الليغا الإسبانية اليوم العشية الموعد سيكون مع مقابلات الجولة 38، كل المقابلات في نفس التوقيت مع 8 متاع الليل. فالنسيا يستضيف البطل البرسا. ريال مدريد يستضيف أتليتيك بلباو. سيلتا فيغو يستضيف سيفي. ديبورتيفو ألافيس مع رايو فاليكانو. إسبانيول مع ريال سوسيداد. خيتافي مع أوساسونا. جيرونا مع إلتشي. مايوركا مع ريال أوفيدو. ريال بيتيس يستضيف ليفنتي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: فلاش سبور
2: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдама.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صلى الله عليه وسلم.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu mëse jemi e fërmi. Mana ahna, bdejt le hkeja.
1: U mahleha hkeja.
0: Mahleha mhabba.
1: Mahleha ashra. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي يقول اليوم أن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كاملة يوم غد الأحد، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببنعروس بواسطة الحافلات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. وشركة تونسية لأسواق الجملة تعلن تعليق نشاط التزويد كامل يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري، واستئناف العمل الخميس 28 من الشهر ذاته. في أخبار العالم، عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وحركة حماس تقول أن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. جيش الاحتلال ينذر سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري تمهيدا لقصفها. في الملف الإيراني، ومع تواصل مساعي إسلام أباد من أجل تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران والتوصل لحل ينهي الحرب، قائد الجيش الباكستاني ينقل رسائل أمريكية لطهران تحذر من عواقب سلبية إذا رفضت إيران الاتفاق. وختاما، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تصف استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكاند، لقاها السبت من ساعتين حتى الخمسة متاع العشية. شنحوي لكم لباس، إن شاء الله تكونوا بخير، تفقدوا ماليكم، تفقدوا ناسكم، حبيبكم وأصحابكم، إن شاء الله تكونوا الناس كل لباس. قد حتى الخمسة مش تقضيوا معنا أمسية إن شاء الله تكون رائقة للجميع، وانتو ما وين ما كنتم في تونس، توينسة وغير توينسة، إن شاء الله تكونوا بألف خير، تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتنا لكم، تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، ألفة بشير في الهندسة التقنية، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في تنسيق العمل الحصة، ومعكم أماني بولعريس تقول لكم مرحبا بالناس الكل.

شيري حبيتك بصوت شافية رشدي والهدي جويني ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم حتى للخمسة. احنا اليوم معكم في ستوديو الويكند أمسية السبت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: اهلا وسهلا بالجميع على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في استوديو الويكاند. لقانا اليوم يتواصل حتى الخمسه نتاع العشيه، هو كل مره يتواصل الخمسه نتاع العشيه. سعيده باستقبال الفنانه اقبال الحمزاوي. عادي بها مشيت على اساس انها مش تكون في هجره شرعيه، هي لا محاله، لكن هكا خرجت من البلاد مش تعيش في بلاد اخرى، لكن في اقبال الحمزاوي بحضنا في تونس. مرحبا بيك.
1: يعيشك.
0: شنو حوالك؟ لاباس؟
1: لاباس
0: لاباس.
1: فرحانه رجعت تونس.
0: هذولي انت من الناس ما نسمعهمش برشا، الناس هذوما تفرح باش ترجع لتونس، لكن تونس ديما باية تبقى. قبل ما ترجع لتونس كنت في بلغراد في صربيا، شاركت في ايام تونس في صربيا. شنو هي الحكايه؟ نشوف فيك انت وزهير جوجة ومجموعه كامله، وانت كنت في بورتوريكو.
1: بالضبط. دونك جيت من بورتوريكو، عملنا هذه المجموعه والبرنامج عملناه خصيصا لايام تونس بصربيا. هي ايام ثقافيه ما بين الموسيقى والرقص والسياحه ولي برودوي التونس كيما الزيت الزيتون.
0: اي مواد المواد زيت الزيتون، الماكله نتاعنا. فما
1: دونك بالنسبه
0: نظمتها سفاره تونس في صربيا.
1: اي سفاره تونس بصربيا والديوان
0: الوطني للسياحه،
1: الديوان الوطني للسياحه بتونس.
0: شو عملتوا؟ كيفاش حتى حضرتوا؟ شو قدمتوا؟ احكينا على الايام هذيك خاصه مشاركتك فيها.
1: دونك المجموعه هذيا احنا كيما قلت لك عملناها خصيصا للتظاهره هذيا. كنت انا ونضال ترابلسي على آلة البيانو، عملنا بيانو كاتما وزهير جوجة ويصال ناصر محمد عبد القادر حاج قاسم شهرة قدور البيركوسيون، ومعنا اللي بالنسبه لي اكتشاف كبير الجانب الرقص، معنا شيماء عوني وهيثم بوغانمي، على خاطر الفكره اللي هي كانت معناتها نقدموا الموسيقى والرقص ونكونوا نفس المجموعه، معناتها تكون البارتي انسترومونتال وهما
0: في جانب الرقص،
1: وهما في جانب الرقص قدموا معناتها.
0: اما انتم من الاول حتى الخدمه نتاعك معناها مع زهير جوشه والمجموعه كانت فيها الرقص، والا اكتشفتوا بعضكم غادي؟
1: احنا معناتها انا كلمتهم لينا
0: في تونس
1: لينا مزيت بورتوريكو وقتها، خاطر التظاهره هذيا كي قالوا لي عليها معناتها لازم تكون فيها الرقص، معناتها عملنا كل شيء ا ديستانس. وجيت دونك الجمعه اللي انا فيها اللي قبل ما نمشي صربيا، دونك تلاقينا تفهمنا شنو هو البرنامج باش يكون، والايامات هذوك من الحاجه الباهيه اللي كل نهار كان فما حاجه في الافتتاح. الايامات ايام تونس بصربيا الافتتاح الرسمي كنت انا ونضال ترابلسي بيانو كاتما في بيانو
0: تعصوا مع بعضكم.
1: اي احنا قرينا
0: والناس تسمع بيانو كاتما ممكن ما تعرفيش معني باربع دي.
1: اي معناتها انا نعزف الميلودي وهو الاكومبانيومون
0: يرافقك.
1: اي خاطر نضال ترابلسي قرا معايا في الكونسيرفاتوار، قرينا عند نفس الاستاذه مدام فيصون الرقايق، واحنا اصدقاء معناتها ما بيناتنا لا كومبليسيتي اللي
0: ما في باليش. نضال راهو عازف بيانو.
1: اي عازف بيانو. اي في المكسيك وقت 2010 عملنا كونسيرت كامل مع بعضنا. دونك في الافتتاح كنا احنا اثنين مع بعضنا ومعنا محمد عبد القادر حاج قاسم ايقاع. ونهارتها في الافتتاح حضروا معناتها عدد شخصيات رسميه، وكان زاد معنا المدير الديوان الوطني السياحة سي محمد مهدي حلوي، وثاني نهار كان عرض اسطنبيلي دونك ويصال ناصر غناء وعازف على آلة الكمانجا، زهير جوجة جومبري وقادور دونك بيركوسيون. العرض هذا هو عرض نتاع زهير جوجة لوديو مع بعض هو ويصال اسمه ميدان. هذا العرض الجديد
0: نتاعهم ميدان.
1: اي ميدان اسمه. وكيف كيف كان جانب الرقص معناتها انا خاطر نهارتها في الجمهور والحاجه الباهيه اللي قعدت نثبت في الجمهور معناتها اللي إبلوي بالحق.
0: كله متوينسة ولا ولا مخلص؟
1: لا لا لا الجمهور معناتها كانش 5% توينسة. لا لا
0: يعني شدتهم الموسيقى التونسية،
1: شدتهم الموسيقى التونسية وال وال والرقص، ومعناتها أنا فرحانة اللي شافوا عدة جوانب أخرى من تونس، من الثقافات تونس اللي ما كانوش يعرفوها. والثالث ورابع نهار، دونك الثالث نهار كنا أنا ونضال بيانو وقادور بيركوسيون، زهير جوجة على آلة الأكورديون، دونك بدل أيه. مش جومبري
0: حبيب الأكورديون عازف ممتاز على الأكورديون،
1: والأكورديون اللي كان عنده اللي هو من أحسن الآلات، معناتها هو كان فرحان اللي عزف على الأكورديون هذاك. هو ويسال ناصر غيني. دونك في الثالث نهار كان معناتها البرنامج مختلف، كان ما بين المالوف والموسيقى تونس ما بين معناتها السنوات الثلاثين حتى الستينات، والرقص كما العاده كان موجود، وزاد الفما تعمل سولو ما بين البيركوسيون دونك قادور مع الرقص البدوي.
0: يعني كانت مشاركه حيه ومتنوعه، يعني فما البدوي، فما الاغاني التونسيه او التغنيت في العشرينات، فما المالوف، فما الموسيقى الجديده، خاطر بين يعني المجموعه كامله انت وزهير جوجة ووسال والمجموعه كلها والبيانو هذيك، زادة طرح اخر بالاضافه اللي كما قلنا المالوف شنو اخر ولا كورديون ولا
1: والجومبري وزادة الحاجه اللي صارت اللي بالنسبه لي تختلف شويه على التظاهرات اللي الاخرى، اللي ما كانش الجانب العروض كهو، على خاطر زين كان جانب الاكاديمي ومشي. دونك مشينا انا وزهير جوجة، محمد عبد القادر حاج قاسم، قلت اسمه صحيح، ويسال ناصر،
0: مشي مقبله تقول في اسمه بس
1: صحيح خاطر ديما هكا جزيت. دونك مشينا للفاكولتي دو ميوزيك نتاعهم
0: في قسم الموسيقى،
1: اي قسم الايثنوميوزيكولوجي، وزهير جوجة هو خذا معناتها البارتي الكبيره من الماستر كلاس، حكي على آلة الجومبري، على العود التونسي عزف لهم، ويسال غنيت دي زيكزامبل باش هكاك
0: يوصل لهم عليها.
1: قادور حكي على الموازين وجاب زاد الآلات، فسر مثلا فصل مثلا الفرق ما بين التار الشرقي التار التونسي، جاب البندير. وانا في البارتي الاخرانيه من الماستر كلاس حكيت على التقارب ما بين موسيقاتنا وامريكا اللاتينيه، وحكيت على العرض اللي عملناه، عرض ليومبري، ووريت دي زيكستري اللي هو دونك فيه معايا وسال
0: وزهير واللي هذاك اللي عرفته في تونس مره ولا مرتين
1: مره ريزيدانس، هو ما يتسميش عرفته
0: إقامة. علاش مش ندخلوا في الحكايه الاخرين، معني علاش هذوما لي ريزيدانس، العرض هذاك ما توزعش ما تعرضش، لانه عرض ممتاز جدا. انا العرض هذاك نشوفه في الحمامات مثلا، في مارجيل الحمامات الدولي
1: بالضبط،
0: في دقه
1: بالضبط،
0: في المسارح اللي عندها خصوصيه وميزه هكا، فهمت؟ صحيح قرطاج عنده خصوصيه وميزه، لكن نتصور هذه اكثر يمشي مع الحمامات مع الدقه.
1: في الحمامات انا وقت الريزيدانس الكونسير دو فان دو ريزيدانس انت وقت جيت حضرت اكتوبر 2022، دونك في جانفيي قدمت وقت الدوسي المارجيل الحمامات وما قبلوش،
0: ما عودتش واللمة هذه توا اللي صارت في صربيا ما تنجمش تكون زيدا مشروع مشروع احنا حفل فني يتقدم.
1: احنا ذيك الفكرة، على خاطر الفيت اللي تلمينا كل واحد جاي من بلاد، وكل وفي اسبوع عملنا معناتها اربع عروض، والشيمة وهيثم معناتها هما الجينيراسيون اصغر منا وتفاهمنا، معناتها تقولش علينا عنا اعوام نعرفوا بعضنا معناتها كصديقه وككومبليسيتي، وبعد كي قلنا علاش هذا ما يوليش عرض متكامل ما بين الموسيقى والرقص، يظل هذا باش يكون
0: المشروع الجديد
1: المشروع
0: يخلط في الصيف هذية ولا ما مش توخروه ولا كده؟
1: لا نتصور تو نخدموه بالكده ويولي
0: صيف هذا؟
1: لا ما نتصور الصيف هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله. وحتى في مش كان الصيف يعني نجم يتخدم على طول طول العام يعني في التظاهر الثقافي ولي ملي تطور وتولي في عرض صيفي. شكون تعمل في في بورتوريكو؟
1: انا كي خرجت من تونس خذيت معناتها
0: اقامه فنيه.
1: لا خذيت ان كونجي سون سولد على عام وخاطر العوام الاخرى كي بديت نمشي لبورتوريكو كيما الفكره اللي جاتني ما بين المكسيك وتونس ما بين اسطنبول وما بين موسيقى سون هاروتشو رجعت لي الفكره هذيا من عندي مده هي ودور في مخي اللي فما نوع موسيقي من التراث نتاعهم اسمه لابلينا.
0: لابلينا
1: بلينا
0: شمعنى بلينا عندهم معنى ولا هو كيكا؟
1: هو اسمه كيكا اي كل ما نسمعه بالنسبه لي كاني نسمع في البنادر نتاع السلميه والعيسويه وكل مره نقول به هاتو. وكي جات الفرصه كي تفرغت السنه قلت هاكا باش تكون هاكا اون بوز وان سيجو معناتها الاقامه معناتها نتاع بحث علمي وليت كل نهار اثنين فما معناتها البلاصه هذيك كل نهار اثنين نفس الموسيقيين يجيو ووليت نعرفهم وقاعدة نسجل وقاعدة ويظهر لي توا خاطر هما عنده ثلاثة أنواع بنادر فما بندير اسمه ريكينتو الوقت اللي يخرجوا عن سولو الإيقاعات اللي يعملهم هذيك يظهر لي هذيك الحاجة تخليني معناتها يظهروا لي يشبهوا
0: كيما بنادرنا
1: اي أما ما زلت ما كملتش خاطر البحث الميداني ياسر ياخذ وقت خاطر من الأول ما تنجمش تجي طول تحكي مع العباد لازم يستانسوا بيك ويعرفوك ومازال زاد لابارتي بيبليوغرافيك على خاطر كي بديت نحكي معاهم قالوا لي راهو فما دي زارتيكل مثلا لي اسبانيول كي جاوا وقتها اول ذول القرن العشرين فما ارتيكل يحكي على البنادر نتاع البلينا اسمه تامبور دي بلينا قالوا هذوكم نسميوهم احنا التامبور من بتاع المغرب معناتها نرجع توا اللي نفس الموضوع اللي خدمت عليه معناتها كل مره قاعده نكتشف اللي فما تقارب كبير ما بين افريقيا الشماليه وجزر الكاريب والامريكا اللاتينيه.
0: امريكا اللاتينيه ونجم يكون زاد من الرحله هذيك اللي صارت
1: من الاندلس
0: ومن جيو جماعه الاندلس كذا الى امريكا الجنوبيه وتب معناها بحث ما تصورش انه سبق انه صار معناها قبل كنت قبل الحمزي اولا في القمبري والليونه وتوا في البنادر بنادر السلاليه على غاديكا في بورتوريكو
1: سبحان اللي انا معناتها ما بين هنا وغادي لو فات اللي انا جايه من الثقافات نتاعنا تخلي لي نشوف حاجات اللي هما حتى كان معناتها قراوا عليهم اما ما عندهمش نفس طريقه السمع كيفي انا واساس زاد ثلاثي اسمه الكاريبي ميديترانيو دونك خلطت معناتها بحر الكاريب
0: بالبحر
1: المتوسط معايا دانيال ريفيرا اللي هو من بورتوريكو اما هو يحكي سبع لغات ويحكي قديش من ديالكت عربي
0: لهجات
1: من اللغه العربيه
0: يحكي بالتونسي زاده
1: يحفظ فيسع يعزف الجومبوش ويعزف هو يعزف اكورديونيست كيما زهير ويعزف العود الشرقي جبت له عود تونسي يعزف عود تونسي ومعايا عازف ايقاع اوغو فييرا الجانب البنادر نتاع البلينا حطيتهم عملنا دونك اسست ثلاثي هذايا نهار 20 مارس عملت اول عرض في الاليانس فرانسيز في سان خوان وكان وقتها كي قدمت العرض قلت 20 مارس هو لا سيليبراسيون تاع عيد الاستقلال عندنا في تونس وبعد عودت العرض معناتها الثلاثي هذاك توا خذي سكسي بالنسبه ليا كنت ياسر فرحانه خاطر العرض الثلاثي كله موسيقات 80% موسيقات من تونس وشويه وقتها زاد خذيت شويه اغاني من فيروز اما بالنسبه ليا هذاك بالحق كان شرف وفخر اللي موسيقات تونس يتعزفوا نهار 20 مارس ومعتها مع موسيقيين من بورتوريكو والعرض خذا سكسي كبير
0: ممتاز. يعطيك الصحه قبل الحمزي. هذه مثلا نجم يكون زاد عرض يتقدم في في, في مشروع يتقدم زاد في في تونس. منك رجعت لتونس في الحمامات علاش نحكي هكا؟ خاطر بالفعل يعني تقدم في حاجات فيها برشا بحث وبرشا موسيقى وبرشا فرحه زاده. ويا ريت لو كان ترجع للزيدة للعرض نتاع الاقامه نتاع 2022 وتعاود تقدموا بالفعل خاطر هو ممتاز

0: التلفزة نتاعهم، التلفزة الثقافية
1: اه
0: كانال 25 نتاعهم، وعندي تو العرض مسجل. ومعناتها ماذا بيا بالحق، معناتها كيفاش يتعرض في المكسيك
1: تعرض في مصر ما تعرضش في تونس
0: وما يتعرضش في تونس.
1: للأسف. احنا ديما فرحانين انك تكون بحذانا، برافو
0: يعيشك
1: قبل الحمزاوي،
0: يعيشك.
1: فنانة موسيقية باحثة دكتورة، كانت مديرة المعهد العالي للموسيقى، ذات يوم تطرح اسمك كوزير الثقافة، مش وزير
0: لا
1: الثقافة، كمديرة قرطاج في السنة اللي فاتت، معناها تطرح اسمك ومن بعد نعرفش وين مشيت المحادثات. المهم فنانة نفتخر بيك، وهذا مش
0: يعيشك
1: خاطر صديقة يعني، تاع سنوات تو نتبع
0: يعيشك
1: فيك
0: كمان.
1: ونعرف كيفاش قاعدة تأسس بالفعل لأسلوب حياة في الفن، مش أسلوب بحث تمشي تعمل هكا ومن بعد تنسى وتتعدى، ليه كله متواصل البحث في الواقع في التنفيذ وكذلك في الفكر. شكرا لك على حضورك
0: يعيشك
1: بحضنا
0: يعيشك
1: في
0: كمان.
1: استوديو
0: شكرا.
1: ويكاند، يعيشك، مواصلين ديما معاكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. الدولة التونسية تسند إلى الهيئة العامة للشركة بين القطاعين العام والخاص مهمة قيادة تطوير مشروع بن غياضة بولاية المهدية الممتد على مساحة تناهز 142 هكتارا من الأراضي الساحلية والبحرية على الساحل التونسي. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كاملة يوم غد الأحد، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك بمجمع الصحة الأساسية بسليانة اليوم يؤمنها 10 أطباء اختصاص في أمراض الكلى، وفق ما أفادت به رئيس دائرة مجمع الصحة بسليانة إنس الربحي. القافلة من تنظيم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى. في العالم، إيران تتوعد برد ساحق وأكثر إيلاما إذا استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنذر سكان 10 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصف المنطقة. عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وحركة حماس تقول إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقيات المبرمة برعاية الوسطاء. فرنسا تمنع دخول اليميني المتطرف إيتمان بن غفير، وتدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه على خلفية ما وصفه وزير خارجيتها بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: Я вот ديتي.
1: اهلا وسهلا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقاء جديد يجمعنا بكم في استوديو الويكاند. بديناه معكم مع الساعتين ومواصلين حتى للخمسة متاع العشية. كنت بحضرنا الفنانة إقبال الحمزاوي. فنانة إقبال الحمزاوي حكيت لنا على رحلتها لبورتوريكو، حكيت لنا على مشروعها. يعني عندنا فنانين وعندنا ناس في تونس اللي قاعدة تقدم الإضافة وتقدم كل ما هو مختلف، وفيه برشا بحث وبرشا خدمة وموسيقى مزيانة كما في كل المجالات. واليوم زادة سعيدة باستقبال الفنان الشاعر اللي يكتبش أي نوع متاع شعر، شاعر ناقد يكتب في الشعر ما يسمى الشعر الفكاهي، اللي هو مش متمكن منه أي حد. منتصورش في تاريخ تونس فما بارشة شعراء فكاهيين. قبل كانوا ينشر شعراء في القصائد متاعهم في الجرائد. كيف الشاعر فيصل السمعي، مرحبا بيك.
2: مرحبا
1: بيك. برشا جرائد ونشرت فيهم بالإضافة لدوينك، وإحنا اليوم مش نحكيه على ديوينك الجديد الأعمال الشعرية الكاملة. يا دنيا في جزءها الثاني، كنا قدمنا جزء الأوليني ذات يوم
2: السنة اللي فاتت.
1: هكا ولا لا؟ السنة اللي فاتت هي مش قبلها.
2: أنا خرجت 24 وقدمنا في 25.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أماني، ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية إذاعتنا الكل.
1: عايش كذا عتنا الكل بالطبيعة، والناس كل مرحبا بيهم في كل إبداعاتهم طبعا والحاجات اللي تقدم فيها إضافة. مبروك الأعمال الشهرية.
2: الله يبارك فيك. هذا الإصدار الرابع. اللي سبقوا ثلاثة إصدارات اللي هي اضحك على الدنيا، هكا الدنيا، حكايتي مع الدنيا، يا دنيا.
1: يا دنيا ما خرجتش من الدنيا. شنو حكايتك مع الدنيا؟
2: على خاطر نعيش في الدنيا،
1: كل شيء في الدنيا.
2: في الدنيا
1: اما السخريه السوداء من الدنيا. اما السخريه السوداء من الدنيا معناها الدنيا تخزر لها انت بعين اخر، غير عين اي حد حتى وكان عايش نفس الظروف.
2: اي بعين اخرى، عين مختلفه. اللي تخلينا نضحك حتى على الهم اللي احنا عايشين فيه،
1: اللي هو ذيك هو السخرية.
2: لأنه الشعر الفكاهي راهو ماهوش ضحك، في داخله ألم. فما لوعة وفما برشا أحاسيس كبيرة،
1: كيما الكلون كي يبدأ يضحك في الصغار ويضحك في الناس، ما هو ديما فما دمعة موجودة.
2: خطفتها من فمي. أنا ديما نقول لهم راني أنا مانيش شاعر فكاهي، راني أنا كلون. تخزر لي وجهي يضحك، البسمة مرسومة على الشفايف، لكن فما ديما دمعتين تحت العين.
1: لكن الدموع اللي ترجمها في قصيدة فكاهية الشاعر فاصل السمعي، هل هي دموع الشخصية وإلا دموع الناس اللي نجم كل واحد ينجم يخبي وجعته ورا ضحكة وابتسامة؟
2: هي دمعتي ودمعت الناس، لأن أنا واحد من الناس. هذه حاجة. ثاني حاجة، المواضيع اللي اتطرقت لهم والمشاغل اللي اتطرقت هي مشاغل كل الناس، وهي مشاغل أنا زادة شخصية.
1: قال فيها كالميترو
2: كي نحكي أنا على الميترو، يعني نركب في الميترو، كي نحكي على الكار، كي نحكي على الناموس، هذا كل
1: شيء. نعمل قصيدة زادة على الناموس.
2: ناموس قصيدة على الناموس.
1: يعني يا بلديات تلهيوا بالناموس، مش نحكيش حكاية أخرى. أي كمل.
2: يعني المشاغل هي مشاغلي أنا شخصيا، انطلق من روحي، من الشيء اللي أنا نعيش فيه. لكن هل المشاغل هذه هي مشاغل الشعب التونسي كله؟
1: أنا ممكن يجوز حتى الشعب التونسي مشاعر إنسانية، لكن الشعب التونسي
2: لكن عندنا خصوصية معينة تاع الشعب التونسي.
1: قبل ما ندخلوا للكتاب، كيفاش دخلت له؟ خلينا نذكر الناس دخلت له العالم هذايا، لأن كتيبة ماهيش في متناول الجميع. أكيد. أنت متربي في سيد العلوي في ببلعسل.
2: ببلعسل
1: مولود وعايش في ببلعسل، الحلفاوي ببلعسل ببسويقة. هل المكان أثر في شخصيتك، أثر في أسلوبك؟
2: أكيد. لكن البداية أنا بديت نكتب شعر في أواخر السبعينات أي. يعني من حوالي 1978 1979 نوع آخر من الشعر، نكتب العربية الفصحى، نكتب القصيدة العمودية، نكتب القصيدة الحرة، نكتب قصائد وطنية اللي في وقتها ثورية. وبعد خرجت من تونس لمدة 7 سنين ما روحتش. روحت عام 96 بدلت عليه البلاد، وليت نشوفها
1: بين 78 و 96 حكايات.
2: ورغم ذلك ما مشيتش للشعر فوكي. عام 2005 كتبت أول قصيدة فوكاهية هي أنا ومرتي. 2005 اللي هي أنا ومرتي والشهرية، شاركت بها وقتها كنا نعمل مهرجان صالح الخميسي للأغنية الفكاهية والشعر الفكاهي في دار صالح الخميسي في سوق بالخير في الحلفاوين، وكان من الحضور زميلنا وصديقنا حافظ الشتيوي،
1: تحية لي حافظ الشتيوي،
2: اللي كان يكتب في جريدة الصباح الأسبوعي. قريت القصيدة، قال لي فيصل أعطيني نسخة منها، أعطيته نسخة، أنا نسيت وهو نسى. بعد 6 شهور لقاها نشرت في جريدة الصباح الأسبوعي، والانطلاقة كانت بالقصيدة هذيك.
1: لكن أكل الحاجة اللي خليك يعني واحد كان يكتب شعر عمود وفجأة كتب الشعر الفوكي، يعني فما حاجة صارت معناها.
2: إيه الحاجة اللي صارت هي النظرة نتاع البلاد، انك غبت عليها 7 سنين أو 8 سنين رجعت لقيتها حاجة أخرى،
1: نظرة نقدية،
2: نظرة نقدية، وليت نخزر
1: بعين أخرى،
2: بعين أخرى. وممكن تجربتي زادة في الغربة خلتني عندي عين مش كيف
1: أي حد،
2: مش كأي حد. حتى كي نركب في المترو كي نخزر للشارع مش كيما يخزر له أي راكب غاديكا.
1: أكيد
2: لقيت فما مثلا خدم ما كانتش موجودة، لقيتها ولات موجودة. كنت البرة في أوروبا وكذا، روحت البلاد الكياسات نحس فيهم مذويقين، خاطر استنست
1: بالوسع
2: بالوسع، ولات عندي نظرة أخرى.
1: ماني كأنك أنت يقال منك تنقد كيما واحد يقول لك هي شيء مش عاجبه كذا، ومن غادي خرجت القصيدة الأولى وخرجت الحكاية.
2: وكان تطبيق لمثل معروف في تونس اللي هو كثر الهم
1: يضحك.
2: يضحك
1: صحيح صحيح، كثر الهم يضحك، هبي بعد علينا الهموم وخلينا مع الضحك، وخاصة لما نضحكوا كي نضحكوا على حكاية نخدموا مخاخنا. فماشي
2: اكزاكتومون، انا نقول لهم
1: نخزروا زاد احنا بعين اخرى
2: قصيدة فكاهية وما نخليش المستمع ولا المتفرج يضحك، لكن يهز راسه. اذا ما يهز راسه نولي انا نعمل في التهريج مش في الشعر الفكاهي.
1: شو تعطينا اولى القصائد؟
2: تعريف للشعر،
1: ما تبعدش على الميكرو،
2: تعريف للشعر الفكاهي،
1: تعريف للشعر الفكاهي بالشعر.
2: بالشعر
1: يلا
2: نضحك في الناس نزهيهم، ومحتاج شكون يزهيني، نملى بالضحكة عينيهم وبالدمعة مليانة عيني، نضحك في الناس نغنيهم وننسيهم هم الدنيا، وعيوني شكون يزهيهم كيف نتفكر همي شوية، نزرع هالبسمة بعينيهم ومقساها هاللحظة عليا، أنا بالضحكة نواسيهم وما نلقى شكون يواسيني، من قلبي الضحكة نخرجها نفرقها على كل الناس، من جرحي وآهي ننسجها، ومن ليلي من غير نعاس نسهر نطرز في حرايجها، تقولش خلخال ومقياس، وكيف تكمل تحفة نخرجها كل كلمة فيها تكويني، اللي ما يعرفني يقول صح عليه ما برد دمه، وفما يقولوا مهبول وبايع حبلفتة وما يهمه، وانا من داخل مقتول والضحكة ديما على فمه، همي في قلبي محمول ونضحك باللي بكيني، هكا حياتي كي نصنفها كالشمعة تضوي للغير، محقورة كان للي عرفها وحقرها حق التقدير، تنور بالضحكة شفايفها وهي في ضحكتها تحير، نغني للضحكة ونوصفها وما نلقى شكون يغني لي.
1: برافو برافو، قصيدة حلوة برشا، وهو لارو اللي ديما هكا يظهر يضحك ديما، ما الناس مترا كان الظهر
2: الظاهر
1: والداخل اللي الداخل قال يعلم به كالربي. في نذكروا في الجزء الثاني من الأعمال الشعرية الكاملة اللي فاصل السمعي آه يا دنيا، بديت البداية في تكريم أو إهداء، قلت أنت الذين زرعوا الابتسامة على شفاهنا، إلى الذين أدخلوا الفرح على قلوبنا، إلى الذين رحلوا في صمت، حطوا زوز أسطر على في صمت للأسف، ولكنهم تركوا فينا أثرا لن يمحى. صالح الخميسي، الهدي السمليلي، حسين الجزيري، علي الدعاجي، محمد المرالي، محمد جراري، حمادي الجزيري، رضا القلعي، صلحلح، محمد بن سالم. نعرفوا صلحلح، أنا أول مرة نعرف اسمه محمد بن سالم، ورضا الحجام الله يرحمهم. حبيتها تكريم لروحهم،
2: حبيتها
1: تعودنا معهم بالسخرية السوداء وبالأغاني الفكاهية اللي طولت حاجات في
2: معناها نادر، ولا جزء نادر من التراث
1: نادر نلقى شاعر فكاهي معناها ولا مغني فكاهي دون ابتذال. نحكي
2: ربما الشعر الفكاهي ربما موجود، لكن
1: مش برشا نحكي.
2: مش برشا، وما كانش عندهم الحظ كما كان عندي انا باش وصلوا صوتهم، سواء في مجموعات شعريه او في التلفزه او في
1: وحتى الجرايد ما عادش تنشر، يظهر لي ما عادش تنشر القصايد كما قبل وكذا. الجرايد
2: ما عادش تنشر، لان اصلا ما عادش فما جرايد. كابتن وكعبه. انا قعدت 5 سنين تقريبا مع جريده صباح الاسبوع اللي كان عندها فضل كبير عليا، مع سي حافظ الغريبي وصبر المكشر وحافظ الشتيوي وغيرهم من الاسماء، واللي كانت انطلاقتي معاهم هم. توا وليت على تيك توك.
1: ايه
2: انا عندي صفحتي على التيك توك.
1: ايه
2: يوميا كل ما امكن، يوميا بعد العشاء نتاع الليل نهبط قصيده.
1: جميل. وتو ماشي برشا تيك توك، ما تطورت الدنيا الى ما
2: تطورت الدنيا. ولقيتها اسهل انك توصل صوتك، لان يعني تنجمش كل يوم
1: متنفس ليك، لانه زاد الشعر ما ينجمش يخلي الداخل.
2: معناها انا ما نجمش كل يوم نكون في الاذاعه، وما نجمش كل يوم نكون في
1: على حسابك الخاص،
2: على حسابي الخاص، والناس تسمع وتشيك ويعطيوني ارائهم
1: وتسمع رايهم زاد كذا.
2: بيانسور نسمع. انا اهم حاجه التعليق.
1: نعم. قداش فيها من قاسي؟ قلت لك حبيت تكرمهم الاسماء هذه،
2: حبيت نكرم الفنانين الفكاهيين هذوما باش ما ننساوهمش، لان قاعدين ننساوهم. معناها حتى اعلاميا خلينا نقولوها بصراحه،
1: صحيح
2: سواء في التلفزه سواء في الاذاعه. حبيت نكرمهم وعلى الاقل يحسوا شويه المسؤولين يعاودوا يرجعونا شويه. الخزينه مليانه، خزينه الاذاعه الوطنيه، خزينه التلفزه التونسيه مليانه. وباش نعطيك حاجه، انا حبيت نعمل كتاب نوثق فيه ما لا يقل عن 100 أغنية فكاهية تونسية كلمات، نعرف شكون كتبها وشكون لحنها باش تقعد للأجيال القادمة. وتقدمت بمطلب الإذاعة الوطنية وللتلفزة باش ننفذ للخزينة باش ناخذ بركة الكلمات. الحمد لله المطلب عنده عميل وما جاوبونيش.
1: انت كيفاش بعثت؟
2: بالبيرو دار عند العريض مكتب الضبط والديشارج موجوده عندي.
1: موجود. عاود الديشارج موجود عندي. عاود باسم رئيس المؤسسه مش باسم الاذاعه الوطنيه.
2: لا لا، عملت للاذاعه الوطنيه وعملت للتلفزه التونسيه.
1: اكتب كي انت نقول لك من بعد كيفاش باسم رئيس المؤسسه باش نقول اي وضبط وكذا كذا.
2: فهمت وحطيت فيها معناها امكانيه الولوج الى خزينه، لاني انا عندي مشروع اني نخرج كتاب في الاغاني الفكاهيه التونسيه. نعم. اللي نعم. معروفه واللي مش معروفه، فما حاجات ما يعرفوهاش.
1: عاود عاود شكون تعمل عاود. نرجع للكتاب توا، احنا الكتاب العمل الشعريه الكامله اللي فاصل السمعي اه يا دنيا، قد في من قصيده؟
2: والله في تقريبا اكثر من 60 70 قصيده.
1: 60 70 قصيده ما بين
2: 280 صفحه.
1: الغزليه الحب لازم يكون، فما امل زايده.
2: اكيد لان فما قصايد من معناها من الثمانينات ومن التسعينات.
1: حطيت فيها مش كان جديد.
2: لا لا مش
1: جديد،
2: ماهوش شعر فكاهي اكاهو.
1: نعم.
2: انا علاش حطيت الاعمال الشعريه الكامله؟ لانه قعد نجمع فيهم وبقدرة ربي قاعد نحضر في الجزء الثالث اللي هو بدايتي الشعرية من عام 1978
1: اللي هي فيها القصائد القصائد العمودية وكذا.
2: القصائد العمودية.
1: أي شو سمعنا أنت تو؟ هذه موجود في مكتبة في المكتبة؟
2: مكتبات؟ موجود في المكتبات.
1: مكتبة شنو
2: مثلا؟ فما في مكتبة الكتاب ماشي مجمع لطرش لتوزيع الكتاب المختص ومازلنا باش نوزعوه على المكتبات. ما تنساش اللي هو راهو مازال كي خرج هو خرج في معرض الكتاب وقمت بالتقديم نتاعو في معرض الكتاب في جناح وزارة الثقافة مشكورة لأن مدير العام للمعرض معناها مكنني من جناح مشرف جدا.
1: نعم
2: قدمت فيه الكتاب نتاعي. نعم. كان فما إعلاميين فما سي عبد اللطيف خير الدين هذا ربي طول في عمره ولا مش حتى انا نشوف فيه لو سول بروفيل نتاع الفنان الفكاهي اللي موجود رغم اللي تو معناها ربي طول في عمره كبر. نعم. وكذا لكن ديما كي نخزر له
1: ولو انه تجربه مش كان الفن الفكاهي يعني ما مثلش كان
2: ما مثلش كان في الفكاهه نتذكر يعني حتى الدوبلاج نتاع الاغاني نتاع شيخ العفريت
1: واللي عمله قبل في الدراما يعني
2: وفي الدراما شرفني بيه يا اخويا وصديقي لطفي بنطقه عزيز بن جميع نجيب قصه وغيرهم من الاصدقاء
1: عملت لميت في في
2: الجناح لما حلوه وشويه
1: عملت تقديم للكتاب
2: وقتها عمل لي التقديم لانه سي جليدي العويني ظروفه ما كانش تسمح باش يكون موجود ولهذا قدم لي الكتاب نتاعي صاحبي وصديقي عزيز بن جميع
1: وهذا الكتاب معناه الشاعر جليد العويني هو اللي قدمه ولدك محمد عزيز السمعي هو اللي عمل الطوطأ.
2: ولدي اصر قال لي بابا نحب انا نعمل التقديم. قلت له يا عزيز راو التقديم باش يعملوا جليد العويني اما انا مانيش باش نحطها تقديم نحطها الطوطأ. عمل لي هو الطوطأ وولدي معناها فخور به جدا لانه بارمي لي ميور سلامور في تونس.
1: ايوا بيه بالك شي نهار اخر نستدعوه
2: ان شاء الله
1: بعد ما نسمعوا زيد اهو شعر لك شعر اخر في السلام. بيه شو تهدي لنا اليوم قصيده؟
2: شوف انا والله باش ندلع على عليك اولا على المستمعين ثانيا احنا في ايامه عيد
1: ايامه فضيله ان شاء الله كل عام والناس كل بألف خير
2: والشعب التونسي الكل حي بخير ان شاء الله الناس اللي مروح البلدان يوصلوا سلامات
1: تبعتش على الميكرو
2: اللواجات نقول لهم واحدة واحدة
1: سيسروا
2: لكم خاطر تعديت توا على محل اللواجات هكا العباد
1: هذه تقول لي قصيدة القجية تقول لي على الواجات به
2: نعطيك قصيدة على العلوش.
1: العلوش سي العلوش من فضلك
2: سي العلوش سي العلوش ديما نقول عليه أنا كان حوار ديمقراطي جدا بيني وبي سي العلوش.
1: ايواش ولو انك كتبت عليه اكثر من مره العلوش
2: انا قولي يستحق ديوان العلوش ما يستحق
1: ديوان
2: ديوان انا الى حد
1: العلوش ديوان
2: كل مجموعه شعريه فيها قصيده على العلوش كل مره بالنظره.
1: ايواه هات نسمع
2: الحوار هذا بيني وبين العلوش نقول له يا خروف يا خروف قالوا تبكي على الظروف من غيرك يا كبش نعاني زدت عليا بالمصروف.
1: الله
2: يا خروفي جيتك نشكي وبظروفي جيتك نحكي كان تحب نقوم لك نبكي حن عليا بربي وروف يا خروفي مشي مني غير صومك راهو جنني والشهرية ما توكلني ولاني من نوع اللي حوف على شريانك هبل ولادي مرجولي كبدي وفادي ومرتي قالت كيف اندادي سلخ جلدي طروف طروف متسلف حقك يا كبشي وزيد غارق في ديوني محشي وناقصني مصروف المرشي وزيد ذباحك بالالوف وكشريتك لقيت قطوس كتبوا على ظهره بركوس دافع فيك طبال فلوس ولحمك كلحم الحلوف كل عويم سومك يعلى وهما يقولون بالنهلة العمصابة موشي باش تغلى ومنك زادوا جابوا ألوف مرة يجيبوا من بولندا مرة قالوا من إيرلندا العام الجاي زعما إيزلندا ولا اليابان وتندوف على جالك عملوا للطيط وباعوك حتى بالتقسيط، تصاور واشهار على الحيط اكثر من جورج وصوف. وانا نكلت حشاكم كيف الحمار، متوظف حشاك شهار، اذا اللحمه كليت نهار نعدي شهري على المسفوف. جاوبني العلوش شي جنن.
1: اجيبك
2: شي جنن. أيه. شي نطق، انا نبعبع وانت تنهق، ما دامك تشهق ما تلحق، علاش على ذبحي ملهوف؟ كيف تتنفس احمد ربك عليك بالشابي عنده طلبك، امشي فيسع فرغ قلبك لامي تراكي وحاج كلوف. شوف معز بن غربية يعمل لك ليلة سهرية، اش كيلو على الفضائية توا يقول لك بالمكشوف. برا وليدي ايه لك ربي، جيت تشكيلي شنو ذنبي، اش لزك تشريني خبي وخلي فلوسك للظروف. نصيحة مني ماني وليفك، اللحمة مشي للي كيفك، حتى كي تاكلني نعيفك وباهي كي تخلط عالصوف. جاوبته مش انت انا الضحية، لكن ما عنديش ليا خلق قروني ربانية، وصوتي كي بعضع معروف، وانا مش انت مذبوح، وانا اللي نطلع في الروح، وانا اللي دمي مسفوح، وانا اللي جلدي منتوف.
1: برافو برافو، قلت كل شيء من غير ما نزيد نعلق عليها، قال كل شيء. هذه فين عام كتبتها؟
2: هذه عام 2006.
1: 2006 احنا في 2026 يظن لي باش تعاود تعرف تكتبها القصيده هذه. شكرا لك فايزل السمعي، يعطيك الصحه. نذكروا بالاعمال الشعريه الكامله، الجزء الثاني اه يا دنيا، كان تحب تزيدنا قصيده اخرى كيما تحب، سعداء بوجودك بحذنا. تقديم هذا العمل الشاعر جليدي العويني والتعود لي محمد عزيز السمعي.
2: القصيده الثانيه هي التذكير بالغناية اللي نسمعوها نهار العيد الصباح،
1: كبشي دورة.
2: الكبشي دور. الكبشي دور
1: أشهر غنية في، أشهر في الوطن.
2: هاني ندور وهاني ندور في الرحبة وفي الساحة، يا سمسار يا قشار اذبحني بالراحة. نحب على وحيد بركوس مش مشحم عنده ليا، وما يبداش كي القطوس، وسومه على قد الشهرية، لا هو مبركل لا منفوس، ولا مرتي تعمل فيا قال لي اطلع بالفلوس وما تعمل ليش نواحة. قال لي ارزن هالوحيد شوفوا قداش مليان، قاري في التحضير مقيد عنده شهادة استحسان، لا هو مقوعر لا هو بليد اتبع بيعه ادخل اسمه هان، وعنده خزرة متعسي السيد وقرونه طويلة ونطاحة.
1: لا لا
2: قال لي شوف هاللي بجنبي ادخل اللحمة بعده تحرم، عنده عينين هيفا وهبي والساقين كيف ننسي عجرم، بلدي من الصغرى متربي وولد عيلة مشي مجرم، يصلي يزكي يعرف ربي ولا عنده ركاكة ولا قباحة. قال لي عندي واحد ليك ما يرعى كان في المنار، ياسر فينو ياسر شيك جاب تصوفه بالسشوار، والله مولود بكلينيك ويعزف كيف باخو موزار، عامل خمسة استيتيك وذباحه دكتور جراحة. ولا تحبش هالعلوش راهو سلعة امبورتي ما يعملها كان في الكوش، والصوف متاعه سيني كل ليلة يعمل لك دوش، وفطور وقهوة وبطي جنس الشحمة ما عندوش، يترانا جيم وسباحة. قلت له يا ولدي يهديك، قلت لك كبش مش عروسة، ذهريني يرحم والديك ولادي مرجوني كسوسة. جاوبني هذا اللي بيه هات عشرة بريكات وبوسة، ورسمي ما نزيد عليك مش قالوا الصراحة راحة. قلت له هذا كبش العيد ولا التسبيقه متاع دار، الكل على شريطة قديد وزقديده لولادي صغار، ضو وماء وعام جديد وانا زوالي وشهار، والاسعار كل يوم تزيد كان شهريتي كي الملاحه. لا عيني ناكل عصبه ولا نحب قلايه ولا مشوي ولا مرقاس ولا نسلان، من ربي مكتوبي مكوي وصغاري إلهم رحمن. يا ربي اش باش نسوي، لاني كيف ورد الغضبان لاني الجزير وبوسح.
1: لا لا لا لا توا هكا جبدينهم بالاسماء هكا حتى من باب الخدلكة.
2: شوف الله يرحم الفنانة فاطمة بوساحة وقت اللي كانت مازالت
1: والله يرحمه الجزيري،
2: هذه القصيدة كيف كيف عام 2006
1: 2006 شكرا لك، يعطيك صحة فاصل سامي،
2: يعيشك،
1: ولا
2: شكرا
1: فرحنا بوجودك بحضينا.
2: على الاستضافة.
1: هذيك هو الشاعر والمبدع يعبر على هموم الناس، وهو بيدو من الناس في الاخر، احنا كلنا من الناس.
2: عاش قلت لك انا في الدنيا نعيش في الدنيا ونعيش بين الناس،
1: ان شاء الله
2: لازم
1: كل عام
2: نكتب عن الناس يعيشك.
1: وان شاء الله الناس اللي تغلي في الاسعار زيد كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يكون قد بالحق اللي يعملوا فيه، قد بالحق الماده اللي قدموا فيها. ولكن في كل الاحوال 2500 زملين و500 و3 ملايين تحطوا نقطه استفهام كبيره ونخليهم بينهم وبين مولاهم. شكرا ليك مواسي، ديما معاكم،
2: عيدكم مبروك،
1: عيدك مبروك
2: التونسي الكل
1: يعيشك، احنا معاكم في استوديو الويكاند.

برشا برشا محبة لكم أعزائنا المستمعين على موجة إذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكند اليوم، لقانا بين الموسيقى والشعر، ومش أي نوع من الشعر، الشعر الفكاهي أو الشعر الناقد الساخر. كان بحضنا الشاعر فيصل السمعي، حكينا كعثانا قصتين من وحي اللحظة ومن وحي أسوام العلوش في تونس وحكايات العلوش في تونس مع عيد الأضحى المبارك. شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وقبله كانت الفنانة إقبال الحمزي وتجربتها في أيام تونس في صربها، وتجربة من خلالها تجربتها مع الموسيقى اللاتينية والموسيقى التونسية. زوز فنانين من الحجم يعني الدسم اللي حاولنا انه نقدمه لكم اليوم في لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. ان شاء الله تكونوا بالف خير، ان شاء الله الصحه والعافيه تاج على رؤوس الجميع. خليكم ديما معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
3: معكم وين ما كنتم،
2: وين ما كنتم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة يقول إن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. إجراء نحو 40 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسات لمرضى محدودي الدخل من مختلف معتمديات ولاية القصرين بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول إن الصحة والفلاحة والطاقة والنقل والإدارة الرقمية ضمن أولويات تونس في الذكاء الاصطناعي لما تتيحه من أثر مجتمعي ملموس على حياة المواطن اليومية، وذلك خلال ندوة وطنية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين. انطلاق فعالية الدورة 40 لمهرجان النسر بزغوان في 29 من مايو الجاري لتتواصل إلى غاية 5 جوان القادم، وفق ما أفاد به مدير المهرجان حمد غلاب للزميلة حنان العباسي خلال ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة.
5: الانطلاق نتاعو ان شاء الله باش يكون بتظاهره زراعه النسري السبت 30 مايو، عرض ثقافي لفرقه فلاقه في معبد المياه. نهار الاحد باش يكون عروض الماكولات الاندلسيه على كامل البلاد العربيه من القوس الروماني حتى المقوس دي العزوز، كتنشيط بسيرك باباروني في وسط المدينه في الرحبه. 2 جوان باش يكون سهره حنين. نهار 4 باش يكون هو الندوه العلميه، باش يكون الفوكس جروب المعهد العالي للدراسات الفلاحيه. بالنسبة لنهار الجمعة إن شاء الله باش تكون سهرة يا زغوان يلا نغني، إشارة شبابية. والسهرة الختامية باش تكون سهرة بين الموسيقى الأصيلة، موسيقى تونسية.
4: أمريكا وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، والجيش الباكستاني يعلن أن المفاوضات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية أحرزت تقدما نحو تفاهم نهائي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 12 قتيلاً و74 مصاباً خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما يرفع الحصيلة منذ 2 مارس الماضي إلى 3123 قتيلاً و9506 جرحى. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لولا اللطف ربي يلطف بينا الناس الكل. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في سودو الويكاند مواصلين لقانا اليوم ديناه مع ساعتين وحتى الخمسه احنا معكم على هذه الموجات. كنا نسمع في الحضره ولولا اللطف من احلى ما انشد فيها. واحنا طول في مية فضيله في من السنة الهجرية 1448 أيامات الحج لبرشا من حجاجنا الميامين موجودين في البقاع المقدسة في مكة المكرمة. إن شاء الله يا ربي حج مبرور وذنب مغفور, وإن شاء الله الناس الكل كل عام وانتم حيين بألف خير. هذه تونس احنا معكم فيها ديما, كل حاجة تكون فيها التونسي وراحته وكل ما فيها إيمان ومواعيد. وعنا مواعيد قارة كما شهر رمضان, منه شعب مسلم طبعا مع أقليات طبعا من ديانات أخرى من اليهود ومن المسيحيين الموجودين في تونس. كلنا عايشين في بلد سلام, إن شاء الله السلام يكون وطمأنينة في كل القلوب يا ربي. هذه من ناحية العيد, إن شاء الله مش يكون نهار الأربعاء الجاي. كل عام وانتم حين بخير, أكدوا أنه العيد هو سنة, معناها كان أنت ظروفك ما وصلتكش أنك أنت تذبح لله في سبيل ليه, مش معناها انك انت تحط قرض مش تمشي تدفع وتدفعه بالتقسيط, مش تشري علوش بزوز وبثلاثة ملايين وحتى مليون وخمسمية. هذا ما هوش تحريض, بالعكس هذا نحب نقول انه الاعتدال اللي هي سنة الحياة هو كل شيء, مش متكونش في الاخر استهلاك. نعرفوا برشا ناس يقولك على خاطر الصغار العيد, راهم عشان على خاطر الصغار العيد هو لله, وانك الصغار هذوكم تنجم تربيهم على القناعة وعلى وقت اللي عندك نجم تكون موجود تدفع, ما عندكش ما تدفعش. وربي في كل أحلى أحوال هو إله الناس الكل, هو يعرف ظروف الناس الكل, وما هيش حاجة ما هيش ماكش تتعمل في العيب. هذاك علاش كل ما كانت المواطن التونسي واعي, كل ما الأجيال اللي تجي من بعده ولاده وغير ولاده يكونوا واعين. كل عام وانتم حين بخير. وقفة عرفة إن شاء الله نار 3-26 من هذا الشهر, وإن شاء الله كل عام وانتم بخير ويرجعوا حجاجنا الميامين بألف خير وصحة وسلامة. خليكم معنا واصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين لقانا اليوم في استوديو الويكاند في سلسلة عروض جديدة لمسرحية الحلم للفاضل شعيبي. مسرحية حلوة شفنا العرض الأولاني نتاعها في افتتاح أيام قرطاج المسرحية، ولكن اللي في الريو لأنها تقسمت بين الريو وقاعة الأوبرا، ولكن اللي مشي مندمش وحتى حد ما يندم في يشوف أي عمل فادي، فما بالك بإمضاء الفاضل الشعيبي. عمل جديد، عمل حلو، سلسلة عروض في الريو، البارح بديت سلسلة جديدة، اليوم مع 7:30 عرض آخر في الريو في العاصمة، غدوة زيدة 5:30 على العشية غدوة الموعد، ديما في الريو اللي هو من إنتاج فاميليا إنتاج وفنون توزيع الريو. نص العمل هذية لجليلة بكار، السيناريو دراماتيوج جليلة بكار الفضل الشعيبي، الإخراج والسينوغرافيا والإضاءة للفضل الشعيبي، ياسمين نصري في مساعدة المخرج، ملابس جليلة مديني، مؤثرات الصوتية وضح العوني، توظيف الإضاءة والتوظيف العام ليزيد بالهيدي، وأداء التمثيل جليلة بكار، جميل مديني، محمد شعبين، منير الخزري، مريم بن حميدة. بالتونسي 120 دقيقة، ما كنش تندموا امشي وشوفوا، حكاية بسيطة ولكن أحداثها تتسارع طبعا من خلال دراماتورجيا وإخراج وتمثيل رائع للممثلين، طرح آخر بإمضاء الفاضل الشعيبي. خليكم معنا مواصلين ديما في هذا اللقاء على موجات إذاعة الوطنية التونسية.

0: نوصل لنهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي لرفيق دربي رافقوني اليوم، الفبشير في الهندسة التقنية، رامي مجولي في التنسيق العام للحاسة، فاروق الزيرعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وكنت معكم أميني بولعريس اللي كل عادة تقولكم زيدوا خليكم شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى
1: ما خاف من الحب وسرت الحب.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار
1: يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: إشهار الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل صعود الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري، واستئناف العمل يوم الخميس 28 من الشهر ذاته. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق يمكن من بعث أكثر من 58 شركة وتوفير 3800 موطن شغل، تمثل النساء 90% من اليد العاملة فيها، وفق ما كشفته مديرة الشركة والجودة بالوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يفيد بأن طهران توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني من 14 بابا تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. جيش الكيان الصهيوني يشن غارات مكثفة على عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان أسفرت عن 7 قتلى و7 جرحى، فيما استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية منصتي قبة حديدية في ثكنة رميم وآلية هندسية صهيونية في مدينة بنت جبيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
4: مرحبا بكم.
5: عند الإشارة تكون
6: ملسة.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
3: عند الإشارة تكون
2: ملسة.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة
1: فرحة،
0: نجاح
1: نجاح،
0: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: شكرا.
1: صباح التوانسة. بطولة
2: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
1: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
2: من 2 للخميس من 9 لـ11.
1: من 9 لـ11.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.
4: مرحبا بكم.
5: عند الإشارة تكون
1: ملسة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبور.
3: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الثالث مع فلاش سبور اللي باش نبداوه بالذهب وبالتتويجات وبالامتياز اللي دائما ما تحققه الرياضة البارالمبية التونسية في المحافل الدولية. الامتياز والرقم الجديد لياسين الغربي اللي حقق منذ حين الميدالية الذهبية في الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي دور فعاليتها بسويسرا. ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر T53-54 برقم شخصي جديد لياسين الغربي. هو رقم شخصي جديد لي هو وأيضا حطم الرقم القياسي الإفريقي والرقم الخاص بهذه الجائزة وبهذه البطولة. أرى زوز دقائق 46 ثانية وزوز أجزاء بالمئة. برافو لياسين الغربي اللي يضيف ميدالية ذهبية في هذه المنافسات الجائزة.

أسبوع يعني مروة البوزياني تبقى تحت حاجز التسع دقائق وهو رقم جيد جدا لمروة البوزياني ونتائج جيدة وكبيرة قاعدة تقدم فيها مروة البوزياني في منافسات ألعاب القوى وسباق 3000 متر موانع. إن شاء الله كل التوفيق لمروة اللي أكيد الهدف الأكبر يبقى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028. من الرياضات الفردية إلى كرة السلة، ممثل كرة السلة التونسية النادي الإفريقي ينقاد للهزيمة، هزيمة في الحقيقة قاسية بالنسبة للنادي الإفريقي بالنظر للمردود الكبير والغزير اللي قدمه خاصة في الربع الثاني والثالث والرابع بالنسبة للنادي الإفريقي، لأنه البداية كانت سيئة أمام أهلي بنغازي على مستوى المباراة الأولى والمواجهة الأولى لحساب دور الربع النهائي للبول دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة اللي دور فعاليتها بكيغالي بروسيا. واندا النادي الإفريقي انهزم في الربع الأول 15-28، ثم في الربع الثاني ونهاية الشوط الأول يعود النادي الإفريقي على مستوى إلا 3 نقاط 46-49، ثم في الربع الثالث 65-69 دائما الفريق الليبي أهلي بنغازي، ونهاية المباراة على بعد نقطة فقط النادي الإفريقي 87-88 هزيمة أمام أهلي بنغازي. لكن أكيد كما قلت الأداء الكبير اللي قدمه النادي الإفريقي خلينا إن شاء الله متفائلين في المواجهة الثانية اللي بيشتجمع زوز فرق يوم الاثنين انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس، حوار ثاني والأفضل على مستوى زوز حوارات، حوار اليوم قال للفريق الليبي أهلي بنغازي 88-87، في انتظار الحوار الثاني من سيتأهل للدور النصف النهائي، ذكر دور ربع نهائي رابع في برنامج اليوم بالنسبة لمسابقة البول، والفائز أيضا من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي. الخمسة متاع العشية انطلقت مباراة بيترو أتليتيكو الأنغولي ودار سيتي التنزاني. هذا على مستوى كرة السلة. في كرة اليد الموعد كان اليوم مع الدور النصف النهائي الثاني لمنافسات كأس تونس لكرة السلة، وطبعا نادي ساقية الزيت يترشح للدور النهائي بعد انتصاره على جمعية الحمامات في مباراة أيضا مثيرة أوفات بوعودها 27-26 لنادي ساقية الزيت أمام جمعية الحمامات، وبالتالي نادي ساقية الزيت يضرب موعد في الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد مع الترجي الرياضي التونسي اللي كان ترشح البارحة أمام النادي الإفريقي. في النصف نهائي سيدات اللي جمع منذ حين النادي الإفريقي بالجمعية النسائية بالمهدية، النادي الإفريقي يترشح للدور النهائي سيدات لكأس تونس لكرة اليد بعد الفوز 27-16. إلى أخبار كرة القدم، البداية بمنتخباتنا الوطنية. المنتخب الوطني التونسي أكيد يواصل استعدادات واللاعبين يلتحقون تباعا بالبقية المجموعة وبتربص المنتخب المغلق في مدينة طبرقة قبل التحول إلى النمسا وخوض مباراة ودية أولى لمنتخبنا الوطني التونسي في تربص الإعدادي الأخير قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. في المقابل منتخبنا الوطني التونسي أقل من 20 سنة المنتخب الأواسط سيخوض زوز أو ثلاثة مباريات ودية، مباراة ودية أولى ضد المنتخب الألماني ستكون يوم 26 ماي في ملعب رادس، وزوز مباريات ودية ضد المنتخب الجزائري الشقيق يومي 5 و8 جوان في ملعب سوسة، ومنتخب أقل من 16 سنة سيواجه المنتخب الروسي وديا في مباراتين يومي 6 و9 جوان، زوز مباريات مبرمجة في مركز الطربوسات بعين دراهم. دائما مع كرة القدم، لكن هذه المرة مع كأس تونس لكرة القدم والتعيينات الخاصة بمباريات الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم اللي بشدور غدا انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا. الترجي الرياضي الجرزيسي سينزل ضيف على النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب طيب المهيري بصفاقس ماضي 3:30 بإدارة الحكم وليد المنصري، ومجدي بلاغة سيكون على مستوى تقنية الفار، وفي ملعب شيرلي زويتن شبيبة العمران ستستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم حسني النايلي، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون هيثم الطرابلسي.
نذكر بالنسبة لمباريات البراج، بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية دور النصف النهائي باش يكون نهار الاثنين 25 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة، نادي حمل الأنف يستضيف مستقبل القصرين، وفي جابس الملعب الجابسي سيستضيف اتحاد تطوان.

0: وين. في كرة القدم المصغرة، البطولة الوطنية دور 16 اليوم مباراة، انطلاقا من الساعة 4 انطلقت المباراة، تجمع الجمعية الرياضية ترنجة بالملعب الرياضي بدار شعبان الفهري، وغدا لحساب نفس الدورة، الدورة 16 إياب بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة، انطلاقا من الساعة 2 ظهرا غدا النجم الرياضي بيسليان سيستضيف الاتحاد الرياضي بتلالسة، في المقابل بالنسبة لمنافسات الدورة الثمن النهائي غدا كل المباريات، نادي كيريبيس يستضيف نادي ميستي الرياضي بالكريب، والرياض الرياضي بسوسة يستضيف النادي الرياضي للشرطة بأريانا، والاتحاد الرياضي ببني خيار يستضيف الجمعية الرياضية ببير حليمة، وأيضا لحساب الدورة الثمن النهائي للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة غدا انطلاقا من الساعة 3 ظهرا جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة تستضيف عقارب الرياضية، وفي 4:30 غدا رواد لكرة القدم المصغرة يستضيف الشباب الرياضي بالقنطرة، هذا برنامج مباريات الدورة 16 والدورة الثمن النهائي للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة اللي نوصل به لنهاية هذا العدد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: الكريمة والجيلات هما غذاء نافع للكبار والصغار، بشرط تكون معمول على قاعدة ونظيفة، مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور.
2: الدكتور حكيم
4: معنا احنا بدأت الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
5: محلاها عشاء.
6: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
7: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
6: صفوة
8: ببلاش واحد هي مديري لي ببلاش واحد هي مديري.
6: يوسف التميمي
9: عمي مارو يا سلمى عمي مارو عمي مارو يا سلمى عمي
6: لذا الوطنية تونسية 100%.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية،
12: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
11: متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
13: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى نشره المساء من الاذاعه الوطنيه. وفي عناوينها: مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائيه الى الاسواق مكن من بعث اكثر من 58 شركه وتوفير 3800 موطن شغل، اجراءات استثنائيه للمكفوفين المشاركين في امتحان البكالوريا والسنه القادمه، اضافه شعب جديده لهذه الفئه من التلاميذ. وفي العالم 11 شهيدا وعشرة الإصابات في سلسلة غارة إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. أهلا بكم. مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق من بعث أكثر من 58 شركة وتوفير 3800 موطن شغل تمثل النساء 90% من اليد العاملة فيها، وفق ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد لدى حضورها في برنامج يوم سعيد.
14: المرحلة الثانية جات باش تعد الاستراتيجية الوطنية للمنتجات المحلية، والاستراتيجية هذه حاولنا ننفذوها على زوز مناطق اللي هي نابل والقروي وعلى بعض سلاسل القيمة اللي تم اختيارهم من الانفونتير اللي خدمنا عليه. الديناميكية هذية معناها 58 شركة وقع بعثها، ثم أكثر من 3800 موطن شغل فيهم 90% نساء، هو كان تدخل بين أكثر من 7 وزارات في كل مراحل سلسلة القيمة فما تدخل على مستوى تحسين الانتاج، على مستوى تحويل، على مستوى تحسين المنتوج كباكاجينج معناها في التعليب نتاعه، تقديمه في صوره احسن معناها في الاسواق الخارجيه. معاش قدمنا المنتجين هذوما في حلة جديدة في حضورنا في معارض خارج الجمهورية إلى جانب المعارض المحلية.
13: أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير حددت ب 2000 مليون دينار، مشيرا إلى أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث قبل تنفيذ تهيئة وحماية المنطقة. وأضاف أن المشروع هو تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارات البيئة والصناعة والتجهيز. على صعيد آخر، نظمت عمادة المهندسين التونسيين اليوم ندوة وطنية تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وقال وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي قال إن العمل على هذه الاستراتيجية متواصل في إطار المخطط التنموي، مشيرا إلى التطوير المستمر للإطار القانوني المنظم للتحول الرقمي.
15: احنا نخدم على الموضوع عنا مدة، وفي إطار المخطط التنمية عنا محاور التحول الرقمي بما فيها الذكاء الاصطناعي، تنمية رأس المال البشرية، تنمية القدرات بصفة عامة، الابتكار والتجديد، وأيضا في العلاقة من تاع الأطر القانونية والتنظيمية للاستعمالات الرقمية بصفة عامة. الإطار القانوني اليوم موجود، نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيف يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل.
13: من جهته قال عميد المهندسين محسن الغرسي قال إن الهدف من هذه الندوة الوطنية هو تجميع المتداخلين في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى توفر الإمكانات البشرية في تونس لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي في انتظار توفير الإمكانات المادية.
16: اليوم قدرنا باش نلموا الناس كل والمتدخلين الكل في مجال الذكاء الاصطناعي، وحابين نقربوا الفنيين والناس اللي لها بالتشريع والناس اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بالطبع اليوم نعتبروه من الامن القومي، المتاكد انه الخبرات التونسيه في مجال الذكاء الاصطناعي معناها هذا موضوع العالم كامل يحكي به. يكفي انك تشوف اليوم شكون قاعد يخدم معنا في المجال تاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، على مستوى الشركات الكبرى، على مستوى المستشارين نتاع بعض رؤساء الحكومات الغربية توانسة تلقاه استعداد. أكيد مع المستعدين، الموارد البشرية موجودة، تبقى الإمكانية المادية هذه معنا بطبيعتها تجي.
13: تم اليوم إمضاء اتفاقيات شراكة بين مؤسسات فندقية بجزيرة جربة وبلدية ميدون تهدف إلى التعاون في مجال العناية بالفضاءات الخضراء. مندوب السياحة بولاية مدنين هشام محواشي أفاد في تصريح للزميلة لميا بن غالي بأن العمل متواصل لتوسيع مجال الاتفاقيات لتشمل جميع المؤسسات الفندقية بالجهة.
17: بموجب هذه الاتفاقيات بطبيعة الحال يتم التعاون بين المؤسسات الفندقية وبلدية المكان من أجل العناية بالفضاءات الخضراء وكذلك بالمحيط وبالنظافة بصفة عامة. هذه دفعة أولى، وإن شاء الله بشكون هناك دفعة ثانية، والهدف الأساسي والأخير هو أن كل المؤسسات الفندقية والسياحية بصفة عامة أن تنخرط في مثل هذه الاتفاقيات نظرا لأهمية النظافة والعناية بالبيئة، وهذا أحد أهم الاستراتيجيات والمحاور التي تخدم عليها وزارة السياحة اللي هو النظافة والعناية بالبيئة نظرا أهمية هذا المحور، خاصة إذا كان نعرف هو أحد أهم شروط اختيار الوجهات السياحية في العالم.
13: على صعيد آخر، أفاد عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المرعي في تصريح لبرنامج أصحاب الهمم على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بأن حوالي 53 تلميذ من المكفوفين سيجتازون هذه السنة امتحان البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مضيفا أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
18: نقول المكفوفين في الجمهورية سنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس، و11 في جيبس. العدد المهم ذي سنة الحقيقة عدد كبير شوية في 53، وفي إلى جانب هنالك 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية كلهم سيأخذون بكالوريا الأداب. والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع تاع بكالوريا، 3 شعب. السنوات الأخيرة نتائج محترمة جدا، كي نقولوا مثلا أنه نحققنا في معهد الكفيف أحد السنوات اللي قبل الفارطة 100% في صفاقس دورات متتالية. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت على كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
13: وفي آخر تطورات الوضع في شرق الأوسط، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستانية من 14 بندا تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، موضحا أن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية، لكن بعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب المفاوضات النووية. من جهتها نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. في حين نقل موقع إكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه سيناقش اليوم أحدث مسودة للاتفاق مع إيران مع مستشاري، وقد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب بحلول يوم الغد. وفي آخر التطورات في لبنان، شن جيش الكيان الصهيوني اليوم غارات مكثفة على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان أسفرت عن مقتل 7 و7 جرحى. بالمقابل استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية منصتي قبة حديدية في ثكنة راميم وآلية هندسية صهيونية في مدينة بنت جبيل. من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني إصابة جندي أثر استهداف إسرائيلي لثكنة الجيش في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وفي شأن آخر، استشهد 11 فلسطينيا من بينهم 5 من ضباط وعناصر الشرطة، وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن بلاده قررت منع الوزير الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفيرة من دخول الأراضي الفرنسية احتجاجا على معاملة الكيان الصهيوني لنشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. ويكتسي التصعيد الصهيوني في قطاع غزة أبعادا عالية الخطورة تنذر بعودة حرب الإبادة ونسف اتفاق الهدنة ومزيد التعدي على القانون الدولي. تقرير نجيب جنات.
19: من الخروقات اليومية إلى عودة حرب الإبادة، يشهد الوضع في قطاع غزة تصعيدا صهيونيا خطيرا يعكس سياسة المناورة والخداع التي ينتهجها الكيان المحتل إزاء اتفاقيات الهدنة في محيط دولي من الصمت والعجز الأممي عن فرض سلطة العدالة ومنطق القانون الدولي، رغم كل الجهود الإنسانية والنداءات الصادرة عن الضمائر الحية في العالم. أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الإمام يتحدث.
20: الكيان الصهيوني لا يعتبر نفسه أن القانون الدولي ينطبق عليه، يلزم به الآخرين ولا يلتزم به هو، وهذا الموقف في واقع الأمر مزكى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الغطاء السياسي للمنهاج الذي يتبعه الكيان الصهيوني. يعني عبر التاريخ عمره ما التزم الكيان الصهيوني باتفاق وقف إطلاق نار، سواء كان ذلك في لبنان أو في غزة أو في أي مكان. لا يحترم الكيان لا القانون الدولي ولا وقف إطلاق النار.
19: عودة حرب الإبادة إلى قطاع غزة تترافق مع تواصل العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وحالة التأهب لاستئناف الحرب على إيران بشكل يفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط ويضع المنطقة في مهب الحرب والمجهود.
13: بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق مكن من بعث أكثر من 58 شركة وتوفير 3800 موطن شغل. إجراءات استثنائية للمكفوفين المشاركين في امتحان البكالوريا، والسنة القادمة إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ. وفي العالم، 11 شهيدا و10 الإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
21: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

نور عشية، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء الورد والنوار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتي لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجاتنا في تونس أو خارج حدود الوطن. تحية توصلكم من كامل فريق كنتش نقول نور عشية ويحلو المساء. تحياتي لقائد الرحلة وهبي الواعر، معاكم زيدا رامي ماجوري في التنسيق الصحفي لهذا اللقاء، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، أم الإذاعات وأولى البدايات، معاكم حتى الثمانية متاع الليل. رحلة مع النوار ومع الورد ومع الفل والياسمين، ومش نحكيه على وردة جميلة من أحلى الزهور، هي زهرة النسري اللي عندها هوية ورمزية تجسد جمال الطبيعة والخصوصية. وبش نحكي على مهرجان مهم، مهرجان النسري بزغوان الدورة 40 إن شاء الله قريبا. مهرجان بزغوان مش مجرد فعالية ترفيهية، هو ذكرى حية لمدينة عريقة تستمد هويتها من زهرة النسري. شوي آخر باش ناخذ تفاصيل على مهرجان النسري بزغوان الدورة 40، باش نحكيه على رهانات المهرجان وأهدافه وخصوصيته وشنو تفاصيل الدورة الجديدة الدورة 40. بتبيع لقانا من توا حتى الثمانية متاع الليل، أما تتواصل للرحلة مع عبسة الرعمام ويجيكم في توقيت الثمانية متاع الليل في ممو عيني. التسعة متاع الليل موعد هو حبيبي بإمضاء الفنانة أمينة فاخت، وبعد باش يكون الموعد مع الدكتور صالح المهدي، برنامج مسجل يجيكم في توقيت الساعة 9:16 تقريبا. الموسيقى التونسية متواصلة حتى التوقيت 11، وبعد يجي الموعد مع زميلتنا برا الهميسي في جراموفون. مواصلين معكم من رحلة غنية جديدة عاملة توا تراند وتندونس على شبكات التواصل الاجتماعي، شيرين ترجع بجديد تباعا تباعا. نسمعوها توا على موجة الإذاعة الوطنية.

وعمري ما أقول لك وداعا. شيرين خليكم معنا حتى الثمانية متاع الليل، رحلة يحلو المساء، مجموعة من المتابعات والفقرات ومختارات غنائية. نمشي للتونسي توا، كيما في مصر شيرين عندها جديد، احنا في تونس نفرحوا برشا صحيح مع الناس صناعة موسيقية، ولكن عنا فنانين يشتغلوا على رواحهم ويبداوا عندهم جديد برشا جديد في أيام العيد. باش تهبط غنية نور شيبة، حكيت عليها في الأسبوع الفارت، درة الفورتي، فما زيدة آمنة فاخر ورؤوف ماهر وبرشا هكا أغاني يظهر لي قربوا للصيف، وتوا باش يكون فما مواسم ومهرجانات صيفية ومحليها النغمة التونسية. ونسمع توا رؤوف ماهر يا شوق برالة بالنغمة واللهجة الجنوبية المزيانة. تحية ليه رؤوف ماهر ولكل فنانين التوانسة اللي قاعدين يخدموا، نعرف الظروف الصعبة ولكن العمل محليك يتوفى وتوصل البروجي متاعك وتعمل مشروع يوصل للناس. خليكم معانا شوية آخر باش يكون الموعد مع النسري وزهرة النسري ومهرجان النسري، وما نجموش ناكلوا كعك النسري من غير الماء متاع النسري. باش نحكيه بأكثر تفاصيل شوية آخر، نسمعوا رؤوف ماهر.

0: يا شوك صوت رؤوف ماهري. وصلنا للستة وستة وعشرين دقيقة، موعد ضيفنا ضيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم،
0: ضيفنا وضيفكم، ضيفنا من مدينة جميلة مشهورة بزهرة النسري، نقولوا مهرجان النسري بزغوان، نقولوا دورة 40، نقولوا مهرجان عريق، مهرجان النسري بزغوان مش مجرد فعالية ترفيهية، هو ذاكرة حية لمدينة عريقة تستمد هويتها من زهرة النسري، الوردة البرية اللي ولات رمز للمكان وعنوان الانتماء، واللي ولات هكا رمز زادة للفرحة والبهجة والحلويات، وزادة لميعاد كل عام يبدأ فما مهرجان باش نعرفوا تفاصيل عليه، اللي تأسس قبل 4 عقود بإرادة فردية جماعية حملة رهان الحفاظ على الموروث الثقافي المحلي ومقاومة طمس هذا التراث. اليوم بعد 40 دورة متواصلة يقبل المهرجان على عيده الكبير بوصفه أحد أبرز المواسم الثقافية في تونس الداخلية، وبطبيعة يعتمد على شراكات محلية وجهوية تعبر على رهان حقيقي على الفن والموروث والتنمية المستدامة من خلال الثقافة والفن. خليني نستقبل بطبيعة معانا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سي حمدة غلاب، رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان. مساء الخير.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية، الإذاعة اللي عشنا عليها واللي تربينا عليها.
0: أهلا وسهلا بيك سي حمدة. منذ قليل كانت الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان النسري، إن شاء الله تكون الأمور تمام والرؤية واضحة. نعرفه في الندوات يقع تقديم المهرجان وفقراته وفكرته في تواصل وفي تفاعل مع الإعلام، والندوة الصحفية تضع النقاط على الحروف آخر ربما الرهانات الأهداف، دورة جديدة خصوصيتها دورة 40، مهرجان عريق وكبير وكبر برشا أحلام ورهانات.
2: مشكور أختي ساعة على الاستضافة، وحب نشكرك على المقدمة اللي قدمتها، بصراحة مقدمة خارقة للعادة. بفضلك. بالنسبة للمهرجان النسري دورة 40، يسمى دورة 40 بحق متى مهرجان أقدم من المهرجانات في زغوان. أول دورة كانت سنة 1975، تأسس عن طريق البلدية زغوان، وتبارت العمليات في أوقات توقف وبعدك عاود رجع وعاود معتها بعدك تأسس جمعية بعد 2011، تأسس جمعية مهرجان النسري.
0: المهم الاستمرارية را
2: بالضبط باش نوصل بيك معتها على الاستمرارية والتضحيات من بعد 2011، خاطر قبل 2011 كانت معتها السلطة كانت عندها دور كبير برشا في تأسيس التظاهرة الثقافية والاستمرارية نتاع التظاهرات الثقافية، لكن بعد 2011 تأسس جمعيات وجمعيات ولات معناتها كلي صحيح عندها دعم عمومي، لكن معناتها ماهوش كافي باش ينزج مهرجان
0: بطبيعة
2: بقيمة مهرجان النسري. وعلى سبيل الذكر للحصر، زغوان كانت معناتها من شهر مارس حتى شهر ماي كلها تظاهرات ثقافية رياضية بامتياز. معناتها فصل الربيع كله كانت فيه من جملة التظاهرات بستميلك اللي ما عادش موجود تويك للأسف، كما اللي كنت تريل متاع جمعية رياضة للجميع، كما مهرجان فيلم الجبلي، كما عرايس الماء، كما شهر التراث بقاعد باقي، ومهرجان النسري هو الختتام متاع التظاهرات الثقافية في الربيع، هو اللي يجي شهر مهرجان النسري اللي هو في شهر ماي اللي يحتفي بزهرة النسري.
0: زهرة النسري باللي حكينا عليها شوية على خاطر
2: تتنحات. نحن معناتها بحكم حبنا لزغوان وحبنا لزهرة النسري والنسرية تربينا عليها،
0: بيتنا
2: ربونا على جمع النسري وعلى كل من بكري باش نجمعوا النسري والمحافظة عليها وعطاها قيمة في مدينة زغوان. هذاك علاش معناتها ديما نحاولوا كل عام من ضحيه باش نوصلوا نعملوا الدوره نتاع مهرجان النسري.
0: شنو حذرتوا سي حمده باش نحولوا المهرجان هذا وهذا من الرهانات نتاعكم، نحولوا المهرجان الى قطب جذب سياحي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترويج زغوان كوجهه سياحيه وثقافيه، ونعرفوا ليا معناتها ثريه المنطقه تاريخيا سواء ولا كان على مستوى زاده الموقع الجغرافي نتاعها مزيانه برشا زغوين راهي كيقولوا زغوين نقولوا معبد المياه ونقولوا سيدي علي العزوز ونقولوا كعك النسري هكا ولا برشا حاجات تنجموا تخدموا عليها في السياحة.
2: هي زغوين هي زغوين بحق غنية تاريخيا سياحيا فجميع المقومات باش تكون منطقة سياحية بامتياز. لكن مانيش باش ندخل في برشا معناتها تفاصيل، لكن كاحنا كأعضاء كجمعية نحاول كجمعية سواء الهيئة هذه ولا الهيئة السابقة كل حاولت باش في كل تظاهرات تكون عندها معناتها امباكت سياحي على المنطقة. نحن مثلا سنة مثلا نحن الهيئة سما جديدة عملنا على تثمين العنصر السياحي في مدينة زغوان بخلاف تظاهرات ثقافية متاعنا. عندنا نهار اللي هو يجي نهار لحد باش يكون فيه تنشيط للمدينة، مع التنشيط مع المدينة فيها إبراز المعالم الموجودة في المدينة في المدينة العتيقة، منها القوس الروماني، منها مقام سيدي علي عزوز، منها نهج 9 أبريل اللي فيه منزل سليمان بن سليمان اللي كان رفيق زعيم بورقيبة، ومتعديه النهج الشواشية وما ما أدراك ما الشواشية والتاريخ اللي يبرز سبيقة الشاشية في مدينة زغوان وصناعة الشاشية في مدينة زغوان اللي قوي كان دثر. كذلك عنا في نهج الكوشة اللي هي رمز من الرموز مدينة زغوان العتيقة، اللي هي كانت كوشة متاع الزيولة اللي كانت تطيب والخبز للناس البقرية اللي يجوا للسيد عزوز كل نهار يفرقوا الخبز. معناتها الإبراز الحواجة زوما اللي باش يعطوا بعد سياحي للمدينة العتيقة هذايا، ومع هذايا كله فيه شنو فيها معناتها ورشات للأكلات الأندلسية بالتعاون مع عنا أختنا هدى بحاج عثمان ومع جمعية الأكل للجميع أو جاسترونومي بورتوس من سوسة، باش مجموعة من الشيفان المعروفين معناتها بيان رومي باش يأثون التظاهر هذه على طول المدينة العتيقة. وكذلك عملنا خممنا في الصغيرات على السلامة المرورية تويكا الصوات والأكثرية تولت هالتونتينات وهالبساكل وهال معناتها حتى الموتيلات ولاو معناتها موجودين بكثرة في
0: وجب الحذر يعني
2: بالضبط. ومكسم الأكثرية الناس ما تعرفش تجهل العلامات المرورية طريقة المحافظة على أنفسهم كذا، باش نعمل لهم ورشة للسلامة المرورية باش نبينوا لهم العلامات المرورية الطريق ما فيه ما خطر الطريق هذا كل معناتها في نهار لحد إن شاء الله لتنشيط المدينة والهذا. بالنسبة للعشية عن عرض الصغيرات كيف كيف للعرض نتاع سي محمد لخبص للتكنيك دو فونت نتاع الماريونات نتاعه وعرض ممتاز برشا فوقني للصغيرات هذا على البعد السياحي خاطر البطارية ديما في شهر ماي نحن في زغوان تقطب من أقطاب السياحة الداخلية وجونا برشا زوار معناتها من كامل الجمهورية لزيارة مدينة زغوان.
0: بالضبط. سي حمدة نرجع للأيام المهرجان، هو ينطلق نهار 29 ماي ويتواصل إلى غاية 7 جوان. يعني تلت هذه الأيام باش يكون فما برشا نشاط وتركيز على يظن فما نشاط نسر ونسرية
2: أي هي
0: غرس زهرة النسرية.
2: بالضبط. نحن شنو العملية معناتها الصغار طريقة الجيل الجديد اللي ترى معناتها بعد شوية على العلاقة مع النسرية. نحن في زغوان ديال العربي كلها في زغوان الأكثرية الأغلبية متاعها تلقى عنده في داره تلقى زهرة نسرية. لكن الصغار ما هوش مغرومين معناتها بالجميع لكن الصغير كي تهزه أنت تعطيه نسرية يمشي يحفر الحفرة ويغرسها ويتهداها ويسخيها تولي عنده
0: الإحساس بالمسؤولية.
2: بالضبط. يحبها ومني ويحافظ عليها وتردك الغرام بالنسرية هذه الغاية منها إن شاء الله هو بيكون اليوم الفتاح
0: هو برش
2: اليوم الفتاح بتبيع الفتاح الرسمي مع شوية كتنشيط المدينة مع فرق العزوزية في زوال مجموش يكون نعمل وكا فرحة
0: افتتاح من غير العزوزية صحيح
2: بالضبط. وكذلك التظاهرة دي النسر النسرية باش نزرعوا النسري للصغيرات يزرعوا النسرية في ساحة نتاع انا عند المعتمدية نتاعنا في زوال المعتمدية الكبيرة شوية صارت تجربة قبل سنة 2014 هيئة سابقة عملوا زرعوا نسريات لكن ما صارش محافظ عليهم باش نعاود تريك نجدوا هالجدة الصغيرة هذه بزراعة النسري شابة نبقى ونحافظ عليهم
0: خاطر مهرجان عنوانه النسري وما نهتموش بزهرة النسري ما
2: هذا هو.
0: ما
2: تجيش هو أختي أنا احنا في الواقع للأمانة احنا كان هو في البرنامج كان الافتتاح نتاع مهرجان النسري كان نهار 8 مايو لكن اللي عدم توفر المتعرف الماء قوام الأعمال
0: إمكانيات
2: مع شوية احنا الملفات نتاعنا تعطل شوية المتعرف البيروقراطية خطر مارشان التريم متكز على الدعم العموم
0: صحيح
2: فهمني دونك كلي تعطلنا شوية ولينا ارتقينا كونه الافتتاح يقع بالمعرض الاقتصادي التجاري هو المعرض بدا من نهار 8 وصول حتى يتواصل حتى اليوم الغدوة ان شاء الله في فضاء مقابل الملعب البلدي والثقافية باش يكون نهار 29 نعود كان في البرنامج كونه باش نركزوا على الافتتاح على التوافق جروب مش نركزوا على النسرية وخطة نجم تكون نسرية أو حسب الدراسات اللي عملناها وحسب البحوث نوعيات النسرية من النسر موجود منين جاء أصله
0: شو تاريخ كم
2: شو نجم النسرية شو نجم نستغلها قطعنا في زغوان بقينا محافظين على تقدير النسري نجم الزهرة نقطرها
0: ونستعملوا بها
2: كعك الورقة ونفوحوا بها لذلك كتبة تقوير ونستعملوها زادة في ستات الغلة وكل حواج ذاك مين كأفاع وإلا زادة نستعملوها كديبارتا فهمني يرش بها الراجل يطلع الجامعة نهار الجامعة يرش شوية نسري على الجبة متاعه حتى ريحته فرحة بالنسري
0: مازيف العادة هذه يا سي حمدة مازيفت
2: مش باش النسري كان موجود وقتاش نستعملوه المرش نتاع النسري في الافراح وعندنا زاد في المولد وفي 27
0: ممكن خاطر غالي النسري زاد سي حمد
2: والله يجي يقول لك هو غالي لكن سنة ما شاء الله سنة صايب جات صابه كبيره برشا تاع النسري وصل معناتها يتباع معناتها في حدود 25 دينار ل 20 دينار
0: فهمني
2: معناتها ضايع طبيعي حسب السوق الموجود معناتها في مدينه زوان لكن كي يتقطر وكذا وخاطر علاش التقطير نتاعه ويزم شويه عرف وشويه درايه
0: ويزم توقيت زاد يصبح بكري تجمع يظهر لي عنده توقيت
2: بالضبط لازم تجمع بكري ما يتقطعش اللي يتسمش خاطر كي تقطع اللي يتسمش الورده تطيح تتحل النكتار اللي في وسط الوردة يتيح تولي الوردة ما عادش عندها قيمة
0: ما عنديش حتى قيمة
2: بالضبط عاد كنا قلت لك حبيت نرجع لك كونه النسرية عندها قيمة اقتصادية كبيرة برشا حسب البحوث اللي عملناهم حسب الدراسات اللي عملناهم كونه مثلا في تركيا يعملوا معجون نتاع النسري يعملوا صابون نتاع النسري يعملوا يستخرجوا الزيت نتاع النسري نحن في احنا عندنا في زوان لان فرنسا عندنا كيف الورد بيحاول ليه سامي علي ما احنا باش نعملوا زعما الفوكس جروب باش يكون نهار ان شاء الله نهار الاربعاء نهار 3 ماي مع التعاون مع المعهد العالي للفلاحه بالمغرب مع تلامدا باش نعملوا مخرجات ما باش نحاولوا نبنيوا عليهم الدورات اللي جايين ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: وليما لا خلق دورة اقتصادية متاع نسري في مدينة زغوان علاش ما يكونش هو القاطرة تكون عندها معناتها كل الطابع متاع مدينة زغوان اللي يراها والنسري متاع زغوان هاو واش نجمو نستخرجو منها ونصنع منه وتنجم يكون معناتها بحق دافع اقتصادي وتنموي للجهة
0: يولي محور خاص به مش مجرد فقرة في وسط مهرجان يولي عنده أهداف والأخرى المهرجان فيه برشا عروض زاد سهرات فما نوستالجيا مسيرة الذاكرة الموسيقية فما عرض موسيقي هيا نغني وزاد فما عرض الفلاقة
2: بالضبط انا الاخير ما قلت لك احنا الافتتاح 29 ان شاء الله النهار السبت 30 ماي عندنا عرض فلاقة عرض معروف نتاع سي نصر الدين الشلبي نهار
0: تحكي
2: عليه
0: الشبلي
2: بالضبط نهار لحد كما كنت نحكي لك عليه نهار 2 ماي هي معناتها سهره تاع نوستالجي سمعت نوستالجي معناتها باش تحاولوا نلموا الناس معناتها كباراتنا اللي خدموا مهرجان النسري واللي ضحاوا المهرجان النسري وبقاو باش وصلنا لنحنا المهرجان هذا وصلنا لنحنا باش نجمو نعملوه الناس تعبت وضحات وحافظوا على النسريه دونك باش نحبوا نلموهم الناس هذوما ونعملوا كل لما العائليه ومع ذلك باش نحبوا نلموا نعملوا الذاكره الشفويه خاطر الناس اسست مهرجان شاركوا في المهرجان مش تحبوا نلموا من الذاكره الشفويه باش نعملوا من معناتها توثيق لمهرجان النسري. ومع ذلك عندنا شخص عزيز علينا وعزيز على زغوان خاطر هو تولد في زغوان هو من اصل فرنسي تولد في زغوان وهو طويل موجود في فرنسا ويحب بيئه زغوان هو يغني اسمه روني بورتيلا عمل زوج غنيات مزيانين برشا على زغوان واحده اسمها زغوان لابلونش والاخرى لريوس ديري عزوز باش يكون معنا. ما كان ناوي باش يحضر معنا لكن لاسباب صحيه ما نجمش يحضر. بعث لنا معناتها باش يكون حاضر عن طريق الفيديو وباش يشاركنا المهرجان تاعنا بالزغنيات هذوما. هذا بالنسبه للسهريه هذيا. بالنسبه لنهار 3 ماي
0: مش 3 ماي عاد نقولوا 3 جوان
2: 3 جوان سامحني سامحني
0: من بكري تقولي شهر ماي
2: ما هو خاطر علاش قاعد معدل على
0: معدل على ماي
2: خاطر هو في الاصل يقضي
0: صحيح كلامك
2: مهرجان النسري ديما في شهر ماي
0: في شهر ماي هو اي
2: ديما في شهر ماي بالضبط انا كان لك الغالب اللي ظروف اللي ظروف الدوره هذيا
0: ما لا ما دامك متمسك بالتاريخ هذا باش ان شاء الله القدام في دورات الجايه يرجع للتاريخ والمعهود
2: التاريخ نتاعه ان شاء الله نحاول نعرفوا التاريخ نتاعه ان شاء الله. نهار 4 جوان باش يكون عندنا الندوة العلمية في فضاء معهد العالي للفلاحة بالمغرب باش يكون ان شاء الله نكون يكون نبني منه مخرجات للنبت النسري باش نجموا نبنيوا عليها الدورات الجايين. نهار الجمعة نهار 5 جوان عندنا سهرية بفرقة بلاد بلاد زغاون من مدينة زغوان واللي باش يغنيوا هما زاد كيف الحاضرين باش يكون معناتها اسمها سميناها زغوان يلا نغني باش تكون معناتها مراوحه بين المشاركه بين الجمهور وبين بين العازفين. ونهار الاختتام باش يكون ان شاء الله عرض سينوش للفنان بنجامي في معبد المياه باش يبدا مقسوم على فترتين من نبداو من قريب غروب الشمس حتى الليل. السهريه باش تكون منقسمه بعد عرض سينوج باش يكون مروحه مع الفن الجديد دي جيك مع الاضاءه نلعب على الاضاءه على اضاءه معبد المياه لابراز معالم المياه بالمياه باش يكون عنده صبغه
0: جماليه وكالشعر نتاع الفضاء.
2: بالضبط بالضبط
0: ان شاء الله موافقين سي حمده. محليه البرنامج وشكرا ليك على كل التفاصيل خاطر عطيتنا برشا تفاصيل وقفنا على نقاط مهمة. إن شاء الله نقول نحن الرهانات المهرجان وأهدافه تتحقق وديما نحكيه على الجاي ديما كي يبدأ المهرجان خليها تكون عقلية عنا نأسه للي جاي تواصيه بش يبدأ المهرجان على روحه ويخبى بنيته ديما نخمه في اللي جاي مهم جدا. إن شاء الله موافقين كل اللي ساهرين على هذا المهرجان وتحية لزميلنا أسامة السعفي في العمل الصحفي متاعه وفي التنسيق. هذا الحدث هذا حبيناه في مصافحة معك أنت. شكرا لك سي حمزة غلاب على كل هذه التفاصيل. خليك كلمة الختام باعتبارك أنت رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان، شنو كلمة الختام تحب تقولها ودعوة اللي يسمعوا فينا؟
2: أول حاجة ساعة حم نشكركم ياسا على الاستضافة. يفضلك. بالنسبة لكلمة الختام صراحة كلمة لأهالي مدينة زغوان، سكان مدينة زغوان، أحبابنا في مدينة زغوان، كل أهالي مدينة زغوان يتلفوا على حول الجمعية هذه وعلى مهرجان. مش فايدة في الأشخاص، الأشخاص تمشي وتجي، لكن المهرجان هو مهرجان الناس كلها، مهرجان مدينة زغوان، راهو الناس كلها تلموا مع مدينة زغوان، راهي فرحة فرحة الناس كلها، يشوفوا برشا مناطق أخرى في المهرجان تاعهم البلاد كاملة تتحرك، البلاد كاملة تشارك في المهرجان. نحن شوية فما شوية نوع من العزوف، لكن دعوة من خلالكم لأهالي مدينة زغوان كونوا يتلفوا على الجمعية هذه ويحاولوا يساندوها حتى بالكلمة الطيبة باش يقع باش يبقى الاستمرار نتاع المهرجان هذايا. راهو اثناء معكم شكر راهو كان فما إمكانية كبيرة كان باش ما تصيرش الدورة، كانت فما إمكانية ما فماش هيئة
0: أصلا. لا قدر الله.
2: لكن نحن
0: الحمد لله
2: حبنا زغوان خلانا باش نتهاو بالجمعية هذه وبارك الله فيكم ومشكورين أخرى ودعوة أخرى لأهالي زغوان باش يشرفونا
0: يلتفوا حول المهرجان. يعطيك الصحة سي حمزة. سي حمدة غلاب على هذه المصافحة اللي فيها برشا حب وبرشا انتماء هكا، وهذا هو الحماس اللي لازم يكون باش نأسوا المهرجان عريق وخليه مستمر. يعطيك الصحة. احنا مواصلين، هو حكاية معانا بالعربي هكا بالعربي واحنا باش نغنيو بالعربي بصوت لطيفة العرفاوي على موجات الإذاعة الوطنية.

0: صوت لطيفة العرفاوي بالعربي، ومحتاجين شوية بعض، وإحنا محتاجينكم تكونوا معانا كونكتي، وخليكم بغنشي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. معدلين معانا بالعربي 56 دقيقة موعد فقرة نيشان، أعداد زميلتنا منى المجري اللي باش تحكي لنا على عبد المجيد عطية.
1: نيشان. في حلقة اليوم من نيشان باش نقفوا عند مسيرة واحد من الأسماء اللي خدمت الكلمة والفكر بكل هدوء ورصانة، الكاتب والمفكر التونسي عبد المجيد عطية، من مواليد مارس 1925 وفارقنا في ماي 2014. الرجل اللي تعرف بثقافته الواسعة وإسهاماته في السياحة الأدبية والفكرية التونسية. تولد وعاش بالمهدية وين التحق بالمدرسة الابتدائية، ومن بعد واصل دراسته الثانوية بالمعهد الصادق في تونس العاصمة. كمل تعليمه في مدرسة ترشيح المعلمين والمدرسة العليا للغة والأداب العربية سنة 1945. تم انتدابه لتدريس العربية بالمعهد الثانوي بصفاقس، ومن بعد استأنف الدراسة من جديد سنة 1958، وتحصل على الإجازة في اللغة والأداب العربية سنة 1961، وعلى دبلوم الدراسات العليا عام 1962، وعلى التبريز في نفس الاختصاص عام 1963. تسمى في نفس العام أستاذ بالمعهد الصادق بتونس العاصمة، وتم تعيينه سنة 1971 مدير المعهد القومي لعلوم التربية، وسنة 1975 متفقد عام للتربية القومية. عبد المجيد عطية أحيل على التقاعد المبكر سنة 1977.

0: الخاصة بالأطفال وبالتربية وعلومها، كما كان زادا عضو بالاتحاد الكتاب التونسيين وبعدد من الجمعيات المنتديات الأدبية في تونس العاصمة. انشر مجموعة من القصص القصيرة والمقالات النقدية ودراسات الأدبية ومسرحيات تلفزية وأخرى إذاعية، منها مسرحية حسني اللي تحصلت على جائزة سنة 1970. كما اصدر له زادا مجموعة من الكتب كما خطك ردي، رواية كانت تنشرت سنة 1978 مع المفتش سامي، هذه قصة تنشرت في دار الجديد سنة 1979. تعرف عبد المجيد عطية وبأسلوبه الراقي في الكتابة باهتمامه بالقضايا الفكرية والثقافية، وكانت عنده قدرة كبيرة على التحليل وربط الأحداث بالأبعاد الحضارية والإنسانية. يبقى اليوم اسم عبد المجيد عطية حاضر في الذاكرة الثقافية التونسية كأحد الرجال اللي خدموا الثقافة والفكر بإيمان كبير بقيمة العلم والمعرفة، وخلى مسيرة تحترمها الأجيال وتفتخر بها تونس.
1: نيشان.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: معنا احنا بدات الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: انتي تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وزير البيئة حبيب عبيد يعلن أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب 2000 مليون دينار، مضيفا في تصريح لإذاعة المنستير أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث قبل تنفيذ تهيئة وحماية المنطقة. ويشير إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري واستئناف العمل الخميس يوم الخميس 28 من الشهر نفسه. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق مكن من بعث أكثر من 58 شركة وتوفير 3800 موطن شغل تمثل النساء 90% من اليد العاملة فيها. ختاما، وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يفيد بأن طهران توصلت إلى مذكرة التفاهم مع الوسيط الباكستانية من 14 بندا تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى في طهران كلا من الرئيس الإيراني مسعود باسيوكيان ورئيس البرلمان محمد قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجية. تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى، في حين أصابت أخرى محيط موقع برأس النقورة الشمالي إسرائيل. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صوت الفنان الهادي جويني يوصلنا توقيت 7:10. أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحكيو سينما، نحكيو أعمال وثائقية سينمائية جديدة، نحكيو على الممثل الكبير صالح جدي اللي نلقاوه في عمل فني يحمل عنوان قيد عساسي، فيلم وثائقي إخراج ونص الممثل القدير صالح جدي، إنتاج رضا ساسي الأسود، وهو عمل يوثق مسيرة المقاوم التونسي ساسي الأسود قائد جيش التحرير الوطني وأحد أبرز وجوه النضال ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال العودة إلى تفاصيل حياته اليومية وكواليس المقاومة المسلحة في تونس. وتم التدقيق في هذه الأحداث من قبل الباحث في تاريخ المعاصر عبد الله الزعراوي. الفيلم الوثائقي يتناول حياة ساسي الأسود ورفاقه ويسلط الضوء على ظروف عيش الفلاجة وتنقلاتهم وطرق اختبائهم وكيفية تنفيذهم للعمليات المسلحة ضد الجدرمية الفرنسية، ويستعرض المواجهات اللي دارت بينهم وبين قوات الاستعمار والتي انتهى بعضها باستشهاد عدد من المقاومين. يتوقف العمل زيادة على تفاصيل يومية عاشها المقاومون في الجبال والمخابئ من خلال شهادات رفاق ساسي الأسود اللي استعادوا في الفيلم ذكريات السجن والملاحقات والسنوات الصعبة اللي عاشوها خلال مرحلة التحرير الوطني. ومن بين المحاور اللي أثارها الوثائقي تفكيك رمزية المثل الشعبي الشهير اللي يقول قيد عساسي، اللي اختير عنوانا للعمل في محاولة لفهم خلفياته التاريخية وعلاقته بشخصية ساسي الأسود ودوره داخل الحركة الوطنية المسلحة. الفيلم تطرق كذلك إلى مرحلة حساسة من تاريخ تونس تمثلت في مفاوضة تسليم السلاح، سلاح الفلاجة بعد الاستقلال، والعلاقة بين المقاومين والسلطة السياسية أنذاك، إضافة إلى الحديث عن جيش التحرير التونسي ودوره في مقاومة الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1952 و1954. يأتي هذا الوثائقي كمحاولة لإحياء الذاكرة الوطنية وإعادة تسليط الضوء على شخصيات مقاومة بقيت حاضرة في الوجدان الشعبي لكنها غابت طويلا عن الأعمال التوثيقية والسينمائية. نحكيه على قيد عساسي اللي هو فيلم وثائقي من إخراج ونص الممثل القدير صالح الجدي وإنتاج رضا ساسي الأسود، عمل يوثق مسيرة المقاوم التونسي ساسي الأسود. احنا مش نقعدوا مع المقاومة، مش نقعدوا مع الأغاني اللي تغنيت على المقاومة، ومش نرجعكم شوية العمل الدرامي بتعدى على القناة الوطنية هو واد البي اللي يوثق ملحمة ومقاومة، وقتها كان فيه غنية للشارع هي بيب شارد اللي غني فيها عصام عبد النور، والجينيريك هذية شارك في مسابقة عالمية بإمضاء طبعا الموسيقي الكبير ربيع الزموري وصوت الفنان عصام عبد النور، كلمات سالم الهبي. ما كانش مجرد مقدمة لمسلسل، هو كان تجربة سمعية متكاملة شدت الانتباه منذ اللحظات الأولى، وشارك الجينيريك هذية في International Song Writing Competition وكان في القائمة النهائية، وهذه أهم مسابقات التأليف الموسيقي في العالم بعد منافسة قوية ضمت أكثر من 13,000 عمل موسيقي من مختلف البلدان. نسمعوها شارة هذية، مش شارة، جينيريك مسلسل الرسمي للمسلسل التونسي واد البي بإمضاء عصام عبد النور.

ذيب شارد، عصام عبد النور في الأداء، كلمات سلمى الهبي، وطبعا العمل هذا توزيع موسيقي للفنان الكبير ربيع الزموري، واللي شارك به في International Song Writing Competition، أحد أهم مسابقات التأليف الموسيقي في العالم، اللي يقول كما قلت بعد منافسة قوية ضمت أكثر من 13,000 عمل موسيقي من مختلف البلدان. وإحنا ديما مع التتويجات ومع النجاحات نحكي ومسرح نقوله ألف ألف مبروك لكامل فريق مسرحية هما من إخراج الفنانة سيرين جنون وإنتاج مسرح الحمراء. وقت اللي نقوله مسرح نقوله تميز المسرح التونسي، هما تميز في مهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن وتوجوا بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل اللي تحصل عليها الممثل البحري الرحالي. وزارة الشؤون الثقافية ثمنت العمل هذا في صفحتها وتقول إنه هذا التتويج المستحق وتشيد بالمستوى الرفيع اللي قدموا هذا العمل المسرحي وبجهود كامل فريقه من ممثلين وتقنيين وإداريين وبقية أفراد العمل اللي ساهموا في إنجاح هذا المشروع المسرحي ورفع راية المسرح التونسي عاليا في تظاهرة دولية مرموقة، وهذا يعكس حيوية المشهد المسرحي الوطني وقدرته على التألق والإبداع. مش نقضوا مع الفن والموسيقى ونقولوا شاه الشاه علينا زادة في المسرح، زادة نفرحوا بنجاحاتنا، نسمعوا شيرين اللجمي على موجات الإذاعة الوطنية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

مقتطفات من عرض الزيارة، عرض غنائي تونسي صوفي يشارك في تأثيثه أكثر من 100 عنصر على الركح. هذا العرض هو توزيع الموسيقار وعازف على آلة البيانو سامي اللجمي، نشوفه في عديد المهرجانات وعديد التظاهرات، وخاصة في الفترة ذي الأيام المباركة ياسر نسمع الموسيقى صوفية طرقية. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، نعيد عليكم على بكري مناسبة عيد الإضحى، وإن شاء الله يا رب تعيدوا بخير وصحة، وإن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية قاتبة. 7:43 دقيقة مواصلين معكم اللقاء، وفما شم جمهور كي يستنينا في مختارات غنائية متنوعة. شكرا لكم على تواصلكم معنا وتطلبوا هكا أغاني وإحنا لبيوا الطلب. صوت وردة الجزائرية شبيه غايب يا نادرة على الحس، إحنا من منعديوش يحلو المساء من غير صوت لحلو لوردة الجزائرية. اخترنا هكا مقطع من مجموعة أغانيها، ينعم أي وهبي، سمعنا الموسيقى البنينة. صوت وردة الجزائرية، طب وانا مالية.

طب وانا مالي، صوت وردة الجزائرية. وصلنا توقيت 57 دقيقة، الجزء الختامي من لقانا. يحلو المساء، يحلو المساء معاكم وتحلى البرامج. باش نعطيكم شنو باش تسمعوا على موجاتنا في توقيت الساعة 8، موعد مموعيني مع فستار عمامو وحكايته، 9 متاع ليل موعد الغناء مع أمينة فاخت الديفا هو حبيبي باش تغنيكم، توقيت 9 ليلا الموسيقى التونسية مع الدكتور صالح المهدي، برنامج مسجل، ومن بعد يكون الموعد 11 متاع الليل مع جراموفون مع زميلتنا صابرة الهميسي. نقولكم متابعة رائقة لكل برامجنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أجمل تحيات وهبي الواعر في تأمين هذا اللقاء تقنيا نادر عطية، من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. بسلامة وصبح على خير.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000. والمجلس يقرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صبة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق، مع تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعيرة. كما ضبط المجلس الوزاري برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب، مع تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع إضافة إلى تمويل الصابة بضمان الدولة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، وزارة الصحة تعلن عن إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض للمواطنين في مختلف الولايات. هذا الرقم تجاوز الهدف المعلن بألف عملية ليقترب من الأرقام القياسية العالمية. والوزارة تؤكد أن هذا النجاح تم بفضل تضافر جهود الإطارات الطبية والمجتمع المدني لتجسيد العدالة الصحية الفعلية على أرض الواقع. ندوة وطنية تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول إن العمل على هذه الاستراتيجية متواصل في إطار المخطط التنموي، مشيرا إلى التطوير المستمر للإطار القانوني المنظم للتحول الرقمي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري واستئناف العمل الخميس 28 من الشهر ذاته. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية للأسواق مكن من بعث أكثر من 58 شركة وتوفير 3800 موطن شغل. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنهم قريبون كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران وقد يتخذ قراره غدا وفق تعبيره. ومسؤول إيراني يؤكد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وأنهم بانتظار الرد الأمريكي وليس بإمكانهم تقديم تنازلات أكثر مما تنص عليه المذكرة. ومذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة، وبعد 30 يوم من الاتفاق يمكن فتح باب المفاوضات النووية وفق وسائل إعلام إيرانية. وفي لبنان، الدفاع المدني جنوب لبنان يعلن مقتل 4 وجرح 7 في غارات إسرائيلية على صير الغربية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. الإذاعة الوطنية

0: Memuaini. Memuaini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مموعيني، البرنامج اللي يتبث على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية، كل نهار سبت من 8 إلى 9، واللي يستضيف شخصيات من بنات تونس العصرية، ناس اللي عرفناهم وسمعناهم وعشنا معاهم وعرفناهم برشا حاجات، ناس اللي نعتبروهم قدوة في وقت ما، خذيناهم كمثال وقدوة وتبعنا خطاهم، ناس من مجالات متعددة، مجالات فنية، ثقافية، أدبية، علمية، طبية. كل مرة نحاول نتفكروا شخص من الأشخاص هذوما ونتفكروه خاصة من خلال أعماله، لكن كذلك من خلال عائلته، خيال حد من عائلته اللي يحكي لنا عن جوانب ممكن ما نعرفوهاش برشا مك الشخصية هذيك. ضيفنا اليوم هو نجم نقول واحد من أبناء هالدار هذية، واحد من أبناء الإذاعة الوطنية. أنا كنقول لكم أسماء متاع البرامج متاعوا بعض من إنتاجه مش برشا: صور من الحياة، سهرة الأحد، بعد شوية اسمه سمر ليالي، سهرات لا تنسى، الإذاعة تزور، معنى ومغنى، اخترنا لكم، منا وليك، يسألونك عن تونس، نقوش على سطح الذاكرة، حديث بلا شفاه. والبرنامج اللي شخصيا أثر فيه حياتي كاملة وقعد لتوا في ذهني وما ننساهش، برنامج تواصل مدة طويلة وكان فريد من نوعه، هو برنامج الأسرة البيضاء. برنامج كان منتجه يتحول مع فرقة موسيقية بتاع الإذاعة التونسية مع مجموعة من الفنانين الكبار، الأسامي اللي ترعب في زمانها، يوسف التميمي وحمد حمزة ومحمد أحمد وصفية شمية، معنى أسامي كبيرة برشا، نقل هو إياهم يمشي كل مرة المستشفى من المستشفيات ويعمل حفلة للنزلاء متاع المستشفى ويحكي معاهم ويشوف المشاكل نتاعهم ويرفع عليهم ويدخل عليهم كثير من البهجة. الفنان نجم نقوله، لأنه كما قلنا بخلاف أنه منتج ومقدم للبرامج، كان نجم نسميه هو شاعر الأدباء أو شاعر النثر، عنده كتيبة وكلام يتنسخ على الحجر. فناننا اليوم وضيفنا هو المرحوم سيبوراوي بن عبد العزيز، تولد نهار 30 سبتمبر 1936. دخل سيبوراوي للإذاعة عام 1961، معناها نجم نقوله في البدايات الاستقلال، وكان صوته أول حاجة أهله مش يكون في الإذاعة لأنه عنده صوت ياسر جميل، لكن زاد اختياراته لأنه كان مغروم بالأدب، مغروم بالتاريخ، مغروم بالشعر، ومع هذا كان شخص مش يقولك أنا ولا أحد، لا، في برامجه كان يستعين بأصوات أخرى كما سعاد اليوسف اللي كانت صديقه برشا، ولا إلا مفيدة زهاك اللي كانت كيف كيف تأدي معاه بعض برامج اللي كان يكتبهم. من طرائف الأمور أنه السيد هذا قد ما بحثت عليه لقيت أنه عنده صداقات تربطه بكثير من الناس، رغم اللي ساعات تلقى الناس هذوما هما في بعضهم، معناه تلقى زوز أسماء اللي هما كانوش أصحاب، لكن هو صاحبهم الاثنين. يبدو أنه كان من الدبلوماسية بمكان، كانت علاقة كبيرة تربطه بسي عبد العزيز قاسم ربي فضله اللي هو كما تعرفوا كان رئيس المؤسسة، شاعر أحمد خير الدين، سي بشير خايف، سي هادي نعمان، عبد المجيد بن جدو، علي الرياحي، نعمة، عليا، فتحية خيري، عبد الحليم حافظ، وردة الجزائرية، نور الدين صمود، والقائمة تطول من الأصدقاء نتاعه. وكان حتى عنده من الأصدقاء من الإذاعة نفسها اللي كانوا يعملوا تقريبا نفس نوعية البرامج، مع هذا صحاب برشا. هو وسي عبد العزيز الريحي كانوا أصدقاء، رغم اللي هو عبد العزيز الريحي يخدموا تقريبا في نفس الفكرة ونفس المواضيع، مع هذايا ربطته بصداقة كبيرة. سي بوراوي نلقاوه من معنى نشاطه في الإذاعة نشاط كبير، لكن كذلك نشاطه خارج الإذاعة وصداقاته خارج الإذاعة كانت كذلك صداقات كبيرة. في المستوى الإداري نلقاوه رئيس مصلحة البرمجة والتنشيط بالإذاعة، كما أنه دعي العديد من المرات مش يشارك في لجان التحكيم في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. لازبيو كما تعرفوا المنظمة العربية التي تجمع الإذاعات والتلفزيونات العربية كانت تستحق برشا في لجان التحكيم لاختيارات بتاع البرامج اللي تستوجب التتويج. سيبوراوي فارقنا صحيح، لكن خلى الأثر الطيب في الإذاعة صوته الرخيم، خاطر حتى بعد ما خرج في الأحيلة على شرف المهنة كما يتقال في التقاعد قد بقي يباشر عند بعض برامج يقدمهم في الإذاعة وحتى الفترة الأخيرة من حياته. فرقنا للأسف كما قلنا جسدا لكن قعد معانا روحا، وبالطبيعة كما يقولوا الأولين اللي خلف الثبات ما مات. يبدأ واحد خلف من الذرية ولا الناس اللي نجموا يحكيونا على الشخصية دي ويعرفونا به أكثر. اليوم مش نحكيه على سيبوراوي من خلال عينين ولده زياد. مرحبا زياد.
2: وبيك سعب ستار.
1: أهلا وسهلا زياد. مش بعدش مش نحكيه شوية على سعب لازيز الجوانب اللي ما نعرفوهاش، ممكن شخصيته الشخصية هذية اللي كما قلت متفردة فريدة من نوعها، لأنه كان شخص قد ما يظهر لك غتيغي هكا وشابد روحه وكشي، هو ليك تقرب قديش ناس مليح وقديها شره وقديش يعاون وقديش كلمته زينة وحلوة. لكن قبل ما نبدأ في الأسئلة نتاعنا والاستيضاح حول شخصية سيبوراوي بن عبد العزيز، شنو هي الأغنية اللي سيبوراوي كان هكا يدندنها مثلا؟ لأنه هو طبعا نعرف عليه حاجات في ناحية الفن، لكن شنو الأغنية اللي كان يدندنها هكا؟
2: هو كان من عشاق عبد الحليم حافظ، كان من عشاق محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش.
1: ما حدش روحه في غرر معناها اختار القمم نتاع الفن.
2: اي هو العالم نتاعو شي يتسلطن مع عبد الحليم حافظ برشا، يحب قارئة الفنجان، يسمع من غير ليه لمحمد عبد الوهاب، يحب الفن، يحب الحاجة
1: الراقية.
2: كان أغنيات عبد الحليم حافظ بدون
1: ما فماش تفاعل،
2: فماش قارئة الفنجان بالنسبة لي هو ذيك في القمة، ومن غير ليه
1: ملا نسمعوا جزء من قارئة الفنجان للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونرجعوا مش نحكيوا على سيبوراوي بن عبد العزيز من خلال نظرة ابن زياد ليه. ما تبعدوش.

0: عدنا يا سيدي ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية. مش نحكي كما قلنا على جوانب ممكن خفية شوية من حياة سي بوراوي بن عبد العزيز. زين سي بوراوي نعرفوه كصوت، نعرفوه كمنتج، نعرفوه كصاحب برامج كثيرة، نعرفوه خاصة مثلا أنا كنت الحاجة كما قلت فما ذاك السيرة البيضاء حاجة خاصة جدا نرجع نحكي عليها علاش الفكرة تاع السيرة البيضاء، لكن من الحاجات اللي كانت نبدأ نستناو فيها هي صور من الحياة. هو يكتب نوع من المسرحية من حوادث حقيقية، يحاول في يلفت النظر اجتماعيا لك الحادثة هذيك اللي ما كانش تصير وكذا. فرغم اللي كانت بالعربية الفصيحة اللي كانت عربية سهلة، كانت عربيتي نص الباس وعمري 5 أو 6 سنين، مع هذايا كنت نقول نستنى فيه مش نسمعه كذا. فمع هذايا الشخصية هذيا ما كانش ميدياتيزي، يقولوا احنا بالكلام تاع توا ما كانش ياسر، هو موجود، صوته موجود، برامجه موجوده، العباد تتبعه، لكن ما تلقاش عمل برشا حوارات، ما تلقاش ظهور في التلفزه برشا، ما تلقاش يوري في روحه.
1: لا
0: يوري في روحه في خدمته كهو، ما يحكيش على روحه، ما يحكيش على ذاته.
1: صحيح.
0: علاش؟
1: هو في طبعه اللي هو ما يحبش برشا الاضواء، كان ديما كونسنتري على خدمته على برامجه، كان عنده العالم الصغير متاعه اللي ما يمسه حتى حد، اللي هي الكتب متاعه، عنده بيرو يطالع فيه، عنا احنا هنشير صغير عامل فيه بيرو خلوة اللي هو
0: ذاك خاص
1: ما يدور به حد. ذاك غديك كي يبدا متقلق ولا يبدا هكا فرحان ولا يبدا في اي ايتاء، هو تقافك العزلة هذيك وتقاه يكتب. كل شيء يكتب. انا ساعات نلقى فاتوره نتاع الضوء في الدار مكتوب عليها شعر.
0: ايوه
1: معناها نلقى فاتوره مكتوب عليها هكا ويحاسبني وين هذيك وش تعيش فيها.
0: أيوة.
1: معناها كان ديما عنده خواطر، ديما يدونها، يعيش بطريقه فنيه، يشوف في الدنيا بطريقه ارتستيك، اللي هو 90% من حياته كتيبه ومطالعه.
0: أنا كان من القراء الكبار، كان
1: من القراء الكبار، كان بالنسبة لي أنا هو اللاروس. أنا هكيكة، أنا حتى كنت صغير ونقرأ وكيما أي تلميذ يستحق باش يجبد المعجم ويستحق باش يجبد ديكسيونير ولا حاجة. أنا كنت نسأله
0: تجي كلمة مثلا
1: أي كلمة ولا أي حاجة نسأله ونقوله
0: في اللغة العربية،
1: في اللغة هو ما كان ثقافته عربية، ما كانش فرانكوفون.
0: أيوة.
1: كان يميل يحب اللغة العربية وما يستعرف كان باللغة العربية. حتى الشيك متاعه يكتبوا بالعربيه 100 دينار
0: 100 دينار
1: العبيد ديما
0: يعمل، هو يعرف الفرنسيه معناها
1: يكتب بالفرنسي،
0: نعرف اللي كان يكتب بالفرنسي وعنده فرنساوي قلم متين معناها بالفرنسي،
1: يكتب بالفرنسي ويتكلم بالفرنسي اما متشبث باللغه العربيه. بالنسبه لي هو هذيك اللغه الام وهذيك اللغه اللي يلزم نحكيو بها، ما فيهاش نقاش. الحاجه هذه
0: معناها كي تجيك انت تقرا في نص وتلقى كلمه ما تفهمهاش ترجع للديكسيونير ولا ترجع لبوراوي.
1: انا ما كنتش كيفه. انا نساله هو، خاطر هو اللي سهل لي
0: المأمورية.
1: هو شات جي بي تي بتاعي. ايه. انا بتاع وقتها.
0: ايه.
1: نساله نمشي له يا سي بوراوي شنو هي هذه، يعطيني الإجابة من عنده هو،
0: من حفظه
1: هو، وأوميم طون هو يجاوب فيا، قاعد يمشي مهزنين للديكسيونير ويحل الديكسيونير ونقرأ أنا الديكسيونير ويطلع كلام اللي قالوا لي صحيح. هذايا دون لا بلوبار دي كا نعطيك 95% ديما صحيح. حاجة ما يعرفهاش يقول لك برا شوف وحدك، وما يقوليش ما نعرفش. يقول لي برا حل
0: ديكسيونير ولا حل
1: وقتها نعرف اللي هو ما عندوش عليها فكره.
0: ما يتكلم كان في حاجه اللي يعرفها،
1: ما يتكلم كان في اللي يعرفه. حاجه ما يعرفهاش، اما زيد عنده اللي هو ما يحبش يقول حاجه ما نعرفهاش. يقول لك
0: ما يقولهاش صراحه.
1: أما ما يجاوبكش. اما يقول لك برا
0: اعمل ما تقولش كيما بعض ناسك اللي مسيو سي توك اللي يتصور روحه يعرف كل شيء.
1: لا هو كي نقعدوا معاه اول مره ولما رات له لانين يمشي في بالك اللي هو مسيو جو سي تو، اما ريالمون احنا قاعدين مع عبد تبارك الله عنده ان باجاج كبير وعنده ثقافه متنوعه في النواحي الكل. احكي معاه في كل شيء الا في الكوره.
0: خطير الكوره.
1: خطير الكوره.
0: ايوه
1: كوره ما لا كرة يتفرج معايا انا على خاطر
0: مخلف الخاطر
1: بوغ مو فيغ بليزير.
0: اي مخلف الخاطر برا
1: هكا هو. اما هو معناها اي حاجه منين الدور يدور
0: الكره برك ولا الرياضه ككل؟
1: الرياضه ككل، الرياضه ككل ماهوش انتريسي بالرياضه. انا عمري ما ريت يمارس في الرياضه. هو كان الحاجه الوحيده اللي ممكن الرياضه كان يعمل بلونجي، كان يعمل لاشاس سومارين.
0: ايه شخليها
1: عنده في
0: يحبلها يحبلها تمكن تمكن ايه؟
1: كان يمشي للشط متاع هرقلة قبل مغروم بالشط ذاك، وفي الشط ذاك يقعد يغطس ونقعد احنا نعومه وهو يدخل يغطس. كم مره يجيب لنا حويته، مره يجيب لنا
0: كل مره كيفاش،
1: مره ما فيش ما فيش حوت البحر.
0: كل نهار وقسمه. سيد كان شامل، نجم نقولوا ثقافته شامله، يعني عنده معارف اللغه. لانه سي بوراوي للناس ممكن ياسر صغار ما خلطوش عليه في الاذاعه، سي بوراوي كان شاعر يكتب الشعر، هو بيدو يكتب الشعر، لكن النثر نتاعو نثر فني،
1: نثر فني صحيح.
0: عنده طريقة في كتابة النثر. أنا فما في مسرحية الماريشال فما جملة فيها ديما كل ما تتقال يقولها ماريشال عمار تفكرني في سي بوراوي الله يرحمه. علاش؟ خاطر ماريشال كي اكتشف انه المعلم نتاعو يقول له راهو هذاك النثر، قول عنقول في نثر ما على باليش. ديما كي تقال الجمله هذيك في المسرحيه هذيك تفكر ان سي بوراوي، خاطر سي بوراوي يقول في النثر، مش يكتب كما يكتبوا الناس، يقول شعرا وهو نثر.
1: اي يقول هو شاعر. بالنسبه لي انا شاعر، شاعر فنان، شاعر عازف. كان مغروم بالعود، كان عنده العود نتاعو اللي هو خذيه هديه من عند فريد الأطرش. العود هذا مازال موجود
0: عندكم في الدار؟
1: معنا في الدار. وكان اتاشيه برشا بالعود هذاك، ما يمسو حد.
0: كان حبيت
1: انا عملت كونسيرفاتوار، عملت في السنوات الاولى كونسيرفاتوار بيانو وفيولون. بعد خذيت اورينتاسيون، عملت حبيت نعمل عود خاطر جيتي انفلونسي بابا، خاطر كان هو صاحبي. هو صاحبي، هو خويا، هو بابا. معناها
0: هو كل شيء.
1: اي هو المقر نتاع الاذاعه في شارع الحريه. انا قراني في نهج الهند، من بعد لقيت فلادي شاكر. معناها ما بعدتش عليه في السلاعه كيف كيف بحذاه في الاذاعه. كان عنده العود هذاك بالنسبة لي هو حاجة أنتو شاب، وكانت عنده تدوينات متاعه والألبوم متاع ألبومات التصاور متاعه مع العديد
0: الشخصيات،
1: الشخصيات والمشاهير وحتى الحكام. إنسان لين، دبلوماسي درجة أولى، ما يغشكش. أما تنجم تتغشش منه على خاطره صريح.
0: قول كم
1: هذايا مشكلته هو اللي ما ينجمش على حاجه خايبه خايبه.
0: ما يجملش،
1: ما يجملش، مش ما يجملش، يجامل. اما كمان معناها كيما نقولوا احنا ما عندوش رصيف على رقبته. معناها
0: هو حر،
1: هو حر، انسان حر. ما تنجمش تفرض عليه رايك، ما تنجمش تقول له اعمل هذه بالسيف والا تلزه باش يعمل حاجه بالسيف. لا، يلزم يكون مقتنع 1000%، ويلزم يكون عندك باش تكون انت في العالم نتاعو، باش تكون ما بين اصحابه. هي ذي لاحظتها في اصحابه الكل، عندهم نفس الدوغري نتاع الذمار، عندهم فاسون نتاع الذمار اللي احنا توا في جيلي انا، وحتى بيان سور اللي اصغر مني كل شيء ما يضحكهم الجمله. اما هو ذمار ارتستيك،
0: ذمار فني،
1: ذمار فني. ساعات يقول لي حاجات اللي هما من معناها بيوت شعر مجاهليه تقع،
0: وهو يستشهد بهم كحاجه طرفه معناها طريفه.
1: فوالا العربيه اللي كان وصل لدرجه في العربيه اللي هو القران الكريم. انا كنت كي نقرا تربيه اسلاميه في المكتب ونحفظ بيتمون،
0: تحفظ كما هو.
1: المعلمة قالت لي احفظ وغدوة راهو باش تاخذ عليها نوت. فهمت التفسير اللي فسره لك القرآن، تحس روحك تقرا في القرآن بالدارجة.
0: يقرب لك معناها،
1: اي تفهمه بالحق،
0: يقرب لك مفاهيم.
1: زيرو بروبليم مع اللغة العربية. ممكن ينجم يكون فما كلمات بالدارجة
0: ما يستعملهمش،
1: اي هو يستعملهم بالعربية.
0: معناها اختار روحه منهج معين، طريقته
1: هي عنده هذيك اللومبرانت نتاعو، هذيك هو هكاك. انسان قلبه لين برشا، يعشق الفن، يعشق الحيوانات هكا. عنده قطوسه عاشت معاه 16 سنه.
0: هو اللي هي بيها
1: لا 16 سنه راهو اول نوشا.
0: نوشا
1: نوشا نوشا هذايا دوب ما جبناها للدار قال لي هزها ليش، شنو هذا؟
0: ما حبيش.
1: الساعه الثانيه رقدت فوق صدره
0: كهو
1: جيت نهزها قال لي مش لازم مش تعمل 16 سنه قعدت معاه
0: معناها ايه عشره
1: دليل دليل مدلله معناها عبد انا كي نشوفه مدلل قطوسه كيكه قطوسه تجيب لها جيجا روتي باش تاكلها اي كلمه معناها كاينه كيكه اذا كان تبنى قضيه ولا تبنى حاجه
0: اي
1: كيما يعيش هو كيما تعيش قطوسه هذيك انا عطيتك علاش عطيتك المثال نتاع قطوسه باش تفهم اذا قطوسه عاملها هكاك فما بالك انا ولده فما بالك العباد اللي دايره بيه ما فما حتى انسان من لونتوراج اللي عارفه من قريب ولا من بعيد ينجم يقول لك اللي الانسان الذكى ماهوش كريم والا الانسان الذكى مش حاح ولا كريم راهو مش كان في الفلوس كهو
0: حتى في المعلومه
1: في المعلومه انا أيه. انا صغري عديته وانا نستنى في الكهرباء هو يفسر الاكس والايجريك في الحاجه هذه وانا نبدا راني نحب نمشي نلعب كوره مع اصحابي أيه. ولا نحب نتحرك
0: انا عشتها انا شخصيا عشتها في حلق الوالد عنده اصحابه يقعد أيه. معاه
1: شلتوا هذيك
0: نقعد نلقاهم نقعد بحذاهم شويه تساله سؤال يعطيك تيرات معناها تستنى في جواب بجمله
1: ولا.
0: لا يعطيك معناها جواب بتاع ويعطيك المرجع ويقول لك نجم ترجع لفلاني الكتاب الفلاني ممكن يفيدك اكثر وانت علاش بالذات هذه تقول له راهو حتى مع حاشي بها المعلومه كذا ليه ملا هو
1: وانت تعرفش علاش سالك علاش هذه سالك باش يزيد يعطي روحه فرصه باش يزيد يخمم باش يزيد يتذكر شنو هو يعرف
0: حاجة أخرى جانبية نجم يفيدك بها فكان بالحق هذايا مع اللي عرفت عليه في آخر حياته الله يرحمه لكن مقابل ذلك برشا ناس ممكن اللي يعرفوا سي بوراوي في الراديو كانوا يتصوروا أن هذيك طريقته في الكلام وكذا هذيك خاصة بالإذاعة بتاع خدمة معون صنعة كما نقولوا احنا بنات في الدنيا لا
1: باديتو
0: لا هو هكاك
1: هو هكاك هو إنسان كالم برشا من صوته تفهم
0: سيراسين
1: أي هو محترم انا ما يجيني حد حتى لتوا 40 سنه ما يجيني حتى كيما نقولوا احنا عبد ولا ريكلاماسيون ولا حد قال راهو عندي مشكله مع سي بوراوي ولا عمل لي هكا ولا عمل لي هكا كان محترم
0: ومسالم
1: مسالم ما نذكرش مره نلقاه عمل عركه مع حد ولا لي عبد يخدم عبد يحب الطبيعه برشا كانت ديما احنا كنا ديما في الطبيعه ديما يحب الخضار يحب الماكله الزمنيه ويحب لما عندنا عائلة هو اصله من الوردانيين ولايه المنستير غاديكا فما في الوردانيين فما بلاصه اسمها الرحبه رحبة ذي فيها القاوي وفيها
0: وسط البلاد
1: قلب البلاد اللي نتذكروا اللي الله يرحمه الله يرحمهم الكل هم خاطر ما نصورش ربي يطول في عمرهم كانوا حيين كان المجلس اللي يقعدوا فيه يبدا بزوز من الناس يوفى ب 15 ب 20 واحد فرد طاوله
0: واحد كل يخلط ينضم لهم
1: معنا ومش على خاطر نحكي لك على بابا اما كان براتيكمون ال 15 عبد هذوكم يسمعوا أليكوت يخرجوا بإفادة
0: منفع عليهم
1: تقعد معاه تستفيد تيخو ساعات تقلق فهمت
0: تطويل الحكاية
1: أما
0: هو المعلومة الدقيقة
1: أما هو يعطيك المعلومة وهكا أنت ساعات تقول يا خشبي
0: شد
1: صحيح كي برشا وشد أما هو ليه هو قاعد يعطي فيك في ال
0: أكثر ما يمكن من معلومات تفيدك في الموضوع هذا هذا يجرني لسؤال آخر قبل ما نسمع أغنية سؤال آخر حول علاقته بأصوله خاطر سي
1: بوراوي
0: سي بوراوي من الناس اللي فما ناس كي يجيو للعاصمة شاتو في وقت ما في الخمسينات وكذا يجيو للعاصمة كأنهم يقطعوا مع الاصول نتاعهم هو لا هو سي بوراوي قعد بقي يمشي لبلاده خاطر نعرف
1: يمشي
0: ويزور ويحكي عليها
1: وهو
0: يحكي.
1: مدفون في بلاده
0: تدفن في
1: كريم انا هو توفى في تونس وانا ما خممتش انا
0: ما خممتش
1: كريم
0: طبيعي بالنسبه لك انت
1: اني اوتوماتيك اسمه يدفن غاديك
0: كنا في تربه اهله
1: في تربه اهله احنا كنا كنت انا صغير كل ويكاند الوردانيين
0: اللي هي هذه المعروفه
1: اللي هي توا بالكرهبنا نتاع توا وكراهب تجري كل شيء نقعدوا ثلاثه سوايع
0: تقريبا ثلاثه سوايع وحتى شويه
1: نص انت فما بالك وقتها كانت عندنا اليبوك فيات 127 وفيات اونو
0: حتى كيسات مش كما توا
1: كيسات معانا ما فماش تروت نمشيو على الناسيونال كنا معناها
0: لكن مع ذلك
1: كل ويكاند كان مش معناها دو ويكاند كل شهر يلزم يمشي يطل على بنت خوه الله يرحمها، يطل على أولاد بنت خوه اللي هما كيما ولاده يحبهم و براتيكمون مربيهم، معناها لهي
0: رغم انه
1: بيهم
0: هو مش
1: الكل.
0: سالي العائله كبير، معناها العائله مع عديد الافراد،
1: لي
0: هو
1: عائلة
0: ما كانش برشا عددهم
1: لي لي لي عائله تبارك الله كبيره. والوردانيين دار بن عبد العزيز معناها دار
0: اي من عائلتك، من عائلتك كبيرة. هو ما عندوش برشا اخوه يظل،
1: هو عنده خوه علي
0: ولا هي هذاك نقصد انا عائله عددها مش كبير، معناها ابوه معناها ابوه وامه ما جابوش برشا صغار.
1: هو عنده خوه علي، وخوه علي توفى، انا ما خلطتش عليه. عنده بنته اللي هي زاد الله يرحمها توفيت عايشه، ولادها تبارك الله عندها ولاد بالقد. هو كان الاب الاب الروحي والاب
0: الفعلي،
1: الفعلي معناها في مشكله يكلموه، في فرح يكلموه،
0: هو كبيرهم،
1: هو كبيرهم.
0: ولذا ما قطعش مع الماليه، معناها كما قلت لك عدد الاسره، عدد الاسره هذه تقلص شويه، معناها حتى في العاده بكري كانوا يجيبوا 12 و8 و9 و10 وكذا، هما زوز اخوه فقط، لكن مع هذا هو قعد فما ارتباط اسري كبير بينه وبين
1: عنده هو المتنفس نتاعه عائلته. احنا كما قلت لك يا اما الوردانيين يا اما عندنا الهنشير. الهنشير هنا مش بعيد كيلكو كيلومتر من بحدا المرنقاي، تبارك الله هنشير كبير يرتع فيه الخيل. هما العائله نتاعه مره هوني ومره هوني، مره في تونس مره في الوردانيين. هو كان مره هوني مره هوني، ديما معهم وين هما وين يمشي لهم. يعرف كان يقضي كانه قاعد يقضي
0: لعائلته،
1: وهذاك هو نمشي غاديك. بالنسبه لي هو الماكله نتاع البلاصه هذيك واللفاح نتاع البلاصه هذيك والعوله نتاع البلاصه هذيك هي ابن حاجه في الدنيا،
0: معناها لان هذيك اصوله، ذكروا اصوله وتاريخ تاريخ عائلته. باهي احنا مازلنا راهو مع ذكرى او نحكيو على سي براوي بن عبد العزيز، لكن مش خيرك في اغنيه اخرى احنا سمعنا محبته للشرقي بمعنى سي محمد عبد الوهاب، سي فريد الأطرش، سي عبد الحليم حافظ. وفي التونسي شكون اللي كان، انا توك كنت نسمع سر البيضاء حسهم كانوا كلهم اصحابه كلهم احبابه، لكن شكون من الاصل من الغنايه
1: كنت
0: اللي...
1: كان كنت تسمع الاسر البيضاء بالكدا راك تستنتج شكون شكون حسب رايك انت.
0: اما سي براوي كانش ما كانش يوري على روحه برشا،
1: لا
0: معناها صحيح انه تحس عنده ميول، لكن كان تحسه انه اي من الدبلوماسيه انه كانوا كلهم صبيعات عسل.
1: هو فما حاجه نسيناها اللي عمره ما يفرض رايه، يعطيك يجيك يقول لك سي عبد
0: قولك كذا
1: راهو اللي تعمل فيه راهو
0: مش هو
1: مش هو كهو كهو
0: وانت وانت قليل كملك
1: كهو كهو معناها جوست
0: الحكايه
1: اي بتتر اي بتتر حتى انا ممكن هذه كانت لي مشكله اللي فما حاجات ما فهمتهمش في حياتي افيك دو ريكول ما فهمتوش شنو يقصد. اما هو من النوع اللي ما يلحش عليك في في حاجه
0: يعمل ملاحظته ويمر
1: الميكرو هذا راهو ماهوش باهي. ومن بعد انت
0: انك تبدل الميكرو انك تصلحه انك حاجه تخصك انت معناها ما يفركش
1: هذاك. علاش هو ما يظهرش ميولاته ما معناها تسمع. انا واحد من الناس دوما تغرمت بجورج وسوف كان ما يحبش قال لي ليه قال لي ليه قال لي ما جورج وسوف ليه. من بعد نهار نسمعه في سهرة الليل نتاع جورج وسوف قال لي هذا جورج
0: هذا هو اللي تحبه.
1: كيف تسمع سهرة الليل ايه؟ تسمع فيها موسيقى، تسمع فيها
0: فنيات
1: تفهم اللي العبد ماهوش يسمع في يسمع في الفن، يسمع في الموسيقى في حد ذاتها، ماهوش يسمع في الكلام مش قاعد يقول يحب اللحن يحب الكومبوزيسيون. اصحابه كلهم يا فنانين يا
0: ملحنين
1: كان اصحاب برشا. هو سي عبد الحميد
0: العجي
1: الله يرحمه كانوا اصحاب بالكدا، كان ديما مع بعضها. هو كان البيرو نتاعو هنايا
0: في لافايات هنا وكذا كانوا اصدقاء. باهي شنو نختاروا هنايا من الاغاني التونسيه؟
1: تونسي اي حاجه العليا فريد سيد علي الرياحي يحبهم
0: كان يحب زاد نتفكر يوسف التميمي زاد يبدا معاه نهار يبدا معاه يسمعوا معناه يعديه في الحفله في الحفله
1: أي.
0: في سر بيضاء بطبيعه كما قلت
1: انا راهي سر بيضاء ما خدتش عليها
0: خدت لا انت صغير لا لا انا حكيت
1: صغير
0: صغير جابك لا يا وليدي لا انا جيلي انا
1: حكيت ثقي في
0: السر البيضاء جيلي انا معناه. فباهي نسمعوا مالا نستمعوا للسيده عليا في فما اغنيه انا مش نختار مش نفرضها هو ما يفرضها طبعا ونعرف نتصور انه تعبوا خاطر هي ياسر حلوه من الحانسي محمد التريكي مبنك محنك ربي اللي عطاك.

0: عدنا في برنامجكم مام وعيني، وضيفنا اليوم هو سي زياد ولد الفنان الإذاعي القدير المرحوم سي بوراوي بن عبد العزيز. نكتشف في حاجات من شخصية سي بوراوي اللي ما نجموش يعرفوهم الناس من خلال الكتابات والحاجات اللي موجودة. شخصيته الحقيقية كان صعيب معناها في الدراسة مثلا، كان يعاركك على ما جبتش المعدل الباهي كما يحب هو مثلا، خرجت لعبت الكرة وهو ما سمح لك شي مثلا، كان صعيب
1: معايا أنا. ما كانش صعيب معايا أنا، هو سي تري كومبليكي. هو صعيب ومش صعيب، تحير معناها
0: فما حاجة صعيب بطريقته ممكن ياسر تقول
1: صعيب انتي. هو صعيب أما حنين برشا، ألور الصعب متاعو كله تحت في الماء.
0: ليه حتى تو مثلا من الحاجات اللي قبيلة نحكي فيهم في الآف وحتى كحكينا في التليفون نسقه، سي بوراوي باعتباره كان موجود هنا في الإذاعة كنت تبدا معاه في الإذاعة
1: بيان سور،
0: خاصة وقت صلاع.
1: اي بيان سور،
0: وقت القراية وقت صلاع. ما تحسش أنا وقتها أنها كي نوع من ما نقولش عقاب في الإذاعة، أما نوع من أنك هك تحت المراقبة تحت عيني.
1: بالعكس
0: تحسش هكايا؟
1: بالعكس لا،
0: تخذها بمنظار آخر.
1: وش خص كان يرجع الوقت ونرجع للنقعد تحت عينه؟ لا بالعكس، أنا كما قلت لك قريت بحذاه هنا في نهج الهند ومن بعد في هيدي شاكر، كانت البوز ديج نتاعي بحذاه.
0: معناها
1: أنا يوميا باش نجي للإذاعة، معناها كانوا الجماعة يعرفوني اللوتر لي سي باسي تعدى على طول.
0: وقت اللي كنا ندخل من 71 شهر الحرية من باب الكبير.
1: لا لا لا، هذاك وقتها يدخل منه شخصية. أنا مانيش شخصية، أنا
0: ندخل من باب الثانوي.
1: نحكيو على الصعب. صعيب في اللي يحبك تقدم في حياتك. يحبك تكون عبد باهي. يحبك تعطي لو بون اكزومبل، ويحبك تكون تو ريفليت ليماج الباهية نتاع الراجل بالحق، يحبك راجل. هو معناها سي ان اوتو ديداكت. ما يهموش فيك شنو قريت بقدر ما يهمو فيك شنو تعرف.
0: اي معناها تهمو الثقافة أكثر من تهمو الشهادة.
1: اي
0: شو ثقافتك وش عندك بقاش؟
1: هو من نوع معناها من العباد اللي نجم نقول لك اللي لعب ما يمنش باللي سي في. هو ما يهموش شنو مكتوب في سي في.
0: خدمتك تدل عليك.
1: فوالا، خاطر سي في تو بو اتر ايفالوي من عند عباد اخرين كي سون با دي كونيسور. عنده هو سي في يلزمك انت شنو هو معاه هو. معناها فيزافي اللي هو. في القرايه كان صعيب معايا، كان يحاسبني برشا على القرايه، كان عانى برشا ديزاكور في برشا حاجات فرضهم عليا باش نعملهم. كيما حابني نعمل موسيقى
0: اللي انا هو حاب تعمل موسيقى.
1: اي هو حاب نعمل موسيقى، هو زرع فيا الموسيقى. وقت اللي هو حي انا ما نحبش الموسيقى. وقت اللي هو توفى انا
0: اللي تحبها بعد
1: انا ندندن بالليله بغيت نحبها. ويت نحبها اغنيات كنت قبل صغير، انا عمري 10 سنين نسمع في قارئة الفنجان حافظها. ما سي با فهمت،
0: مش تاع وقتك،
1: مش تاع وقتي انا حافظها. الصعب كان في حدود المعقول، في نطاق المعقول. كان اب بالنسبه لي انا اب مثالي، ما يخليك ناقص حتى شيء. يحرم كلمه يحرم روحه باش يعطيك، راهو يحرم روحه باش يعطيك. والحقيقة ما تعربي انا راني ما حسيتهاش كان معايا انا. انا ساعة بستار راهو مع الناس كلها براتيكمون، اللي يحبهم العباد القراب واللي يحبهم
0: كما قلت ولاد بنت خوه، معناها
1: اللي يفيدو مش ليه، هذوكم ولادو ما عندوش زياد بركة. عنده 11 ولاد
0: ما شاء الله،
1: فهمت اللي تقول هكا اي راسي راني تلقى موجود،
0: تلقى سي بوراوي
1: في كل شيء
0: موجود معاه،
1: في كل شيء ماديا معنويا.
0: مش نحب نشوف جانب هكا جوانب اخرى هكا شويه تنجم تكون طريفه. انت قلت لي قبيله سي بوراوي كان يحب الماكله البنينه، يحب الماكله البنينه. كي تقول لي الماكله البنينه وهو شخص عرف معناها اجيال وعرف شخصيات وواكب شخصيات وكذا، ندرى من نوعك اللي يحب الماكله الزمنيه التونسيه ولا يمشي لك الماكله السوري وماكله لك الداخله؟
1: هو ياكل كل شيء. هو هذا معناها لكل مقام معناها اللي كان باش يلقى قدامه حاجه مش باش، اما هو لي بريفيرونس نتاعو كان يحب كسكسي، الملثوث، الماكلة الساحلية. الماكلة الساحلية فيها برشا فيح اكسترا اوردينير، وماكلة حارة. يحب العصبان، يحب الحمل علوش. معناها كان بالنسبة لولاد بنت خوه كان يفرحوا كي يشوفوه وميم طون عقاب.
0: اه ليه؟
1: على خاطر اوبليجي باش يطيبوا كسكسي بالعصبير.
0: فهمت مالك، يخلطوا حاجه دسمه معناها.
1: شاورش يتعدى مع الزار دواره معلقه، ياخذ دواره وياخذ لحم ويقضي لها مقضيه يدخل شنو عمل العشره نتاع الليل اعمل كسكسي.
0: معناها تولي ثقيله شويه معناها اتعب خاطر
1: ولا تعب ولا اما كان حتى في الميك الارتيست أنا مكلته كان مغروم برشا بعض ملحوت. هذا ملحوت يعمل وحده في الدار.
0: آه شيء حلو.
1: أي يعمل وحده. ما يكلش حاجة خايبة، ما يكلش حاجة.
0: يود نفسه.
1: أي ما يكلش حاجة ما إحنا تاول نسميه هيلثي. هو يعيش هيلثي.
0: ذكر طبيعي. يعني طبيعي.
1: سلايت والحاجات متي عوضكم
0: الخارج. الفضيغ هو حتى اللي ما يعرفوش هو كان ضعيف ما سلف كان شيء كان معقول.
1: كرش.
0: كل كرش. كما تقول. كرش. أما ما كانش راجل أوبيز مع له كان سلف.
1: لا. جت بريود عمل أكسيدان كبير. الأكسيدان الكبير ذاك قدموا تكسرت لدرجة أنه فما طب عملوا ريونيون قالوا يلزم تتقص الساق. فما طبيب الله يرحم والديه الوحيد اللي قال هذايا نجم تمنعهم من غير حتى عملية ميم با. أما تعب فيها برشا، قعد فوق الثلاثة لأربع سنين معناها يعاني بها ساق وتوجع على الآخر وفي الفرش وما يتحركش وكل شيء. في البيريود هذيك إلى بخي دو بوا
0: يعني مش بوره ونحكي مش برشا
1: اي بالنسبه لي هو بالنسبه لعمره
0: هو وجسمه هو
1: يتسمى الى بخي دو بوا. اما دوما يرجع يتحرك ما اي ماكلته منظمه كان من الانسان اللي يحب ماكله زمنيه اسمع زيت زيتون عسل صباح قهوه معناها ماكله منظمه ما عندوش زي جمله.
0: هذا مش جرني هذه المرضى اللي جات وكذا مش جرني الحديث على كما قلت برنامج اثر فينا الكل جيلنا الكل هو برنامج الاسره البيضاء كما قلت قبيله وبرنامج عملت الاذاعه هو كان يقوده هو كان صاحب الفكره داير هو حتى الفكره هو يبدو انه هو جاب الفكره هذه صاحب الفكره. وعلاش قلت لك كان فما تنافس في الخدمه هو سي عبد العزيز الريحي لكن كل واحد كان في ميدانه كل واحد يجيب افكار نتفكر اللي ظهروا مع بعضهم في الوقت ومع لعل ذاك تخوني لكن اهل الاختصاص ادرى مني سي عبد العزيز الريحي عمل على الشط اللي كان برنامج صيفي خلطت عليه دي بطبيعة كان على الشط هذايا برنامج في الصيف كل يوم يخرجوا الإذاعة يقعد عبد العزيز في الاستوديو وتخرج شكون على الشطوط بالمجهد يحكي مع الناس على الشط داير حتى الجينيريك نتاعو هي أغنية سي محمد جاموسي على الشط زينة تتسلى. وفي نفس الوقت سي بوراوي عمل البرنامج هذايا اللي يعتني بالنزلاء المستشفيات ويمشي لهم ويرفه عليهم ويخفف عليهم كل حاجه دي اهلي زعما حسب رايك شو اللي خلى سي بوراوي يختار هالسنيه هذيه صعيبه. اول حاجه مش تخرج فرقه الاذاعه معناها ثقيله في الاعداد لانه مش تخرجوا كرهب وفي الحلو اول حاجه. ثاني حاجه مع الفيزا في مع المستشفى وكان يحاول يبعد معناها مش في العاصمه برك تلقى ساعات يمشي المستشفى بعيده معناها وكذا معناها فما ثقل في العمل هذا وتلقى فما فرحه كبيره هو تحسوا
1: ساتيسفاكسيون
0: مش نغزروا له احنا نسمعوا فيه في الراديو نحسوا يضحك نحسوا قاعد وجهه
1: مبتسم هو هكيك يليكم سا
0: عليش اشقاء هذا يجيب الروح
1: هو بالنسبه لي مو اشقاء هو يعمل في حاجه بارامور يعمل في حاجه يحبها مغروم بها يخدم في خدمه يحبها هذاك علاش اتقنها. انا ما نجمش نعطيك معلومه صحيحه فيزافي البرنامج هذا بالذات اللي نجم نعطيه لك اللي هو عنده صدى كبير والعباد سنين الله حتى بعد ما توفى حتى تو ايمت يجيني يقول له راني انا فلان يقول لي لسر البيضاء اول واحد يذكر لسر البيضاء ما يذكروش نقوش على سطح الذاكره ولا اي برنامج اخر البرنامج كي ماركي هو
0: ممكن ياسر لانه برنامج شعبي
1: اجتماعي
0: معناه اجتماعي وشعبي الاخرين اغلبهم برامج اليتيست تاع نخبه معينه تاع نقوش على سطح الذاكره والا بينما فما برنامج اخر كشخصيا خلى لي اثر وممكن حتى ساهم في بناء شخصيتي في التاريخ وكذا هو يسالونك عن تونس
1: حتى يسالونك عن تونس انا ما خلطتش
0: راهو برنامج روعه راهو برنامج رائع يحكي فيه على دقائق نتاع الحضاره التونسيه وتاريخ تونس ويحبك خليك تحب تونس من خلال صوته، من خلال نفضه هو، كأنه ينظر لها ويحكي على حاجة تخش عليك يهزك ليها.
1: يعني توا فكرت حاجة، باش يحضر برنامج تشوف البرنامج قداش
0: قداش
1: قداش باش يقعد عاد 4 ساعة نص ساعة ماكس نقولوا احنا
0: ساعة تقول
1: اي. فما جمعة تحضير جمعة تحضير تلقى لي ديكسيونير والكتب مرصفين
0: يخرج في المعلومة، مش
1: مستحيل يخرج
0: مش جوجل كيما تنزع قرص
1: فوالا معلومة، مستحيل تاخذ معلومة غلط. معناها في برنامج يسألونك عن تونس كل شيء صحيح، انا متاكد له كل شيء
0: معناه يثبت
1: اي
0: يثبت
1: يثبت. وبالنسبه لي هو معناها كارثه اذا كان يعطي
0: معلومه غلطه
1: ويسمعها طفل صغير وطفل صغير هذاك تشد في مخه. وبالنسبه لي هو معناها بشوف الضمير المهني معناها
0: كيف يعني عمل ذنب
1: فوالا، يلزم يعطيك المعلومه الصحيحه، لازم تاخذ المعلومه الصحيحه. بالنسبه للبرنامج يسالونك عن تونس، نقوش على سطح الذاكره كان هو وزاد فما برنامج اخر بعده ديرنييرمون هو سين الدين سموت، كانت القاعده انا اللقاء العامل
0: قال لطيفه بحق لطيفه جدا،
1: حتى كيف يقعدوا في الدار، حتى كيف يقعدوا في القهوه، انا كزياد انا ما نجم نفهم شيء ما نفهمش فاش
0: قاعدين يحكي
1: بالضبط،
0: خاطر مستوى رفيع،
1: ثقافة بلا حدود معناها بالحق بلا حدود. معناها إنسان تحكي معاه ديكسيونير، هذا نجم نقولوا أنا هذاك. قلت لك حتى في التليفون قلت لك أنا العبيد عندهم لاروس أنا عندي بوراوي.
0: صح عليك. إليه زياد كل ما كتبوا سي بوراوي برامج اللي كتبهم وإلا حتى الخواطر، حتى
1: عنده برشا خواطر
0: وبعث أشعار وكذا موجودين
1: موجودين.
0: ما تنويش نهار تخرج حاجة تجمع وتحققهم ولا تعطي الحاد يحققهم وننشروهم، هذوما رحمة لي ما تقعد ذكرى خاطر سول لي زيكري كي غاز.
1: والله خممت فيها خممت برشا ونقول لك حاجة اللي نحكيه فيها يلزم تاخذ لي على الأقل عام ده لخدمة من حياتي ولا عامين خدمة من حياتي، خاطر اللي عندي أنا في الدار كاسيتات واللي عندنا في الهنشير كاسيتات وخواطر مكتوبة ومسجلة بصوت وصورة وحاجة ما تتحسبش. لقاءات مع رؤساء، لقاءات مع فنانين كبار، لقاءات مع عباد من العرس نتاع الاعلام ما نجمش انا جو مي بيرمي باش نعملهم انا وحدي.
0: لازم حد يعاونك في التحقيق بالجمع والتحقيق. اما خاطر نتصور ان تقعد للاجيال المقبله حاجه مهمه ان نخرجوا وثيقه كتاب معناها يجمع جزء على الاقل اذا كان مش الكل جزء من خواطر سي بوراوي بن عبد العزيز. وهذا انا من المصلحه هذه نقول افيو زاماتور، فما من المستمعين الجامعيين مثلا اللي هو يعتني بهالشخصيه هذه نجم يتصور بزياد ونجموا نسقوا حول ان نخرجوا على ميموار دو اكرام تكريما لسي بوراوي بن عبد العزيز حاجه تقعد لنا
1: للتاريخ.
0: للتاريخ على ذكر الشخصيات اللي راهم في عرفهم، عرف كما قلت انت عالميين مفكرين فنانين وسياسيين كذلك، لانه كان تربطوا علاقه نتاع بالسياسيين وهذا حاجه في الزمن هذاك حاجه معقوله جدا. علاقته بالرئيس الحبيب بورقيبه
1: كان ما ايش بد زياد ايش بد كل شيء، كان حب كبير تقدير كبير، كان بالنسبه هو حتى ما اخذ ما عندوش حتى مشكله مع حتى رئيس معناها حتى كيف في وقت
0: زين
1: كيف كيف ما فما حتى مشكل كل شيء. اما بالنسبه لي هو السيد بورقيبه عنده مكانه خاصه في قلبه كان قريب له معناها قريب له شوي.
0: داير انا اللي نفكره في الاسر البيضاء، نرجع لها مره اخرى في الاسر البيضاء بعد ما يغني ونغني يمشي يقول اي تو اغنيتي المفضله ويغني والمجموعه كلهم الحاضرين كل من الفنانين يا سيد لسيد ويغنيها معاهم هو يغني نسمع صوته هو يغني في سيد لسيد. يبدو انه كان فما اعجاب
1: فما اعجاب كبير وفما تقدير
0: اعجاب من الطرفين، خاطر يبدو ان الرئيس لحبيب بورقيبه كان يكن لسي بوراوي بن عبد العزيز احترام هذا يسمعوا. يبدو انه كان
1: وانا حسب التسجيلات اللي لقيتهم معناها موجودين والكاسات اللي لقيتهم موجودين، اللي هو كان هو صحافي اللي معناها اتاشي
0: بالرئاسة
1: معناها كان هو اللي يقابلوا ديما وكل شيء.
0: فبالتالي معناها هذايا كان جاء عبد اخر مش بوراوي بن عبد العزيز، قربه للرئيس حبيب بورقيبه في
1: طنطا كان يستغلوا كان يستغل
0: هكا ولا لا
1: ما استغلش
0: البهراوي يقول لي ما استغلش
1: ما استغلش ما
0: استغلش القرب
1: لا لا
0: عنده هو
1: وجاته لوبورتونيتي وجاوه جاوه
0: الفرص
1: باش ينجم جاته فرص نتاع ديار نتاع قهوي نتاع مشاريع رخص وكل شيء هو كان هذيك نهار تجبدوا الحاجه هذيك ما عادش يحكي معاك
0: اه
1: اي كريمون
0: تقول مثلا دخل لي
1: كريمون
0: سي بوراوي كي نحب عليك
1: لا لا لا
0: اه قدر ما هو قد ما هو يعاون الناس
1: قد ما هو قد
0: لكن
1: ما يحبش يدخل البرمي نتاعو تفك يمشي خالص الخطيه ويمشي اذا كان فما محضر يمشي يكون يرضى انه يتبعوه عدليا وعلى انه يكلم مثلا سي عبد الستار باش
0: التليفون يكلم اي كان من وزاره الداخليه مثلا يحبوه يقدروه كذا باش يقولوا شو لا ما يحاولش ما استغلش
1: ما استغل حتى شيء
0: اسمه ولا نفوذه
1: ما استغل حتى شيء هذيك دايرني ما نقول له نقول علاش
0: حربت به
1: يقول لي يلزمك تاخذ حاجه اللي تستحقها وتاخذ حاجه بذريعك معناها فما غيرك اولى بالحاجه هذيك
0: زعما ممكن خاطر هو اوتوديداكت معناها هو انسان عصامي التكوين هذا اللي اللي عم يوصل الكل وصلوا بذرعه حتى حد ما عنده عليه مزيه وبالتالي ممكن هذا ياثر فيه معناها خلاه شخصيته تكونت بطريقه
1: هو هذه. الشخصيه نتاعو ريجيد كان في الحاجه هذه معناها هذا موضوع ستامبون اللي احنا كنا نسينه معناها ما انت تو فكرتني فيه اللي بالحق معناها ما يحبش تدخلات بذريعك جيبها بذريعك ما عندك اي حاجه جيبها بذريعك تحب تخدم برا امشي على عمل انترتيان وادخل احكي واخدم انا ما نكلمش عليك انا وقت اللي في شباب معناها في تنبك شباب

0: انتو اوتوماتيكمون تلمو قعدت بحذي.
1: اي تعال اي بالتغزر له
0: فوالا
1: كيفاش ولا
0: ايوه هيت نقول له هيت خلينا
1: يستعان
0: او
1: بيك
0: ما خلينا نعمل
1: معلي.
0: حاجه
1: اي
0: انا هكا.
1: مع هذه ما تدخلش بتدخل انت الاذاعه.
0: ليه دخلت للاذاعه؟
1: اي
0: دخلت للاذاعه بذريعي
1: اي ولا ما
0: ومثلت.
1: تدخلش ليه؟ ما
0: لا ما
1: تدخلش هو
0: دخلش ما دخلش. فما كاستينج مره في الفرقه نتاع
1: فرقة
0: تمثيل
1: الإذاعة
0: في
1: التمثيل. اي
0: الاذاعه، عملت كاستين هذاك، جاني الدور نتاع الارنوب،
1: اي
0: ارنوب ومن بعد دور سنجوب
1: اي
0: ومن بعد خديت كاشيه الاولاني بتاعي 26 دينار،
1: اليباك
0: شعر اللي شريت بهم الحومه 16 دينار دوكم عملت بهم العار.
1: اي معناه ما
0: حتى
1: تلقاش.
0: كيف حبيت معناها، حتى ريت السيزون اللي من بعد كيف ما عيطوليش باش نمثل، وانا قلت له يا بابا راه ما عيطوليش، ما
1: كاو وقفت
0: وما
1: الحكايه غادي.
0: عيطولكش ما عيطولكش، ما تستحقش باش تكون معاهم.
1: ولا معناه ما استغلش حتى
0: لا
1: طرف النفوذ نتاعه،
0: لا
1: لا في
0: لا
1: روحه
0: لا
1: لا
0: لا
1: للمحيط نتاعه
0: لا
1: ولا اللي
0: لا
1: كان
0: انا
1: يشوف، رغم المحبه.
0: كان فما 100 واحد كيفه هو في الحفل بوان هذايا، رانا
1: رانا لاباس.
0: راهي لاباس.
1: وي وي بالحق معناها اكتشفت معايا السادة المستمعين أنه سي بوعي بن عبد العزيز ماهوش صوت فقط، ماهوش قلم فقط، ماهوش برامج فقط، إنما هو شخصية.
0: شخصية
1: شخصية هي أعطت الشخصية الفريدة، فريد من نوعه، هو اللي أعطاه الإعلامي بوراوي بن عبد العزيز. سؤالي قبل الأخير زياد، علاش سي بوراوي ما لقيناش في التلفزة؟ رغم اللي كان ممكن يكون منتج للتلفزة، كان ممكن يكون يظهر في
0: هو
1: التلفزة،
0: عنده حب
1: حضور
0: كبير
1: عليه.
0: للإذاعة، هو الإذاعة حب، راهي قصة حب معناها بينه وبين الإذاعة، مش
1: مش
0: خدمة.
1: عمل له برا.
0: لا لا مش احنا تعرف قداش يروح من الإذاعة، 11 تاع الليل 10 تاع الليل
1: معناه قاعد
0: فاهم؟
1: ينهاروا في
0: أي
1: الإذاعة.
0: ليه يقوم في عقله هو صبيح ساعة ما تحكيش معاه.
1: مش باتينال.
0: لا لا حتى أنا ذي وريث عليه، ما احنا مانيش أبارتين من العشرة
1: وقتها نبدأ
0: ووقتها
1: نحسبه،
0: تو نبداو
1: نحسبه نبدأ
0: والمخ يبدا يخدم نص نهار،
1: ايوه
0: الجسد حاضر
1: ايه
0: العشرة وكل
1: ايه
0: المخ يجي يقعد هنايا 8 9. انا الاذاعه الحكايات اللي سمعتهم كيفاش مسكونه وقتها وانا
1: اللي
0: صغير
1: يقولوا ان الدقايق
0: والوتول
1: هي حكايات غريبة تسمع
0: والخرافات
1: بيبان وتسمع بيبان تتسكر
0: هذوك
1: وكذا.
0: كل عشتهم، لين مره تكون سبيه لاسانسور 9 نتاع الليل
1: وقت روحوا
0: وانا
1: نفكروا
0: صغير،
1: تقريبا فما اربع
0: البكي اللي
1: مرات.
0: بكيته والصياح اللي صحته
1: تخيل
0: اللي صار فيا
1: تخيل
0: فهمت.
1: تخيل
0: كان الاذاعه بالنسبه لي هو هوايه بيانت، الهواية
1: يتقاضى عليها أجر،
0: اللي يتقاضى
1: هو
0: عليها أجر،
1: يمارس في هوايته في نفس الوقت يتقاضى فيه أجر.
0: واللي هو ما كانش معامل برشا على الأجر نتاعها.
1: أي
0: أنا
1: معناه ما كانش هذيك مصدر العيش نتاعه
0: هو
1: الأساسي.
0: لا هو مصدر العيش
1: أي
0: نتاعه
1: أما مش
0: الأساسي،
1: الأساسي. أي
0: أما ما معناها كي باش يقعد ال11 ولا نص الليل ولا
1: مش باش
0: اللي هو
1: يزيد، مش بتزيدوا
0: مش
1: حاجة.
0: في طالب بسوية
1: أي
0: زايدة
1: أي مش
0: ودوبل
1: بتزيدوا
0: باي
1: حاجة. أي
0: وفهمت. ليه
1: أي
0: ليه ما هذاك
1: مكتفي.
0: هو بالنسبة لي هو هذاك اللي لازم يصير،
1: أي
0: هذاك
1: طبيعي معناها
0: الطبيعي العادي
1: هذاك الطبيعي.
0: نتاعه.
1: هما الكبار القدم كانوا يقولوا لي فما ثلاثة من الناس كانوا تقريبا ما يخرجوش من الإذاعة، أنه حتى الرئيس الحبيب بورقيبة قال لهم أخي عندكم ديار أنتوما، سي بوراوي بن عبد العزيز، سي مختار حشيشة، وسيدة عليا،
0: سيدة
1: كانوا يقولوا عندكم ديار أنتوما، عندكم ديار، خلوا تروحوا لهم أنتوما، اللي موجودين تقريبا في كل وقت
0: كان
1: لأنه
0: موفق،
1: العمل
0: كان
1: نتاعهم
0: موفق الحق نتاع ربي ما بين هذا
1: داروا.
0: وهذا. اما إيه انا موفق خاطر ديما معاه معناها ديما
1: اي
0: بحذي، اما افيك سا كان موفق بيناتهم، وكان ما يبخلش بنكتة عرق على خدمته،
1: خدمت معناه
0: اي
1: يقدر خدمته
0: يقدر
1: برشا.
0: خدمته بالنسبة لي هو خدمته هذيك هي العالم نتاعو، هذيك هي حياته، يعرف خدمة كهو.
1: معناه هذا تقريبا جزء من الصورة اللي نجم نرسموها للفنان الإعلامي سي بوراوي بن عبد العزيز. سؤالي الأخير زياد، اللي نعرف مقلق شوي، مش مقلق بقدر ما هو مؤثر. زياد، لو كان سي بوراوي توقعت قدامنا على الكرسي هذا، وأنا كنت أمنيتي أني نحاور سي بوراوي بن عبد العزيز، شو اللي تقول له؟
0: شخص شخص كان جاي
1: أمنيتي أني كنت
0: ولا
1: نحاور
0: أمنية
1: هالناس
0: أمنية.
1: هذوما اللي نحكي عليهم طويلة، كنت ممكن أمنيتي أني
0: أنا
1: نحاورهم في برنامج
0: سي عبد
1: إذاعي.
0: الستار نتمنى لو كان يرجع حي ثانية ثانية ونبوس التراب اللي هو يمشي عليه.
1: الله يرحمه الله يرحمه. أما تأكد زياد أنه كما قلنا اللي خلف في بيت ما مات، وأنه الحمد لله أنت موجود وربي فضلك وربي فضل بقية
0: عايش
1: العائلة
0: ربي
1: زادة،
0: يفضلك حتى انت عايش.
1: وكما قلت أنا كتاباته وبرامجه وصوته وما خلانا من تراث إذاعي معناها يخلي على الأقل سي بوراوي مازال موجود معنا، مازال روحه ترفرف علينا، وهذاك علاش

0: انا في ختمة البرنامج حب نهدي روحه جزء من اغنية من غير ليه
1: خليه
0: الى روح سيدي براوي بن عبد العزيز الله يرحمه. زيادة كثر خيرك،
1: ربي يفضلك،
0: شكرا على
1: ربي
0: الحضور.
1: يعيشك، يخليك على ربي يفضلك، ونشكرك على
0: العفو،
1: الاستضافة هذه. وأنا اللي يتفكر بابا بالقدر هذايا وبالفيانة هذه يكبر في عيني برشا، ونزيد نعزه
0: أقل
1: برشا.
0: واجب، هذا أقل واجب تجاه أعلامنا اللي كما قلت احنا تربينا على أعمال نتاعهم، وبالنسبة لنا هذوهم قدوة نقتدي بهم، إن شاء الله ناخذ شوية من ما خلفوهما من أعمال ومحبة للإذاعة لكن لتونس كذلك، خاطر محبته في الإذاعة هي محبته في تونس،
1: تونس
0: وإحنا نعرفوا سي بوراوي قديش كان يحب تونس. احنا ينتهي البرنامج لهذا الكلام، نخليكم مع سي محمد عبد الوهاب، ونتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية مع شخصية أخرى من الشخصيات التونسية. في الأمان.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري خصيصا لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة إجراءات أهمها لإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونة من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم وفق ما أعلنت وزارة الصحة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلث الأول من السنة الجارية وفق ما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران مضيفا أنه قد يتخذ قراره غدا. في الأثناء أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تتعلق بإنهاء الحرب والأعمال القتالية الرئيسية وانسحاب التعزيزات العسكرية الأمريكية من المنطقة مع تأجيل بحث القضايا النووية إلى ما بعد مضي 30 يوما على الاتفاق، مضيفة أنها في انتظار الرد الأمريكي. في لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين شمالي فلسطين المحتلة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة منذ 28 من فبراير الماضي إلى 22 قتيلا في صفوف قوات الاحتلال. جاء ذلك بينما قتل 16 لبنانيا وجرح 33 آخرون في 40 هجوما شنها جيش الاحتلال جنوب وشرق لبنان اليوم ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من أفريل الماضي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.

التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ في هذه السلسلة الحديث عن مقام رست الذيل وعن نوبة رست الذيل وبعض ما لحن في مقام رست الذيل بنوعيه. مقام رست الذيل فيه نوعين، نوع مقابل لمقام الرست الشرقي تماما، ونوع مخالف له فيه الدرجة الثانية تهبط بنسبة 10% على ما هي عليه في الرست، والدرجة الرابعة ترتفع، حيث سنرى فيما يلي أنواع مقام رست الذيل وسنرى النوبة. ونبدأ فنستمع إلى الاستفتاح والمصدر من نوبة رست الذيل. نوبة رست الذيل هذه في سنة 32، الوفد التونسي الذي ذهب إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الأول للموسيقى العربية كان يتركب من المشايخ السادة، اعتبروه رئيس الفرقة سي محمد غانم عازف الرباب، وشيخ ميز ترنان بالعود العربي والقناء، سي علي بن عرفة بالطار، وسي خميس العاتي بالنغرات، وبالحسين مغني معه. بالحسين اختاروا البارون دي لانجي باش يغني معهم لأن صوته كان حاد، وفي ظن الأوروبيين أن الصوت الحاد هو الذي يقبل. فقدموا من ضمن ما قدموا نوبة رست الذيل، وأنا أملك نسخة منها لكني ما نقدرش نقدمها لكم لأن مستوى التسجيل عام 32 في اسطوانة، وبعد نقل إلى شريط كاسيت، وعندما تستمعون إليه ربما يسيء إلى أذن السادة المستمعين. بل نستمع إلى الاستفتاح والمصدر من نوبة رست الذيل، والمعروف أن الاستفتاح هو قطعة موسيقية بدون إيقاع. يليه المصدر. المصدر هي عبارة خاصة بتونس بالنسبة للبلاد التي كان لها اتصال أو لها اتصال حتى الآن بالموسيقى ذات النوع الأندلسي الأصل. فالمصدر هو على إيقاع بطيء، عنده ثلاثة أقسام. الإيقاع الأول بطيء، هو ستة بطيء جدا، يليه إيقاع أسرع شوية وسمي التوق، ونظن كلمة التوق استعملها الشيخ محمد غانم لأنه كان يخدم في البركة ويجيبوا له المناقل باش عندهم التوق متاعهم، وإلا يجيبوا لهم العملة الذهبية ويعملوا لهم توق ويحطوهم في سلسلة. والقطعة الثالثة هي سلسلة، وتسميتها سلسلة على غاية من الدقة لأنها تتكون من جملة موسيقية واحدة تنتقل إلى عدة درجات في المقام المعين، ومقامنا اليوم هو مقام رست الذيل. بل نستمع إلى الاستفتاح والمصدر من نوبة رست الذيل.

هذا كان استفتاح ومصدر نوبة رصد الديل. والمعروف أن الملك محمد الرشيد باي الذي تولى 1410-1759 ثالث ملوك العائلة الحسينية اعتنى بالموسيقى والغناء اللذين أتى بهما اللاجئون الأندلسيون، حيث كان أديبا وفنانا ميالا إلى الأنس والطرب، وهو الذي يرجع إليه فضل ترتيب النوبة التونسية على ما هي عليه الآن. وفي عهده ألفت القطاع الموسيقية التي جعلت فواصل بين أجزاء النوبة، منها الاستفتاح اللي كنا نستمع إليه، مع أني نلاحظ في الاستفتاح الذي استمعنا إليه فرقة الإذاعة لم تسجل الاستفتاح والمصدر الأصليين في هذا التسجيل، إنما سجلت ما قاس عليه وبناه الأستاذ محمد التريكي رحمه الله. وكذلك وهو الذي عمل على تطعيم الموسيقى التونسية بالموسيقى التركية من حيث مقاماتها وإيقاعاتها وحتى بعض تراكيبها مثل البشرف والسماعي. البشرف السماعي وقد اشترك في تأليفها مع ثلة من فناني عصره، وأبرز فيها تجديدا لم يسبقه غيره في ذلك، لا في البلاد العربية ولا في البلاد الإسلامية، معناها تركيا التي اختصت بالبشرف. وذلك فيما لدينا من بشرف المزموم. بشرف المزموم إن شاء الله طوال كي نجيو الحلقات البشارف نقدموهم كلهم، احنا اليوم نتحدث على المقام وعلى النوبة. بشرف المزموم يتميز بأن كل خانة من خاناته في إيقاع خاص، وهذا لا مثيل له في الموسيقى العربية والحضارة الإسلامية. وكذلك في نوع الإيقاع بالنسبة للبشرف النواصي، بشرف النواصي الجزء الثاني منه اللي هو يسميه الحربي، الجزء الثاني يبدأ بوزن حر. وزن حر معناها ما فماش حلقة إيقاعية تعاد مثل كل الأوزان الموجودة، إنما الحلقة الأولى والثانية ما يشبهوش بعضهم، والثانية والثالثة إلى آخره. هذا وزن حر يقول الغرب أنهم ابتكروه في أوائل القرن الماضي، لكن خونا سي الأمير أو الملك محمد الرشيد باي ابتكر مع جماعته هذا الإيقاع الحر في بداية القرن 18. وقد اعتنى قبله مراد باي المتوفى سنة 1675 ميلادية، وابنه محمد المتوفى سنة 1699 بالفن وأهله، ومارسه الأمير رمضان باي المتوفى سنة 1698 عزفا على مختلف الآلات. وقد جلبت له أمه الإيطالية الأصل آلة أرمونيوم من أوروبا جبرا لخاطره، حيث كان فاقدا للبصر، وكان يرافقه مغنيان، مزهود، هذا عائلة مزهود مشهورة إلى الآن في القيروان، ومحمد بن عبد مبي، وعائلة عبد مبي مشهورة إلى الآن في زغوان. نكتفي بهذا القدر عن الحديث على محمد الرشيد باي، ونستمع إلى أحد البشارف أو السماعيات التي ألفت في عهده أو شارك هو في تأليفها، وهو سماعي المقام أو النغمة أو الطبع اللي نتناوله في هذه الحصة، وهو رصد الذيل. نستمع إلى سماعي رصد الذيل قديم.

كان هذا سماعي رست الذيل، وقد ألفنا القدامى ينعتون بكلمة بشرف البشارف والسماعيات في آن واحد، ولكن في تركيا هنالك تفصيل بين البشرف والسماعية، وكذلك تبعهم بقية البلاد العربية في المشرق. فرأينا أن نحافظ على ما وضعه أسلافنا ونأتي بالقاعدة الصحيحة. قالوا بشرف رست الذيل، قلنا بشرف وزدنا عليه سماعي، ولا بشرف سماعي رست الذيل. وهذا البشرف عزف وتعزفه الرشيدية ويعزفه كل الفنانين في تونس. ومن الموشحات التي لحنت في هذا المقام موشح على وزن البطايحي: يا ذا الذي ظن أن يصيب بسهمه وهو لا يصاب. أخطأت في موضع كذا، أخطأت في موضع الصواب. غناه شيخ مايسترنان، والإذاعة مشكورة في آخر حياة شيخ مايسترنان طلبت منه أن يغني قطع من التراث ومن إنتاجه، ومن هذه القطع: يا ذا الذي ظن أن يصيب.

هذه عادة الزمان. هذا مرشح أغلب نصائح وأغلب توجيهات للبشر حتى يحسن الصلات فيما بينه وبين العباد وبينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. ما زلنا نواصل الحديث عن مقام رصد الذيل وعن نوبة رصد الذيل. فبالنسبة للنوبة، البعض استمعنا إلى الاستفتاح والمصدر مع الإشارة بأن نوع المصدر هذا لا وجود له في بقية بلاد المغرب العربي. فافتتاح النوبة لديهم بقطعة يسمونها التوشية، بينما عند نحن التوشية هي قطعة تعزف في وسط النوبة وفي وزن مرتبط بالنوبة، بينما الاستفتاح والمصدر أوزانه خاصة. يأتي بعدها دخول الأبيات. الدخول هي قطعة موسيقية في وزنين، وزن البرول السريع دم تاك تاك دم تاك تاك، يليها وزن الإبطاحي دم تاك تاك دم تاك، وطبعا عليها الغناء الموالي. تقول كلمات الأبيات، والأبيات هي عبارة على بيتين من الشعر الفصيح، ومعروف في المشرق تعرف بالدوبيت وهي تسمية فارسية. والكلمات هي: حلفت يمينا لا أحب سواكم، ولا شاقني إلا نسيم هواكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. بل نستمع إلى هذه الأبيات. البيت الأول يغنى مرتين، فبعد الدخول نبدأ البيت الأول، ثم تجي قطيعة صغيرة سميها فارغة، والمقصود فارغة من الكلمات والغناء. يعاد بعدها البيت الأول بلحن مغير نسبيا، وتجي قطيعة أخرى ويأتي البيت الثاني، ومنه بتمشي بعده للدخول البطيحية كما سنرى. نستمع إلى الأبيات.

في رصد الذيل لحنت عدة قطاع، وجانب وافر منها من عهد محمد الرشيد باي الذي ذكرناه، ومحمد الرشيد باي له فضل كبير على الموسيقى التونسية. ما نعرفش في عهده ألف ولحن في تونس زجل مشهور عندنا كثير، حسب ما قال الشيخ محمد الرزقي في الكتاب الذي حققناه ونشرناه، أو كما يقول بعض الفنانين هي من إنتاج مجموعة أو مجموعات من الأندلسيين عند خروجهم من غرناطة. الكلام يدل ربما على الفكرة الثانية. ايش يقول الكلام؟ يقول: آه على ما فات ناري لها وقود، هيهات هيهات زمن مضى يعود، هيهات يرجع زماننا إلينا، والبدر يسطع كما مضى من أفقه مبينا، والشمل يجمع كما مضى علينا، والطيب الأوقات ونكمد الحسود، هيهات هيهات زمن مضى يعود. من خاصية الزجال في تونس والموشحات أنها كل مقطع يكون في لحن، المقطع الذي ذكرناه هو في مقام رصد الذيل. يليه المقطع الثاني: فقد الحبايب قد زاد لي لهيب، أمسيت تاعب ملازما نحيب، جرت غرايب الأسد صار ذيب، والثعلب نادات وأطردت الأسود، هيهات هيهات زمن مضى يعود. المقطع هذا في مقام الأصبعين كما سنرى. المقطع الثالث يحكي على حالة الأندلسيين في الفترة الأخيرة من وجودهم تحت السلطة الإسبانية. تقول الأبيات هذه الأخيرة: نلزم بصبري ونكتفي بنفسي، ونخفي سري لم نودع لأنسي، وانضاق صدري نشكي لقبر منسي، نشكي له اللوعات من دونهم جحود، هيهات هيهات زمن مضى يعود. البرو اللي تابعوا: رب جمعنا بالسلام في أرض الفيافي والقفار، بعد البعاد صرنا هيام نتفكر بعد الديار، بتنا جميع منسجمين نتناول كأس العقار، والطير غنى في السحر ينشد على نقر الوتر، يصيح في جنح الظلام في الأصل ما بين دوحات الشجر. أنا علمت يصيح في جنح الظلام، نرجع لدوحات الشجر. وهذا المقطع الأخير من القطعة هو في مقام المزموم، مقام رصد الذيل تاراراي، مقام الأصبعين تاراراراي، مقام المزموم تاراراراي. تلاحظوه في الزجل، نستمع إليه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 10 مساء هنا في تونس. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة إجراءات أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبولية صابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وفق ما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير حددت ب 2000 مليون دينار وأن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار.
4: في ميدان التطهير عندنا محطة المكنين نجم نقولوا بريسك حاضرة وإن شاء الله مش تدخل في التشغيل متاعها، هي محطة التطهير للمياه الصناعية. عندنا المحطة التطهير الثانية في شوط متقدم، تمويل متاعها هي لولاية المنستير للمياه المنزلية. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبدأ فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهورية التونسية منهم 8 شواطئ لولاية المنستير. المشروع الثالث اللي هو مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا فيها على 3 أقساط من سيدي عبد الحميد حتى القراعية، 3 مناطق سيتم إصلاحها وتهيئتها. أعطينا الإذن بالأشغال من الأول أفريل بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه. المشروع الكبير هو حماية خليج المنستير وتهيئته وتثمينه. قدمنا المشروع، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار. أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، وإحنا حاليا ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، باش نعملوا دراسة كاملة على غرار ما وقع في بحيرة بنزار وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
3: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن قرب تواصله إلى اتفاق مع إيران مضيفا أنه قد يتخذ قراره غدا. وقال ترامب أن التفاصيل والجوانب النهائية للاتفاق تجري مناقشتها حاليا وسيعلن عنها قريبا، كما سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. الأثناء أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تتعلق بإنهاء الحرب وإنهاء الأعمال العسكرية الرئيسية وانسحاب التعزيزات العسكرية الأمريكية من المنطقة مع تأجيل بحث القضايا النووية إلى ما بعد مضي 30 يوما على الاتفاق، مضيفة أنها في انتظار الرد الأمريكي. في لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 شمالية فلسطين المحتلة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة منذ 28 من فبراير الماضي إلى 22 قتيلا في صفوف قوات الاحتلال. جاء ذلك بينما قتل 16 لبنانيا وجرح 33 آخرون في 40 هجوما شنها جيش الاحتلال جنوب وشرق لبنان اليوم ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من أفريل الماضي. هذا ويشن جيش الاحتلال الصهيوني هذه الليلة عدة غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

الموسيقى التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

أخذينا جانب مما سجلناه سابقا، وهو الفارغة الثانية من الأبيات ودخول البطايحية. وباش نبدأ في البطايحي الجاي اللي كلماته قول: يا شبيه بدر الكمال حين يدور مع الفلك، قل لي يا لحظة الغزال آدمي أنت أم ملك؟ قل لي يا لحظة الغرير أنت فتنة للبشر، يا غزيل يا أمير يا معيشق يا قمر. ليش حين نراك تسير يا مليح ترخي الشفر؟ ذا حيا منك أم خجل أم جمال يوسف عطاك؟ قل لي يا لحظة الغزال آدمي أنت أم ملك؟ نستمع ملا إلى ما قلنا مدخل نتاع البيت الثاني من الأبيات، ثم دخول البطايحية، ثم البطايحي الذي ذكرناه الآن.

كنا نستمع إلى الطايحي الأول من نوبة رصد الذيل يا شبيه بدر الكمال، فيها خاصيات هل الانتقال في العقد الثاني من رصد الذيل إلى الأصبعين على النواة هذا موجود عند الشرقيين ويسمى سوزناك، عندنا احنا ما اعطوهش اسم انما دخلوه في مقام رصد الذيل. نحبش نقول لكم ان الموسيقى الكلاسيكية او التقليدية في جميع انحاء العالم مبنية على الشعبيات، لان الموسيقى الشعبية جات قبل وجاءوا مجموعة من الفنانين خذوا هك الموسيقى الشعبية وتصرفوا فيها وتوسعوا فيها ووقع انتاج المقامات. مقام رصد الذيل مأخوذ بقدر كبير من مقام العرضاوي عندنا في تونس، برد العراض بحدا جابس هذا الغناء بتاعهم. اخترت لكم غناية مشهورة ليسير العفريت، هو تسمى الشيخ العفريت، سماه سي محي الدين باشتيرزي فنان والمدير دار الأوبرا سابقا في الجزائر. سي محي الدين الله يرحمه كان صديقنا وديما يجي لتونس وصديق الفنانين التونسيين، وكان قام بدور كبير في توحيد النشاط الفني ما بين تونس والجزائر والمغرب، هذا في عهد الفرنسويين في عهد الاستعمار. كلف بإدارة القسم العربي في دار الأوبرا، معناها مساعد لرئيس الأوبرا اللي هو فرنساوي، فحبش يدخل المسرح. المسرح ما كانش معروف في الجزائر، كيفاش باش يدخل المسرح؟ ربط المسرح بحفلة غنائية موسيقية ويجيب لها فنانين من تونس ومن المغرب مع الفنانين الجزائريين ويخليها هي في الفصل الأخير باش يقدم فصل آخر ولا اثنين من مسرحية من المسرحيات سواء المشهورة في العالم المترجمة أو العربية أو الجزائرية اللي شارك هو في إنتاجها كثيرا. وكان يجي تونس من ضمن جايين لتونس كلفته شركة الفرنسوية باتي ماركوني باش يسجل اسطوانات في تونس. اسمع هذا يصير العفريت عجب صوته، لكن خمم إذا كان باش يهزوا بهالاسم هذا في الجزائر ربما ما يقبلوش عليه. وفي الجزائر هنالك تقليد يقولوا الشيخ العنقاء، هذا مغني شعبي مشهور، المغني يقولوا الشيخ، وحتى المغنية يقولوا الشيخة. الشيخة تيتما مشهورة وعندها اسطوانات كثيرة، فقدموا بالشيخ العفريت ولا الشيخ العفريت. ما لا نستمع إلى الشيخ العفريت في يا فاطمة بعد انكد والغصة.

الصعب يا فاطمة بعد النكد والغصة يا فاطمة بعد النكد والغصة.

عشرة يدور الفلك ونروح للدشرة يتقابلوا لصحابه يا بشرة باللي شران وفيك ليس ننساه

فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيا نسلم انحلت وضعفت من ذاك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطمة أم الخدود نقية خليت ناري لهبة وقوية حبك سكن في وسط قلبي مع سهية.

0: قلبي اخضر احلي دم كتر عليا.
1: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
0: تكويت يا خاضب الفم وحار الطبيب في علاجي، اندمت ولا فادني اندم، جات علتي في الشواجي، جا دخلاني محرم.

فراق الحياة ما مضى يا ما مر يعيش بالو كان جيت البره.

0: الجبار اللي يعرف بحسن بالغ لا يقرب أية محال ولا يحس بمن
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: ومنين نايت تحت لدفان الفاسد تم مشغالة يوجد راحة بعد شمت وقال من لا راحة لسنة طويل وزاد فيها فصاحة مقبر أهبال.

0: يدور الفلك ونروحون المرسى. هيا يا فاطمة بعد
1: نواصل مع مقام رصد الذيل ونوبة رصد الذيل باش ناخذ البطايحي الثالث. كلمة بطايحي معناها تدل على بطء الإيقاع. البطايحي هذا يقول: شعرك من جناح الغراب وخدك ياقوت، وزاد على قلبي عذاب الشفر مثل التوت. فما التوت فيه نوعين، فما لك حلو فما اللي يبدأ أقل كحولة، أما هو يقصد لك حلو أكل. يا روحي يا زين الشباب أشتيك النعوت، سبحان من أعطاك الجمال والسر العجيب، أدعو الإله بعيني نراك عاجل عندي عن قريب. ملا نستمع إلى هذا البطايحي اللي هو موشح من الموشحات القديمة. وإحنا الملاحظ أن عملنا مؤتمرات بين بلدان المغرب العربي الكبير، وحتى حضرونا بجماعة من إسبانيا، فلقينا أن كل بلاد له تراثه، وما ثم شيء مشترك بينه وربما يكون مرتبط بالأندلس هو بعض الكلمات، وكذلك في اللحن شيء قليل جدا يكاد لا يفوت 5% بالنسبة لكل بلاد. بل نستمع إلى شعرك من جناح الغراب.

كنا نستمع إلى بطايحي ثالث من نوبة راست الديل، شعرك من جناح الغراب في مقام راست الديل بطبيعة الحال بنوعيه كون تعرضوا لهم. الآن نحب نتعرض إلى تفاصيل راست الديل. راست الديل فما نوع مثل الراست الشرقي تارارارارا، وعليه مجموعة من الموشحات. من أبرز هذه الموشحات أطلت الهجرة يا بدري. أطلت الهجرة يا بدري أظن من تلحين شيخ أحمد الوافي، وعندي سبب في ذلك. بالنسبة للدخول في وسط الإيقاع تارارارارارا دم تاك دم دم تاك، يعدي دم دم بدري بدا في حلالي أمان. في العصر اللي عاش فيه، عاش فيه ملحن مصري مشهور محمد عثمان، ومحمد عثمان لكن صار ينطقوه يعني عثمان، لحن ملا الكاسات واسقاني، وهو من أبرز الموشحات. زاد كذلك دخل في وسط الميزان دم تاك دم دم تاك دم ملا الكاسات واسقاني يا ليل ناحي نحيل الخصر والقدي.

الدلالي، حيث الدخلة مثل مدخل الوافي دخل محمد عثمان. في الموشح الموالي أطلت الهجرة يا بدري، ادخل حمد الوافي بنفس الطريقة، وهذا بالرغم اللي كوننا ما عندناش مصدر يدل على أنه من تلحين حمد الوافي، أنا أربطته بتلحينه. طا دم أطلت الهجرة هجرة هجرة يا بدري بدري. أنا نستمع إليه من المجموعة الموسيقية.

المقارنات ما بين التلحين التونسية والتلحين الشرقية، فمحمد عثمان أيضا لحن موشح حير الأفكار بدري، هذا نوع من الرصد يستعمل في الجواب. احنا ما عندناش فرق في التسميات، أما في المشرق هناك الرصد وهذا يسمى الكردان أو رصد كردان، طبقه على وزن المربع الشرقي اللي هو وزن 13، دم تاك أس دم تاك تاك تاك تاك تاك دم، لحن أستاذ محمد عثمان. هاي

عيني بصفا خدو خدو الأسيل يا ليل. هذا التلحين مصري، والموشح مؤلف ربما في مصر أو مؤلف في المشرق، موجود في سفينة الملك للشهاب، والشيخ أحمد الوافي خذا نفس الموشح. ما كانتش فما إذاعة باش يسمع تلحين محمد عثمان، ما توضعش في أسطوانات، لكنه اتجه في تلحينه إلى الكردان تقريبا كيف كيف، ولو التسمية قاعدة رصد الذيل، يقول حيا

بصفا خدون آسيل الأثيل. أه يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي. أه يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي. يا ليلي. حتى هو ما تنقصوش الطرافة والبراعة في التلحين، وكلا الموشحين والموشح بصيغتيه روعة. في أغلب البلاد العربية المقام يدل على السلم الموسيقي اللي يتغير ويتنوع باش يقدموا عليه القطاع، إلا في العراق وفي إيران كلمة مقام تدل على الارتجال الغنائي اللي يعتبروه من أبرز مظاهر التراث الموسيقي لديهم. وعندنا في شمال أفريقيا ما يقولوش المقام، يقولوا طبع، في طبع كذا. وهذا يرتبط بالفكرة اللي كانت موجودة واللي كانوا يعتقدوا أن المقامات لها تأثير على الطبائع، طبائع الإنسان، كل نوع من أنواع الطبائع، البرودة والليونة وإلى آخره، عنده مقام أو عنده أصوات تناسبه. ولذلك أصبحوا ينطقون ويعرفون هذه السلالم الموسيقية بالطبوع، طبع وطبوع. مازلنا مع طبع رست الذيل، بس نبدأ شوية من البراول اللي سمعناه من قبل بس نربطه بينهم وبين الدرج. الدرج كلماته، ما نيش باش نقول كلمات نتاع رست الذيل لأن قلناها من قبل، من لوعتي ومن أشواقي ومنك تولعي، طيف الهوى على الأحداق والشوق يعي، لا طبيب ولا راقي يكفكف أدمعي، والدمع منهمل طليق، هذا طالع من فقد الاجتماع، من هو الذي يحمل يطيق فرقة بلا وداع. هذا الدرج، والدرج إيقاعه إيقاع ستة. يقول البارون دي لانجي يدعي وما عندناش وثيقة تحقق دعواه، يقول أنه كان الجيش الأندلسي عند خروجه للجهاد يعمل مسيرة على وزن الدرج، ودم دم تاك تاك تاك تاك تاك، دم دم تاك تاك تاك تاك تاك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وإن كان يتماشى مع الخطوة، إلا أن الخطوة عادة ترتبط بتكون الوزن رباعي، وهنا الوزن سداسي. بل نستمع إلى البراول تاع نوبة رست الذيل باش نربط بينها وبين الدرج اللي يأتي بعدها مباشرة وتسبق مقدمة موسيقية تسمى فرغت الدرج.

في مقام راس الذيل عندنا عدة أغاني شعبية. من هذه الأغاني أغنية اشتهرت بها حبيبة مسيكة، وحبيبة مسيكة هي من اليهوديات التونسيات، وهي بنت أخت مغنية اشتهرت في أوائل القرن العشرين اسمها ليلى صفز. ليلى صفز كانت لها يقولوا في تونس كافي شانتا، ماخدينها على الفرنسوية كافي شانتان، فين؟ في البيقة. وكل من يجي للبيقة لابد يزورها في هذا المقهى. وكانت مشهورة، تكاد تكون الوحيدة التي تغني نوبة الحسين، وتغني فيها البطايحية الممتازة والقطاع الممتازة، فيأتون للاستماع إليها. اشتهرت حبيبة مسيكة مع كون صوتها ليس بالصوت الممتاز، لكن كانت ذاتها مقبولة وكانت مجلسها لطيف، هذا علاش مالوا لها الناس. نستمع إليها في مدحة خاصة بأم الزين، أم الزين الجمالية. هي كل منطقة من المناطق لهم ولي صالح معروف، وجمال لهم ولية صالحة، كما في تونس فما السيدة المنوبية مع البقية. أم الزين الجمالية في مقام راس الذيل، ولاحظ أن أغلب القطاع اللي عندها صبغة صوفية فيها خروج عن الجادة من نسبة بعض الأشياء اللي هي لا تليق وليست من في العادة ترتبط بالبشر بالإنسان، هي من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. على كل حال نسمع حبيبة مسيكة في على باب دارك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: 11 مساء هنا في تونس. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. يتخذ جملة إجراءات أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. يجروا أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم وفق ما أعلنت وزارة الصحة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلث الأول من السنة الجارية وفق ما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير حددت ب 2000 مليون دينار وأن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار. في العالم أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تتعلق بإنهاء الحرب وإنهاء الأعمال العسكرية الرئيسية وانسحاب التعزيزات العسكرية الأمريكية من المنطقة مع تأجيل بحث القضايا النووية إلى ما بعد مضي 30 يوما على الاتفاق مضيفة أنها في انتظار الرد الأمريكي. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران مضيفا أنه قد يتخذ قراره غدا. وقال ترامب أن التفاصيل والجوانب النهائية للاتفاق تجري مناقشتها حاليا وسيعلن عنها قريبا كما سيتم فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. هذا ونقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن الاتفاق بات شبه مكتمل لكن لا يزال يشكو من فجوات مضيفا أن جميع القادة الذين شاركوا في الاتصال مع ترامب حثوه على المضي قدما في الاتفاق. في الأثناء أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقا لأحداث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن. وفندت الوكالة صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي من إعادة فتح المضيق كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه ووصفته بأنه غير مكتمل وغير متسق مع الواقع. من جانبها نقلت صحيفة ستريت جورنال عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. في لبنان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين شمالية فلسطين المحتلة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان ما يرفع الحصيلة المعلنة منذ 28 من فبراير الماضي إلى 22 قتيلا في صفوف قواته. جاء ذلك بينما قتل 16 لبنانيا وجرح 33 آخرون في 40 هجوما شنها جيش الاحتلال جنوب وشرق لبنان اليوم ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من أبريل الماضي. هذا ويشن جيش الاحتلال الصهيوني هذه الليلة عدة غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: غراموفون. حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. غراموفون الليلة برائحة السفر، الغنيات اللي تحكي على متعة الاكتشاف وأيضا متعة المغادرة والعودة. من فيلم ممنوع الحب نسمع أغنية يا مسافر وحدك، وقبلها نسمع محمد عبد الوهاب يحكي على صعوبة تلحين هذا النغم.
2: بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية. جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين يا عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد، وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

معاك خليته للهادي جويني، روعة الكلمات والصور الموجودة في الغناية هذه ما عندهاش مثيل. سفر أحد الحبيبين بمعنى الفراق اللي نجم يكون وقتي ونجم يكون على طول. السفر واحد من بين أهم الأسباب.

فما عباد بطرق مختلفة خلوا السفر أسلوب حياة، وكل ما تجي فرصة ما يبخلوش. الغاية من السفر وحدها هي اللي تساهم في تحقيق أكبر فائدة للمسافر.

الهجرة ومغادرة أرض الوطن للعمل أو للدراسة هي زاد سبب في السفر، في الرحلة، في المغامرة، في تغيير الفضاء. كل واحد كيفاش تكتب تحياته.

قال الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدة.

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عبد الله بن يوسف اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، أحد أكبر المستكشفين المسلمين عبر التاريخ. زار العديد من المناطق في أكثر من 40 دولة عبر القارات الثلاث للعالم القديم، قاطعا خلال رحلاته أكثر من 120 ألف كيلومتر من المغرب الأقصى إلى الصين وماليزيا والفلبين، أمير الرحالة العرب المسلمين.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشره الاخبار.
3: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة: استعدادا للموسم الفلاحي 26 و2027، مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة

0: الحبوب للموسم الفرط. في إنجاز صحي غير مسبوق، وزارة الصحة تعلن إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. في العالم، بوادر اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وترقب لقرار ترامب اليوم الأحد. إلى التفاصيل. اتخذ مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. أهم هذه القرارات في الورقة التالية مع حاتم كريسعان.
1: قرر المجلس الوزاري المضيق الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصاد، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر بالخصوص تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب. وفي إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، قرر المجلس الوزاري المضيق الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة، بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. من جانبه، بيّن كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي لحبيب أن كميات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج قدرت بحوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور، واعتبر أن ذلك يشكل هدفا استراتيجيا تم تحقيقه لأول مرة مقابل حوالي 265 ألف قنطار تم تثبيتها خلال الموسم الفارط، فضلا عن ارتفاع نسبة استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية في تونس.
0: على صعيد آخر، تمت المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة تفوق 110 ملايين دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وفق ما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في الشأن الصحي، وبعد سنوات من التعطل، استأنف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة نشاطه إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بمعدات حديثة ومتطورة، من بينها أسرة كهربائية مخصصة للمراقبة والعناية بالمرضى، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وسجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجات الإذاعة الوطنية بأن ما يناهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة امتحان البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
2: السنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس، و11 في جبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيأخذون بكالوريا الأداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع متاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
0: أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد أمس خلال زيارة أدها إلى ولاية المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وأضاف في تصريح لإذاعة المنستير أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار، إضافة إلى العمل على إنجاز مشاريع أخرى في هذه الولاية.
3: في ميدان التطهير عندنا محطة المكنين، نجم نقولوا بريسك حاضرة وإن شاء الله مش تدخل في التشغيل متاعها، هي محطة تطهير للمياه الصناعية. عندنا المحطة التطهير الثانية في شوط متقدم، تمويل متاعها هي لولاية المنستير، هي للمياه المنزلية. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبدأ فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهورية التونسية، منهم 8 شواطئ لولاية المنستير. المشروع الثالث اللي هو مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا فيها على 3 أقسام من سيدي عبد الحميد حتى القراعية، 3 مناطق سيتم إصلاحها وتهيئتها بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه. المشروع الكبير هو حماية خليج المنستير وتهيئته وتثمينه. قدمنا المشروع، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار. أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، باش نعملوا دراسة كاملة على غير ما وقع في بحيرة بنزار وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أفادت كل من إيران والولايات المتحدة وباكستان أمس بإحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران والقضايا العالقة الأخرى، ومنها فتح مضيق هرمز. وقال الوسيط الباكستاني إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه يعد شاملا إلى حد بعيد لإنهاء الحرب. ونقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه سيناقش مسودة الاتفاق الأحدث بشأن إيران مع مستشاريه، وربما يقرر اليوم الأحد ما إذا كان سيستأنف الهجمات على إيران. وكشف الموقع ذاته أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وأن جميعهم حثوه على قبول الاتفاق لما فيه من مصلحة للمنطقة. على الجانب الإسرائيلي، نقلت شبكة CNN أن إسرائيل قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب، برغم التطمينات الأمريكية التي تلقتها. وكشفت الشبكة عن تواصل نتنياهو مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء أمس، وتوقعت أن يتحدث مع ترامب قريباً. في لبنان، أعلن حزب الله أمس تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيها أن بلاده لن تتخلى عن دعم الحزب، وأن آخر مقترح قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر تضمن التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. ميدانياً، قتل أمس 16 شخصاً وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الصهيوني على جنوب وشرق لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف منصتين للقبة الحديدية في إحدى ثكنات الاحتلال وتحقيق إصابات مؤكدة على حد قوله، كما أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في أطراف بلدة دير سريان في جنوب لبنان. من جهته، اعترف جيش الاحتلال أمس بمقتل جندي وإصابة 2 شمالي البلاد جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. استعداداً للموسم الفلاحي 2026-2027، مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط. في إنجاز صحي غير مسبوق، وزارة الصحة تعلن إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. وفي العالم، بوادر اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وترقب لقرار ترامب بشأنه اليوم. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
2: قول اللي تحسوا.
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
2: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش قلب.
4: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
1: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم. نص الليل و18 دقيقة، ديما عبارات الليل، الليل الذي يحاكي ما تخفيه قلوب البشر، قلوب تنام وأخرى يرهقها السهر. في الحقيقة مع الليل يأتي الحنين وتأتي ذكريات دون موعد مسبق، تحرك فينا الأشجان وتغازل فينا المشاعر والأحاسيس. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. مرحبا بكم أحلى وأرق مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا ترافقوني توما وترافقني أختي وزميلتي في الإخراج فاتن حسني. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على وردة الجزائرية ديفا الوطن العربي، ونمشيو شوية الفندوات والأشغال، و باش نحكي شوية على محمد الجاموسي. طبعا في ركن أغاني تونسية باش نحكي على محمد الجاموسي، باش نعديو النغم من زمان. وحبيت نمشي أيضا لنورهان المنسية وأغنية من العتيق، لا فهم لا حبي عف. أيضا نسمعوا شوية سيدي مصطفى الشرفي، ونمشيوا للدرر الترابية التونسية، نغم أيضا بيمضى الراحلة زهيرة سالم يا ليالي الشوق. في ركن حنين اليوم نحكيه على رضا القلعي. أيضا عندنا موعد مع حفلات الأزبكيات، ومن بعد في الساعة الثالثة نشوفوا شنو اخترنا من حفلات الأزبكية. موضوع النقاش اللي اخترته انتوما اليوم هو احترام رغبات الغير. هي الحقيقة كلمة كبيرة برشا، احترام رغبات الغير وعدم التدخل في شؤونهم. ممكن فما أشياء تخجل تحشم، أنه بمجرد التفكير في الفرح أو متعة الفرح يخلي أحيانا الأشياء تنفلت منا بلا رجعة. احنا بكنا نحتاج لكونت جديد، خليني نقول، يخلينا نعيش السعادة، يجعلنا سعداء، لا سعداء بالفعل، لكن أحيانا الحياة تجربة ذاتية ديما نقول، وبكنا مدعون أن نعيشها في زيد من الأريحية، في زيد يخلينا احنا عايشين على كيفنا، احنا حاجة تفرحنا، نحط فيها ما لم يكن موجود على طريقتنا فقط ذاتي المعاني. ديما نقولوا احنا نأثوا في الفراغ، واحنا وحدنا نختاروا الخير، واحنا وحدنا نختاروا العكس. لذلك المشكل مش في نوعية الرغبات متاعنا، بل في تصريفها. فما برشا ناس الحقيقة عندهم مشكلة مع الناس، يعني ما تعلموش انه مش حلو بالكل انك تتدخل في رغبات الناس. يعني اللي نجم يكون مهم اللي كنتي هو قد يكون غير مهم لغيرك، قد يكون تافه لغيرك، قد يكون يمكن الاستغناء عنه لغيرك. الشيء اللي ممكن يكون اساسي ايضا وعنده قيمه عندك انت وما فماش حتى مجال انك تتخلى عليه، فما غيرك نجم يتخلى عليه. اللي حب يسافر يسافر، اللي حب يغني يغني، اللي حب يرقص يرقص، اللي حب يعمل أضحية يعمل، اللي حب يمشي بيت ربي يمشي، اللي حب يقعد يقعد، اللي حب يعمل عرس بالزازة يعمل على روحه، اللي حب يعمل بسكيت يعمل على روحه. كل الرغبات الفردية حقيقة كي نغزولها من بعيد رأي ما عندها حتى أذى للغير. معناها إنسان يحب يعيش حياته، خليه يعيش حياته من منظوره هو. يعني الفرحة الإنسان اللي يعيشها حتى بأشياء كال وأشياء بسيطة، ما فيما حتى داعي أنه نحكمه على حياة البشر، أنه نصادره كالجو متاعهم، كالمتعة الصغيرة متاعهم حتى الكبيرة أيضا. نفرحوا للناس، نكونوا مع الناس، ومناش مجبرين أنه ندخلوا في كل خصوصيات الناس. 71-844-404 اخترت لكم حاجة بالناي الحقيقة.
نيتي معناها جميل برشا، عامل وجميلة برشا، اسمه فاروق محمد حسين، وكنت قدمته الفنانة أسارة نصري. الحقيقة أسارة ديما تقدم عناصر حتى على مستوى الفردي في الفرقة متاعها، وديما يخرج عنصر جيد. لاني قطع النظر على أغنية أسفة لأسارة نصري، نحبكم تركزوا شوية على النيجي بلغة نحن نقول الغول الخشين برشا، اللي اسمه فاروق محمد حسين. تفضلوا.

0: نص الليل و 34 دقيقة. الحقيقة غنية برشا برشا تراند مهدي غاني اللي قبلها أيضا شاب ريما وعادت من خلال نغم مغربي. المجال مش الحديث على الأغاني الساعة الودنية، الحقيقة المجال هو المكالمات التي فيها. قلنا موضوع اليوم هو احترام رغبات الغير وعدم التدخل في شؤون الغير. كنت قدمت في البداية، قلت أنه الدنيا أكيد مع الوقت تعلمنا أنه ما عندناش الحق ندخل في رغبات الغير، في رغبات الناس. ممكن الأشياء اللي بتنجم تكون هامة أو تافهة أو يمكن الاستغناء عليها هي بتنجم تكون أساسية وعندها قيمة عند ناس اخرين. يعني كل انسان عنده امور، وكل انسان عنده الخيارات نتاعه، وكل انسان حر في كل ما يفعل باش يحقق السعاده نتاعه. ما فما حتى شيء يخجل ان نكونوا سعداء بالمنطقه اللي نحبوا السعاده نتاعنا فيه. يعني بمجرد انك تكون فرحان ومجرد انك تكون عامل جو، فما تحتاجش انه حتى حد يتدخل في حياتك. معناها كل انسان عنده كونت في حياته، هو يحب يكون سعيد بالأشياء اللي تخليه هو سعيد. المهم ما يدخلش في حيز غير منطقي وإلا يضر بالسعادة متاعه والغير. لكن يبدأ وحده كل إنسان ما دو أنه يعيش حياته كما يريد كما يحب هو. طبعا في طريقنا قلنا برشا معاني باش نأثوا بها الفراغ، باش نختاروا بها أمورنا الخاصة. المشكلة في الحياة أنه فما برشا ناس تتدخل في تصاريف الغير، يتدخلك في أبسط الأشياء متاعك. 71 844 404 برشا مكالمات هاتفية. ناخذ أول المكالمات الهاتفية، نقولوا عسلامة مرحبا. عسلامة عسلامة مرحبا. ألو مرحبا بك. مرحبا بك لالا. وين مشيت؟ وين مشيت؟ غبت شوية. لا سيف اسمي ساعة.
1: إيه سمعت قلت لك عسلامة في سيف وش نحوالك لالا.
0: مرحبا بك يعيشك.
1: تحياتي ومحلى ذوقك ومحلاك وربي يخليك وكل عام أنت حي بخير.
0: يعيشك ربي يبارك فيك.
1: وربي دايما ربي يفضلك العائلة.
0: ربي يبارك فيك.
1: الاحترام.
0: أيوة.
1: أني بالنسبة لي الاحترام أني نحترم نفسي ونحترم ذاتي ونحترم طرف المقابل. حتى كي يقعد بحذايا إنسان معناتها مش نغذر له بكل احترام. يبدا يحكي معايا نبدا نسمع فيه بكل بكل بكل ما عندي كل صدق معناتها. وحتى كيف يقول لي مثلا انصحني ولا نبدا ننصح فيه من قلبي. ومعناتها ما نبداش حد كي يحكي لي حاجات مثلا تحشم نبداش نسخر منه، خاطر ثم ناس سيف صدقني بداو يحكيوا معك وما يسخروا منك. معناتها يبدا يحكي معاك يوجعك، يعمل لك كلام يوجع، يقول لك كلام يوجعك. يوجعني معناها هيك في نفسي اني يبكيني معناتها. نبدا اني مثلا نحكي معاه بكل ما عندي وهو تلقاه من غير ما يقصد، معناها يبدا يتجن يعني مش يحترم فيك معناتها. معناتها حتى على مشيتك، حتى شنو لابسه، حتى شنو تتكلم، حتى شنو تحكي، حتى شنو معناتها يقول لك ما تعمل، معناتها يبدا يتدخل فيك في اقل الحاجات اللي
0: شوف
1: تعملها.
0: شوف هنقول لك حاجه، سامحني هودي. يعني انا قلت في البدايه قلت انه مش كل الرغبات تقاس بالمقاييس نتاعنا احنا. يعني قلت انه كل الاشياء اللي تنجم تكون بسيطه عند الغير تنجم تكون عندنا احنا مهمه جدا، والعكس صحيح. يعني النضج الحقيقي أنه نحترم اختيارات الناس ما دامت الاختيارات هذه لا تؤذي، وأنه نترك كل إنسان عنده الحق في الفرحة بطريقته. يعني ما نحكموش على الناس أحكام مسبقة وما نفهموش الفهم الخاطئ. يعني لازم يكون عندنا نضج فكري.
1: أيوة.
0: فهمت شنو نحكي ولا
1: لا؟ يعني لا اسمعني. لا انت حتى خطر علاش انا قلت لك هكا، خطر هو كي يبدا يحكي معاك الطرف المقابل يبدا يحكي معايا تلقاه معناه اني مش باب للطاق معناتها نقول لك راهو ما يحترمنيش. هو كي يبدا يحكي معاك يظهر لك اللي هو قاعد يسخر منك يحقر فيك. معناتها اكل شكونك معناتها تشنو انت معناتها يهبط لك في قيمتك يطيح لك في معنوياتك. الكلمة اللي حب نوصلها يطيح لك معنوياتك ويزيد معناتها يخليك ما عادش عندك طموح في الحياة معناتها يهبطك اللوطة يدمرك. حتى انت تبدأ عندك طموح في كل شيء ذاك يهبطك معناتها. يعني نبدأ فرحانة مثلا توا فرحانة وقاعدة ونحكي شيخة يقول لي معناه يبدا يقول لي اي شنو وكذا وعلاش تحكي هكا يا ولدي توني ما زلت كي بديت نحكي فهمت يهبط لي معناتها مورالي 24 والله صدقني اهبط لي نصفر صح سامح بيت يهبطوا كل صفر
0: هدي معناتها اي هدي فماشي شكون دخلك في اختياراته ودخلك في اختياراتك ما احترمش الحريه نتاعك ما خليكش تفرح نهار من نهارات يعني
1: اي سمع برشا والله برشا
0: من الاقارب ولا من المحيط العائلي
1: من الاقارب ومن الاصدقاء معناتها من الطرفين من الاقارب معناتها كيروك تضحك معناتها مثلا فرحانه شيخه يقول لك علاش تضحك صدقني يهبط لك دمعتك معناتها تبدا من غير ما تشعر تولي تعصي سيد تولي تتجرح تقول علاش اني نحكي له بصدق ونحترمه وهو هيك يبكيني
0: واضح شكرا لك هدي يعطيك الصحة يعيش بارك الله فيك يعيش شكرا جزيلا ناخذ مكالمة أخرى نقولوا عسلامة مرحبا عسلامة سيدي عسلامة ألو مرحبا عسلامة مرحبا خويا مرحبا بيك مرحبا بيك سيدي
2: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك سيدي مرحبا بيك
2: عايشك
0: يا سيدي
2: نحييك ونحيي كل اسره الاذاعه الوطنيه
0: يعيشك سيدي مرحبا بك منين تكلم فينا سيدي الغالي
2: كلمت فيك من صاحب الجبل
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا بك المنطقه الجميله جدا
2: الله يعزك
0: يعيشك سيدي مرحبا بك سيدي تفضل
2: في شيء ثم انت توا حكيت لنا على الرغبه ثم الرغبه وثم مفهوم اخر احترام الحريات
0: صحيتك واحنا دخلناها مزوز في بعضها يعني تحترم رغبات الغير
2: اي فما احترام رغبات الحريات وفما الرغبات حتى من كل انسان ولو هو ربي ما عنديش حريه في نفسي فما حاجات اللي مانيش حر فيها معناها ما عنديش حر في الرغبه فهمتني لاني تحكم فيها برشا اسس وبرشا ضوابط فهمتني نسير بها كيما غيري زاد فهمتني
0: شوف سيد الغالي باش نبسط لك اكثر ندخلك معايا في صميم الموضوع بالكدي ونتبادلوا الاراء انا وياك يعني قلت ما فما حتى شيء يخجل الانسان انه يكون سعيد السعاده راهو حاجه ضروريه في حياه الانسان يعني الانسان اللي يفكر انه يفرح وانه باش يعيش حياته ماهوش محتاج انه يعمل كونت خاص به هو بسعادته هو الحياة قلنا تجربة ذاتية الإنسان يلزم يعيشها كما يحب صحيح مزادة عن ذلك كما قلت أنت تحكي يعني إذا كان الإنسان الفرحة متاعه باش تؤذي الغير ولا باش تسلط حاجة خايبة على الغير هذيك أمر مفروغ منه ليه لكن الإنسان فما ناس تحب تعيش على طريقتها هي تحب تأثث الفراغ متاعها على طريقتها هي تحب تختار على طريقتها هي تحب تفرح على طريقتها هي يعني قلت في البداية أنه الدنيا ممكن تعلمنا أنه ما ندخلوش في الناس ممكن الشيء اللي أنت تشوفه غير هام تنجم تشوفه تافه تنجم تستغنى عليه ينجم يكون أساسي لحد آخر فقط
2: صحيح أما تبقينا ضم حريات اللي هي منها تأذي بالآخرين حرية اللي كانت ولي تمرد ما عادش حرية
0: شنو الحريه اللي انت عندك انت تؤذي الاخرين اذا كان انت تحب تفرح بطريقتك انت اذا كان انت تحب تتزوج بطريقتك انت اذا كان انت تحب تمشي تحج ولا ما تحبش اذا كان انت تحب تعمل عرس بالزازه ولا ما تحبش اذا كان انت تحب تطهر ولادك بالسكيت ولا ما تحبش اذا كان انت تحب تسمع موسيقى معينه ولا ما تحبش حاجه تخصك انت فما شكون تدخلك في رغباتك هذه
2: لا ما تخلي حتى متبقينا حاجة اللي باش تأذي الآخرين هذيك فهمتني وتأذيني نفسي تأذيني أنا فهمتني ولا تولي منها مضرة فهمتني
0: واضح شكرا ليك نخرج فاصل غنائي ثم نعود

0: نص الليل و53 دقيقة كنا نسمع في حسين ثابت زوز أغاني لله وسويد الغيم غطى يومك حلو برشا كيف مطرب يمشي لليل الأشياء التراث متاعنا القديم ويستخرج منه أشياء حلوة وحتى الموسيقى فيها تغطية موسيقية شبابة شبابية فرحي من نجم يكونوا كان نقولوا يعطي الصحة حسين ثابت. نرجع للمكالمات الهاتفية قلنا اليوم موضوع النقاش هو احترام رغبات الغير وعدم التدخل في شؤونهم. قلت انه الدنيا لازم تعلمنا انه ما نتدخلوش في رغبات الناس. يعني الانسان يلزم يتعلم من الدنيا انه ما يتدخلش في رغبات الناس. تنجم الحاجه اللي هي غير مهمه، الحاجه اللي هي تنجم تكون تافهه تنجم تستغنى عليها، هي عند غيرك اساسيه وعندها قيمه وما نجمش يستغنى عليها. اللي حب يسافر يسافر، اللي حب يتزوج يتزوج، اللي حب يهاجر يهاجر، اللي حب يضحي يعمل اضحيه يضحي، اللي ما يحب زاد كيف كيف. ناخذ معنا مدام صفيه. مرحبا يا مدام.
1: مساء الخير سيد انت والمستمعين اللي معك الكل.
0: يا عايش كده، مرحبا بك.
1: سمعت الموضوع السيد اللي كان قبلي على تدخل الناس في الرغبات، وسمعت التعليق نتاعه اللي قاله حربا، نرجع له هو قبل ما نتكلم احكي. قال الحريات وقال الرغبات. الرغبات ما انا حاجه ما نحكيوش عليها، حتى الرغبات هكاك مليون عملوا حاجات على كيفنا، معناها ما همش يتبعوا لي نغم نتاع المجتمع واللي حطوا لنا المجتمع. لكن الحريات من اصلها اللي حاربت عليها الناس من قبل جعلت باش يحقوا الرغبات نتاعهم، والرغبات في الدنيا مختلفه الكل. نرجعوا على رغباتنا، الحياه حياتنا.

0: صارت لك حاجة خايبة قليل اللي باش يتدخل ولا باش يعطيك حل. كاش إذا أنت مشيت وطلبت منه وترجيت ولا حاجة حتى اللي يقول لك كلمة يوخر التالي. جي في الحاجات البالية تلقاهم في الصف الأول. وهذه عنا عادة في مجتمعنا. الله غالب. نحب حياة الإنسان تكون كيما الستاندار. حاجة ستاندار يعملوها المجتمع الكل. معناها كان تكون مختلفة راه نجم نقول عليه إنسان شاذ ولا إنسان ما نعرفش معناها خارج الكسير اللي موجود اللي موجود وحتى الاحترام تاعنا يقل. نحسوا ناقص حاجة. ألوغ هو إذا كان أنت تقرب لك العبد تلقى أذكى يخمم مليح فاهم الحياة مليح يحب يعيش على مامودكم وما تعرفش على الباكجراوند نتاعه واش عاش هو باش يحب يبروفي دو لا
1: في. واضح مدام صفية نقفوا لهنا معك انت نخرجوا فاصل غنائي ونواصلوا معك بعد نشرة اخبار الساعة الواحدة صباحا. ابقى معنا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة من الإجراءات من أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 على امتداد اليوم الأحد بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبحسب بلاغ شركة النقل بتونس، سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس.